0: مسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، السماح بحرية حركة الملاحة التجارية دون فرض إيران أي رسوم عبور. وقال المسؤولون إن القضايا النووية التي شكلت نقطة خلاف رئيسية في المحادثات سيتم التفاوض بشأنها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما، مضيفين بأن الاتفاق سيفرج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحا من دون رسوم، وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
1: As I said, there's been some progress done, some progress made.
2: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في واشنطن أوجز فيها مجمل تطورات الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه ترامب.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول الكبرى في المنطقة، خاصة دول الخليج وتركيا ومصر والأردن، إضافة إلى المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مهندس الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولات الوصول إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي إن العمل جار على التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبأن الاتفاق يشمل فتح الملاحة عبر مضيق هرمز من بين مسائل أخرى. ترامب قال لكبار مساعديه وفق نيويورك تايمز إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران بالتزاماتها. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق يقضي بالدخول في مرحلة مبدئية أو الاتفاق مبدئي لمرحلة من 30 إلى 60 يوما. وقالت CNN نقلا عن مصادر بأنه إن تم الاتفاق وتم إعلانه سوف يشرع في مفاوضات التفاصيل المتعلقة بورقة المبادئ هذه في غضون أيام. قالت عدة مصادر طلعت على الاتفاق أو بلغتها تسريبات نقلا عن مصادر في داخل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين بأنه يشمل رفع التجميد عن أصول إيرانية. كان لافتا أن نيويورك تايمز أدلى لها المسؤولون الإيرانيون أو المصادر الإيرانية بأن الأصول التي سيرفع عنها التجميد هي نحو 25 مليار دولار أمريكي من الأصول المجمدة في بنوك أجنبية، وسيتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز. ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكده المسؤولون الإيرانيون. هذه المدة كانت يفترض أن يوصل أو يتم الوصول فيها إلى اتفاق فيما يتعلق بالتفصيلات التي يؤسس لها في ورقة المبادئ التي قال أكسيوس بأنه سيعلن عنها على الأرجح يوم غد الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الظاهر من خلال هذه الاشتراطات التي قدمتها الولايات المتحدة خاصة الخطوط الحمر نسق كما تقول عدة مصادر من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نسق كبار مسؤولي إدارته مع الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأجرى ترامب بنفسه مكالمة وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد الاتصال الإقليمي الذي عقده. هنالك أجواء من التفاؤل بالوصول إلى الاتفاق نعم، ولكن هنالك أجواء أيضا من التخويف والترهيب.

0: بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول في أي مفاوضات. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل لاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
1: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. وأضاف بقائي أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
1: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن التحرك المسؤول من جانب إيران وسلطنة عمان لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.
0: هذا وتحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران عن ردود الفعل الإعلامية على التسريبات الخاصة باقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
2: رسميا لا يوجد حتى اللحظة، ولكن ما نشر قبل دقائق من قبل وكالة أنباء فارس تحديدا هي حاولت نفي ما جاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، وهذه النقطة هي الأكثر والجدلية في هذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. تقول وكالة أنباء فارس وفقا لآخر نص جرى تبادله ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، أكد على إدارة إيران لهذا المضيق واستمرارها في هذه الإدارة. وتؤكد وكالة أنباء فارس بأن بالرغم من موافقة طهران على مرور أعداد كبيرة من السفن خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لا يعني عودة المضيق إلى ما كان عليه بحرية تامة، ولا بد أن يستمر التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وفقا للقاعدة التي وضعتها طهران، والتي يجري التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان وكذلك مع منظمات دولية معنية بمرور المضائق. وهذا ما جرى التأكيد عليه بطبيعة الحال وفقا للرواية الرسمية، والكلام هنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، أكد بشكل خاص على هذه النقطة. وتضيف وكالة أنباء فارس بأن سبق وأن كانت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بشأن المفاوضات النووية وأن يكون البرنامج النووي ضمن الاتفاق الأولي ولا غنى لاتفاق أولي من دون مناقشة البرنامج النووي الإيراني. ولكن وفقا لفارس بأن حتى الآن لا يوجد هناك أي التزام إيراني بمناقشة هذا الملف في المرحلة الأولى، إنما

0: يؤجل إلى ما بعد 30 أو 60 يوما أو خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك سيكون ترحيل هذا الملف ومناقشة العقوبات أيضا المفروضة على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر التي تقوله وكالة أنباء فارس بأن هناك رسائل كانت قد وصلت إلى إيران أيضا من مسؤولين أمريكيين تشير بوضوح إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة على منصات التواصل الاجتماعي هي تهدف بالدرجة الأولى الداخل الأمريكي والتأثير الإعلامي بهدف الترويج لتصريحاته ومواقفه على صعيد الداخل الأمريكي، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. يضاف إلى ذلك وما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تعتبر إيرانيا مهمة خاصة في مرحلة أن يكون هناك إفراج يزيد عن 50% أو مبالغ كبيرة كما وصفتها وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك إسماعيل بقائي، ولكن كنا قد سمعنا في وقت سابق بأن هذه النسبة تناهز 25% وهي الأرقام التي يتم تسريبها في الإعلام الغربي، ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك نفي أو تأكيد إيراني عبر مصادر أو حتى خلال الرواية الرسمية الإيرانية. ربما خلال الساعات القادمة سيكون هناك موقف أكثر وضوحا إيرانيا.
1: قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته طهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. أشارت صحيفة هآرتس إلى تقديرات تفيد بترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. قالت الصحيفة إن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق، وأفادت بأن المستوى السياسي يعتقد بأن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل. مراسلنا في القدس المحتلة أحمد دراوشي يستعرض لنا المزيد حول ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
2: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة الدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل. طبول الحرب قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب، أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر الديوان الأمري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة له. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى ألا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكد طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
3: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: قالت فوكس نيوز ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض بأن مسلحا أطلق 3 رصاصات باتجاه البيت الأبيض وتعاملت معه الخدمة السرية فورا حيث تم تحييده. دورها نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن مشتبها به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضابط، وأضافة أن المشتبه به سقط أرضا ونقل إلى المستشفى وأنه تمت السيطرة على الموقع ولم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون. ونتابع هذه الصور مباشرة من واشنطن، حيث تجري قوات الأمن الأمريكية التحقيقات في موقع الحادث، وبعد أن أشارت إلى أن المشتبه به سقط أرضا ونقل إلى المستشفى وأنه تمت السيطرة على الموقع فيما لم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون. الآن نشير إلى هذا الخبر العاجل، جهاز الخدمة السرية مقتل المشتبه به بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحا. إذن في خبر عاجل، جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقول إن المشتبه به في إطلاق النار في محيط البيت الأبيض قتل بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحا. وهذه الصور تأتينا مباشرة من محيط البيت الأبيض في واشنطن، حيث قوات الأمن لا زالت تمشط هذه المنطقة التي جرت فيها عملية إطلاق النار قبل أن يتم قتل المشتبه به بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض. نبقى في الولايات المتحدة، حيث وصل في هذه اللحظات نشطاء أسطول الصمود إلى مطار دالاس، ومن هناك تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدي. أهلا بك ريما، انقلي لنا المشهد من مطار دالاس الذي كان ينتظر وصول نشطاء أسطول الصمود.
4: بالفعل وصل الآن هيثم عرفات إلى مطار دالاس بالقرب من العاصمة الأمريكية. هذه هي اللحظات الأولى لوصول هيثم إلى هنا. كما ترون ينتظره العشرات إن لم يكن مئات من المتضامنين الذين حضروا إلى المطار منذ أكثر من بعضهم منذ ساعتين بانتظار وصول هيثم الذي شارك في أسطول الحرية، هو و 428 آخرين تم اختطافهم من قبل إسرائيل في المياه الدولية، تم اعتقالهم والآن يصل كما نرى إلى هنا إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية، وينتظره العديد من النشطاء. سيدلي الآن بكلمة بعد وصوله إلى هنا، وهو أصلاً هيثم عرفات من غزة، هذا واحد من النشطاء الذين يصلون إلى هنا، سيصل آخرون إلى مطارات أخرى منها مطار نيويورك غداً صباحاً، ويتوقع أيضاً أن يكون هناك مثل هذا الاستقبال من قبل متضامنين ونشطاء للنشطاء الذين كانوا على متن أسطول الحرية. كان يوثق هيثم عرفات رحلته على متن أسطول الحرية إلى غزة، وهو أصلاً من غزة، ولكن قبل أن يصل إلى هناك تم اعتقاله هو والمشاركون الآخرون من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية. الآن كما نرى يلقي هذه الكلمة بعد وصوله إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية. كما يمكن أيضا نشير إلى أن هيثم عرفات هو واحد من النشطاء في الحركة الفلسطينية المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الأمريكية، وقاد الكثير من الاحتجاجات على مدى السنوات الماضية منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جمال. الآن نستمع إلى هيثم يتحدث عما حدث معه خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية، يتحدث عن تحليق طائرات مكثف كان فوق أسطول الحرية، يتحدث عن تعامل قوات الاحتلال مع المتضامنين الذين تم اعتقالهم لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عقدين، يتحدث عن المعاملة الشرسة التي تعرض لها هو ونشطاء آخرون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى وصولهم إلى هناك. وكما يمكن أن نظهر الآن المتضامنون الذين يلقون التحية يحاولون الحديث معه، ويمكن أن تظهر لربما الأعداد الكبيرة من المتضامنين الذين حضروا، وليس كلهم فلسطينيون، يمكن أن نرى كل هؤلاء الذين حضروا اليوم من أصول أمريكية من أصول متعددة حضروا للتعبير والإعراب عن تضامنهم مع هيثم عرفات ومع كل أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من المياه الدولية لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة. كان هناك مخاوف كثيرة، خاصة وأن هيثم عرفات تأخر وصوله وطائرته وصلت قبل أكثر من ساعة من الآن تأخر خروجه من بوابة المطار. كان هناك الكثير من المخاوف من إمكانية أن يتم لربما اعتقاله أو تعرضه للتحقيق، ولكن كما نرى خرج والآن ينضم إلى كل أولئك الذين وصلوا إلى هنا وحضروا إلى هنا لاستقبال هيثم عرفات لدى وصوله إلى هذا المطار، مطار دالاس بالقرب من العاصمة الأمريكية. وكنت قد تحدثت مع العديد من النشطاء الذين حضروا لاستقبال هيثم عرفات، وقالوا إن وجودهم هنا هو للتأكيد على حق هيثم عرفات في التعبير عن رفضه لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ولكن أيضا لأنهم يريدون أن يوجهوا رسالة بأن هيثم عرفات والمتضامنين الآخرين الذين شاركوا في أسطول الحرية ليسوا وحدهم، وأن هناك الكثيرين الذين يشاركون ويتضامنون مع هيثم ومع كل أولئك الذين شاركوا في أسطول الحرية وتم اعتقالهم واختطافهم كما يقولون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اللافتات التي رفعت اليوم هنا لافتات تؤيد الحق الفلسطيني وتؤيد الفلسطينيين، ويمكن أيضا أن نرى بعض اللافتات التي رفعت والتي تتحدث عن أن القوة بيد الشعب وأن ما يقوم به عرفات يمثل العديد من الأمريكيين. الآن يتحدث عرفات مرة أخرى، هيثم عرفات إلى الصحافة يلقي كلمة يتحدث عن ما تعرض له خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. عرفات ليس وحده المشارك من الولايات المتحدة في أسطول الحرية بانتظار وصول آخرين سيصلون إلى مطارات مختلفة في الولايات المتحدة، غدا يصل آخرون إلى مطار نيويورك. يقول النشطاء الذين حضروا إلى هنا إن متابعتهم لتداعيات ما قامت به إسرائيل من اعتقال لنشطاء على متن أو من المياه الدولية دليل جديد على أن ما يقوم به هؤلاء لديه صدى كبير. هناك تحول كما يقول المشاركون في الرأي الشارع، رأي الشارع الأمريكي خاصة بين فئة الشباب. يمكن أن نرى ذلك جليا في أولئك الذين حضروا اليوم إلى هنا للمشاركة في استقبال هيثم عرفات. نستمع أكثر إلى ما يقوله عرفات عن هذه التجربة التي مر بها هو وآخرون لدى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كما يقول النشطاء تشكل دافع لهم لمواصلة هذه الاحتجاجات ضد ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية المحتلة، في القدس، وأيضا في قطاع غزة المحاصر. وأن أسطول الحرية سيواصل محاولاته لكسر هذا الحصار كما نستمع الآن من المتضامنين مع المشاركين على متن أسطول الحرية. يقول النشطاء الآن إن إسرائيل هي دولة فصل عنصري، دولة عنصرية. أريد أن أشير أيضا فقط إلى أن عدد كبير من أولئك الذين حضروا اليوم لاستقبال هيثم عرفات هم أيضا يهود، يقولون إن ما تقوم به إسرائيل لا يمثل ولا يقبلون ويرفضون هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
1: طيب ريما، واضح حجم التفاعل من هذه الجماهير مع نشطاء أسطول الصمود، لكن كيف تتفاعل في الإعلام الأمريكي قضية تعرض النشطاء لاعتداءات في إسرائيل من بينها اعتداءات وتحرش جنسي؟
4: يعني يمكن أن نقول أن الإعلام الرسمي الأمريكي، ولا يوجد إعلام رسمي، ولكن أولئك المؤسسات المعروفة العريقة الإعلامية، هناك يمكن أن نتحدث بشكل علني عن تجاهل شبه تام للقضية الفلسطينية. هذا التجاهل كان واضحا على مدى السنوات الثلاث من ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة. يقول هؤلاء أن هناك إبادة مستمرة، لم تتحدث الصحافة الأمريكية عن أي من ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين. هناك الاعتقالات في المياه الدولية التي لم تأخذ تأخذ حقها من التغطية الإعلامية كما رأينا في الإعلام الأمريكي. ولكن هناك أيضا الإعلام الآخر، الإعلام البديل، الإعلام البديل الذي يركز بشكل كبير على كل القضايا التي لا يركز عليها الإعلام بين هلالين الرسمي، بمعنى أن قضية فلسطين حاضرة بشكل كبير في الإعلام البديل، واعتقال وشطاء من المياه الدولية لربما يشكل واحد من أكثر القضايا التي أو أكثر المنصات التي يمكن أن يعرف الأمريكيون منها ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قبل أيام فقط تعرض المسلمون إلى هجوم على واحد من المساجد في كاليفورنيا. لو كان هذا الهجوم على أي شيء آخر كما يقول هؤلاء النشطاء لكان هناك تغطية مفتوحة من الإعلام الأمريكي، كما رأينا في السابق عندما كان هناك هجمات استهدفت أماكن عبادة أخرى. ولكن هناك تعتيم شبه كما يرى هؤلاء شبه ممنهج لكل ما يحل أو كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بل كما رأينا أيضا جمال يمكن أن نتحدث عن حتى في احتفالات التخرج في الجامعات الأمريكية كان هناك بعض القضاء أو بعض الطلاب الذين رفض منح شهادات التخرج لهم لأنهم حملوا الأعلام الفلسطينية. هذا كله موجود في الإعلام الرسمي، لربما في بعض المؤسسات الرسمية، ولكن الإعلام البديل وهناك الكثير منه الآن والذي يركز بشكل كبير على ما تقوم به إسرائيل وربما يشكل دافع ومنصة مهمة لهؤلاء لمعرفة ما الذي يدور سواء في القضية الفلسطينية أو حتى في قضايا أخرى. يقول النشطاء ويقول العديد من الأمريكيين أن الإعلام الرسمي أيضا مرة أخرى بين هلالين يتجاهله إما بشكل متعمد أو بشكل ممنهج أو لربما عن غفلة. ولكن بكل الأحوال الإعلام البديل الآن أصبح منصة يمكن أخذ الكثير من المعلومات منها، وكما نرى هؤلاء الكثير منهم يعلمون ما يحدث في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحتى وصول هيثم عرفات إلى هنا من الإعلام البديل وليس من أي مصادر أخرى.
1: شكرا لك ريما أبو حمدية مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من مطار دالاس في واشنطن. في لبنان سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد. أظهرت مقاطع مصورة عناصر الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة.
5: هون الشباب عم يشتغلوا بإصابة.
1: وفي مدينة النبطية شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضا. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في مستشفى حرام بقضاء صور جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
6: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين. يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه عن من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة، ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس؟ عم نشوف هيدي الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
7: يعطيكم العافية. نحن هيدي المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر، بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هيدي كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين حطينا فيها ثلاثة وأربعة أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
6: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
7: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن، شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
6: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا، ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حيرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. ذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط شهيدين وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم انصيرات وسط القطاع. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمالي القطاع.
8: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي، واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث و ماذا عن حجم الإصابة أو عدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
9: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولو للحظة واحدة. قبل تقريبا 2 من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم انقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر، مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم، ومخيم أتبع للجنة المصرية، جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
8: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة، متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: وفي ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مبانية في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد أحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
10: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم. هنا في قطاع غزة حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة، نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائماً، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%، فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
1: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأمدرمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. هذا وفاد عاملون في القطاع الصحي السوداني بوفاة ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ونقل راديو دبنج المحلي شهادات عن عاملين صحيين أكدوا أن وباء الكوليرا تمتد من منطقة فوجة إلى مناطق أخرى من بينها الكبرى والقصة والرقيق، مع ظهور حالات جديدة في منطقة الفردوس في غرب كردفان. وناشد أهالي منطقة الفوجة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية والكوادر الصحية. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني في بغداد حرص الحكومة الاتحادية العراقية على تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور. ذكر بيان أن لقاء الزيدي مع برزاني بحث الملفات المتعلقة بالمنافذ الحدودية وأوضاع الشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. أفادت تقارير دولية أن مئات الآلاف من الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من الشهر المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها. توقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انضمام 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية.
11: هل تتفاقم وتتسع رقعة انعدام الأمن الغذائي في اليمن؟ سؤال طرحه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعروف اختصاراً IPC المتخصص في قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو، والإجابة جاءت بنعم. لا يكتفي التقرير بانعدام الأمن الغذائي، بل يتوقع أن يعاني نحو 5.5 مليون، أي ما يعادل نصف عدد سكان 12 محافظة يمنية، من مستويات طوارئ غذائية حرجة مقارنة ب5 ملايين في الفترة السابقة، ما يعكس منحنا متصاعدا في حجم الأزمة. واستنادا إلى بيانات التصنيف المرحلي، تشير التقديرات إلى دخول نحو 400 ألف شخص إضافي إلى المرحلة الثالثة أو أعلى، وهي مرحلة تعني عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية من دون اللجوء إلى استراتيجيات بقاء قاسية. وفي مستوى أكثر خطورة، يواجه أكثر من 1.5 مليون شخص حالة الطوارئ، بزيادة تقدر بنحو 234 ألف شخص، ما يعكس تسارع التدهور الإنساني واتساع رقعة الفجوة الغذائية. ويشير التقرير إلى أن جميع المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها ستبقى ضمن المرحلة الثالثة، أي مرحلة الأزمة أو أعلى، أي مرحلة الطوارئ، مع تسجيل أعلى لمعدلات المتضررين في تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج وسط ضغوط اقتصادية متزايدة. مجاعة تبدو آخذة في الاتساع في اليمن، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وتراجع التمويل الدولي وتدهور العملة وارتفاع الأسعار ونقص حاد في المساعدة الإنسانية، حيث لم يصل الدعم إلا إلى 1.2 مليون شخص فقط، بما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، ما يترك معظم المناطق المتضررة بلا تغطية كافية.
1: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية في كييف، وأظهرت مقاطع مصورة سقوط صواريخ في عدد من المواقع. وقال تيمور تاكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن كييف تحولت إلى هدف لهجوم صاروخي باليستي ضخم، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ. في الأثناء، قال الجيش الأوكراني أنه قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود، وكذلك مستودع جيروشوفا النفطي المجاور لها.
12: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا. محطة الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
13: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى، ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
12: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي، أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
1: اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في وسط بلغراد مساء السبت بعد أن احتشد عشرات الآلاف سلمياً لتجديد المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، وهي مطالب بثقت من حركة مناهضة للفساد دلعت عقب كارثة محطة قطار تسببت في مقتل 16 شخصا. قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كيليشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجري فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
14: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية بات أكثر من أي وقت مضى منقسماً على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليشدار أوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
15: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
14: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
12: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كيليشدار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
14: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
16: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
1: حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. بعد هذا التقرير يواصل معكم التغطية حسام تكالي، إلى اللقاء.
17: 10 دول في القارة الأفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.
18: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
17: ويأتي تحذير الاتحاد الأفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو، وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحاً إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.

0: هذه التغطية متواصلة مشاهدين من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى. وأضاف ترامب أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت بدورها على نحو ممتاز. في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية دون فرض إيران أي رسوم عبور. وقال المسؤولون إن القضايا النووية التي شكلت نقطة خلاف رئيسية في المحادثات سيتم التفاوض بشأنها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما، مضيفين أن الاتفاق سيفرج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غد. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
1: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم على التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من واشنطن أوجز فيها مجمل تطورات الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه ترامب.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول الكبرى في المنطقة، خاصة دول الخليج وتركيا ومصر والأردن، إضافة إلى المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مهندس الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولات الوصول إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي إن العمل جار على تفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبأن الاتفاق يشمل فتح الملاحة عبر مضيق هرمز من بين مسائل أخرى. ترامب قال لكبار مساعديه وفق نيويورك تايمز إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران بالتزاماتها. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق يقضي بالدخول في مرحلة مبدئية أو الاتفاق مبدئي لمرحلة من 30 إلى 60 يوما. وقالت CNN نقلا عن مصادر بأنه إن تم الاتفاق وتم إعلانه سوف يشرع في مفاوضات التفاصيل المتعلقة بورقة المبادئ هذه في غضون أيام. قالت عدة مصادر طلعت على الاتفاق أو بلغتها تسريبات نقلا عن مصادر في داخل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين بأنه يشمل رفع التجميد عن أصول إيرانية. كان لافتا أن نيويورك تايمز أدلى لها المسؤولون الإيرانيون أو المصادر الإيرانية بأن الأصول التي سيرفع عنها التجميد هي نحو 25 مليار دولار أمريكي من الأصول المجمدة في بنوك أجنبية، وسيتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز. ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكده المسؤولون الإيرانيون. هذه المدة كانت يفترض أن يوصل أو يتم الوصول فيها إلى اتفاق فيما يتعلق بالتفصيلات التي يؤسس لها في ورقة المبادئ التي قال أكسيوس بأنه سيعلن عنها على الأرجح يوم غد الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الظاهر من خلال هذه الاشتراطات التي قدمتها الولايات المتحدة خاصة الخطوط الحمر نسق كما تقول عدة مصادر من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نسق كبار مسؤولي إدارته مع الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأجرى ترامب بنفسه مكالمة وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد الاتصال الإقليمي الذي عقده. هناك أجواء من التفاؤل بالوصول إلى اتفاق، نعم، ولكن هناك أجواء أيضا من التخويف والترهيب من اتفاق من هذا القبيل قد يؤدي إلى تسليح إضافي لإيران، خاصة الحرس الثوري في زرع الإرهاب حول العالم. ذلك ما قاله مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وحذر منه أيضا مشرعون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار المشرعين الجمهوريين. حتى الآن بقية تفاصيل الاتفاق غير واضحة ويرتقب أن يعلن عنه ترامب في أي لحظة.
0: أخبار عاجلة مشاهدين، التصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني يهنئ فيها الرئيس دونالد ترامب على جهوده الاستثنائية من أجل تحقيق السلام. إذن رئيس الوزراء الباكستاني يقول

0: قريبا. إذن يؤكد رئيس الوزراء الباكستاني في هذه التصريحات العاجلة بأن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلام، وعبر أيضا عن أمل باكستان في أن تستضيف الجولة المقبلة من المحادثات. تأتي هذه التصريحات مشاهدين تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بعد إعلان الرئيس الأمريكي الوصول إلى اتفاق مبدئي مع إيران، وحديث أيضا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بأنه قد يتم الإعلان عن شيء ما اليوم أو غدا، في خضم طبعا جهود دبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، ينتهي طبعا بإنهاء هذه الحرب. في الجانب الإيراني، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك 3 نقاط خلاف جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها ولن قبل الدخول إلى أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل لاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
1: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
0: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. وأضاف بقائي أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
1: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن التحرك المسؤول من جانب إيران وسلطنة عمان لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.
0: هذا وتحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل الإعلامية على التسريبات الخاصة باقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
2: رسميا لا يوجد حتى اللحظة، ولكن ما نشر قبل دقائق من قبل وكالة أنباء فارس تحديدا هي حاولت نفي ما جاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، وهذه النقطة هي الأكثر والجدلية في هذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. تقول وكالة أنباء فارس، وفقا لآخر نص جرى تبادله ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني أكد على إدارة إيران لهذا المضيق واستمرارها في هذه الإدارة، وتؤكد وكالة أنباء فارس بأن بالرغم من موافقة طهران على مرور

0: أعداد كبيرة من السفن خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لا يعني عودة المضيق إلى ما كان عليه بحرية تامة، ولا بد أن يستمر التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وفقا للقاعدة التي وضعتها طهران، والتي يجري التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان وكذلك مع منظمات دولية معنية بمرور المضائق. وهذا ما جرى التأكيد عليه بطبيعة الحال وفقا للرواية الرسمية، والكلام هنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، أكد بشكل خاص على هذه النقطة. وتضيف وكالة أنباء فارس بأن سبق وأن كانت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات النووية، وأن يكون البرنامج النووي ضمن الاتفاق الأولي، ولا غنى لاتفاق أولي من دون مناقشة البرنامج النووي الإيراني. ولكن وفقا لفارس بأن حتى الآن لا يوجد هناك أي التزام إيراني بمناقشة هذا الملف في المرحلة الأولى، إنما يؤجل إلى ما بعد 30 أو 60 يوما أو خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك سيكون ترحيل هذا الملف ومناقشة العقوبات أيضا المفروضة على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر التي تقوله وكالة أنباء فارس بأن هناك رسائل كانت قد وصلت إلى إيران أيضا من مسؤولين أمريكيين تشير بوضوح إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة على منصات التواصل الاجتماعي هي تهدف بالدرجة الأولى الداخل الأمريكي والتأثير الإعلامي بهدف الترويج لتصريحاته ومواقفه على صعيد الداخل الأمريكي، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. يضاف إلى ذلك وما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تعتبر إيرانيا مهمة خاصة في مرحلة أن يكون هناك إفراج يزيد عن 50% أو مبالغ كبيرة كما وصفتها وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك إسماعيل بقائي. ولكن كنا قد سمعنا في وقت سابق بأن هذه النسبة تناهز 25%، وهي الأرقام التي يتم تسريبها في الإعلام الغربي، ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك نفي أو تأكيد إيراني عبر مصادر أو حتى خلال الرواية الرسمية الإيرانية. ربما خلال الساعة القادمة سيكون هناك موقف أكثر وضوحا إيرانيا.
1: قال الجيش الباكستاني أن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. أشارت صحيفة هآرتس إلى تقديرات تفيد بالترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية إن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت الصحيفة إن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق. وأفادت هآرتس أن المستوى السياسي يعتقد أن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل. مراسلنا من القدس المحتلة أحمد دروشة استعرض لنا المزيد حول ما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة الدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل طبول الحرب، قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب. أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر الديوان الأمري القطري أن الاتصال تناول دعم المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان لتجنب مزيد من التوتر والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، إضافة إلى التأكيد على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف بلاده الداعي إلى الحلول السلمية ودعم المبادرات القائمة على الحوار والدبلوماسية بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس الثوري أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري. فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت نسخة الأخيرة بالإشارة إلى أن لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
3: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدا الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: خبر عاجل مشاهدينا، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي على اليورانيوم المخصب في اتفاق أعلنه دونالد ترامب. إذن خبر عاجل، نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي على اليورانيوم المخصب في اتفاق أعلنه ترامب، وكان يمثل طبعا موضوع اليورانيوم المخصب عقدة صعبة في التفاوض الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب. للعلم فإن إيران تمتلك نحو 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، كان الأمريكيون طالبوا إيران بالتخلي عنه. الآن تتحدث نيويورك تايمز في هذا التسريب عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي على اليورانيوم المخصب في اتفاق أعلنه ترامب، في انتظار طبعا ما إذا كان هذا الخبر صحيحا وتؤكده الجانب أو يؤكده الجانب الإيراني. أفاد جهاز الخدمة السرية بمقتل مشتبه به بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحا. وكانت فوكس نيوز قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن مسلحا أطلق 3 رصاصات باتجاه البيت الأبيض وتعاملت معه الخدمة السرية فورا حيث تم تحييده. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن مشتبها به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضباط. هذه هي صور مشاهدين، صور مباشرة من واشنطن، من المكان الذي يفترض أنه تم تحييد المشتبه به في عملية إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض، حيث تبدو أن عملية التحقيق مستمرة في أعقاب إعلان جهاز الخدمة السرية مقتل مشتبه به بعدما طبعا اقترب من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحا. كانت طبعا وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضباط، ولكن لم يتم إصابة هؤلاء. إذن صور مباشرة نتابعها من واشنطن، من المكان الذي تم تحييد المشتبه به في عملية إطلاق نار بعد اقترابه من نقطة التفتيش التابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحاً.

0: وكان شهود عيان قد سمعوا ما يقارب 20 إلى 30 طلقة نارية في محيط البيت الأبيض، وأمرت الخدمة السرية الصحفيين المتجمعين في الحديقة الشمالية بالتوجه فوراً إلى غرفة الصحافة. في لبنان، سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد، وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الدفاع المدني اللبنانية يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة. وفي مدينة النبطية، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضا. وفي وقت سابق أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن جثامين. أدوى رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
1: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين. يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه

0: عن من زوايا مختلفة. يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة، ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرفة الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف، وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام، كيف قدرتوا يعني عالجتوا هذا الموضوع بالأمس؟ عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
1: يعطيكم العافية. نحن هذه المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر، بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى، وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى، كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين، حطينا فيها ثلاثة وأربعة أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
0: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
1: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شي 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن، شي بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن، ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
0: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور، طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات متلاحقة تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآلياته ومنظومات اعتراض الصواريخ في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. وأضاف حزب الله أنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت بملحقة أبابيل بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وحقق إصابة مؤكدة. وفي البقاع تصدى مقاتلوه لمسيرة إسرائيلية معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض جو، أجبروها على المغادرة.

0: قال حزب الله إنه تلقى رسالة من إيران تعرب فيها عن استمرار دعمها للحزب. وقال حزب الله إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تفيد بأن طهران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله. وقالت رسالة إنه منذ اللحظات الأولى لدخول بعض الأطراف كوسطاء لحل التوتر في المنطقة أكدت إيران على ضرورة ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق. أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي بجروح جراء استهداف إسرائيلي. وقال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته في مدينة نبطية بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ما أدى إلى جرح عسكري بجروح متوسطة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط شهيدين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 منهم 5 من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
1: الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي ويستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية. كيف تعاملتم مع الحدث و ماذا عن حجم الإصابات أو عدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
2: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولو للحظة واحدة. قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم إنقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية. قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم ومخيم يتبع للجنة المصرية. جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مباني في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
3: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم هنا في قطاع غزة. حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة، نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قصرا وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائماً، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية. يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%. فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكات المياه والآبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة.
0: وصل الناشط هيثم عرفات إلى مطار دالاس عقب مشاركته في أسطول الصمود العالمي واعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه.
4: بالفعل وصل الآن هيثم عرفات إلى مطار دالاس بالقرب من العاصمة الأمريكية. هذه هي اللحظات الأولى لوصول هيثم إلى هنا. كما ترون ينتظره العشرات إن لم يكن مئات من المتضامنين الذين حضروا إلى المطار منذ أكثر من بعضهم منذ ساعتين بانتظار وصول هيثم الذي شارك في أسطول الحرية، هو و428 آخرين تم اختطافهم من قبل إسرائيل في المياه الدولية، تم اعتقالهم، والآن يصل كما نرى إلى هنا إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية، وينتظره العديد من النشطاء. سيدلي الآن بكلمة بعد وصوله إلى هنا، وهو أصلاً هيثم عرفات من غزة، هذا واحد من النشطاء الذين يصلون إلى هنا، سيصل آخرون إلى مطارات أخرى منها مطار نيويورك غداً صباحاً، ويتوقع أيضاً أن يكون هناك مثل هذا الاستقبال من قبل متضامنين ونشطاء للنشطاء الذين كانوا على متن أسطول الحرية. كان يوثق هيثم عرفات رحلته على متن أسطول الحرية إلى غزة، وهو أصلاً من غزة، ولكن قبل أن يصل إلى هناك تم اعتقاله هو والمشاركون الآخرون من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية. الآن كما نرى يلقي هذه الكلمة بعد وصوله إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية. كما يمكن أيضا نشير إلى أن هيثم عرفات هو واحد من النشطاء في الحركة الفلسطينية المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الأمريكية، وقاد الكثير من الاحتجاجات على مدى السنوات الماضية منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
5: There were 18 U.S. Air Force planes parked on the runway with the American flag and the Israeli flag.
4: جمال. الآن نستمع إلى هيثم يتحدث عما حدث معه خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية، يتحدث عن تحليق طائرات مكثف كان فوق أسطول الحرية، يتحدث عن تعامل قوات الاحتلال مع المتضامنين الذين تم اعتقالهم لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عقدين، يتحدث عن المعاملة الشرسة التي تعرض لها هو ونشطاء آخرون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى وصولهم إلى هناك. وكما يمكن أن نظهر الآن المتضامنون الذين يلقون التحية يحاولون الحديث معه، ويمكن أن تظهر لربما الأعداد الكبيرة من المتضامنين الذين حضروا، وليس كلهم فلسطينيون، يمكن أن نرى كل هؤلاء الذين حضروا اليوم من أصول أمريكية من أصول متعددة حضروا للتعبير والإعراب عن تضامنهم مع هيثم عرفات ومع كل أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من المياه الدولية لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة.
0: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في الضفة الغربية جراء تزايد الضغوط المالية التي تهدد قدرة المؤسسات الصحية على مواصلة العمل. وقالت الوزارة إن الأزمة المالية الحالية انعكست على المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، فضلا عن شركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة تراكم الالتزامات المالية وتأخر عمليات السداد. وأضافت الوزارة أن مخزون مئات الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية وصل إلى مستويات متدنية وخطيرة، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية في عدد من المرافق الطبية. منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنغفير من دخول أراضيها، وذلك عقب نشر بنغفير مقطعا مصورا يظهر تنكيله بناشطين موقوفين ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه اعتبارا من اليوم يمنع إيتامار بنغفير من دخول الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن تصرفات بنغفير غير مقبولة تجاه المواطنين الفرنسيين والأوروبيين، ولا يمكن التسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم بهذه الطريقة. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما قال الجيش السوداني أنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. أفاد عاملون في القطاع الصحي السوداني بوفاة ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ونقل راديو دوبونغا المحلي شهادات عن عاملين صحيين أكدوا أن وباء الكوليرا تمدد من منطقة فوجا إلى مناطق أخرى من بينها الكبرة والقصة والرقيق، مع ظهور حالات جديدة في منطقة الفردوس في غرب كردفان. ونشد أهالي منطقة الفوجة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية والكوادر الصحية. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني في بغداد، أكد حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور. وذكر بيان أن لقاء الزيدي مع برزاني بحث الملفات المتعلقة بالمنافذ الحدودية وأوضاع الشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

0: استهدف هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والمسيرات العاصمة الأوكرانية كييف، وتداولت عدد من الفيديوهات التي تظهر سقوط الصواريخ على عدد من المواقع. وقال تيمور تيكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية العاصمة الأوكرانية على تيليجرام أن كييف تحولت إلى هدف لهجوم صاروخي باليستي ضخم، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ. إذن هذه صور مشاهدينا من العاصمة الأوكرانية كييف، والتي توثق مشاهد لسقوط صواريخ ومسيرات روسية، صواريخ باليستية تحديدا، وتومض في هذه الصور طبعا الانفجارات في العاصمة كييف. إذن هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ الباليستية وصف بالضخم على طب، وهنالك دعوات طبعا من رئيس الإدارة العسكرية العاصمة الأوكرانية للسكان خاصة بالبقاء في المنازل. قال الجيش الأوكراني في وقت سابق أنه قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود ومستودع جروشوفا النفطية المجاور لها. في المقابل شنت روسيا هجوما على منشآت نفط وغاز تابعة لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية في منطقتي خاركيف وبولتافا.
1: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا. محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
2: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
1: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي. أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا إن موقف كييف من تجديد العقوبات الغربية على روسيا لا يزال ثابتا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب لزيادة الضغط على موسكو.
3: نقول بصراحة لشركائنا إن إظهار الضعف الآن أمر خاطئ، خصوصا في هذه المرحلة، والضعف يعني منح روسيا استثناءات في أنظمة العقوبات، على العكس يجب زيادة الضغط.
0: وأوضح سيبيا أن بلاده تدرك طبيعة التهديد الروسي والذي يأتي كذلك من أراضي دول ثالثة وفي مقدمتها بيلاروس.
3: لقد قلت ذلك مرارا، في 24 من فبراير 2022 كانت بيلاروسيا شريكا في العدوان. نظام لوكاشينكا تصرف كأداة تابعة للنظام الروسي وللعدوان الروسي من خلال إتاحة أراضيه للهجوم على أوكرانيا وكذلك لاستخدامها في شن ضربات صاروخية.
0: اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في وسط بلغراد مساء السبت بعد أن احتشد عشرات الألاف سلميا لتجديد المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، وهي مطالب انبثقت عن حركة مناهضة للفساد اندلعت عقب كارثة محطة قطار تسببت في مقتل 16 شخصا. وبعد انتهاء الاحتجاج الذي قاده الطلاب، ألقى عشرات الرجال الملثمين الحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية على عناصر الشرطة التي ردت بالهيروات والغاز المسيل للدموع. قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجرى فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
4: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليتشدارأوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء المرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
5: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
4: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
1: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليتشدار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
4: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
6: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: بقي أكثر من 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات ضربت مناطق عدة في أفغانستان. وأعلنت سلطات في ولاية بغلان مقتل 15 شخصا وتدمير مئات المنازل والأراضي الزراعية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في ولاية بدخشان ورصد أضرار واسعة في عدد من المناطق الأخرى. حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
7: 10 دول في القارة الإفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي.
8: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
7: ويأتي تحذير الاتحاد الإفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو، وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
0: ساعة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران. مصادر إيرانية تؤكد الموافقة على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وإسلام أباد تبدي استعدادها لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات. غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدات وقرى جنوبية لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين جراء استهدافهم من قبل حزب الله. مصادر فلسطينية تؤكد سقوط 2 وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هجوم روسي واسع بالصواريخ البالستية والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: طابت أوقاتكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي رهنا بإتمامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. وقال ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارت بدورها على نحو ممتاز. في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية دون فرض إيران أي رسوم عبور. وقال المسؤولون إن القضايا النووية التي شكلت نقطة خلاف رئيسية في المحادثات سيتم التفاوض بشأنها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما، مضيفين أن الاتفاق سيفرج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بعض التقدم قد أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران وأنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. وأكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية للهند، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم وأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم المخصب الموجود بحوزتهم.
1: أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: وأوجز مراسلنا من واشنطن في مداخلة سابقة مجمل تطورات الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه دونالد ترامب.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول الكبرى في المنطقة، خاصة دول الخليج وتركيا ومصر والأردن، إضافة إلى المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مهندس الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولات الوصول إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي إن العمل جار على تفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبأن الاتفاق يشمل فتح الملاحة عبر مضيق هرمز من بين مسائل أخرى. ترامب قال لكبار مساعديه وفق نيويورك تايمز إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران بالتزاماتها. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق يقضي بالدخول في مرحلة مبدئية أو الاتفاق مبدئي لمرحلة من 30 إلى 60 يوما. وقالت السي ان ان نقلا عن مصادر بأنه إن تم الاتفاق وتم إعلانه سوف يشرع في مفاوضات التفاصيل المتعلقة بورقة المبادئ هذه في غضون أيام. قالت عدة مصادر طلعت على الاتفاق أو بلغتها تسريبات نقلا عن مصادر في داخل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين بأنه يشمل رفع التجميد عن أصول إيرانية. كان لافتا أن نيويورك تايمز أدلى لها المسؤولون الإيرانيون أو المصادر الإيرانية بأن الأصول التي سيرفع عنها التجميد هي نحو 25 مليار دولار أمريكي من الأصول المجمدة في بنوك أجنبية، وسيتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز. ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكده المسؤولون الإيرانيون. هذه المدة كانت يفترض أن يوصل أو يتم الوصول فيها إلى اتفاق فيما يتعلق بالتفصيلات التي يؤسس لها في ورقة المبادئ التي قال أكسيوس بأنه سيعلن عنها على الأرجح يوم غد الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الظاهر من خلال هذه الاشتراطات التي قدمتها الولايات المتحدة خاصة الخطوط الحمر نسق كما تقول عدة مصادر من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نسق كبار مسؤولي إدارة

0: قاله مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وحذر منه أيضا مشرعون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار المشرعين الجمهوريين. حتى الآن بقية تفاصيل الاتفاق غير واضحة، ويرتقب أن يعلن عنه ترامب في أي لحظة.
1: وفي الجانب الإيراني، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن هناك 3 نقاط خلاف جوهرية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، ولن تناقش القضايا النووية في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة. وفيما يخص الأصول المجمدة، أشار المصدر إلى أن إيران اشترطت الإفراج عنها أولا قبل الدخول أي مفاوضات. وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران على مرور السفن تحت إدارة إيرانية بحيث تحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن قريبتان من التوصل لاتفاق وبعيدتان في الوقت نفسه، وذلك بسبب تجارب إيران مع ما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، مؤكدا أن المفاوضات في المرحلة هذه لن تناقش النووي ولا تفاصيل العقوبات، رغم تأكيده على أن موقف بلاده واضح فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.
2: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
1: وقال بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان. وأضاف بقائي أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمات دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر هذا المضيق.
2: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن التحرك المسؤول من جانب إيران وسلطنة عمان لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.
1: هذا وتحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل الإعلامية على التسريبات الخاصة باقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
3: رسميا لا يوجد حتى اللحظة، ولكن ما نشر قبل دقائق من قبل وكالة أنباء فارس تحديدا هي حاولت نفي ما جاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، وهذه النقطة هي الأكثر والجدلية في هذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. تقول وكالة أنباء فارس، وفقا لآخر نص جرى تبادله ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، أكد على إدارة إيران لهذا المضيق واستمرارها في هذه الإدارة. وتؤكد وكالة أنباء فارس بأن بالرغم من موافقة طهران على مرور أعداد كبيرة من السفن خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لا يعني عودة المضيق إلى ما كان عليه بحرية تامة، ولا بد أن يستمر التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وفقا للقاعدة التي وضعتها طهران والتي يجري التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان وكذلك مع منظمات دولية معنية بمرور المضائق، وهذا ما جرى التأكيد عليه بطبيعة الحال وفقا للرواية الرسمية. والكلام هنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم الفريق الإيراني.

0: المفاوض إسماعيل بقائي أكد بشكل خاص على هذه النقطة. وتضيف وكالة أنباء فارس بأن سبق وأن كانت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات النووية وأن يكون البرنامج النووي ضمن الاتفاق الأولي، ولا غنى لاتفاق أولي من دون مناقشة البرنامج النووي الإيراني. ولكن وفقا لفارس بأن حتى الآن لا يوجد هناك أي التزام إيراني بمناقشة هذا الملف في المرحلة الأولى، إنما يؤجل إلى ما بعد 30 أو 60 يوما أو خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك سيكون ترحيل هذا الملف ومناقشة العقوبات أيضا المفروضة على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر التي تقوله وكالة أنباء فارس بأن هناك رسائل كانت قد وصلت إلى إيران أيضا من مسؤولين أمريكيين تشير بوضوح إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة على منصات التواصل الاجتماعي هي تهدف بالدرجة الأولى الداخل الأمريكي والتأثير الإعلامي بهدف الترويج لتصريحاته ومواقفه على صعيد الداخل الأمريكي، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. يضاف إلى ذلك وما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تعتبر إيرانيا مهمة خاصة في مرحلة أن يكون هناك إفراج يزيد عن 50% أو مبالغ كبيرة كما وصفتها وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك إسماعيل بقائي. ولكن كنا قد سمعنا في وقت سابق بأن هذه النسبة تناهز 25%، وهي الأرقام التي يتم تسريبها في الإعلام الغربي. ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك نفي أو تأكيد إيراني عبر مصادر أو حتى خلال الرواية الرسمية الإيرانية. ربما خلال الساعة القادمة سيكون هناك موقف أكثر وضوحا إيرانيا.
1: هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس دونالد ترامب على ما وصفها بالجهود الاستثنائية في سبيل السلام، وعلى إجراء مكالمة هاتفية في وقت سابق مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر والإمارات والأردن وباكستان. وقال شهباز شريف إن المشير عاصم منير مثل باكستان في هذه المكالمة، وأكد أن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلام، وقال أنه يأمل أن تستضيف إسلام أباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا. في وقت سابق قال الجيش الباكستاني إن رئيس الأركان عاصم منير أجرى محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران. وأضاف الجيش في بيان أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. أشارت صحيفة هآرتس إلى تقديرات تفيد بترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي. وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت الصحيفة أن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق. وأفادت صحيفة هآرتس أن المستوى السياسي يعتقد أن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية احتمال ضئيل. مراسلنا من القدس المحتلة أحمد دراوشة استعرض لنا المزيد حول ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة الدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل طبول الحرب، قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب. أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: فشلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى ألا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية. في المقابل أكدت طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
3: للمرة الثالثة على التوالي الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدأ الغياب الكوري الشمالي لافتا داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: أفاد جهاز الخدمة السرية بمقتل مشتبه به بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض وهو يحمل سلاحاً. وكانت فوكس نيوز قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن مسلحاً أطلق 3 رصاصات باتجاه البيت الأبيض، وتعاملت معه الخدمة السرية فوراً حيث تم تحييده. وبدورها نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن مشتبهاً به اقترب من نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض وأطلق النار على الضباط، وكان شهود عيان قد سمعوا ما يقارب 20 إلى 30 طلقة نارية في محيط البيت الأبيض. وفي لبنان سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة عناصر الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة. وفي مدينة النبطية شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان فيها، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات تدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة أيضاً. وفي وقت سابق أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية الأضرار في مستشفى حرام في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام للتلفزيون العربي أن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، وجرى نقل عدد من المرضى مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.
4: نحن هنا في مستشفى حرام في غرفة المرضى، نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين. يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حرام إذا ما عيناه عن من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هيدا الموضوع بالأمس. عم نشوف هيدي الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
5: يعطيكم العافية. نحن هيدي المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لقلنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هيدي كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى. كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أو لسرير أو لسريرين حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
4: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إن كنت نقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
5: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شي 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن. شي بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
4: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور. طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 2 وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

0: هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. معنا من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا لانضمامك إلينا أحمد. في خضم الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يبدو أنه عاد لاستهداف المربعات السكنية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القطاع. ضعنا في صورة أحدث الأنباء، وأيضا ناتج عن هذه الاستهدافات مصابين.
1: حسام، في ساعة متأخرة من هذه الليلة وهو يعد آخر الاستهدافات تقريبا، غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة ملوح في مخيم انتصارات وسط قطاع غزة. هناك عدد من الشهداء، مصادر تقول إن هناك 3 من الشهداء وعدد من الجرحى، الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى، والمصابين نقلوا إلى مستشفى العودة داخل مخيم انتصارات. هذا الاستهداف أيضا تحدثت مصادر محلية هناك أنه تبع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بعد إخلائه، لكن هذا الاستهداف على ما يبدو كان لهذا المنزل بشكل مباشر، وهو جاء بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد إخلائه مطلع هذه الليلة. كان الإخلاء لعدة منازل لمربع سكني، مئات العائلات باتت ليلتها في العراء، ثم جاءت الطائرات الحربية التي دمرت هذا المنزل. خلال ساعات هذه الليلة أيضا شهدنا حقيقة أضخم وأصعب عمليات نسف منازل في مدينة خان يونس. سمعنا صوت 5 عمليات نسف كانت في المنطقة الشرقية للمدينة، بالتحديد شرق ما يعرف بمستشفى دار السلام الخاصة التي دمرت من قبل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة. عمليات النسف داخل الخط الأصفر، لكنها كانت عنيفة وضخمة وسمعت من خارج المحافظة أيضا. هذه العمليات مستمرة تزامنا مع استمرار نسق الخروقات الإسرائيلية، هذا النسق المتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة لسياسة أو تجديد سياسة إخلاء المنازل السكنية قبل قصفها، وبذلك نزوح مئات العائلات التي لن تجد لنفسها في هذه المرحلة حتى أراضٍ خالية على الأقل لنصب خيام أو للنزوح إليها. بالتالي جيش الاحتلال يضغط على الفلسطينيين، يفاقم الأزمة الإنسانية ويعقد الواقع والمشهد في قطاع غزة من خلال استمرار الخروقات على الأرض، وأيضا من خلال استمرار تدمير المنازل في ما يعرف بالخط الأصفر الذي يزحف إلى الغرب شيئا فشيئا، ويستولي جيش الاحتلال يوميا على مزيد من المساحات. 3 من الشهداء في مخيم انتصارات، قبلهم بأقل من 10 ساعات نتحدث عن 7 من الشهداء، 6 شهداء في استهداف موقع للشرطة الفلسطينية، بينهم طفل من المارة بجانب هذا الاستهداف، وعدد من الجرحى، بالإضافة لشهيد كان قد انتشل من وسط قطاع غزة من منطقة نتسرين. بالتالي نتحدث عن 10 من الشهداء تقريبا في أقل من 24 ساعة، وهذا العدد المتصاعد حسام. حقيقة نشهد ارتفاع نسبة وعداد الشهداء في الشهرين الماضيين بصورة كبيرة، لا يقل أقل يوم من الأيام الماضية عن 5 من الشهداء أو أكثر من ذلك في مجازر إسرائيلية في استهدافات مركزة على الفلسطينيين، على الشرطة الفلسطينية، على قيادات المقاومة. جيش الاحتلال يستهدف الجميع خلال الأشهر الماضية في ظل عدم تطبيقه لأقل جزئيات الاتفاق، على الأقل نتحدث عن الجانب الإنساني الذي لم يطبق منه شيء، لم تدخل المساعدات كما هو متفق 600 شاحنة على الأقل يوميا، ما يدخل أقل من 200 شاحنة، بالإضافة للتحكم الإسرائيلي أيضا في عملية السفر عبر معبر رفح وتأزيم هذه المأساة للفلسطينيين التي تعد حقيقة من أعقد الملفات في قطاع غزة، ملف السفر الذي على قوائم انتظاره أكثر من 20,000 من الجرحى المرضى وآلاف من فئات أخرى يمنعون من السفر حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد عدد من ضباطها جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع الشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
2: يشيع الفلسطينيون عددا من الشهداء الذين أعلن استشهادهم بعد غارة إسرائيلية على منطقة 17 في شمال غرب مدينة غزة بأجواء من الحزن يودع الأهالي، واستعدون الآن لأداء صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية، كيف تعاملتم مع الحدث وماذا عن حجم الإصابة وعدد الإصابات التي خلفت إلى جانب الشهداء؟
3: يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار ولولا لحظة واحدة، قبل تقريبا ساعتين من الآن قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية، والجريمة الأكبر تم تجمع المواطنين حتى يتم إنقاذ هؤلاء الشهداء والمصابين من أبنائنا الشرطة المدنية، قام باستهداف مرة أخرى وصاروخ آخر مما زاد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين. مجاور لهذه النقطة مخيم، ومخيم أتبع للجنة المصرية، جل المصابين من هذا المخيم المدنيين تم انتشال هؤلاء المصابين والشهداء طبعا بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود أي مستشفى في شمال قطاع غزة، أي استقبال وطوارئ. للأسف الشديد ما يقارب 8 مركبات إسعاف تدخلت حتى يتم السيطرة على هذا العدد الكبير من المصابين، وتم نقل عدد من المصابين حالتهم حرجة إلى المركز الصحي في هذه المنطقة، وتم إخلاءهم من هذا المركز إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا استغرق وقتا طويلا. وكما تحدثت هذا يشكل خطر على حياة هؤلاء المصابين الذي كانت حالتهم حرجة جدا في بسبب هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك سيد فارس عفانة متحدثا عن الظروف الصعبة التي تواجه طواقم الإسعاف والطوارئ في العمل حتى في حالة انتشال مثل هؤلاء الشهداء. الجنازات تستمر، القصف الإسرائيلي لا يهدأ ولا يتوقف، إذن لا معنى لوقف إطلاق النار، هكذا يقول الفلسطينيون. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
0: في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مبانية في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
4: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم هنا في قطاع غزة. حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة، نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائماً، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم يقول المركز إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%، فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، هذا يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والآبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنسف البنى التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
0: وصل الناشط هيثم عرفات إلى مطار دالاس عقب مشاركته في أسطول الصمود العالمي واعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه.
5: بالفعل وصل الآن هيثم عرفات إلى مطار دالاس بالقرب من العاصمة الأمريكية، هذه هي اللحظات الأولى لوصول هيثم إلى هنا. كما ترون ينتظره العشرات إن لم يكن مئات من المتضامنين الذين حضروا إلى المطار منذ أكثر من بعضهم منذ ساعتين بانتظار وصول هيثم الذي شارك في أسطول الحرية، هو و428 آخرين تم اختطافهم من قبل إسرائيل في المياه الدولية، تم اعتقالهم والآن يصل كما نرى إلى هنا إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية وينتظره العديد من النشطاء. سيدلي الآن بكلمة بعد وصوله إلى هنا، وهو أصلاً هيثم عرفات من غزة، هذا واحد من النشطاء الذين يصلون إلى هنا، سيصل آخرون إلى مطارات أخرى منها مطار نيويورك غداً صباحاً، ويتوقع أيضاً أن يكون هناك مثل هذا الاستقبال من قبل متضامنين ونشطاء للنشطاء الذين كانوا على متن أسطول الحرية. كان يوثق هيثم عرفات رحلته على متن أسطول الحرية إلى غزة، وهو أصلا من غزة، ولكن قبل أن يصل إلى هناك تم اعتقاله هو والمشاركون الآخرون من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية. الآن كما نرى يلقي هذه الكلمة بعد وصوله إلى العاصمة أو بالقرب من العاصمة الأمريكية. كما يمكن أيضا نشير إلى أن هيثم عرفات هو واحد من النشطاء في الحركة الفلسطينية المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الأمريكية، وقاد الكثير من الاحتجاجات على مدى السنوات الماضية منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
6: From Ramon Airport, there were 18 U.S. Air Force planes parked on the runway with the American flag and the Israeli flag.
5: جمال. الآن نستمع إلى هيثم يتحدث عما حدث معه خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية، يتحدث عن تحليق طائرات مكثف كان فوق أسطول الحرية، يتحدث عن تعامل قوات الاحتلال مع المتضامنين الذين تم اعتقالهم لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عقدين، يتحدث عن المعاملة الشرسة التي تعرض لها هو ونشطاء آخرون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى وصولهم إلى هناك. وكما يمكن أن نظهر الآن المتضامنون الذين يلقون التحية يحاولون الحديث معه، ويمكن أن تظهر لربما الأعداد الكبيرة من المتضامنين الذين حضروا، وليس كلهم فلسطينيون، يمكن أن نرى كل هؤلاء الذين حضروا اليوم من أصول أمريكية من أصول متعددة حضروا للتعبير والإعراب عن تضامنهم مع هيثم عرفات ومع كل أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من المياه الدولية لدى محاولتهم كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة.
0: أكد رئيس الجمعية اليمنية للثلاسيميا الدكتور مختار إسماعيل أن انعدام الأدوية جراء حصار مطار صنعاء يهدد حياة آلاف الأطفال الذين يحتاجون لنقل دم دوري كل 3 أسابيع. وكشف الدكتور إسماعيل عن وفاة 27 مريضا خلال 4 أشهر الأخيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وعدم حصولهم على الأدوية الحيوية التي كانت تأتي عن طريق المطار. انضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا لانضمامك إلينا صدام. يبدو أن الوضع في مطار صنعاء لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية العام الماضي ينسحب بشكل مباشر على حياة المدنيين في اليمن. الأطفال يعانون، أطفال مرضى الثلاسيميا منهم من توفي، ولكن هنالك أيضا يعني تقديرات أن 40,000 طفل أيضا يعاني من هذا المرض. كيف ينسحب الوضع على هؤلاء لناحية عدم التوصل بالمساعدات الطبية والأدوية؟
7: طبعا حسام، 40,000 الذي تحدثت عنهم في هذه المقدمة هم يعتبرون الضحية الأولى لإغلاق مطار صنعاء الدولي، خاصة مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي الذين بالفعل يحتاجون إلى نقل الدم الدوري كل 3 أسابيع، ويحتاجون أيضا إلى الأدوية والمستلزمات الخاصة بسحب الحديد من أعضائهم الحيوية، لأن تراكم الحديد في أعضائهم ربما قد يؤدي إلى مشاكل وخيمة صحية وأيضا يهدد حياتهم بالخطر، وهناك أمراض قد تصيبهم نتيجة ذلك، منها الفشل الكبدي والفشل القلبي، وللأسف ربما يكون مصير الكثير منهم معرض لمخاطر الموت لا قدر الله. هناك كما قلت 40,000 مريض ومريضة من الأطفال المصابين بالثلاسيميا ونقل الدم الوراثي. هؤلاء المرضى بالفعل هم الضحية لإغلاق مطار صنعاء الدولي لبعدين أو من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية والمستلزمات الضرورية التي تنقذهم أو المنقذة لهم ولحياتهم من الموت، أو سواء عدم تمكنهم من السفر إلى الخارج وتلقي العلاج كون الانتقال إلى مناطق بعيدة ومطارات بعيدة كمطار صنعاء مطار عدن أو مطار سيئون بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، قد يكلفهم الكثير من عناء السفر والكثير من الأعباء المالية، خاصة أن هؤلاء المرضى وذويهم بالذات من الأسر الفقيرة، كون هذه الأمراض وبالذات الثلاسيميا أمراض تنتهك أجسادهم أولا، وأيضا تعمل على تدمير ما يسمى ب يعني ما يسمى بالصمود أو القدرة على الصمود ومواجهة الظروف المالية والأعباء المالية التي تترافق مع هذا المرض، والتي كما قلت بأن المريض يحتاج إلى نقل دم دوري كل 3 أشهر وإلى عناية صحية دائمة ومتجددة. إغلاق مطار صنعاء الدولي يشكل أزمة إنسانية على مرضى الثلاسيميا بالدرجة الأولى، وأيضا بقية أمراض أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة أو السفر إلى الخارج. وزارة الصحة في صنعاء طالما كررت النداءات ودقت جرس الإنذار حول هذا الموضوع أكثر من مرة، وفي أكثر من بيان صحفي وفي أكثر من مؤتمر صحفي ومؤتمرات ربما عقدتها بجانب الأمم المتحدة وبقراتها في صنعاء وغيرها، لكن لا جدوى حتى الآن. ما زال مطار صنعاء الدولي حسام يمثل مشكلة وأزمة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر وتصيب بالدرجة الأولى الأطفال المصابين بالثلاسيميا أو غيرهم من المرضى الذين يحتاجون إلى الأدوية والعلاجات المنقذة لحياتهم وبشكل عاجل، خاصة حينما يتعثر وصول هذه الأدوية وبالكميات المطلوبة واللازمة لمواجهة التحديات الصحية الكثيرة التي يتعرض لها هؤلاء. وأيضا يمثل نقص التمويل للبرامج الصحية وغياب بعض المنظمات الصحية عن القيام بدورها في دعم القطاع الصحي في اليمن الكثير من المشكلات الصحية التي ربما سوف تكشف النقاب عن الكثير من الأزمات والإشكالات الصحية التي سوف يعاني منها الشعب اليمني، خاصة مع استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وتوقف الدعم.
0: شكرا لك صدام حسن، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الحديدة. أفادت تقرير دولي أن مئات آلاف الأشخاص سيواجهون انعداما غذائيا حادا بداية من الشهر المقبل في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها. وتوقع تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انضمام 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية.
8: هل تتفاقم وتتسع رقعة انعدام الأمن الغذائي في اليمن؟ سؤال طرحه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعروف اختصاراً IPC المتخصص في قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو، والإجابة جاءت بنعم. لا يكتفي التقرير بانعدام الأمن الغذائي، بل يتوقع أن يعاني نحو 5.5 مليون، أي ما يعادل نصف عدد سكان 12 محافظة يمنية، من مستويات طوارئ غذائية حرجة مقارنة ب5 ملايين في الفترة السابقة، ما يعكس منحنى متصاعدا في حجم الأزمة. واستنادا إلى بيانات التصنيف المرحلي، تشير التقديرات إلى دخول نحو 400 ألف شخص إضافي إلى المرحلة الثالثة أو أعلى، وهي مرحلة تعني عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية من دون اللجوء إلى استراتيجيات بقاء قاسية. وفي مستوى أكثر خطورة، يواجه أكثر من 1.5 مليون شخص حالة الطوارئ بزيادة تقدر بنحو 234 ألف شخص، ما يعكس تسارع التدهور الإنساني واتساع رقعة الفجوة الغذائية. ويشير التقرير إلى أن جميع المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها ستبقى ضمن المرحلة الثالثة، أي مرحلة الأزمة أو أعلى، أي مرحلة الطوارئ، مع تسجيل أعلى لمعدلات المتضررين في تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج وسط ضغوط اقتصادية متزايدة. مجاعة تبدو آخذة في الاتساع في اليمن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وتراجع التمويل الدولي وتدهور العملة وارتفاع الأسعار ونقص حاد في المساعدة الإنسانية، حيث لم يصل الدعم إلا إلى 1.2 مليون شخص فقط، بما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، ما يترك معظم المناطق المتضررة بلا تغطية كافية.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لقصف روسي عنيف، وأظهرت مقاطع مصورة سقوط صواريخ على عدد من المواقع. وقال تيمور تيكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن كييف تحولت إلى هدف لهجوم صاروخي باليستي ضخم، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ. وكان الجيش الأوكراني قد قال إن قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود.
9: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا، محطة الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
10: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى، ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة. ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
9: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي، أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: قال زعيم حزب شعب الجمهورية المعزول أوزغور زال إنه لن يلتقي زعيم السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجرى فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
11: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كليتشدارأوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل، ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
12: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
11: جاء الرد سريعا، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
9: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليتشدار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
11: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي، وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
13: هي أزمة حزبية بين الطرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. بعد التقرير يلقاكم أحمد خير الدين.
14: 10 دول في القارة الأفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.
15: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
14: ويأتي تحذير الاتحاد الأفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو، وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
16: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران. مصادر إيرانية تؤكد الموافقة على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وإسلام أباد تبدي استعدادها لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات. غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدات وقرى جنوبية لبنان. والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين جراء استهدافهما من قبل حزب الله. مصادر فلسطينية تؤكد سقوط شهداء وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط غزة. هجوم روسي واسع بصواريخ باليستية ومسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجراها مع قادة دول عدة، في حين نقلت نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها أن توقف القتال وتعيد فتح مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب.
1: توجه نحو إقرار اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة يتوج الجولات الماراثونية ويؤسس لجولة مفاوضات شاملة. الرئيس الأمريكي أفاد في منشور له على منصة تروث سوشال بالتوصل إلى اتفاق مبدئي. يؤكد ترامب أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. تضيف الصحيفة الأمريكية أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية من دون فرض إيران أي رسوم عبور والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. وفيما يخص الملف النووي، تقول نيويورك تايمز إنه تقرر إرجاء التفاوض بشأنه إلى فترة تتراوح بين 30 و60 يوما. تتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته وكالة فارس الإيرانية بشأن الملف النووي، لكنها تؤكد على لسان مصدر إيراني مطلع أن القضايا النووية لن تناقش في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة وفق ما نقلته الوكالة الإيرانية. موقف يتطابق تماما مع ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
2: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
1: وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران وفق وكالة فارس على أن حركة الملاحة ستكون تحت إدارتها، بحيث تشرف على تحديد عدد السفن المسموح لها بالمرور. هذه المستجدات تأتي في أعقاب المحادثات التي أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في العاصمة الإيرانية ووصفها بالمثمرة للغاية. بيان الجيش الباكستاني أوضح أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.
0: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن بعض التقدم أحرز بالفعل في مسار المفاوضات مع إيران، وإنه قد يكون لدى الإدارة الأمريكية ما تعلنه بهذا الصدد اليوم أو غدا. أكد روبيو من حفل استقبال بالسفارة الأمريكية في نيودلهي أن تحديثا جديدا بخصوص مسار التفاوض من المحتمل أن يحدث أثناء زيارته الحالية، مشددا على أن المضائق يجب أن تبقى مفتوحة من دون رسوم، وأن على الإيرانيين أن يسلموا اليورانيوم المخصب الموجود لديهم.
3: As I said, there's been some progress done. أحرزنا بعض التقدم، هناك بعض العمل يجري حتى ونحن نتحدث الآن. هناك احتمال سواء في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين قد يكون لدينا ما نقوله، لكن هذه المسألة يجب حلها كما قال الرئيس بطريقة أو بأخرى. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، يجب أن تبقى المضائق مفتوحة من دون رسوم. عليهم تسليم اليورانيوم المخصب لديهم، عليهم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يجب أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نعالج قضايا التخصيب. هذه هي نقاط الرئيس بشكل ثابت، وهو يفضل دائما التعامل مع الأمر بالدبلوماسية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسل التلفزيون العربي من واشنطن، استعرض مجمل تطورات الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع كبار مع قادة الدول الكبرى في المنطقة، خاصة دول الخليج وتركيا ومصر والأردن، إضافة إلى المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مهندس الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولات الوصول إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي إن العمل جار على التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبأن الاتفاق يشمل فتح الملاحة عبر مضيق هرمز من بين مسائل أخرى. ترامب قال لكبار مساعديه وفق نيويورك تايمز إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران بالتزاماتها. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق يقضي بالدخول في مرحلة مبدئية أو الاتفاق مبدئي لمرحلة من 30 إلى 60 يوما. وقالت السي ان ان نقلا عن مصادر بأنه إن تم الاتفاق وتم إعلانه سوف يشرع في مفاوضات

0: ممكن أجنبية، وسيتم تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكده المسؤولون الإيرانيون. هذه المدة كانت يفترض أن يوصل أو يتم الوصول فيها إلى اتفاق فيما يتعلق بالتفصيلات التي يؤسس لها في ورقة المبادئ التي قال أكسيوس بأنه سيعلن عنها على الأرجح يوم غد الأحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الظاهر من خلال هذه الاشتراطات التي قدمتها الولايات المتحدة خاصة الخطوط الحمر نسق كما تقول عدة مصادر من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نسق كبار مسؤولي إدارته مع الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأجرى ترامب بنفسه مكالمة وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد الاتصال الإقليمي الذي عقده. هناك أجواء من التفاؤل بالوصول إلى اتفاق، نعم، ولكن هناك أجواء أيضا من التخويف والترهيب من اتفاق من هذا القبيل قد يؤدي إلى تسليح إضافي لإيران، خاصة الحرس الثوري في زرع الإرهاب حول العالم، ذلك ما قاله مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وحذر منه أيضا مشرعون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار المشرعين الجمهوريين. حتى الآن بقية تفاصيل الاتفاق غير واضحة ويرتقب أن يعلن عنه ترامب في أي لحظة.
1: أقل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن وضع آلية لهذا المضيق مرتبطة ببلاده وسلطنة عمان، مضيفا أن طهران تجري محادثات مع دول أخرى وعلى اتصال مع منظمة دولية مختصة لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر المضيق.
2: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، يجب وضع آلية لهذا المضيق بيننا وبين سلطنة عمان بصفتنا دولتين ساحليتين. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العماني ونجري محادثات مع دول أخرى. ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره، وقد خلص المجتمع الدولي إلى أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي هو نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن التحرك المسؤول من جانب إيران وسلطنة عمان لتبني آلية تضمن المرور الآمن للسفن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.
1: وتحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل على التسريبات الخاصة باقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
3: رسميا لا يوجد حتى اللحظة، ولكن ما نشر قبل دقائق من قبل وكالة أنباء فارس تحديدا هي حاولت نفي ما جاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، وهذه النقطة هي الأكثر والجدلية في هذه المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. تقول وكالة أنباء فارس وفقا لآخر نص جرى تبادله ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، أكد على إدارة إيران لهذا المضيق واستمرارها في هذه الإدارة، وتؤكد وكالة أنباء فارس بأن بالرغم من موافقة طهران على مرور أعداد كبيرة من السفن خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لا يعني عودة المضيق إلى ما كان عليه بحرية تامة، ولا بد أن يستمر التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وفقا للقاعدة التي وضعتها طهران والتي يجري التنسيق بشأنها مع سلطنة عمان وكذلك مع منظمات دولية معنية بمرور المضائق. وهذا ما جرى التأكيد عليه بطبيعة الحال وفقا للرواية الرسمية، والكلام هنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث باسم الفريق الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، أكد بشكل خاص على هذه النقطة. وتضيف وكالة أنباء فارس بأن سبق وأن كانت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات النووية وأن يكون البرنامج النووي ضمن الاتفاق الأولي، ولا غنى لاتفاق أولي من دون مناقشة البرنامج النووي الإيراني، ولكن وفقا لفارس بأن حتى الآن لا يوجد هناك أي التزام إيراني بمناقشة هذا الملف في المرحلة الأولى، إنما يؤجل إلى ما بعد 30 أو 60 يوما أو خلال هذه الفترة. يضاف إلى ذلك سيكون ترحيل هذا الملف ومناقشة العقوبات أيضا المفروضة على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر التي تقوله وكالة أنباء فارس بأنه

0: هناك رسائل كانت قد وصلت إلى إيران أيضا من مسؤولين أمريكيين تشير بوضوح إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة على منصات التواصل الاجتماعي هي تهدف بالدرجة الأولى الداخل الأمريكي والتأثير الإعلامي بهدف الترويج لتصريحاته ومواقفه على صعيد الداخل الأمريكي، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. يضاف إلى ذلك وما يجري التأكيد عليه إيرانيا هو مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة التي تعتبر إيرانيا مهمة خاصة في مرحلة أن يكون هناك إفراج يزيد عن 50% أو مبالغ كبيرة كما وصفتها وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك إسماعيل بقائي، ولكن كنا قد سمعنا في وقت سابق بأن هذه النسبة تناهز 25%، وهي الأرقام التي يتم تسريبها في الإعلام الغربي، ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك نفي أو تأكيد إيراني عبر مصادر أو حتى خلال الرواية الرسمية الإيرانية. ربما خلال الساعات القادمة سيكون هناك موقف أكثر وضوحا إيرانيا.
1: هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بالجهود الاستثنائية في سبيل السلام وعلى إجراء مكالمة هاتفية في وقت سابق مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان. وقال شهباز شريف إن المشير عاصم منير مثل باكستان في هذه المكالمة، وأكد أن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلام، وقال إنه يتمنى أن تستضيف إسلامباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا. وينضم إلينا للقراءة والنقاش الكاتب والباحث السياسي صالح قزويني من طهران. أهلا ومرحبا بك معنا سيد صالح، ما الذي تغير في الساعات الماضية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني وسائل الإعلام الإيرانية يعلنون هذا المحدث قضية يعني اتفاقية الإطار بالتفاؤل حذر شديد جدا. تصور أخي الكريم تصور أي إيران لا
1: يتخيل. سيد صالح يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك حالة إصلاحها. الكاتب والباحث السياسي من طهران صالح قزويني كان يقرأ معنا ما أشير إليه خلال الساعات الماضية من تقدم باتجاه اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية. في أخبارنا أيضا أشارت صحيفة هارتس إلى تقديرات تفيد بترجيح خيار الاتفاق مع إيران على الخيار العسكري بحسب ما يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت صحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية إن المستوى السياسي يعتقد أن ترامب يفضل الاتفاق على العودة إلى الحرب. وقالت إن إسرائيل معنية بعودة الحرب وليس التوصل إلى اتفاق. وأفادت أن المستوى السياسي يعتقد أن احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا النووية ضئيل. مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة استعرض لنا المزيد عن ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
3: لم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي، وأصلا لم يعلن في إسرائيل عن إجراء هذا الاتصال بصورة رسمية. أعلن عنه في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى بالقول إن الاتصال سار جيدا، بينما إسرائيل صامتة. لكن إن صح ما ورد في التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية، هذا يعني أن إسرائيل لم تحقق شيئا على المدى الفوري، لم تحقق إعادة الدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. هذا ما كانت تخطط له إسرائيل طبول الحرب، قرعت طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل وليس فقط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وألغيت جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو وفسر الأمر باعتباره استعدادا لحرب محتملة لعودة الحرب على إيران. لكن أيضا الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب، أولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ثانيا البرنامج الباليستي الإيراني ووقف هذا البرنامج بالكامل، ثالثا قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تلبيها الآن الإدارة الأمريكية، وهذا المسار هو ما يقلق ويزعج إسرائيل تحديدا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الكاتب والباحث السياسي من طهران صالح قزويني لنقاش هذه التطورات حال إصلاح هذا العطل في الصوت. كان يقرأ معنا هذه التطورات الخاصة بمسار التفاوض بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اقتراب من التوصل إلى اتفاق. في أخبارنا أيضا، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضح الحرس أن سفنا من بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبرت المضيق بعد التنسيق مع البحرية التابعة له. شلت المحادثات الأممية لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، واكتفت النسخة الأخيرة بالإشارة إلى أنه لا ينبغي لطهران أبدا تطوير أسلحة نووية، فيما أكد طهران أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار.
4: للمرة الثالثة على التوالي، الفشل كان العنوان الأبرز داخل أروقة الأمم المتحدة بعد انهيار محادثات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مشهد عاكس حجم الانقسام الدولي والعجز المتزايد عن احتواء أخطر تهديد يواجه العالم. 4 أسابيع من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات المعقدة انتهت بلا اتفاق وبلا وثيقة ختامية. فداخل القاعات الدبلوماسية تصاعدت الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى درجة أطاحت بأي فرصة للتوافق. إخفاق جديد لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان امتداداً طبيعياً لمسار متعثر تعيشه المعاهدة منذ سنوات. فالمؤتمرات السابقة عام 2015 و2022 انتهت بالمصير ذاته. الملف الإيراني كان أحد أبرز نقاط الخلاف، لكنه أظهر تخفيفاً واضحاً في اللهجة الدبلوماسية المستخدمة تجاه برنامجها النووي، حيث اكتفت بالإشارة إلى ضرورة ألا تطور طهران أبداً أسلحة نووية. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اتهمت واشنطن وحلفائها بالمسؤولية عن إفشال المحادثات، معتبرة أن المطالب الأمريكية المفرطة تدفع المعاهدة نحو الانهيار. ومن طهران إلى بيونغ يانغ، حيث بدا الغياب الكوري الشمالي لافتاً داخل النقاشات، إذ خلت الوثائق من أي إشارة مباشرة إلى برنامجها النووي. وفي الخلفية بقي الصراع الأمريكي الروسي يلقي بظلاله الثقيلة على المؤتمر، حيث جرى حذف الدعوة لبدء مفاوضات جديدة بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت التي انتهت صلاحيتها في فبراير الماضي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. المحصلة، تحتكر واشنطن وموسكو نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، ما يعزز المخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من تسلح نووي منفلت.
1: ومن طهران ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي صالح قزويني. أهلا ومرحبا بك مجددا سيد صالح. كنا نسأل ما الذي تغير خلال الساعات الماضية ودفع الرئيس الأمريكي لما يقوله عن اقتراب من اتفاق مبدئي مع إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني بعكس ما يبديه الرئيس الأمريكي ترامب من تفاؤل، هناك يعني تفاؤل حذر وشديد الحذر تجاه هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين البلدين. يعني أنا أعتقد أنه ليس هناك أي إيراني يتصور أنه النزاع الذي والأزمة التي استمرت نحو 50 عاما يعني تنتهي بيوم أو بيومين وينتهي كل شيء وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل يعني الثورة الإسلامية من علاقات بين البلدين. لذلك هناك لنقل أنه تفاؤل حذر تجاه ما يجري. أعتقد أنه ربما وصل الرئيس الأمريكي إلى قناعة بعدم جدوى الخيار العسكري مع إيران، على الرغم من أنه هناك يعني شكوك من قبل الإيرانيين تجاه يعني نوايا الرئيس الأمريكي، ولا يزال هناك قلق باحتمال أنه يعاود الرئيس الأمريكي ترامب بشن العدوان على إيران في إطار أو في تحت سقف المفاوضات. لذلك لا يمكن القطع بشيء، لا يمكن حسم أي شيء في هذا الإطار.
1: سيد صالح، يعني تدريجيا تتكشف بعض البنود على الأقل من هذا الاتفاق المبدئي، تشير إلى أن الرئيس الأمريكي قد يراجع موقفه، لكن إلى أي مدى قد تراجع إيران موقفها من مسألة تحصيل الرسوم في مقابل العبور من مضيق هرمز ومصير اليورانيوم المخصب؟ لأن المعلومات تشير إلى أن هذه هي الآن العقبة أمام التوصل لهذا الاتفاق.
2: فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم عالي التخصيب، إيران يعني لا تزال تصر أنه هذا الموضوع لا يمكن بحثه الآن ما لم يتم يعني وقف كامل إطلاق النار وإنهاء الحرب. يعني إيران تريد أن يكون هناك أسس للثقة يتم الاعتماد عليها، ركائز رصينة من الثقة حتى يمكن بحث هذا الموضوع، موضوع اليورانيوم الخصب بين البلدين. ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز، حتى الآن الإيرانيون لا يعني يتحدثون عن الرسوم، وإنما يتحدثون عن أنه الآلية سوف تعتمد، بما معناه أنه سوف يتم استئذان إيران في مرور ناقلات النفط أو سفن البضائع عبر المضيق. ولكن أنه هل يتم استحصال يعني رسوم على ذلك؟ أنا أعتقد أنه المشكلة ليست مشكلة رسوم أو مشكلة يعني المرور، بقدر ما أنه مشكلة هي الاعتراف ب يعني هيمنة ومنح وإصباغ نوع من الشرعية على القرار الإيراني أو النظام الذي تسعى إيران إرسائه في هذا المضيق، حتى أنه يعني يعتقد الكثير من الإيرانيين أنه الكثير من الدول يعني وصلت إلى قناعة بضرورة حل المشكلة مع إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك، يعني لا تريد إسباغ نوع من الشرعية على سيطرة إيران على المضيق، وبما في ذلك قضية الرسوم. ولكن الإيرانيون يتحدثون نعم أنه سوف يفتح المضيق كما كان في السابق، مرور نحو 130 يعني سفينة من المضيق، ولكن حتى الآن ليس هناك حديث عن الرسوم.
1: ابقى معي سيد صالح، لأن هناك أخبار عاجلة بشأن ما نناقشه الآن. موقع أكسيوس ينقل معلومات بشأن بنود الاتفاق، يقول إن الاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ويقول الموقع أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وسمح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد البرنامج النووي. بعض من البنود الخاصة بالاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه، يقول موقع أكسس أنه يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويشمل الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز وسمح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي. يبقى سيد صالح قزويني معنا لقراءة هذه البنود وما يرد حتى الآن. قبله نشرت نيويورك تايمز أيضا معلومات بشأن مصير اليورانيوم المخصب، لكن هناك مسألة مهمة سيد صالح، وهي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على لبنان، كيف سيكون التعامل مع ذلك في أي اتفاق ما بين الجانبين؟
2: يعني فيما يتعلق كما قلت أنه المسألة ليست مسألة بسيطة، المسألة معقدة جدا، إنهاء الحرب وإنهاء الأزمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تشمل أيضا قضية يعني إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. أنا أعتقد أنه هذا ما تصر عليه إيران، تصر على ضرورة إنهاء هذا العدوان، وليس فقط على لبنان وحزب الله، وإنما أيضا على سائر حلفاء إيران في المنطقة، الحوثيين، العراقيين وغير ذلك، بل حتى يمكن أن تتسع المسألة وتصل إلى قضية غزة أيضا. فلذلك إيران تنظر للمسألة أنه إما أن يكون هناك يعني إنهاء شامل للحرب حتى يمكن أنه نتوصل إلى اتفاق في سائر القضايا، أو أنه مجرد وقف إطلاق النار وربما تعود الحرب بين لحظة وأخرى. فيما يتعلق بما ذكره موقع أكسيوس، أنا أعتقد أنه ليس كل ما يقوله أكسيوس صحيح، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. إيران لا تزال تصر على أنه هذا البرنامج يبحث بعد التوقيع على مذكرة تفاهم، يعني إذا بالفعل كانت هناك إرادة أمريكية للتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، إيران تقول أنه سوف نبحث هذا الموضوع بعد 30 يوما أو 60 يوما من توقيع هذه المذكرة. لذلك هذا الموضوع أساسا موضوع تخصيب اليورانيوم المخصب، هذا مؤجل إلى بعد يعني انتهاء الحرب أو استتباب وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة. أنا أعتقد أنه ما لم نتجاوز هذه المرحلة، مرحلة إنهاء الحرب ومرحلة يعني ثبوت وقف إطلاق النار، لذلك ما يمكن أن تتحدث إيران عن قضايا أخرى من بينها قضية البرنامج النووي وكذلك قضية اليورانيوم على التخصيب.
1: أشكرك سيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي من طهران على هذه القراءة. نذكر بهذه الأخبار العاجلة، موقع أكسيوس يقول إن الاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، أن الاتفاق يتضمن أيضا إعادة فتح مضيق هرمز وسمح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي. ويقول الموقع أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين، وخلال هذه الفترة سيفتح مضيق هرمز من دون رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام البحرية والسماح بمرور السفن، كما سترفع واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لطهران ببيع نفطها. بعض بنود الاتفاق التي يقول الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تقترب من إعلانه مع الجانب الإيراني بوساطة باكستانية، سنناقشها بتوسع خلال الساعات اللاحقة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. لكن في أخبارنا أيضا، أفاد جهاز الخدمة السرية بمقتل مشتبه به بعد اقترابه من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض في واشنطن وهو يحمل سلاحا. وكانت فوكس نيوز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن مسلحا أطلق 3 رصاصات باتجاه البيت الأبيض وتعاملت معه الخدمة السرية فورا، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن مشتبه به اقترب من نقطة تفتيش وأطلق النار على الضباط. وكان شهود عيان سمعوا ما يقارب 20 إلى 30 طلقة نارية في المنطقة. في لبنان سقط عدد من المصابين جراء غارات ليلية للاحتلال على بلدة طورة جنوبية البلاد. وظهرت مقاطع مصورة عن عناصر الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين في المنطقة المستهدفة.
5: الشباب عم يشتغلوا بإصابة.
1: وفي مدينة نبطية شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عدة مبان، وأظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة وسط محاولات لتدخل فرق الإسعاف. وهذه مشاهد أخرى من اندلاع حرائق جراء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المدينة. وفي وقت سابق أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 أشخاص منهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صير الغربية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الجثامين. ورصدت كاميرا تلفزيون العربية الأضرار في مستشفى حيران في قضاء صور جنوبية لبنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منازل بالقرب منه. وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى للتلفزيون العربي إن الغارات تسببت بأضرار في غرف العمليات، ونقل عدد من مرضى العناية المركزة إلى غرف أخرى بعد انقطاع الكهرباء.
6: نحن هنا في مستشفى حيرام في غرفة المرضى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين، يعني الضربة كانت قريبة جدا. مستشفى حيرام إذا ما عيناه من زوايا مختلفة يمكن أن نلاحظ بأن استهدافات عدة كانت قريبة جدا منه، وأن الغارات الإسرائيلية تحيط به من جهات مختلفة. ولكن هذه الغارة التي حصلت بالأمس واستهدفت مبنى عند بعيدة منتصف الليل أدت إلى أضرار وكانت الأقرب إلى المستشفى. نبدأ من غرفة الممرضات والممرضين نشاهد يعني الأضرار، وإذا سرنا في هذا المسار هنا نشاهد كيف أن يعني الأضرار وصلت إلى الغرف مباشرة. كان هناك مرضى داخل هذه الغرف وكانت يعني الضربة قريبة جدا. والآن سوف أتحدث ونحن نشاهد الصور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى حرام كيف قدرتوا يعني عالجتوا هذا الموضوع بالأمس. عم نشوف هذه الضربة يمكن الأقرب عندكم، عدة ضربات محيطة.
7: يعطيكم العافية. نحن هذه المرة الثالثة اللي متعرض لها بمباشر بتكون الضربات مباشرة حد المستشفى. نحن بعد ما عرفنا بالتهديد كان الهم الوحيد صراحة لنا هو نقل المرضى، لأنه مثل ما شفت حضرتك هذه كلها غرف مرضى وكان في مرضى بهالغرف. حاولنا قد ما فينا نقلنا كل المرضى على أماكن تانية، كان الهم الوحيد أنه ننقذ المرضى وما يصير في أذى للمرضى، والحمد لله نجحنا بهالموضوع. هيدا كل المرضى نقلناهم وما أي حدا من المرضى نصاب بأذى. كل الغرف اللي كانت موجودة كلها تأذت. عادة الغرفة أولى سرير أولى سريرين، حطينا فيها 3 و4 أسرة لحتى نجمع المرضى بالغرف الآمنة.
6: في حالات معينة يعني كان بيكون في صعوبة إنكم تنقلوها مثلا بمثل هذه الحالات؟
7: كان في عنا مرضى بالعناية، نحن عندي كان تقريبا شيء 7 مرضى بالعناية، كمان نقلناهم على مكان آمن. شيء بالعناية اللي كان موجود بالعناية مكان آمن ولا نزلناه على مكان تاني ورجعنا طلعناه على العناية بعد الضرب.
6: هذه غارة لمبنى تم تحديده قبيل منتصف الليل بقليل، لكن الغارة حصلت عند الساعة 1 بعد منتصف الليل كما شاهدنا، قريبة جدا. ربما نتحدث هنا عن 100 متر فقط من مستشفى حرام. أيضا كانت هناك غارة أخرى داخل مدينة صور. طبعا الانذارات المسبقة لا تنفع كثيرا داخل المستشفيات، تربك كثيرا الجسم الطبي كما استمعنا. نحن نشاهد الأضرار التي لحقت بغرف المرضى وتم نقلهم بإجراءات محددة إلى نقاط أخرى.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 1 جنوده وإصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر المقطع المصور جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. إلى التطورات،
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كنا قد تابعنا أخبارا مختلفة من العالم وصلت الضوء أيضا على قطاع غزة الذي ما زال يعاني لهذا اليوم الأحد 24 من الشهر الخامس شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم السابع من الشهر الثاني عشر أو من الشهر الأخير أيضا هو شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة والمتابعة. أذان الفجر عند 4:00، شروق الشمس عند 5:35، أذان الظهر عند 12:36، العصر هذا اليوم عند 4:17، المغرب عند 7:42، والعشاء عند 9:13. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى طائفة من أبرز وأهم الأخبار المحلية الفلسطينية وأيضا متابعة للأخبار الدولية والعالمية.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. وما زلنا طبعا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية. فيما يتعلق بموضوع يعني القطاع، هناك تصعيد إسرائيلي واضح حيث قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في حين قالت حماس أن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء، فيما أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة التولتوان بشمال مدينة غزة. هذا وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد الشهداء إجمالا إلى 7 في الغارة الإسرائيلية على منطقة التوام بشمال مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران قوات الاحتلال في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة، وفقا لما أورده مصدر بمستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق من أمس أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال 48 ساعة الماضية، وأكد الإسعاف والطوارئ إصابة 4 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجات هوائية في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب شابان فلسطينيان جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع للمدنيين في بلدة جباليا بشمال القطاع، فيما أفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر أطلقت قنبلة صوب المخيم الذي يؤوي نازحين شرق جباليا. بين الفينة والأخرى، يتعرض مخيم حلا والواقع في مناطق لا تخضع لانتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق لاعتداءات إسرائيلية بالقصف وإطلاق النار من الآليات المتمركزة شرقي ما يعرف بالخط الأصفر شرق جباليا، والخط الأصفر هو شريط فصل أو شريط فصل ميداني حددته تفاهمات وقف إطلاق النار يشار إليه بمكعبات إسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غرب القطاع وتلك التي لا يزال يحتلها بشرق القطاع.

0: قال الكاتب الإسرائيلي بصحيفة هاريتس جدعون ليفي إن حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب سيشكل كارثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة أو المحكمة الجنائية الدولية، لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن إسرائيل لم تخرج منها بشيء يذكر. رجح ليفي أن دونالد ترامب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة يبحث عن مخرج منها، وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا من مسار المفاوضات. خلال مداخلة صحفية أكد ليفي أن نتنياهو لا يملك الآن فرصة لعرقلة أي اتفاق، مستخدما التعبير ليس فقط لأن القطار غادر المحطة، بل لأن نتنياهو لم يكن واقفا على الرصيف أصلا. لفت إلى أن الاعتماد الإسرائيلي الكبير على واشنطن يجعل أي تمرد على قرارات ترامب مستحيل، خاصة بعد تصريح ترامب نفسه بأن نتنياهو سيفعل ما يملى عليه. لكن ليفي رفض التعويل على تصريح ترامب بأنه لن يوقع على اتفاق يضر بإسرائيل، محذرا من أن ترامب يتناقض مع نفسه أكثر من مرة خلال الساعة الواحدة، مما يجعل وعوده المبهمة غير قابلة للتصديق أو الاعتماد عليها.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه على الهواء مباشره. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه اجرى مكالمه هاتفيه وصفها بالرائعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا ان المحادثات بينهما سارت بشكل جيد في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات المتلاحقه ان الاتفاق المرتقب مع طهران قد بلغ مراحله الاخيره. تأتي تصريحات ترامب في وقت تكثف فيه تل أبيب اتصالاتها مع واشنطن، إذا أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن نتنياهو واصل اتصالاته مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء السبت، وأنه بصدد عقد اجتماع أمني محدد لمناقشة آخر تطورات المفاوضات في إيران، بالتزامن مع ما نقله موقع أكسيوس بأن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء الاتفاق الجاري بحثه. تتفرع المخاوف الإسرائيلية لتشمل البنية التحتية العسكرية لإيران والوضع السياسي الداخلي، فبحسب ما أوردته صحيفة دعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية، فإن تل أبيب تخشى إعلان اتفاق سيء بين الولايات المتحدة وإيران يتيح للأخيرة ترميم قدراتها النووية والباليستية خلال عامين فقط. ونقلت صحيفة أريتس عن مصادر إسرائيلية أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن إيران تضلل فريق التفاوض الأمريكي، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي أي اتفاق مؤقت إلى إضعاف قدرة واشنطن المستقبلية على الضغط على طهران، مما يصعب أو يصعب كذلك استئناف الخيار العسكري عند الحاجة. كما يبدي المسؤولون الإسرائيليون قلقهم من أن يؤدي هذا الاتفاق مع واشنطن إلى تقليص احتمالات إسقاط النظام الإيراني على يد الشعب. طيب، فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بالحديث، طبعا ليس بتفاصيل الاتفاق، لكن ما رشح من معلومات وأخبار. صحيفة نيويورك تايمز قالت عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح المسؤولون أن المقترح لم يحسم بعد الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن هذا المخزون، إذ جرى تأجيل الحسم في هذه التفاصيل إلى محادثات أو محادثات مقبلة. مسؤول أمريكي أفاد بأن الالتزام الإيراني بتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب يعد عنصرا رئيسيا في الاتفاق وهدفا طالما سعت إليه واشنطن، وهو أمر حاسم لمواجهة أي شكوك قد يبديها الجمهوريون في الكونغرس. وفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن طهران كانت قد رفضت في البداية إدراج أي بند يخص مخزونها النووي في المرحلة الأولية، وطالبت بتأجيله إلى المرحلة الثانية، إلى أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران عبر وسطاء بأنهم سينسحبون وسيستأنفون حملتهم العسكرية إذا لم يتوصل إلى اتفاق بشأن المخزون في الجزء الأول من الصفقة. كان مخططو الجيش الأمريكي قد وضعوا في الأيام الأخيرة طبعا خيارات أمام ترامب لقصف المخزون الإيراني الموجود في موقع أصفهان النووي، والذي تعرض سابقا لضربات بصواريخ توماهوك في يونيو حزيران الماضي أدى إلى طمر اليورانيوم عالي التخصيب مؤقتاً.

0: في أخبار العالم، هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح هذا اليوم عقب إطلاق السلطات الأوكرانية إنذارا من هجوم وصفته بالضخم والوشيك بصواريخ باليستية روسية تستهدف المدينة، مما دفع عشرات السكان للاحتماء بمحطات المترو في وسط العاصمة. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تايمور تكاتشوتونو عبر حسابه في منصة تيليجرام إن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي باليستي ضخم، محذرا من احتمالية وقوع مزيد من الضربات ومطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ. محكمة فرنسية تؤيد حظر أحد أكبر التجمعات الإسلامية قبيل ساعات من انطلاقه. وحرب إيران، أكسيوس تنشر تفاصيل اتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. عضو أوروبي بلا صوت، أوكرانيا ترفض البقاء في غرفة الانتظار. وحشد مقلق، هل أصبحت عودة تايوان إلى الصين مسألة وقت؟ بعد عودتهم، الشرطة الإسبانية تعتدي على ناشطي أسطول الصمود. تركيا اعتقال 13 شخصا في قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري. وحياة أسوأ من الموت، الاحتلال يحاصر سكان غزة بالنفايات. وآخر الطفل آخرهم الطفل أيلول، شبكة تصريف السيول تتحول إلى مصائد موت في منطقة تاز. شركات يرصد تعطيل خطط ترامب بسبب إيران ووداع غوارديولا للسيتي. وإجلاء 40,000 في كاليفورنيا. طبعا هو السبب من غازات سامة تسربت من منشأة للصناعات الفضائية في كاليفورنيا. دفع هذا التسرب السلطات الأمريكية لإجلاء أكثر من 40,000 شخص في تلك المنطقة الموبوءة. طيب سريعا قبل الفاصل، في يعني بعض النقاط التي تم نشرها صباح هذا اليوم فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بين إيران وطهران وإسرائيل وأمريكا، طبعا ما بين الثلاثة إيران وكذلك أمريكا وإسرائيل. في اليوم الثامن أو السادس والثمانين من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. كشفت نيويورك تايمز أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. هنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس ترامب على جهود الاستثنائية لإحلال السلام، وقال نأمل أن نستضيف الجولة القادمة من المحادثات في القريب العاجل. كذلك أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد سارت على نحو جيد جدا. موقع أكسيوس كشف أن ترامب أجرى اتصالات مع قادة كل من قطر، السعودية، الإمارات، مصر، وتركيا وباكستان. ومسؤول إيراني أكد أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وأنهم ينتظرون الرد الأمريكي، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة. طبعا الاتفاق يسمح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي. واشنطن ستوقف حصارها على الموانئ، المبدأ الأساسي للترامب في الاتفاق هو رفع القيود مقابل الأداء. إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الدائم للعقوبات. مسودة التفاهم تتضمن كذلك التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية وبالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم والتزام إيران بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كذلك يعني من بين الأمور التي تم الحديث عنها بأن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه، لكن يشمل الاتفاق كذلك وقفا لإطلاق النار في لبنان. طبعا هذه بنود ما تزال قيد المناقشة والحوار ربما بين أو على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية باكستانية، لكن حتى اللحظة هذه مسودة ربما لها قبول أكثر من سابقاتها حسب ما يعني ينقل لنا الإعلام العربي وأيضا الغربي فيما يتعلق بمدى قبول هذه الاتفاقية. الساعات القليلة القادمة ستظهر مدى جدية ترامب بالموافقة من عدمه على هذه الاتفاقية. سنتابع تفاصيل إخبارية أيضا مختلفة خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله تعالى. بهكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج على البدري. بعد قليل حلقة جديدة من مساحة حرة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع هذا أو مع بداية صباح يوم جديد. بعد الفاصل ألتقي بكم، فابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، اللي بنطير لهم أجمل تحية صباحية وبنتمنى طبعا دائما الخير لهذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة والرائدة. صباح الخير لإدارتها، لموظفيها ولمحبيها. صباح الخير لكم جميعا، وكل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. اليوم هو الأحد 24 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026، الموافق هو اليوم السابع من الشهر الثاني عشر من سنة 1447، شهر ذو الحجة الذي طبعا يستعد فيه أو بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله خلال اليومين القادمين يستعد حجاج بيت الله الحرام للصعود على جبل عرفة لإتمام مناسك الحج لهذا الموسم لعام 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بتمنى إن شاء الله عودة ميسورة ميمونة مقبولة لكل حجاجنا في هذا الموسم وكل المواسم، وأن يجعل الله لنا ولكم نصيبا في حج المواسم القادمة بإذن الله تعالى. تقبل الله طاعتكم جميعا، وكل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. مباشرة إلى أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة يطا ومنطقة الشرق. زيف سالك بالاتجاهين، زيف وادي السمين سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك هذا الصباح، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربع أيضا سالك هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك بالاتجاهين، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك هذا الصباح، دوار الفحص سالك، وادي السمن وقلقس هذا الصباح مغلقا. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودورة رئيسية مغلقة، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن مغلق، السموع مغلق، السموع المرملة مغلق، الظاهرية أبو العزج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالكات لكن مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، الزعتري، جسر بيت كاحل، وإشارات النبي يونس جميعهم سلكات، النبي يونس، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب أبو شمعة، وترقومي المصانع جميعهم مغلقة، ترقومي المصانع سالك هذا الصباح. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح، المنشية، دوار طقوع، إم سلمونة، شورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي أو، عشي غراب، وبيت سحور جميعهم سلكات. الكونتينر هذا الصباح سالك المتجه جنوبا، تفتيش وحاجز للمتجه شمالا، كثافة مرور عالية جدا. العزرية سالك، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

نأمل أن إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأحد 24/5/2026 تنخفض درجات الحرارة قليلا.

0: مع استمرارها قريبا من معدلاتها العامة، يتواصل الطقس الربيعي المعتدل بالسيطرة على أجواء الجبال نهارا، فيما يسود طقس حار نسبيا في بقية المناطق. خلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى بارد نسبيا خاصة فوق أعالي الجبال. يوم الاثنين غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا خلال ساعات النهار في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، باردا نسبيا مساء وليلا، وأثناء ساعات الصباح تنشط الرياح على فترات. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل. هذا يوم الوقف إن شاء الله، راح يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي معتدلا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، باردا نسبيا بقية الأوقات، وتنشط الرياح على فترات متباعدة. أما الأربعاء فتستمر الأجواء معتدلة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. تستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق، أثناء ساعات النهار تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل. خلال ساعات النهار أو المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية. يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس معتدلا في الجبال، أثناء ساعات النهار حارا نسبيا في بقية المناطق، باردا نسبيا ليلا فوق المرتفعات الجبلية. اليوم العظمى تسجل 22 درجة مئوية انخفض ل 14، بكرة 22-13، يوم الثلاثاء 23-12، يوم الأربعاء 22-12، ويوم الخميس 21-12، وموجة حر ستبدأ إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وكذلك بالمتابعة. ربما ما يشغل الكثير هذا الصباح وما تم الحديث عنه مؤخرا حول الاتفاق الذي أوشكت واشنطن وطهران على توقيعه، والذي ينص على تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوم. الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما. الاتفاق يسمح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي. مضيق هرمز يبقى مفتوحا خلال الـ60 يوم، وستقوم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها. واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر لـ60 يوم، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين. واشنطن ستوقف حصارها على الموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها. المبدأ الأساسي لترامب في الاتفاق هو رفع القيود مقابل الأداء. إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، لكن واشنطن اشترطت في هذا الملف تنازلات. مسودة مذكرة التفاهم تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. مسودة مذكرة التفاهم تتضمن أيضا التزاما إيرانيا بالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، أن مسودة التفاهم تتضمن التزام إيران بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن كيفية الإزالة لم يتم التوصل إليها. يعني قالوا إنه ستستغني إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن كيف وإلى أين حتى هذه اللحظة غير واضحة الأمور. القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة خلال 60 يوم ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. مشروع مذكرة التفاهم يقول أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أيضا ستنتهي في لبنان. نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء هذا الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله، لكن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه. يعني هذا ما الذي يحصل أو نفس الذي يحصل في قطاع غزة. وقف إطلاق النار اغتالت إسرائيل بعده مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية، ومن بينها طبعا يعني قيادات كانت بالصف الأول وآخرهم الحداد. البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن اتفاق هذا اليوم الأحد. الرئيس مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. هذه النقاط التي يتم يعني نشرها الآن من خلال يعني الصحافة المحلية العربية الدولية فيما يتعلق بملف الاتفاق الذي سيبرم خلال الأيام أو الساعات أو الدقائق القليلة القادمة لا نعرف. لكن ترامب قال بأنه متفائل في هذا الاتفاق، وأنه يعني أوشك على اتفاق أو إبرام الاتفاق من خلال هذه المسودة التي سلمتها طهران للوسيط الباكستاني المسؤول عن ملف التفاوض ما بين إيران وكذلك أمريكا. طبعا داخليا إسرائيليا متذمرين بعض الشخصيات من أن نتنياهو لم يكن في تلك المفاوضات، تحديدا فيما يتعلق بموضوع لم يسأل عن رأيه في هذا الملف تحديدا. يعني هم بيقولوا أنه ترامب كان قد أخذ على عاتقه الشخصي قضية وموضوع يعني الاتفاق وما صارت إليه الأمور مؤخرا دون أن يخبر نتنياهو، لكن نتنياهو على علم بكل التفاصيل. إذا ما قارنا يعني ما الذي يحصل بالواقع، فنتنياهو يعني هو على علم كامل بالذي يحصل، خصوصا أننا نتحدث هنا عن مكالمة هاتفية أجراها ترامب معه يوم أمس وعدد من القادة في المنطقة أو الرؤساء في المنطقة، منهم يعني كان الحديث عن قطر، السعودية، مصر، وكذلك تركيا، التي تم الاتصال من خلال ترامب برؤسائهم للاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية أو هذه البنود التي تم الحديث عنها مؤخرا. طبعا فيما يتعلق بموضوع تخوفات يعني ربما سياسية قد تعصف بنتنياهو، يعني الكثير يقرأ في المشهد العبري والإسرائيلي ما الذي سيحصل لو كان هناك يعني اتفاقا سيبرم مع الجانب الإيراني. نتنياهو قال بأن هذا الاتفاق لا يمكن لنا أن نقول عنه بأنه اتفاق ملزم لإسرائيل، لكن بعد ذلك بعد حديث يعني ترامب معه قال أنه يعني إحنا بنهاية المطاف يعني الولاية 52 في نجمة أو في علم أمريكا، ونحن ملتزمون بقرارات ترامب، وهو ما عندوش يعني ما عندوش مجال يقاتل لحاله. يعني ترامب قال له إذا أنت بدكش تلتزم بهذه الاتفاقية قاتل لحالك، وترامب يعني هو واضح وصريح مع نتنياهو لن يقاتل لوحده، لذلك ربما سيجبر ترامب نتنياهو على الالتزام طبعا ببنود الاتفاقية، لكن أعطاه شوي هيك أعطاه فيها نقطة يعني فيها شوية مرونة فيما يتعلق بموضوع لبنان، إنه ترامب بقول لك أنا بديش أنهي الحرب في لبنان، وأعطاه نفس الصلاحيات الموجودة حاليا في قطاع غزة، إنه إذا كان في هناك إعادة تسليح من قبل حزب الله لأي فصيل لأي فيلق لأي كتيبة لأي عمل عسكري داخل لبنان يمكن أن تستهدف هذه الأراضي من قبل إسرائيل. هيك يعني الاتفاق، إنه بقول لنتنياهو إنه وقف الحرب أو وقف إطلاق النار دون استهداف، لا هو بقول له إنه اعمل في لبنان إذا كان هناك إعادة تسليح من قبل حزب الله، يعني إذا كان في هناك نقل صواريخ مثلا أو عملية تجهيز صواريخ يمكن ضربها من قبل إسرائيل مباشرة دون الحديث عن خلق لاتفاق النار. هذا ما حصل أيضا في قطاع غزة، إسرائيل عادت لقصف عدد كبير من المناطق في القطاع، وأيضا كان الحديث هنا مؤخرا عن اغتيال عز الدين الحداد القيادي البارز في حركة حماس، والذي يعتبر يعني اليوم القائد رقم واحد قبل أن يستشهد في القطاع. كانت إسرائيل قد اغتالته واغتالت أيضا عدد من القادة المحليين والميدانيين في قطاع غزة، كل ذلك أتى بعد عملية اتفاق وقف إطلاق النار التي وقعت في 12 من أكتوبر 2025. وهذا طبعا أو هذه المرونة في هذا الملف تعطي إسرائيل أحقية بعمليات الاغتيال وكذلك توزيع مهامها العسكرية في مناطق مختلفة من لبنان على غرار ما حصل في قطاع غزة. لكن بالنهاية يعني كلنا نأمل أن تتوقف الحرب، أن يفتح مضيق هرمز، أن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن ينشغل العالم فقط بحياته الشخصية لا بالحياة الخاصة طبعا بأهداف ترامب ونتنياهو في الحرب الإيرانية. طبعا داخليا إسرائيليا بعض المحللين والكتاب والصحفيين والناقدين قالوا بأن ترامب أو عفوا نتنياهو داخل إسرائيل قالوا بأن نتنياهو عندما دخل الحرب دخل الحرب بلا هدف وخرج بلا شيء يعني يذكر على أنه إنجاز، وهذا طبعا بحد ذاته كارثة بالنسبة للإسرائيليين. لكن سنتابع تفاصيل هذا الملف إن شاء الله ضمن قراءتنا للأخبار والمشهد الإسرائيلي. طيب نروح إلى فقرة أو فاصل، طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ربنا يهدي البال بالنا وبالكم جميعا ويكون بعوننا وعونكم جميعا. ما تنسوا دائما أسرانا البواسل من الدعاء خصوصا في هذه الأيام الطيبات المباركات، كثفوا من دعائكم لأسرانا البواسل بالفرج العاجل والقريب بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب رحب فيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. نجدد لكم التحية الصباحية لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية هذا النهار، والذي نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. خلينا مباشرة نروح لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، صباح الخير، أهلين أخي راضي، سعد صباحك أنت والجميع.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. استشاط غضبا ربما نتنياهو من الاتفاق الأخير الذي لم يوقع بعد، لكن مسودته خرجت للملأ. ماذا عن ما كتب الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن وأيضا الشؤون المختلفة الإخبارية؟
1: نعم، أنا استمعت إلى 4 من كبار المحللين الإسرائيليين صباح هذا اليوم. جميعهم قالوا بأن هذا الانتفاق هو سيء لإسرائيل، وبأنه يوجد الكثير من المطبات، وبأنه عبارة عن اتفاق جدلي، بمعنى آخر بأنه لا يوجد شيء فيه مطلق، زائد بأنه هذا الاتفاق أعتقد أنا كرأي شخصي أنه إذا كان هذا الاتفاق نفذ وتم التوقيع عليه فسيكون من أكبر المصائب الانتخابية على نتنياهو. لماذا؟ لأنه نتنياهو وعد المجتمع الإسرائيلي بتغيير النظام، بإنهاء المشروع النووي الإيراني، إنهاء موضوع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأيضا إنهاء التحالفات ما يسمى بالأذرع البروكسي، بأنه يعني يفصل إيران عن لبنان، عن الحوثيين، عن غيره. ولكن هناك بند واضح في الاتفاق بأنه يعني الحديث يدور عن إيران ولبنان كوحدة تحالفية واحدة.
0: نعم نعم.
1: وهذا ما يضعف أيضا الملف التفاوضي ما بين إسرائيل أيضا وبين لبنان وبين دول أخرى، ولذلك سيسعى نتنياهو بشتى الوسائل أن يكون هناك يعني تخريبا لهذا الموضوع. بالأمس كان هناك مكالمة مشحونة، زائد أنه يعني صراحة في شيئين مهمات، يعني خطأ وقعت في الولايات المتحدة، وأيضا نظرية كانت لا تريدها إسرائيل. الخطأ الأول من قبل الولايات المتحدة، إيران لم تكن تعلم بأنها يعني تملك هذه القوة الهائلة في موضوع مضيق هرمز.
0: نعم.
1: من جعل إيران تصدق بأنها وتطبق نظرية بأنها هي المسيطرة في موضوع مضيق هرمز هي أمريكا.
0: نعم.
1: يعني إيران ما كانت مخدر ورقة، ولا أنه جابت رسوم من الدول التي ومنع الدول والسماح لدول، يعني هي المتصرف الرئيسي.
0: نعم نعم.
1: هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع إيران، يعني الموضوع النظرية الإسرائيلية، صراحة إسرائيل فشلت نوعا ما في العمل العسكري. يعني عندك المحلل الإسرائيلي أمير بخبط في موقع ولا شو بيقول إنه هذا الاتفاق هو تآكل ونسف لإنجازات الجيش الإسرائيلي في إيران.
0: نعم.
1: الموضوع الثاني كمان إنه يعني كان في تصريح من قبل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، أعتقد بأنه هو نائب رئيس هيئة الأركان، أعتقد حسب التلميحات، قال بأنه عندما تدخل، لاحظ أديش الجملة مهمة جدا، عندما تدخل في غرفة لتفاوض شخص فارسي فأنت الخاسر.
0: نعم نعم نعم.
1: يعني أساس إنه الفارسي مفاوض شرس ومعروف عالميا أخراضي بأنه من أكثر المفاوضين براعة في العالم هم اليهود.
0: نعم.
1: يعني عندهم قدرة على التفاوض وتمييع المفاوضات وتشبيك المفاوضات بطريقة غريبة. الفارسي غلبهم بهذا الشيء.
0: نعم.
1: ولذلك يعني هذا الاتفاق هو اتفاق سيء لإسرائيل. إسرائيل تسعى بشتى الوسائل لتخريبه، السؤال الجدلي إذا كان تم تطبيق الاتفاق فيما يتعلق بلبنان، هل سينسحب الجيش الإسرائيلي؟ هل سيتحمل وجود حزب الله؟ يعني إذا كان هو عماله بتوغل في يعني في جنوب لبنان وتتفاوض لبنان الرسمية مع إسرائيل في نفس الوقت، ومع ذلك المسيرات تضرب وتضرب بلا هوادة. اليوم امبارح قتل ضابط، اليوم قبل قليل في 2 جنود أصيبوا إصابات خطيرة،
0: نعم نعم
1: من هل بسموه حتى أطلقوا عليها ليست مسيرات بل مسيرات انقضاضية، يعني تنقض بشكل مفاجئ وتقتل.
0: نعم
1: وبالتالي هذا الاتفاق صراحة يعني إذا طبق سيكون اتفاق قوي. وبعدين يعني أقول لك إياه إنه ترامب يعني لو جينا احنا لو راجعنا بنود الاتفاق، اخ هو نفس الاتفاق اللي صار مع اوباما ورصاصه ما اطلقش.
0: نعم
1: حتى بانه امريكا ما يعني ما قبل بدايه الحرب وافقت على هذه البنود كمان. يعني كل اللي عدى مع الفاضي
0: هو نتنياهو ورطهم
1: بالصعب، وهذا جدا مهم. يعني وبعدين كانت يعني بقول لك انه حالة قلق شديدة، مش سهل الموضوع على نتنياهو ما الى ذلك. طبعا راح يكون اخر خبر انما هو الكابوس الذي يزعج نتنياهو ولا يريد ان يتحقق. خلينا نحكي في اخر خبر مالوش علاقة في ايران طبعا، زائد انه اللي يعني هناك ضغط عالمي على أمريكا لأن توافق على هذا الاتفاق. طبعا في شوف اليوم عند الفجر لما كانت الساعة تقريبا 4:15 وأنا كنت ماشي بالسيارة رايح على سمعت أنه كان في خبر أنه جاء خبر عاجل بأنه إيران وافقت على أن تسلم اليورانيوم المخصب.
0: نعم.
1: أو أن تتخلى عنه قبل قليل نفت إيران. أعتقد نفت. وبالتالي الموضوع موضوع جدلي، موضوع محسوم بطريقة جدلية. أعتقد بأنه سيكون تنازلات من هنا وهناك ويكون هناك اتفاق.
0: نعم.
1: لكن طبعا لا تعلم ماذا تخبي الأيام أخ راضي.
0: نعم صحيح.
1: هذا الشيء الأول. الشيء الثاني فيما يتعلق بالشمال الإسرائيلي والحرب في لبنان. يعني تعرف امبارح كان في ندوة موجودة في التلفزيون في القناة رقم 13 وكانوا يحكوا مستضيفين ناس مش عارف من هون ومن هون، وكان أحد سكان الشمال الإسرائيلي على المقابل على الهواء وبيشكي عن الحياة كيف عايشين هناك. يعني صراحة قعدت أتخيل كيف لو إحنا عايشين مكانه، صراحة حياة جحيم بكل ما في الكلمة من معنى، لا شغل ولا تعليم ولا حكومة الآن، هذا عندهم هيك ولا حكومة الآن، وفي خطر شديد يعني فيش مخططات تطلع مثلا تشم الهواء ولا تروح تزور فلان ولا تشتغل ولا تشتغل، انت في خطر دائم.
0: نعم.
1: فشو بيقول له شو بيحكي له احد المضيفين، بيقول له طيب اسمع انا في عندي حل، وبيقول له يعني احنا وصلنا ل افس بترون يعني حل صفر، قال انا عندي حل، ليش ما تجمعوا حالكم وفد وتطلعوا على ترامب بحلكم ترامب.
0: نعم.
1: كيف حل قصة غزة وروح الأسرة، روحوا على ترامب، لو يعني كانوا بيقولوا لا يظلم عنده احد يعني شايف.
0: نعم.
1: فكانت نوع من الغضب الشديد من احد الاخرين الموجودين، قال له احنا وين وصلنا، صار ترامب هو كل شيء في حياتنا، طب وين الحكومة والرئيس الحكومة وين الوزراء وين الجيش، يعني موضوع مزري بشكل مش طبيعي، إحباط كبير لكل سكان الشمال الإسرائيلي في الذي يحصل، لأنه أقول لك أنه يعني إطلاق نار مع إطلاق مع وقف إطلاق نار مع إطلاق نار.
0: لا.
1: أبدا ما فيش توقف، لا في صواريخ ومسيرات وكذا، حياة نوع من الجحيم. وبالتالي الحديث يدور عن أعتقد بأنه سيكون هناك ضغط شعبي إسرائيلي للموافقة على هذا الاتفاق مع إيران. لماذا؟ من أجل سكان الشمال الإسرائيلي لكي ينعموا بالراحة، ولك بناموش يا زلمة،
0: تعبوا. نعم صحيح.
1: تعبوا يعني. هذا طبعا امبارح كان في القناة رقم 13 والقناة رقم 12.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، موضوع الانتخابات يوم بتتزايد يعني توقع المفاجآت الغريبة. يعني أنا حكيت لك إياها قبل يومين أو 3 أخراضي بأنه هذه مفاوضات أو هذه انتخابات مصيرية في إسرائيل؟ نعم،
0: نعم
1: مفاوضات أشياء مصيرية. طبعا بيحاولوا يقزموا موضوع التحالفات ما بين الأحزاب، نفتالي بينت ويائير لابيد، لكن امبارح خلصوا إلى نتيجة بأنه من يمكن أن يزيح نتنياهو عن الحكم هو فقط نفتالي بينت، مش عايزين كوت. لكن يعني كله عبارة عن تنافس بوهمي حتى اللحظة، مش معروف إيش اللي بيحصل. ولكن دائما وأبدا أخ راضي، في كل الانتخابات اللي حصلت في إسرائيل، خلينا نقول من خلال ال25 سنة اللي نحن بنتابع فيها الشأن الإسرائيلي،
0: نعم
1: دائما وأبدا أحزاب الحريديم هي بيضات القبان التي ممكن أن تؤثر على تشكيل الحكومة، إما حكومة معارضة وإما حكومة يمينية متطرفة، وتحديدا حركة شاس. يعني فيش مبدأ، يعني وين بتروح إحنا حاضرين. ولكن قانون الإعفاء هذا، لكون نتنياهو ما وفاش بوعده، أعتقد سيكون تأثيرات وإسقاطات على حكم نتنياهو.
0: نعم نعم
1: نرجع لموضوع بن غفير.
0: طيب نروح لدقات الساعة قبل بن غفير.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: جئنا لك بعد الفاصل للحديث أيضا وإكمال الحديث هنا عن آخر التطورات الإخبارية العبرية.
1: نعم، فيما يتعلق بموضوع بن غفير، بن غفير يعني كان المفروض حسب مفهومنا للأحداث في إسرائيل بأنه أي حدث يحدث سواء كان فضيحة أو ما إلى ذلك هو عبارة عن يوم يومين وبتخلص القصة.
0: نعم،
1: لكن موضوع بن غفير، الإطالة والاستمرار في ذكر هذا الموضوع وإسقاطاته وتأثيراته ليس فقط من الإعلام الغربي وأيضا من الإعلام الإسرائيلي. وبالتالي يعني مثلا تحت عنوان في صحيفة، موقع صحيفة معاريف فجر الأمس، قال بأنه طبعا يوم السبت، قال بأنه من أحد إسقاطات أو تأثيرات كارثة بن غفير بأنه فرنسا سوف تمنح الجنسية الفخرية لفلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية والصحفيين الفلسطينيين. هذا مش معنى والله انه روح اسكن في فرنسا وصير مواطن، لا، هذه بسموها مواطنه فخريه بانه له يعني له احترامه يعني.
0: نعم
1: هذا شيء ازعج الاسرائيليين صراحه، زائد بانه تم منعه من دخول فرنسا وبولندا واسبانيا، وحتى تدرس الدول الاوروبيه انها انه اسبانيا تدرس بانه عدم دخوله لكل اوروبا، يعني ايش عدم دخوله؟ تحقيقات سفراء، زيادة الرأي العام، هندسة الوعي العالمي بأنه إسرائيل تمارس هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني عمليا امبارح يعني كانوا يحكوا كم هذا الشريط الفيديو أضر،
0: أهو خبص البلد فيها، يعني خبص كل العلاقات الإسرائيلية مع كل العالم أصلا. اليوم تقريبا يرى إسرائيل بأنها دولة وحشية.
1: بالضبط. زائد شغلة تانية، في واحد اسمه بيركو اللي هو بيقدم برنامج من الساعة 6 للساعة 8 من الساعة 5 للساعة 7، هو مع صحفية إسرائيلية اسمها موري أسرف.
0: نعم.
1: هذا يعني لا خلص النتيجة. فبسألوا كل واحد شو رأيك في بن غفير، فقال لهم أنا بقول لكم بس رأيي شغلة واحدة، إنه هذا كارثي على إسرائيل، هذا الشخص كارثي على إسرائيل. بمعنى آخر بأنه يدهور العلاقات حتى الداخلية في الجريمة، الشرطة عنيفة، يعني زلمة خبصها لإسرائيل بطريقة مش طبيعية. وبالتالي يعني أعتقد سيستمر هذا الشيء أكثر فأكثر، وخاصة بأنه سيمتد إلى الانتخابات. لكن ما بتعرف مفاجآت الانتخابات شو ممكن تخبي. كمان في مظاهرات كانت ضد يعني من قبل اليمين المتطرف أمام منزل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، وتقول له بأنك خائن. هذا رئيس هيئة الأركان صار خائن حاليا. لماذا؟ لأنه سمح، لاحظ، لأنه سمح بسجن الجندي الذي أهان تمثال المسيح. 30 يوم قبل يومين ثلاثة دخل السجن، ولأنه فراحوا عملوا مظاهرة عشان انسجن، وقالوا له أنت واحد خائن، وصارت معفرة، صارت قصة يعني باب بيته. القضية أنه يعني حتى اليمين الإسرائيلي يريد أن يوظف أي شيء لصالح نظريات اليمين الإسرائيلي، حتى لو كانت ضد قائد الجيش الإسرائيلي اللي هو يعني اللي هو أساساً واقف معهم. يعني عمالك بتشوف عنف المستوطنين، الجيش معهم،
0: مدعوم من الجيش، صحيح،
1: وبسوي اللازم.
0: نعم صحيح.
1: الموضوع كمان في مظاهرة إلها خاصة، يعني مظاهرة أساس مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كمان هذا موجود، حصل بالأمس، ما كانش في إلها صدى إعلامي كبير ولكن حصلت.
0: نعم.
1: خلينا نحكي اللي هو ما هو الكابوس الذي يهدد حكم نتنياهو.
0: نعم تفضل.
1: أنا والله استغربت يعني منه هذا الخبر، لكن قرأته كاملا. هذا الخبر يقول بأنه هجرة الروس، الهجرة المستمرة من قبل الروس إلى إسرائيل حاليا، يعني حاليا في ناس بتهاجر لإسرائيل، ولكن أكثر الدول التي تصدر مهاجرين هي روسيا. هجرة الروس إلى إسرائيل، وخاصة بأنه لديهم الجنسية الإسرائيلية فورا ويحق لهم أن ينتخبوا، هذه الهجرة تؤثر على قوة نتنياهو، ليس فقط لأنه عددهم كبير الذين يأتون، بل بأنهم يستقطبون الروس الموجودين أساسا والذين يصوتون لصالح حزب الليكود.
0: نعم نعم نعم.
1: وبالتالي هذا شيء بعتقد أنه هو عبارة عن كابوس لا يريد نتنياهو أن يتحقق، وبأنه سيكون فيه خطورة على كونه من هو الذي سيحكم إسرائيل في الانتخابات القادمة.
0: نعم نعم نعم.
1: هاي الأخبار سيد.
0: خلينا نشكرك على كل هذه القراءات وما جمعتنا من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. طيب هيك نكون وصلنا وياكم أيضا لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم. ربحة ورموز يعطيك ألف مليون عافية رب. كنت معنا في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم، كنت معكم من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل أرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566 33 34 33.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وإيران عقب اتصالات أجرها مع قادة دول عدة، في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز.
4: توجه نحو إقرار اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة يتوج الجولات الماراثونية ويؤسس لجولة مفاوضات شاملة. الرئيس الأمريكي أفاد في منشور له على منصة تروث سوشال بالتوصل إلى اتفاق مبدئي. يؤكد ترامب أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. تضيف الصحيفة الأمريكية أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية من دون فرض إيران أي رسوم عبور والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. وفيما يخص الملف النووي، تقول نيويورك تايمز إنه تقرر إرجاء التفاوض بشأنه إلى فترة تتراوح بين 30 و60 يوما. تتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته وكالة فارس الإيرانية بشأن الملف النووي، لكنها تؤكد على لسان مصدر إيراني مطلع أن القضايا النووية لن تناقش في الجولة القادمة إلا إذا نفذ الطرف الآخر شروط بناء الثقة وفق ما نقلته الوكالة الإيرانية. موقف يتطابق تماما مع ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
5: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
4: وفيما يخص مضيق هرمز، تصر طهران وفق وكالة فارس على أن حركة الملاحة ستكون تحت إدارتها بحيث تشرف على تحديد عدد السفن المسموح لها بالمرور. هذه المستجدات تأتي في أعقاب المحادثات التي أجرها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في العاصمة الإيرانية ووصفها بالمثمرة للغاية. بيان الجيش الباكستاني أوضح أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.
3: ولمتابعة المواقف الإيرانية الأحدث من طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي حسام. إسماعيل بقائي يقول بأن هذا الأسبوع شهد انخفاضا في حدة الخلافات، ولكن بطبيعة الحال لا تزال هناك قضايا عالقة. ما أبرز ما صدر من المسؤولين الإيرانيين حسام؟
6: صباح الخير ديما. يعني الجميع هنا في إيران بانتظار تصريحات أكثر عمقا إن صح التعبير من قبل المسؤولين الإيرانيين. كل ما صدر حتى الآن هو ما جاء على لسان إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي وصف من ناحية أنه جرى هناك شيء من الاختراق في هذه المفاوضات، هناك تراجع في حدة المطالب من كلا الطرفين، خاصة تلك المطالب المتعلقة بالسقوف المرتفعة والعناوين التي كان يعتبرها كل من الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنها خطوط حمراء، أو فيما يتعلق بمسألة أن الطرفان ما يزالان بعيدان حتى الآن عن التوصل لتوافق، وكأن إيران تحاول التركيز على ذات النقطة دائما، ذات الأسلوب في التعامل في كل ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك حذر شديد وهناك غياب للثقة، لولا وجود الدور الباكستاني ودخول الدور القطري خلال اليومين الماضيين ربما لما شهدت هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة، هذه الانفراجة التي تتحدث عنها كل من باكستان وقطر من ناحية، وأيضا بعض الوسائل الإعلامية الإيرانية الرسمية، رغم الحذر لدى المسؤولين الإيرانيين حتى هذه اللحظة. كما قلنا إسماعيل بقائي هو الذي تحدث حتى هذه اللحظة، لكن العناوين على ما يبدو ستسير وفق ما ذكرته أكسيوس قبل ساعة من الآن على الشكل التالي. هناك مذكرة تفاهم أولية تدرسها الولايات المتحدة الأمريكية، سيعلن عنها شيء ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، والذي كان على ما يبدو متفائلا منذ يوم أمس بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، رغم أنه هدد بأنه إن لم تثبت إيران حسن نواياها خلال مدة 60 يوما ديما التي ستسير وفقها هذه التفاهمات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، قد يعود العمل العسكري مجددا ضد الجانب الإيراني. 3 عناوين أساسية، أو على ما يبدو تم فصل هذه الملفات إلى 3 ملفات أساسية. الملف الأول يضم كل من مسألة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وابتعاد القوات الأمريكية الجيش الأمريكي عن منطقة الحرب كما ذكرت إيران. الملف الثاني أو النقطة الثانية هي مسألة رفع التجميد أو فك التجميد عن بعض أصول إيران من الأموال في الخارج، ورفع أيضا جزء من هذه العقوبات ديما، خاصة تلك التي تتعلق بتجارة أو حرية حركة النفط الإيرانية التي على ما يبدو سترفع بالتزامن مع فك إيران لحالة الحصار المفروضة على مضيق هرمز منذ انتهاء الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما بين طهران وواشنطن. النقطة الثالثة والأخيرة والتي هي الأهم بالنسبة للجانب الإيراني والأمريكي بطبيعة الحال، هي مسألة الملف النووي في كل تفاصيله، بمسألة مستويات تخصيب اليورانيوم إلى إمكانية استئناف إيران للتخصيب لاحقا، ومسألة مصير المنشآت النووية السرية تحت الأرض منها نطنز وفوردو وغيرها من المنشآت التي استهدف بعضها خلال الحرب الماضية. لكن كما تعودنا على الجانبين الإيراني والأمريكي، قد يحدث أي شيء في اللحظات الأخيرة. هي ليست المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأخيرة بين الطرفين التي يرتفع فيها سقف الإيجابية أو حالة الإيجابية على مستوى الرأي العام قبل أن يذهب كل طرف نحو مسألة أو نحو اتجاه آخر، خاصة أن الجانب الإسرائيلي ديما يراقب عن كثب مسار هذه المفاوضات، وهناك حديث عن أن نتنياهو قلق جدا من مسألة أن يتم التوصل إلى اتفاق بين طهران وبين واشنطن، لا يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بالدرجة الأولى بمستجدات وكل تفاصيل الملف النووي الإيراني. إليك ديما.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إذن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. موقع أكسيوس يقول إن مسودة اتفاق تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد. ما تفاصيل المسودة وما التنازلات التي قدمها الطرفان، وهل تنجح جهود الوساطة هذه المرة في إنهاء الحرب وحل أزمة مضيق هرمز؟ موقع أكسيوس ينقل عن مصادر أن مسودة الاتفاق تطلب

مسؤول أمريكي. أيضا هذه المصادة مذكرة التفاهم تتضمن تعهدات من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وإجراء مفاوضات بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفقا لمصدرين مطلعين، قدمت إيران للولايات المتحدة عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي هي مستعدة لتقديمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية. أما بالنسبة للقوات الأمريكية التي تم حشدها في الأشهر الأخيرة، ستبقى في المنطقة خلال فترة 60 يوما ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. مسودة مذكرة التفاهم تشمل أيضا إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه من هذه الشروط خلال اتصال هاتفي مع ترامب وفق الموقع.

0: وينضم إلينا من دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأردنية من العاصمة الأردنية عمان. تحياتي دكتور محمد. دكتور، لحين يعني أن يصدر شيء من البيت الأبيض يثبت رسميا ما سرب أو يضيف عليه أو يغير شيء فيه، هل نستطيع القول بأن ما تسرب حتى اللحظة هو لقاء في المنتصف بين الطرفين؟
1: صباح الخير لك أولا وللسادة المشاهدين. لا، بتقديري أكثر من المنتصف، تجاوزنا المنتصف بكثير. الآن نحن نتحدث عن الأمتار الأخيرة من سباق التفاوض الأمريكي الإيراني، ليس فقط التسريبات المهمة التي بدأت خلال اليومين الماضيين تظهر بشكل واضح وشبه موثوق من قبل سواء بعض المسؤولين الإيرانيين الأمريكان إلى بعض الوسائل الإعلامية المهمة وبنود الاتفاق الذي ذكرتموه قبل قليل، يعني على الأقل هذه التسريبات شبه أجمعت على هذه البنود، وإنما أيضا المعطيات الرئيسية للصراع واضح تماما أنه هنالك مصالح مشتركة أمريكية إيرانية بعدم العودة إلى النزاع والصراع، هنالك مصالح مشتركة بالخروج من المربع الذي نطلق عليه السم زيرو جيم، يعني اللعبة الصفرية بين الطرفين. فهناك قناعة أيضا لدى الرئيس ترامب على ما يبدو تشكلت بأنه التفكير بالقضاء على النظام الإيراني لم تعد فرضية قائمة الآن، وهنالك عامل الوقت المهم أمام الإدارة الأمريكية، سواء تحدثنا عن كأس العالم القادم، سواء تحدثنا عن استحقاقات الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هنالك العديد من الأمور التي تدفع باتجاه أن الطرفين يحاولان تضييق مساحة الاختلاف والخروج من شبح الحرب بشكل رئيسي. كل الأطراف الدولية والإقليمية
0: دكتور محمد، يعني بالنسبة للولايات المتحدة بكل ما جرى خلال الفترة الماضية، ترامب كان يريد ولا من دون أن يقدم تنازلات، الآن ببنود هذا الاتفاق المعادلة تغيرت أمريكيا.
1: تغيرت بلا شك، لأنه الرئيس ترامب كان واضح تماما، وأنا بتقدير الإيرانيين التقطوا هذا خلال الفترة الماضية، لا يرغب بالعودة إلى الحرب. هو السيناريو الحرب الذي يريده ترامب هو ليس الحرب الطويلة، ليست حرب الاستنزاف، هو يريد ضربات عسكرية قاسية تجبر الإيرانيين على الاستسلام. بدأ الحرب بهذه الفرضية، ثم هذه الفرضية لم تعد قائمة. أراد أيضا في الفترة الأخيرة عندما لوح وهدد بالعودة إلى الحرب، أراد بنفس الطريقة ضربات قاسية تجبر الإيرانيين على تغيير مواقفهم، بتقديري أنه لم يحصل على هذا السيناريو من المؤسسة العسكرية الأمريكية، وبالتالي هو مضطر إلى القبول بتقديم تنازلات. طبعا هو في البروباغندا أو في الدعاية السياسية

0: كان التحدي الرئيسي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى أمام الإيرانيين هو سؤال الرواية. ماذا تريد أن تقول للشعب الأمريكي للعالم؟ يريد أن يعود بكلمة أنا انتصرت. ولذلك كانت هذه كيف يمكن تعريف النصر في هذه الحرب، كان هذا التحدي أمام الإيرانيين وأمام ترامب. بتقديري كمان الوسطاء لعبوا دور مهم جدا، وخاصة دخول القطريين بالخبرة التي تشكلت
1: تماما
0: لقطر
1: هذه نقطة
0: خلال الأعوام الماضية
1: أن نفصل فيها دكتور محمد. يعني السؤال هنا، هل هذه التفاصيل وقرب التوصل إلى مسودة إلى تفاهم أولي يمهد لتفاهم نهائي هو حصيلة كل المفاوضات التي جرت، أم أن هذا الحراك وهذا التكثيف فيه خلال الأيام الأخيرة بما فيها الوفد القطري أحدث فرقا؟
0: بتقديري ليس مبالغة القول إنه دخول القطريين أحدث فرقا، واضح تماما إنه المنطقة شهدت خلال الأعوام الأخيرة الماضية ازدهار ما يسمى دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، ولاحظنا كيف الوسيط القطري تمكن من إحداث فرق في الحرب الأفغانية، وتمكن أيضا في العديد من يعني الصراعات والنزاعات الأخرى. هذه الخبرة، تراكم هذه الخبرة أنتج بلا شك يعني قدرة على لدى القطريين على معرفة النقاط والقضايا التي يمكن التركيز عليها. ولذلك لاحظنا أنه كادت الأمور قبل يومين أنها تصل إلى باب مغلق، ثم تدخل القطريين والمشاركة مع الباكستانيين في الوساطة قام بتقريب الفجوات ما بين الأمريكيين والإيرانيين، واستطاعوا الوصول إلى بدرجة كبيرة إلى تذليل كثير من العقبات التي لم يكن يتوقع أن يتم تذليلها في المرحلة السابقة. طبعا دور الوساطة لا ينفي كما ذكرنا سابقا أن هنالك نوايا، أن هنالك رغبات، أن هنالك مصالح تشكلت لدى الأمريكيين والإيرانيين.
2: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
4: من 97.10
1: حاضرا خلال الفترة الماضية، خاصة وأن حسب مسودة التفاهم أن إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله هي بند من البنود، وهذا ما يثير قلق نتنياهو. فما هامش نتنياهو في هذه الفترة برأيك؟
0: يعني بنيامين نتنياهو يحاول ألا يدخل في صدام مع إدارة ترامب، بخاصة أنه هنالك نقاش عميق وكبير في كل من واشنطن وتل أبيب حول قرار الحرب. هنالك نظرة أنه قرار الحرب كان ورطة بني على فرضيات خاطئة حول انهيار النظام الإيراني بشكل سريع وحرب خاطفة على غرار النموذج الفنزويلي. الأمريكيون يتهمون بنيامين نتنياهو بأنه هو الذي قاد ترامب إلى هذا المأزق وهذه الحرب، وأن النصائح الأمنية والعسكرية كانت مختلفة داخل الإدارة الأمريكية. الإسرائيليون اليوم يريدون تخفيف حدة هذا الطرح الأمريكي ويدعون أنه لا، هذه أجندة ترامب. إذن من الواضح أن هنالك فجوة حدثت بين ترامب ونتنياهو، ليست مصلحة نتنياهو، وهو أيضا قادم في المرحلة القادمة على انتخابات بعد ما القراءة الأولى على الأقل بحل الكنيسة نفسه، ليست مصلحة بنيامين نتنياهو اليوم في دخول بصدام مع إدارة ترامب. ربما يحاول أنه يوسع الهوامش، لاحظ كيف أنه في غزة زادت وتيرة الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يريد أو يحاول التعويض. في لبنان زاد القصف في المنطقة في هامش الحركة المتفق عليه، ليس في بيروت ولكن في الجنوب اللبناني. بالتالي هو لا يريد الصدام مع إدارة ترامب، ولكن يريد التركيز والتأكيد على العقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. لكن بالرغم من ذلك، حتى في إسرائيل اليوم في أوساط مقرمة ببنيامين نتنياهو، والعديد من التحليلات العسكرية بدأت تتحدث أن فكرة القضاء على النظام الإيراني باتت فكرة غير منطقية وغير واقعية بعد الحرب الحالية.
1: أخيراً أعذرني للمقاطعة دكتور محمد، ولكن أخيراً قبل أن ينتهي وقتنا، ماذا عن صدام ترامب مع ترامب؟ يعني حتى الرواية الداخلية التي سيقدمها للأمريكيين، هناك سيكون دراسة للاتفاق ومقارنة بينه وبين اتفاق 2015 مع الإيرانيين. حتى اللحظة أيضاً لم يستطع ترامب تحقيق ما أراده وما روج له، فهل من الممكن أن يصطدم ترامب مع ترامب ويختار العودة إلى الحل العسكري لأنه لن يستطيع تقديم رواية متماسكة؟
0: بدرجة رئيسية ما تزال هنالك عوائق، لا نستطيع أن نقلل من شأن هذه العوائق. ونحن نتحدث عن اتفاق مبادئ، بمعنى أمامنا شهرين ما يزال، وأنا أعتقد ترامب بده يمرق الفترة القادمة، يريد تمرير مسألة كأس العالم، ويريد يعني الخروج من مرحلة إلى مرحلة تالية، لا يريد أن يكون مرتهن بالوقت بشكل رئيسي. لكن ترامب يعتقد دائما بأنه يستطيع من خلال الماكينة الإعلامية ومن خلال تصريحاته وتغريداته أنه يحاول ممارسة الخداع الاستراتيجي. هو مارس الخداع الاستراتيجي مع إيرانيين في شن الحرب في وقت كان فيه تفاوض، ويعتقد أنه ممكن يمارس نفس الخداع مع الأمريكيين بإدعاء النصر وإدعاء أنه حقق شيء أكبر. لكن هو في داخله كما تفضلتي بتقديره وفي الأوساط الأمريكية لن يقبلوا هذه الرواية، وستكون هنالك أزمة حقيقية في تسويق فكرة النصر عند ترامب، وبخاصة أنه إحنا أيضا ذاهبون باتجاه الانتخابات النصفية. أنا بتقدير ترامب وصل إلى قناعة بأنه تحقيق ما كان يريده صعب، وبالتالي يريد تغطية ذلك من خلال الادعاءات ومن خلال التغريدات ومن خلال خطاب إعلامي يضخم النتائج التي يدعي. بالأمس وضع إيران ووضع عليها العالم الأمريكي، هو يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن أنه يقوم بالتلاعب بالعقل الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. إلى لبنان، حيث تتواصل أعمال البحث ورفع الأنقاض في بلدة تورا جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية على البلدة الليلة الماضية. وأثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات لإزالة الركام تعمل على رفع الأنقاض من الموقع والبحث عن المفقودين. وأظهرت مشاهد متداولة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت أوتوستراد حبوش جنوبي لبنان بعد فجر اليوم. كما خلفت غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية أضرارا كبيرة بعد استهدافها محال تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة، ما تسبب في احتراقها بشكل كامل. أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي بجروح جراء استهداف إسرائيلي، وقال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته في مدينة النبطية بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى جرح عسكري بجروح متوسطة. ونتابع التطورات الميدانية من الجنوب، تحديدا من مدينة صور، مع مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، أين أنت وما الذي يجري في صور وفي الجنوب عموما؟
5: صباح الخير. طبعا نحن نقف في مدينة صور أمام واحد من المباني التي تم تدميرها خلال الساعات الماضية أو خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أريد أن أبدأ من التطورات الميدانية الأساسية في منطقة النبطية. النبطية عاشت بين الأمس وبين الفجر يعني يوما وساعات عصيبة جدا، سلسلة غارات، عشرات الغارات. تحدثت إلى بعض المصادر هناك يقولون لنا بأنه أنهم يعني عند وقوع بعض الغارات لم يتمكنوا حتى من معاينتها، لم يتمكنوا من توثيقها بسبب عنف الغارات التي ضربت منطقة النبطية. وإذا أردنا أن نتوقف عند بعض مشاهد تلك الغارات، يمكن أن نتوقف عند مجزرة صير الغربية. صير الغربية سقط فيها حتى الآن 9 شهداء، وهناك 2 أيضا تحت الأنقاض، وأيضا هناك 5 جرحى في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. كان هناك استهداف لعائلات في صير الغربية، وبالتالي أدى ذلك إلى وقوع تلك المجزرة. أيضا في النبطية هناك تطور كان لافتا، وهو استهداف مركز الدفاع المدني في النبطية. كان هناك استهداف مباشر، لحسن الحظ أن عناصر الدفاع المدني لم يكونوا داخل المبنى الذي تم تدميره، وبالتالي كان هذا اعتداء واضح وصريح على مركز للدفاع المدني الذي هو طبعا جزء من مؤسسات الدولة اللبنانية. أيضا خلال النهار كان هناك أصلا اعتداء على الجيش اللبناني، كان هناك صاروخ قد استقر داخل ثكنة عسكرية للجيش اللبناني، وأيضا في منطقة النبطية ما أدى إلى شرح أحد العسكريين. أيضا على المستوى التجاري والاقتصادي، الاستهداف في مرج حروف كان في هذا الإطار، كان هناك استهداف لمراكز تجارية، لسوبر ماركات، لمؤسسات اقتصادية وتجارية، وبالتالي كان هذا استهدافا لسلسلة من المراكز التجارية والاقتصادية. طبعا يعني ونحن نتحدث عما جرى بالأمس، هذا المبنى الذي تم تدميره بالأمس مع كل الدمار الذي لحق به داخل مدينة صور، تستمر بلدية صور بعملية إزالة الأضرار والركام ومحاولة فتح الطرقات أمام المواطنين. ونحن نتابع بعض هذه الصور من الدمار المستنسخ سواء في صور أو في النبطية نتيجة الغارات الإسرائيلية. لابد من الحديث أن منطقة النبطية كانت لها أيضا حصة الكبيرة من طلبات الإخلاء والإنذارات بالأمس، عندما أصدر الاحتلال الإسرائيلي إنذارين بالأمس كان هناك 15 بلدة كان مطلوبا إخلاؤها، معظم تلك البلدات كانت في النبطية وأيضا في قضاء جزين. أما في جنوب الليطاني حيث أقف، هناك 30 غارة سجلت المصادر الميدانية، 30 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بين مسير وبين طيران حربي. آخر تلك الغارات كانت على صريفة بشكل عنيف جدا، سلسلة غارات. وأيضا كانت هناك سلسلة غارات على دير قانون النهر. دير قانون النهر خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت لأكثر من غارة، كان هناك سقوط لمسعفين تم تشييعهم بالأمس، كانت هناك مجزرة أصلا من 13 شخصا بينهم نساء وأطفال. ويعني بالأمس كانت هناك سلسلة غارات على دير قانون النهر. أيضا لصور كانت حصة كبيرة، واحدة من الغارات كانت في هذا المكان في صور حيث الدمار الكبير، المستشفيات أيضا الغارات تأتي في محيطها، والأضرار يعني لحقت داخل المستشفيات وبعض الأقسام داخل المستشفيات. نتحدث بالأمس عن 30 غارة في جنوب الليطاني، إضافة إلى القصف المدفعي. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله بالأمس لم يصدر بيانات كثيرة عن عملياته، ولكن العمليات التي أعلن عنها بمعظمها هي كانت استهدافات أكثر لمنصات القبة الحديدية، لآليات تنصت أو مراقبة، وبالتالي أمور تقنية أكثر، إضافة إلى بعض الاستهدافات التي أعلن عنها حزب الله لاستهداف جرافات أو آليات للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. إذن هذا اليوم بدأ مع بعض الغارات القليلة في جنوب الليطاني، هناك غارة أيضا في منطقة دير الزهراني، وأيضا كانت هناك بعض الغارات أيضا في منطقة النبطية. طبعا سوف نراقب في هذا النهار هل سيكون شبيها باليوم السابق حيث كانت الغارات عنيفة، الحصيلة كبيرة، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى رفع حصيلة الشهداء والجرحى في لبنان. وطبعا هناك ترقب بالسياسة كيف سينعكس ما يحكى عن مسودة اتفاق إيرانية أمريكية على الواقع اللبناني، وهذا كله سوف يكون محور متابعة في هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان مراسل تلفزيون عربي إدمون ساسين.
6: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة، ويظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. ونوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن وزير الخارجية الباكستانية، يقول إن المكالمة الهاتفية المهمة التي أجراها ترامب تشكل خطوة هامة نحو تحقيق السلام. إذن يتحدث وزير الخارجية الباكستانية عن مكالمات مهمة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق السلام. يذكر أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية عدة، منها مع رئيس الجيش الباكستاني والمسؤولين الباكستانيين ومع قادة المنطقة قطر السعودية البحرين والإمارات. أيضا يقول وزير الخارجية الباكستانية ما تحقق بهذه المفاوضات يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. إذن وزير الخارجية الباكستاني يتحدث عن ما تحقق بالمفاوضات الجارية بأنه يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. ننتقل إلى الملف الفلسطيني حيث والتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير.
2: راديو الحرية
7: 97.10 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: فيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: الراديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: جير الفلسطينيين قصرا وأدواته، مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائما، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%. فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكات المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
4: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في الضفة الغربية جراء تزايد الضغوط المالية التي تهدد قدرة المؤسسات الصحية على مواصلة العمل. قالت الوزارة إن الأزمة المالية للحالية انعكست على المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، فضلاً عن شركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة تراكم الالتزامات المالية وتأخر عمليات السداد. أضافت الوزارة أن مخزون مئات الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية وصل إلى مستويات متدنية وخطيرة، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية في عدد من المرافق الطبية. منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك عقب نشر بن غفير فيديو يظهر تنكيله بناشطين موقوفين ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه اعتبارا من اليوم يمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف بارو أن تصرفات بن غفير غير مقبولة تجاه المواطنين الفرنسيين والأوروبيين، ولا يمكن التسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم بهذه الطريقة. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما قال الجيش السوداني إنه أسقط مسيرة قادمة من إثيوبيا وتمكن من إسقاطها قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. أكد عاملون في القطاع الصحي السوداني بوفاة ما لا يقل عن 75 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ونقل راديو محلي شهادات عن عاملين صحيين أكدوا أن وباء الكوليرا تمدد من منطقة فوجا إلى مناطق أخرى منها الكبرى والقصة والرقيق مع ظهور حالات جديدة في منطقة الفردوس في غرب كردفان. وناشد أهالي منطقة الفوجة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية والكوادر الصحية. أكد رئيس الجمعية اليمنية للتلميسية الطبيب مختار إسماعيل أن انعدام الأدوية جراء حصار مطار صنعاء يهدد حياة آلاف الأطفال الذين يحتاجون إلى نقل دم دوري كل 3 أسابيع. وكشف إسماعيل عن وفاة 27 مريضا خلال 4 أشهر الماضية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وعدم حصولهم على الأدوية الحيوية التي كانت تأتي عن طريق المطار. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فاتح الزيدي خلال لقائه رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور برزاني في بغداد أكد حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة الأقليم لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور. وذكر بيان أن لقاء الزيدي مع برزاني بحث الملفات المتعلقة بالمنافذ الحدودية أوضاع الشركات النفطية العاملة في الأقليم. وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم. شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 20 فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. أفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح. تظهر هذه الصور اللحظات الأولى للقصف الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات.

0: وينضم إلينا من أحد أحياء مدينة كييف الذي تعرض لقصف روسي مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، دعنا في الصورة عن حجم الدمار أو الضرر الذي أحدثه هذا الهجوم والصورة العامة.
1: نعم ديما، هجوم مروع وفق وصف رئيس بلدية كييف فيتالي كليشكو، وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن السلطات المحلية هنا، هناك قتيل وأزيد من 40 جريحا. من بين القتلى طبعا القتيل سقط في هذا المبنى تحديدا حيث متواجدون في حي شفشنكفسكي الذي يواصل فيه رجال خدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم وكذلك البحث تحت الأنقاض في هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق الذي انهار جزء منه بالكامل كما نشاهد في هذه الصور، ويواصل رجال خدمة الطوارئ إخماد الحريق الذي نشب لساعات في هذا المبنى السكني. طبعا تم إجلاء عدد من المدنيين من هذا المكان تحديدا، وكذلك يواصل طبعا رجال الطوارئ البحث تحت أنقاض هذا المبنى السكني كما نشاهد في هذه الصور الذي تضرر بشكل كبير جدا. رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أعلن بأن الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف خلف أضرار كبيرة في عدد من المباني السكنية والمنشآت المدنية، وقال إن فرق الإنقاذ طبعا تحاول لحد الساعة التعامل مع مخلفات الهجوم في نحو 40 موقعا وفق ما قال، ونتيجة هذا الهجوم كانت 44 شخصا أصيبوا، عددا منهم في حالة حرجة وفق ما قالت السلطات المحلية. وطبعا الهجوم هذا كان ديما قد بدأ تقريبا منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى باستخدام عدد قياسي من المسيرات وكذلك الصواريخ طبعا على موجات متدافعة. شنت القوات الروسية هذا الهجوم، سكان المدينة وخاصة هذا الحي تحديدا عايشوا ليلة رعب حقيقية، العديد منهم توجهوا إلى محطات المترو التي تضرر بعضها على غرار محطة لوكيانفكا. طبعا ليس هذا المكان فقط من تضرر في هذا الحي، في الصورة أيضا تتواصل أو أعمدة الدخان كما نشاهد في هذه الصور من حي لوكيانفكا هنا في كييف، ولحد الساعة تواصل خدمة الطوارئ الأوكرانية.
2: راديو الحرية من 97.10
3: FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
1: طبعا حصيلة القتلى والجرحى مرجح أن ترتفع خلال الساعات المقبلة في مختلف المناطق هنا في كييف، في حالة من التصعيد بين الجانبين على ما يبدو، خاصة مع تواصل الضربات الروسية على طول المدن الجنوبية وكذلك المدن الشرقية، وسط تهديدات من الجانب الأوكراني بأنه سيرد على هذه الهجمات. ولحد الساعة طبعا يواصل رجال الإنقاذ في هذا المكان وفي 40 موقعا آخر هنا في كييف التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي كان واسعا وكبيرا وفق التقديرات الرسمية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي من أحد الأحياء التي تعرضت لهجوم في العاصمة الأوكرانية كييف. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا أن موقف كييف من تجديد العقوبات الغربية على روسيا لا يزال ثابتا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب لزيادة الضغط على موسكو.
8: نقول بصراحة لشركائنا إن إظهار الضعف الآن أمر خاطئ، خصوصا في هذه المرحلة، والضعف يعني منح روسيا استثناءات في أنظمة العقوبات، على العكس يجب زيادة الضغط.
0: وأوضح أيضا أن بلاده تدرك طبيعة التهديد الروسي الذي يأتي كذلك من أراضي دول ثالثة وفي مقدمتها بيلاروسيا.
8: لقد قلت ذلك مرارا، في 24 من فبراير 2022 كانت بيلاروسيا شريكا في العدوان. نظام لوكاشينكا تصرف كأداة تابعة للنظام الروسي وللعدوان الروسي من خلال إتاحة أراضيه للهجوم على أوكرانيا وكذلك لاستخدامها في شن ضربات صاروخية.
0: وقال الجيش الأوكراني أنه قصف محطة روسية لتصدير النفط وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود، واستهدف كذلك مستودع نفطي مجاور لها.
9: حرب مصافي النفط تشتد في أوكرانيا، محطات الطاقة باتت هدفا رئيسيا لطرفي القتال. سلسلة هجمات متبادلة استهدفت هذه المرة منشآت نفط وغاز في خاركيف وبولتافا بأوكرانيا في قصف روسي. ردت عليه أوكرانيا بقصف مماثل استهدف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، إحدى أكبر المحطات في البحر الأسود ومستودع غروشوفا النفطي المجاور لها. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النفطية وإصابة ناقلة نفط. وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيميائيات الكبير في منطقة بيرم الروسية.
10: نفذنا ضربة عسكرية ناجحة بعيدة المدى ضد روسيا، استهدفت منطقة بيرم تحديدا. تعد هذه المنطقة مركزا عسكريا روسيا يزود منشآت الصناعات الدفاعية الأخرى ويصنع المتفجرات ومكونات الطائرات والطائرات المسيرة، ومن الأهمية بمكان أن تصل هذه الضربات الأوكرانية إلى أهدافها بنجاح وتكون فعالة على هذه المسافة.
9: وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة. القصف الأوكراني المكثف بالمسيرات استهدف بحسب سلطات كييف 13 منشأة نفطية روسية رئيسية خلال شهر مايو الجاري، بينما توقفت 6 من أكبر 10 مصاف للنفط الروسي، أرقام تعكس تحول محطات النفط إلى هدف رئيسي لطرفي القتال منذ نحو 4 سنوات. فقد بدأت روسيا استهداف محطات الطاقة والنفط الأوكرانية مع بداية غزوها الشامل في فبراير 2022، بينما بدأت أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية في العمق الروسي في أبريل من العام نفسه عبر استهداف مستودعات الوقود الحدودية في بيلغورود. مبررات استهداف منشآت الطاقة لا تختلف كثيرا بين الطرفين. في نظر كييف فإن استهداف محطة الطاقة من شأنه تقليل الموارد التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز والحاجة المتزايدة للنفط والغاز الروسيين. في المقابل تمعن موسكو في استهداف مرافق الطاقة الأوكرانية بهدف شل قدرات قطاع النقل وتدمير محطات توليد الكهرباء وتوزيع الغاز وتقويض البنية التحتية للصناعة الحربية، ما يجعل المدن الأوكرانية مناطق غير قابلة للحياة.
0: اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وسط بلغراد مساء السبت بعد أن احتشد عشرات الآلاف سلميا لتجديد المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، وهي مطالب انبثقت من حركة مناهضة للفساد اندلعت عقب كارثة محطة قطار تسببت في مقتل 16 شخصا. أظهرت مقاطع فيديو غمر المياه للأراضي الزراعية وبعض الطرق في مدينة بازار بشمال تركيا. جرى فيضان نهر في هذه المدينة بولاية توكات شمال تركيا، إثر هطول كميات غزيرة من المياه.

0: كما لقي أكثر من 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات ضربت مناطق عدة في أفغانستان. وأعلنت السلطات في ولاية باغلان مقتل 15 شخصا وتدمير مئات المنازل والأراضي الزراعية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة بدخشان ورصد أضرار واسعة في عدد من المناطق الأخرى. نفذت الولايات المتحدة تمرينا لمحاكاة عمليات الإجلاء الطارئ في مقر سفارتها بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وبمشاركة مروحيات عسكرية. شهدت المناورة الجوية مشاركة مروحيتين عسكريتين أمريكيتين حلقتا في أجواء كاراكاس قبل هبوطهما في محيط السفارة. وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قد أصدرت بيانا تؤكد فيه موافقتها على إجراء هذا التمرين بناء على طلب تقدمت به السفارة الأمريكية. في تركيا قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كيلتشدار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجري فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
1: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية
2: بات راديو الحرية
3: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. سيداتي وسادتي متابعينا، أهلا بكم إلى صباح آخر، وفي كل صباح نتذكر تلك القلوب من أصحاب النفوس الطيبة التي نتبادل معها همسات الصباح الجميل عبر هذه الكلمات التي نلقيها عليكم، ونتلقى منكم حروفا راقية. صباحكم أمل يتجدد مع إشراقة شمس كل صباح. أهلا بكم إلى برنامجنا وسط البلد. هذا الصباح نتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالخير والسعادة والرضا. البرنامج يأتيكم كالعادة بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. في هذه الأيام المباركة ندعو لجوال ولكم بالتوفيق دائما وباليسر وبسلاسة الحياة والمعيشة. سيداتي وسادتي، اليوم نأتيكم عبر برنامجنا لنتابع سوية أحداث البلد وأحوالها وأحوال ناسها. البرنامج كما ذكرنا بالتعاون مع جوال رفقة فريق عمل هذا البرنامج الذي نعتز به كل صباح. معي في الهندسة الصوتية ربحي أبو رموز، وتحياتي لكل متابع ومستمع ومستمعة ومتابعة في هذا الصباح وكل صباح. إذن البرنامج حتى تمام 11، نتمنى لكم يوما طيبا، ومعكم في أعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال

يعني عملنا لفة هيك سريعة على بلدات ومدن محافظة الخليل. صباح الخير لكل الخليل ولكل فلسطين من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. صباح الخير لكل الناس الطيبين المحترمين اللي معانا على السماع يوم يوم. صباح الخير ربحي كمان مرة يعطيك العافية. وبدنا نصبح على إم سامح الأطرش وعلى يوسف الحوامدي على إم منجد. حسني وزوز رسالته بتقول صباح الورد والفل والياسمين عمي أبو رامي. صباح الخير لجميع المستمعين من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الله يفرجها على الجميع. صلوا على النبي الهادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. صباح الخير كمان لأخونا النقابي زاهر الأطرش، لعبد الجبار العزي، أبو نهاد قفيشة، منذر عيايدة وهيفا مسودة من العاصمة القدس. صباح الخير لأم همام دميري ولا عامر وتامر الدرة لليث الفروخ ورنا أبو تركي. سعد صباحك أبو جواد كاظم كمان. صباح النور إليك الحج بسام العملة، أبو العبد، أبو غليون وأبو معتز الأفغاني. صباح الخير املوا أي أبو عيشة. وكمان صباح الورد لرشدي فريحة، لوالده ووالدته، لأهالي حلحول جميعا، لكرم الصندوق. صباح النور. هاي الأسماء اللي دائما حاضرة معانا واللي دائما بنعتز فيها. صباح الفل، صباح الورد، صباح السعادة إلها والهدوء والسلام. نحن على بعد أيام، أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، ويفصلنا عن يوم عرفة يوم غد أو يوم غد الاثنين، اليوم الأحد. اليوم يوافق يا سادة 24 من شهر مايو أيار للعام 2026، بكرة 25/3/26 يوم الحج الأكبر، يوم عرفة. بلغنا الله وإياكم هذا اليوم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كلها. نسمع دقات الساعة.

0: ونكمل سوا. كل عام وانتو بألف ألف ألف خير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يلا يا ربحي نصب على كرم الصندوق وعلى رنا أبو تركي على كمان مسامح الأطرش على بدر صلاح أبو فضل على أم محمد الجنيدي بتقولكوا صباح الخير للجميع. الله يسعدكم يا رب ويفرجها على الناس ويصلح الحال وكل عام وإنتوا بألف خير وصحة وعافية. أم محمود قعقور يسعد صباحك أختنا أم محمود، تحياتي إليك لكل الناس في شارع الشلالة، شارع الشهداء، البلدة القديمة، تل الرميدة، حارة جابر، حارة السلايمة، محيط الراس، مقبرة الراس، حارة الجعبري، كل المناطق القريبة من المستوطنات واللي سكانها فعلا مناضلين صابرين. يزن أبو غليون صباح الخير إلك يا يزن. وبما أنه بنحكي عن الخليل وعن أحوال الخليل ونحن على بعد أيام من العيد، عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى، تعالوا نشوف أحوال شوارع الخليل وطرقها وخططها المرورية في هذه الأيام. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة الخليل العقيد بشير النتشي، الذي ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن استعدادات الشرطة لتأمين هذه الأيام الأعياد وكمان أيام الوقفة. نصب على سيادة العقيد بشير النتشي صباح الخير.
1: صباح النور لك أبرامي وصباح النور لكل السادة المستمعين وكل عام أنتم بخير.
0: وانت بألف ألف خير وبلدنا بخير وأهلها بخير. سيادة العقيد تحطنا في صورة استعدادات الشرطة هذه الأيام لاستقبال العيد وأيام الوقفة إذا أمكن.
1: نعم أبرامي، يعني أكيد راح يكون في هناك خطة أمنية متكاملة أمنية ومرورية مع الأيام القادمة إن شاء الله، مع وقفة خصوصا مع وقفة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء المحافظة استعدادا للعيد. راح يكون في هناك انتشار كبير لعناصر الشرطة في الأسواق، مركز المدينة، في كافة القرى والبلدات لضمان الأمن والنظام العام. صحيح أبو رامي الوضع الاقتصادي شوي مأثر على الحركة
0: شوي،
1: نقدر نأثر كثير يا سيدي، باستثناء طبعا باستثناء يوم السبت، لاحظنا السبت الماضي ممكن الحركة بتزيد والأزمة بتزيد بشكل كبير طبعا عشان سببها هو ضيوفنا من عرب الداخل.
0: نعم.
1: بس السبت اللي بنلاحظ فعلا يعني موضوع الأزمة المرورية اللي بتزيد في منطقة وسط البلد. لكن يعني أكيد وكل عيد وكل موسم تقريبا أبو رامي لا الحركة ممكن بتزيد بشكل كبير خصوصا قبل العيد بيوم أو يومين. راح يكون في هناك زي ما أشرنا خطة أمنية وضعتها الشرطة للتعامل بشكل أساسي مع الحالة المرورية من أجل يعني تنظيم حركة السير ومنع أي ازدحامات في الشوارع وفي الأماكن الرئيسية داخل المدينة وداخل القرى والبلدات.
0: إن شاء الله يا ربي دائما وأبدا بتكون الأحوال أفضل. يعني في مواقف معينة للسيارات حددتها البلدية مثلا بالتعاون معك لوقوف السيارات في أيام الوقفة في الليالي، تواجد الشرطة كيف رح يكون في المناطق خاصة وسط البلد اللي هو منطقة باب الزاوية، دوار المنارة، دوار الصحة، على المفارق الرئيسية، انتشار الشرطة، هل تم زيادة عدد أفراد الشرطة؟ شو مخططكم بالضبط لهذه الأيام وخاصة بالنسبة للمواقف بالتعاون مع البلدية؟
1: نعم، يعني موضوع العيد أبو رامي مش بس شرطة المرور اللي بتقوم في واجبها، كل عناصر الشرطة بيتم استفسارهم بشكل كبير خصوصا مع وقفة العيد القادم. يعني كل عناصر الشرطة سواء العامل في المرور أو غير العامل راح يكون له دور في تنفيذ هذه الخطة. وكل سنة البلدية بتعلن عن المواقف المجانية في منطقة وسط البلد لتخفف من أزمة السير، ممكن ما أعلنوا لسه لكن بتوقع اليوم أو بكرة بيتم الإعلان عن بعض الساحات بالاتفاق مع أصحابها من أجل موضوع يعني جعلها مواقف مجانية للمتسوقين خاصة في منطقة وسط البلد، راح يتم الإعلان عنها إن شاء الله مع الساعات القادمة أبو رامي.
0: إذن سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة، لكن الشرطة مستعدة بشكل كامل لاستقبال هذه الأيام اللي بيكون فيها نوعا ما ازدحام مروري في الشوارع.
1: جاهزين أبو رامي، صحيح. هناك طبعا غرفة عمليات أيضا يعني تم إنشائها لهذا الموضوع، استقبال شكاوي بلاغات المواطنين ومتابعة حالة الأسواق.
0: حلو. هلا في حال انه في شكاوى طارئه فعلا، يعني اشكاليه معينه، بتعرف يعني ايام الاكتظاظ الا ما تشهد بعض الاحتكاكات بعض الشغلات، في حال انه في شكوى طارئه المواطن يتواصل مع الرقم 100، ولا في اي خطه تانية بديله يعني سريعه للاستجابه لمثل هاي الشكاوى؟
1: على الرقم 100 ابو رامي، على الرقم 100 مباشره، اقرب دوريه اقرب قوه موجوده بتتحرك لمكان المشكله مباشره.
0: يعني
1: على الرقم 100 المجاني باستقبال شكاوي ومناشدات المواطنين.
0: عن رقم 100 عابد النتشي بقول يسعد صباحكم، مع احترامي للشرطه اللي بسمع بالخطه اللي بسمع بالخطه المروريه 10 سنين ولحد الان ما تخططت. يعني عابد هو سائق وبيلاحظ الازمات كتير وخاصة في منطقة وسط البلد وباب الزاوية، فعشان هيك يعني نوعا ما بقول لك نسمع فيها بس ما بنشوفها على الأرض.
1: شوف أبو رامي، موضوع الأزمة المرورية ووضع شوارع الخليل مش جديد علينا.
0: نعم.
1: فإحنا بالخطة اللي بن بن يعني بيتم وضعها بنحاول قدر الإمكان نخفف من الأزمة. شوارع الخليل والبنية التحتية أبو رامي ما بتساعد.
0: لا وغير هيك.
1: إحنا لا في عنا لا أنفاق ولا جسور ولا شوارع سريعة.
0: هو شوف شوف يعني.
1: هي الشوارع هي. فبنحاول بقدر الإمكان بالشوارع.
0: أخوي بشير. أخوي بشير. يعني بدي أقول لك شغلي أنا بس عشان الناس تفهم. هلا إحنا واقع بلدنا مش سيء والله، وشوارعنا مش سيئة، بس عنا كتير صحيح. شغلات وعوامل خارجية بتأثر، مثلا الإغلاق
1: أكيد.
0: المفروض على البلد وإغلاق المداخل، هذا بيخلي الناس يعني ما تطلعش إلا للضرورة القصوى.
1: عندك فرش الهواء بس الفاتح، يعني يوم الوقفة رح يكون ضغط كبير منطقة بير المحجر أكيد.
0: غير هيك كمان تصرفاتنا الفردية، الاصطفاف الخاطئ والمزدوج،
1: السلوك السائقين
0: يعني
1: شيء أكيد.
0: هذا كتير بيأثر، سلوك الماشي بالشارع حتى، يعني مش السائق بس، المشاة اللي بيمشوش على الرصيف، بيمشوش إلا في نص الشارع، هذا بيؤدي إلى ضعف الحركة المرورية والسلاسة، يعني ثانية على ثانية بتفرق في هذا الموضوع صدقني.
1: عشان لو هيك أبو رامي
0: احنا
1: لازم
0: بس
1: نتعاون.
0: بعد إذنك احنا لو قول. والله وأنا هاي يعني يمين أحاسب عليه، إنه لو بنتصرف صح في الشوارع ما عنا ولا أي أزمة، بالعكس شوارعنا كتير رائعة واسعة. يعني البعض بيحكي في بعض الشوارع ضيقة بطبيعتها من 50-60 سنة ماشي، بس معظم شوارعنا واسعة وتستوعب كم السيارات اللي فيها، بس عنا مشكلة قلت لك في بعض السلوكيات،
1: سلوك الناس.
0: نعم. على كل الأحوال احنا برغم كل هذا بنتمنى من رب العالمين انه تعدي هالايام على خير، ربنا يفرجها على الناس ويسهل عليهم حياتهم، وكل عام وانتم بألف خير. جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية بشكل عام في بلدنا يعطيكم ألف عافية، وكل عام والجميع بألف ألف ألف خير.

0: اسلام يا اسلام اسلام بقول يا برامي الله يسعد صباحك. يا ريت تحكي بموضوع السيارات المشطوبه اللي بصفوهم بمقر الجلد اخواننا في الشرطه يعني. وهي رساله رح نوصلها بما انه انقطع او انهينا الاتصال مع اخونا بشير. انا بوعدك احكي مع سياده العميد في هذا الموضوع. هذا موضوع يعني حكينا فيه ألف مره وكل مره بيوعدونا وين عملوا بيعملوا إشي مؤقت. لا بدنا يعني هاي المنطقه محيط مقر الشرطه يفترض تكون منطقة هيك شبيهة بالبستان بالحديقة هيك الأصل يعني. مقر دائرة حكومية كبيرة زي هيك المفروض تكون نظيفة مرتبة, شوارعها مدهونة فيش فيها مطبات كل شيء. فأنا يعني بوعدك إنه هاي القضية وخاصة موضوع إتلاف السيارات والإزاز اللي بيضل على الأرض على الأرض وعلى الشارع وإلى آخره من كل التبعات اللي بتمر فيها عملية حجز السيارات. أنا بوعدك نحكيها مع سيادة العميد ناصر أبو حناني مدير عام شرطة المحافظة وإن شاء الله إنه بيكون في استجابة. صباحك خير حمزة أبو الأمير. حمزة قنيبي يسعد صباحك يا ولد العم, تحياتنا إليك. صباح الخير كمان لأم بسام المحتسب, شريف نوفل, لجعفر غلمة صباح الخير يا جعفر, أم محمود قعقور صباح الخير. بدي أرجع على رسالتك بس بعد ما نصبع على أبو يونس أبو هدوان يسعد صباحك. أم محمود بتقول بدي عن طريق البرنامج أعتذر. شو هالاعتذار؟ حلو اعتذار أم محمود, تعرفوا والله إنه حلو. أم محمود قعقور بتقول بدي عن طريق البرنامج أعتذر لعامل النظافة السيد أبو محمد, فكرته طلع على التقاعد لكنه كان في إجازة وهو الآن على رأس عمله في شارع تل الرميدة فالله يعطيه العافية. أم محمود قبل يومين قالت إنه تقاعد فلما شافته بيشتغل يعني حست إنه يعني كأنه مش أخطأت, هي عن حسن نية فكرته تقاعد وكان في إجازة فحست بضرورة الاعتذار. هاي الثقافة اللي الحلوة الرائعة الجميلة اللي مش موجودة عند كل الناس للأسف يعني, يا ريتها موجودة عندنا كلنا وعندنا هاي القدرة على الاعتذار لكل إنسان بنحس ولو شوية يعني ها انتقصنا من حقه أخطأنا في حقه, خاصة في هالأيام الفضيلة الأيام المباركة العشر الأول من شهر ذي الحجة وشارفت على الانتهاء للعلم يعني اليوم بكرة وبعده وخلص. ويوم الأربعاء بيكون يوم العيد عيد الأضحى, أما العيد الأكبر فهو يوم الحج الأكبر يوم عرفة. هذا اليوم الذي هو خير أيام العمر خير أيام السنة خير أيام الأرض, صفوه بما شئتم, هذه خير الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام, هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر الأول من شهر ذي الحجة طبعا, ويوم عرفة تحديدا لأنه يوم عرفة معلوم للبشر. هلا بقول لك طب رمضان, طب يعني رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر, كيف بتقولوا يعني مثلا إنه يوم عرفة هو أفضل أيام العمر بينما ليلة القدر هي خير من ألف شهر؟ أنا بقول لك ليش, لأنه نحن نحيي ليلة القدر ليلة 27 من شهر رمضان وهي غير معلومة, يمكن تكون مش 27 يمكن تكون 21 23 25 أو حتى 29 مش بس 27. فإحنا بنحيي ليلة 27 لأنها الأرجح عند أصحاب العلم والدراية لكن ما بنقدر نحدد بالضبط. أما يوم عرفة فهو يوم معلوم ومعلوم فضله عند الله تعالى, وفي هذا اليوم يغفر الله لكل أواب تواب ذنوبه السابقة واللاحقة سنة قبل وسنة بعد, وفي يوم الحج يغفر الله للحجيج جميعا. في هذا اليوم يغفر الله لكل حجاج بيت الله الحرام إلا شخصين, الأول للعباد عنده حقوق اللي الناس إلها عنده حقوق ومش مرجعها, هذا لا يستطيع رب العالمين أو مش لا يستطيع لم يعطي لنفسه الحق. ربنا قادر على كل شيء لكن لم يعطي لنفسه الحق بالتنازل عن حقوق العباد. والثاني الذي لا يغفر له يوم عرفة على جبل عرفة هو رجل ذهب إلى هناك وعنده شك في مغفرة الله ورحمة الله. يعني واحد رايح ولك طب ما أنا عملت، ما أنا سويت، أنا ارتكبت آثام، ارتكبت فواحش، لا يمكن الله ما يغفر ليش. هذا الإنسان لا يغفر له لشكه وظنه بالله تعالى. فأحسنوا الظن بالله وادعوه دائما موقنين باستجابته لدعواتكم. صباح الخير لوحيد الطويل وجد كاتبه، وآخر رسالة من محمد البو أبو عمر بقول يسعد صباحك أبو رامي وكل عام وإنتوا بخير. زي ما بننتقد البلديات في عملهم بدنا كمان نحكي لهم ألف ألف يعطيكوا العافية بعد الانتهاء من شارع دائرة السير ودمتم سالمين. والله يا أبو عمر مش بس شارع دائرة السير، يعني العمل اليوم في شوارع البلد كتير رائع، يعني في دويربان، في جبل أبو رمان، في الشوارع الفرعية. أنا اليوم والله والله مصادفة أقسم بالله إني طالع في منطقتنا، منطقة الحرس وعين سارة والحرس، ولفيتك باتجاه نادي أضواء المدينة، شفت اثنين من عمال أو صناع الجمال بيشتغلوا هناك، والشارع يعني كتير نظيف وحلو ومرتب. والله إنه هذا الحكي بريحك نفسيا، يعني على مستوى النظافة، على مستوى الترتيب. بس ده أطلب من بلدية الخليل دهان كل الشوارع، والله إنه دهان الشارع كمان، وياريت يعني يستخدموا دهان يكون قوي كالذي يستخدم في دول العالم الأخرى، ما ينمسحش بعد شهر واثنين وثلاثة وأربعة، أو بحطوا في فوقه طبقة لكر، طبقة إشي اللي يحمي هذا الدهان، لأنه يعني الشارع لما بيكون مخطط كمان صح والله بيعطيك راحة نفسية في السياقة. فربنا يوفق الجميع لخدمة البلد. صباح الخير لرنا أبو تركي التي تدعوكم للصلاة على النبي. ومع هذه الرسالة ننتقل سوية إلى استراحة، استراحة صغيرة مش رح نطول عليكم، ورح نرجع بعدها نحكي عن البلد، أحوال البلد، حكولنا عن الأسعار يا تجار يا حبايبنا، الله يرضى عنكم إنكم تخفضوا الأسعار. وبحكيش على تجار الملابس والأحذية، أنا بحكي على اللي هم أصل في رفع الأسعار، العقارات. العقارات خفضوا أسعارها عشان صاحب المحل يقدر يدفع أجار المحل أو حقه وما يحملش الزبون هذه التكاليف الزايدة. خفضوا لنا الأسعار قدر الإمكان علشان الناس تقدر تعيش، خاصة في هالظروف الصعبة. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا روائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

0: صبحكم الله بالخير جميعا بلا استثناء، الله يعطيكم العافية. صباح الورد نوال شحاتيت، صباح الخير غسان أبو الضبعات، كمان صباح النور والورد والفل والياسمين. أحمد صلاح بقول صباح الخير أبو رامي لجميع الناس المحترمين، ليلة القدر أفضل الليالي ويوم عرفة أفضل الأيام، وكل عام وأنتم بخير. عماد العماد بيقول بأي وقت جئت يا عيد، وهي بأي حال عدت يا عيد. إيمان نصر الدين سلطان بتقول يسعد صباحك، صباح الجميع أخي برامي وكل عام وإنتوا بألف خير. عماد طبعا لما قال بأي حال عدت يا عيد لأنه بيقول صباح الخير من وسط المعاناة أكلمكم. الله يكون لك معين، والله كل الشعب اليوم بيعاني فعلا، كل شعبنا الفلسطيني بيعاني، كان الله في عون الجميع. أمير نصر الله شكرا على رسالتك من قلب العاصمة القدس، تدعوكم للصلاة على الحبيب محمد. هدى كمان صباح الخير إليك، صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا، للأمهات في البيوت خاصة اللي بيستعدوا حاليا، اللي بيستعدوا العيد، واللي بنظفوا بعزلوا، والله يفرجها على الجميع. إن شاء الله أيامكم كلها بتكون عيد يا الله. صباح الخير للموظفين، اليوم الرواتب، اليوم الرواتب تصرف بنسبة 50% وبحد أدنى 2000 شيكل لكل الموظفين. إن شاء الله بس ينزلوهم بدري، يعني ما يخلوهمش لبكرة كمان، لأنه الموظف بحاجة للراتب، يعني الموظفين بيستنوا على نار باختصار وصول الراتب. ريما مسودي كمان صباح النور، صباح الخير إليك ريما، يعطيك ألف عافية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الله يسعد صباحكم كمان مرة. من شوي كان معي تليفون من أحد الإخوة في المناطق المغلقة, بيحكي وبيشكي عن حال هاي المناطق وعدم الالتفات إلها من قبل المسؤولين. أنا هون بدي أوجه رسالة لكل المسؤولين, هاي المناطق فعلا زي ما قال أخونا يعني وضعها على الله, وفيها عائلات فعلا وضعها صار مزري, بحاجة لنظرة من المؤسسات, نظرة من المسؤولين, نظرة من الناس, من كل حدا. يعني هو وضع البلد بشكل عام يعني اقتصاديا سيء, فما بالك لما بيكون في منع تجول وإغلاقات مستمرة بحجج وبدون حجج أحيانا من قبل الاحتلال في هاي المناطق. فأتمنى على الجميع يعني النظر إلى هذه المناطق بعين الرأفة والرحمة, لأنه فعلا سكان هاي المناطق بيعانوا. خلونا نصبح على نايف زيتون, على أبو معتز وعلى معتز زيتون أبو نايف, الله يسعد صباحك. وعلى طبعا محطات معتز زيتون اللي منتشرة في أكثر من مكان في البلد, صباحكم خير ويعطيكم ألف مليون تريليون عافية. صباح الخير أبو نايف, وصباح الخير يا أبو معتز كمان.

تعيش فيه. يعني يا جماعة الخير، شاب أصيب برصاص الاحتلال أمس اسمه أيسر خليل. هذا الشاب موجود في المستشفى الأهلي وبحاجة لدم من فصيلة أو بوزيتيف أو زائد. الرجاء من كل إنسان بيقدر يتبرع لهذا الشاب التوجه للمستشفى الأهلي والتبرع باسم أيسر خليل. هذا الشاب أصيب يوم أمس برصاص جيش الاحتلال وبحاجة ماسة لدم من نوع أو زائد أو موجب أو بوزيتيف، سموه زي ما بدكو. ضروري جدا، ضروري جدا للي بيقدر يتبرع. يشوفوا يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وهذا من الأعمال الصالحة. الكلمة الحلوة عمل صالح، بث الأمل في الناس عمل صالح، التبرع بالدم عمل صالح، التبرع بالمال، بكل شيء، يعني كل الأعمال الصالحة، إضافة إلى العبادات اللي هي الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار. كل هذه الأمور يعني من الأعمال الصالحة التي هي أحب إلى الله تعالى، الأحب إلى الله تعالى، خاصة في هاي الأيام المباركة. يعني مش بس في رمضان العمل الصالح، مش بس في رمضان ومش بس يوم عرفة، بالعكس هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، اللي هي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الذي نحياها أو التي نحياها هذه الأيام.

يا شريف، والله أنا بدي تحليل، يعني تحليل لحالة الجنود الإسرائيليين. انتحار جندي إسرائيلي بعد أزمة نفسية نتيجة مقتل صديقه في معارك غزة، يا أخي شو القصة؟ هدول بتحملوش الجماعة، والله العظيم نفسيتهم يعني تقول ورق. انتحر قال عشان زميله قتل في المعركة أو في معارك قطاع غزة. يلا يا هلا بنجوم نورونا، يا هلا بنجوم نورونا. شغله هيك سريعه، امبارح احد الاصدقاء عرض علي فكره مطروحه في بلديه البيره، وابدعت فعلا بلدية البيرة في هذا الموضوع. امبارح لما كنا بنحكي مع الأخت علا القواسمي المتحدث أو الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل، قالت إنه رئيس بلدية الخليل كان في اجتماع مع الأطباء البيطريين، وهيك حاولنا نسحب منها كم من كلمة عن الموضوع، بس فهمنا إنه الموضوع يخص الكلاب الضالة وإيجاد وسيلة للحد من ظاهرة انتشار هذه الكلاب. امبارح أخونا رامي الله يسعد صباحه أبو إبراهيم بعت لي برسالة من بلدية البيرة، وفيها بلدية البيرة وضعت مصايد في الشوارع الرئيسية، مصايد للكلاب، وهاي المصايد يعني فعلا مظهرها حضاري وواضح إنها فعالة، فعالة ممكن من خلالها ضبط هذه الكلاب داخل هذه المصايد. هي عبارة عن هيك زي غرف صغيرة، هذه الغرف موضوعة في الشوارع، غرف عبارة عن شبك، وواضح أنها مصممة خصيصا لاحتجاز هذه الكلاب حال دخولها. بتصور يعني فكرة ممكن استنساخها في الخليل إذا كان فعلا زي ما سمعنا من الأخت علا امبارح أنه بدوروا على طريقة لتعقيم هذه الكلاب وكمان تطعيمها والحد من انتشارها من خلال ضبطها وتعقيمها وتطعيمها. ممكن هاي المصايد تكون فكرة كويسة إذا استنسخوها. أنا بتمنى على بلدية الخليل تدرس هذا الموضوع وتتعاون وتتواصل مع بلدية البيرة وتشوف كيف ممكن يعني نحط مثل هاي المصايد في شوارع البلد اللي نحد من ظاهرة الكلاب الضالة اللي أرقت المواطنين لسنوات واللي سنين إلنا بنحكي فيها ومش قادرين نعمل فيها إشي. طبعا أخونا عماد الله يسعد صباحك يا عماد. يعني بالنسبة للمناطق المغلقة حكينا وبنحكي وكل يوم بنحكي، وأني من شوي كنت بحكي يعني أنه فعلا إحنا بحاجة لنظرة لهؤلاء الناس، الناس اللي ساكنين في المناطق المغلقة في محيط كريات أربعة، في شارع الشهداء، في حارة جابر، في حارة السلامة، في محيط مقبرة الراس، في حارة الجعبري، في البلدة القديمة، وين مكان في أي مكان يتواجد فيه المستوطنون هناك معاناة، والمستوطنون في الخليل في قلب المدينة، ومعاناة الناس في هاي المناطق مضاعفة. فأتمنى على كل مسؤول بدءا من رئاسة الوزراء مرورا بكل الوزراء بالمحافظين بالمسؤولين في البلديات وغيرها، في كمان القطاع الخاص والغرف التجارية، ملتقى رجال الأعمال، يكون في نظرة لهذه المناطق لأنه معاناة سكانها تضاعفت بعد الحرب وتضاعفت أكثر في الأيام الأخيرة، وكلكم شايفين هجمة المستوطنين على الناس. وعندنا في الخليل منع التجوال واحتجاز النساء واحتجاز الشبان والاعتداء عليهم واعتقال بعضهم، معاناة تزيد من معاناة هؤلاء الناس، وبالتالي هم بحاجة إلى نظرة من المسؤولين جميعا لمتابعة أحوالهم. في عائلات في هذه المناطق ممنوع عليها الخروج نهائيا، من وين بدها تأكل هاي؟ من وين بدها تشرب؟ من وين بدها تقضي احتياجاتها؟ لو واحد بده يجيب جرة غاز لبيته بيقدرش يدخلها، لو واحد صار عنده مريض وبحاجة إلى سيارة إسعاف بده يوم كامل تنسيق عشان يدخل سيارة الإسعاف تنقل مريضه، فمعاناتهم كبيرة. أتمنى على كل مسؤول في البلد النظر إلى هؤلاء الناس ومتابعة أحوالهم وإرسال فرق يعني
أو مندوبين أو ممثلين لتفقد أحوال هاي المناطق.

وهذا أخوكم سامر ومأمون السعيد وأيمن وزوز بصبحه على كل أهل الخليل من قلب مكة المكرمة. في رسالة وصلت من مكة المكرمة: يسعد صباحكم كل عام وأنتم بألف خير والله يهدي بالنا. من مأمون السعيد وأيمن وزوز. صباح الورد لأيمن، لا كمان مأمون، لكل اللي بيسمعونا، لكل حجاج بيت الله الحرام وخاصة حجاج الخليل اللي نعتز فيهم وبنتمنى عودتهم سالمين غانمين مغفورا ذنبهم بإذن الله تعالى من الله في يوم عرفة. إن شاء الله بيرجعوا لنا كلهم بالسلامة، وكلنا يعني بنتابع أحوال الحجاج يوم يوم. على فكرة في أزمة على الجسر اليوم الأحد، اليوم الجانب الأردني من الجسر في أزمة كبيرة للي داخلين على فلسطين، يعني وصلنا بعض الصور حاليا من الجسر الأردني، في أزمة كبيرة واضح، ناس كثير بدها تروح يعني عشان تعيد في البلاد. الله يعطيكم العافية وصباح الورد.

0: صباح الخير لأم محمد شويكي، تحياتي بتصبح عليكو. ماجدة مسالمة وأم خضر أبو داود، وكمان عبد أبو حماد، يسعد صباحك يا عبد، أنت وكل اللي عندك والعائلة والأصدقاء. الإعلامي نضال أبو طه، يسعد صباحك يا نضال. أم باجس الدويك كمان صباح الخير. أعتقد نضال أبو طه من القطاع، من قطاع غزة، فبنوجه له تحية كبيرة هو وكل أهالي غزة والإعلاميين تحديدا، وإن شاء الله في الأيام الفضيلة ربنا بيفرجها عليكم جميعا، وربنا بيهدي البال وبيغير هالأحوال. والأخبار، الأخبار حتى الآن يعني اللي ما فيش فيها تصريح رسمي رسمي، لكن الأخبار تقول أن هناك شبه اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، وهناك بعض الأخبار التي تقول بأن أمريكا تعهدت مع حلفائها، ويعني لما بنقول حلفائها نعني إسرائيل بالدرجة الأولى، بعدم مهاجمة إيران. وممكن تكون هاي يعني طي لصفحة الحرب مع إيران في الشرق الأوسط، ممكن، احنا بدناش نأكد ولا ننفي، هي أخبار تتناولها وكالات أنباء عالمية عن أن هناك شبه اتفاق حتى الآن. يعني في بعض التفاصيل لسه ما وصلوا لاتفاق بشأنها، لكن بالمبادئ الرئيسية أو الخطوط العريضة تقريبا الموضوع جاهز، فيش حرب. طيب ماذا عن غزة؟ أتمنى يعني أنه ربنا كمان ينعم على أهل غزة بوقف الحرب نهائيا ووقف الغارات. يوم يوم صرنا نشوف كمان غارات إسرائيلية على منشآت ومباني ومركبات وغيره، ويوميا في شهداء جدد في غزة. أتمنى أن تنتهي هذه الحالة وأن يفك الحصار عن الضفة الغربية وفلسطين بشكل كامل. ربنا ادعو ربنا في الأيام الفضيلة، يمكن والله يمكن دعوة إنسان بسيط يعني تكون هي السبب في إزالة هذه الغمة عن كل البلد. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نواصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي لل

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: وعدنا ويوعد كل المستمعين زيارة مكة. عزات أبو سناني بصبي عليكم من مكة المكرمة. صباحك خير يا عزات، تحياتي. كرم أبو عيشة كمان، صباح النور إليك يا كرم وللي عندك. ونشوف مين عنا على الخط حاليا. نقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام، صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا
1: خليل أبو حديد، بحكي معاك يا أستاذ أبو رامي. الله يسعد صباحك
0: خليل.
1: خليل أبو حديد،
0: حياك الله يا خليل، كيف حالك؟
1: أول مرة أنا بشارك معاك على الراديو.
0: صحيح، كيف حالك؟
1: الله يسعد أخيك يا صباح، أخيك يا أواخر.
0: الله يكرمك يا رب.
1: تحكي وجهة نظري هيك معاك على الراديو شوي.
0: احكي.
1: بالنسبة للحامين يبعون الدجاج، وأنا بعطلك صوته بالفترة على عندك على تليفونك.
0: صحيح.
1: هلأ هلأت عنا يستجين 4 أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: واللحامين احترامي لهم بشكل شديد بشكل عام كمان. هلا بده يكبوا كل المتخلفات هذول هيك، يعني هذول كله بكبوهم في الحاويات.
0: نعم.
1: وكلاب الضاله هاي اقسم بالله لا بنعرف الماء لا ولا في النهار فايعين، في الليل وفي النهار فايعين.
0: نعم.
1: يعني هاي لازم لها طريقه، هذه اللي يكون لهم مكب خصوص لهم، يعني الكمية قليلة بتطلع كميات كبيرة.
0: والله إنه هذا سبب رئيسي أولا في تكاثر الكلاب الضالة والجرذان والجرذان والقوارض وكل هاي الأشياء. فعشان هيك إحنا يمكن من امبارح أنا حكيت لما كانت أختنا علا معانا، أنا ترجيت رجاء اعتبروا رجاء لوجه الله تعالى. العمل الصالح في هذه الأيام يعني له أجر كبير، وهذا من العمل الصالح عدم إيذاء الناس. هذا يعني هاي المخلفات اللي توضع في الحاويات وغيره، والله إنها أذى لعامل النفايات البسيط المسكين اللي بيشتغل، وأذى للناس كلها. فعشان هيك أنا بتمنى وبترجى كل هاي الناس إنه ما تحط هاي المخلفات في الحاويات.
1: ما فيش مراقبة، ما هو ما في مراقبة للحامين، يعني أنا بقصد كل هذا على اللحام.
0: هلأ شوف، أنت مش رح تقدر تراقب كل الناس لحظة بلحظة، يعني مش رح تقدر تحط على باب كل محل شرطي. أنا بتمنى يعني إنه هالناس يعني يفكروا شوية باللي بيعملوا، صدقني ممكن يرتجعوا. أكثر من هيك شو بدنا نعمل؟ وبنطلب من الجهات المختصة زيادة الرقابة، زيادة الرقابة على المحلات وعلى الملاحم تحديدا.
1: هلا بدي أسأل سؤال، معلش يعني.
0: تفضل.
1: ممكن في ناس بتسمعني مسؤولين عن هذا الاشي وبتسمع فرض على قصة الكلاب الضالة.
0: نعم.
1: هلا لو واحد من المسؤول عن هذا الاشي بعيد عن السامعين كلب عضله ولد، شو بدي أسوي؟
0: أكيد مش رح يسكت يعني. احنا عارفين
1: يعني مش رح يسكت يعني.
0: أكيد. بس احنا عمال يعني البلدية شغالة على فكرة يعني تقليل الضرر من هاي الكلاب الضالة. في أفكار حاليا تدرس في
1: الولد.
0: إلها أكيد إلها دور أساسي. ومبارح كان في اجتماع بين الأطباء البيطريين ورئيس البلدية مبارح.
1: أنا اللي بحكي معك أقسم بالله يا أستاذ أبو رامي، ليت أطلع الصحة أروح أخذ لهم معي روس جاج يسموا لي إياهم وأوزعهم بلكلة.
0: هلأ في فكرة شغالين عليها، بقول لك يعني فكرة رائعة إن شاء الله إنها بتمشي.
1: أنا سامعك شو بتحكي، سامعك على وصفة ال الباصة دول أو شو
0: اللي بتحكي عليهم. هم مصايب، هم مصايد شبيهة بالإقفاص هيك. إن شاء الله خير
1: يا سيدي، الله يعطيك العافية
0: حبيبي يا خليل ويسعد صباحك. وإن شاء الله إن شاء الله بيستجيبوا. تحياتي لك أخونا خليل أبو حديد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15. بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوازنة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: يلا مكملين معاك. وابو جهاد مريش يسعد صباحك ابو جهاد، تحياتي يا غالي. غسان ابو ضبعات كمان صباح الخير لك، وصباح الورد لرانيا رباح. ام العبد غوان يسعد صباحك يا ام العبد، بتقول يسعد صباحك يعطيك العافية. بدي اسألك بالنسبة لاحمد ابني شو صار بالكفالة؟ والله يا ام العبد انه الظروف اسوأ مما تتخيلي، يعني الله يكون بالعون. ام العبد بتقول اليوم قالوا في رواتب للأسرة ونزلوا انه ما في شيء للأسرة. لا ام العبد، يعني هو مش رواتب للأسرة، هم بتعرف انت الحصار اللي مفروض والشروط الإسرائيلية والأمريكية على السلطة، وبرغم هيك مش عاملين لنا اشي، بس السلطة قررت صرف دفعة عبارة عن 1500 شيكل من خلال وزارة المالية مباشرة على سبيل المساعدة لمرة واحدة. هيك انحكى، رح يكون في دفعة هي عبارة عن 1500 شيكل لمرة واحدة لعوائل الشهداء والأسرة، ممكن بعد رواتب الموظفين على طول. يعني اليوم رواتب الموظفين المفروض انها تنصرف، ان شاء الله انه بعدها على طول بينزلوا هاي الدفعة لأهالي الأسرة والشهداء. مها شاور صباح الخير، وكمان تامر الجعبة صباح النور يا تامر. معنا اتصال تاني. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: شو أخبارك يا حضرات؟
0: الله يخليك يا ربي، وانت بألف خير يا رب.
1: والله حابب نشارك معكم موضوع عن الصحة،
0: بس يا ريت تسكر لي الراديو اللي عندك لأنه بيشوش كتير على صوتك.
1: حياك الله يا حضراني.
0: تفضل، مين معي؟
1: معك أبو محمد أبو تركي.
0: تفضل يا أبو محمد.
1: والله في همسة عتاب على إخوتنا في الصحة،
0: نعم،
1: على وزير الصحة، على الحكومة،
0: نعم.
1: يعني أنا شايف الناس المستشفى عالي يا برامي للأمانة إنها بتموت. للأمانة أنا شايفها إنها بتموت. يعني أنا بعرف واحدة اكتشفوا عندها كتلة على الدماغ،
0: نعم،
1: 5 أيام إلها في المستشفى بتستنى في الدكتور عشان بس يجي يقيم حالتها. طب إحنا عني حكومة هذه؟ يعني اللي تاخذ نسي بالكلمة مريض 5 أيام بستنى في طبيب يجي يقيم الحالة، وين إحنا صرنا عايشين؟ يعني من سنة سنة ونص لن تلاقي دواء، لن تلاقي دكاترة. أنا ما بلوم الدكاترة، كل الاحترام لكل طبيب في المستشفيات لأنه بالنهاية حقه بده ياخده،
0: نعم.
1: بس بالنهاية لوين إحنا واصلين؟ يعني
0: شوف أنا معاك في إنه الطبيب حقه يطالب بحقه، لكن شريطة ألا تكون هذه المطالبة بطريقة يعني تأثر على حياة الناس أو تهدد حياة الناس. أنا بصراحة يعني أنت فتحت موضوع أنا نفسي أحكي فيه، ألا وهو الإضراب الأطباء. إضراب الأطباء، إحنا مع الأطباء، مع المعلمين، مع المهندسين، مع الخدمات الصحية، مع كل حدا بيطالب بحقه، وهذا حق. يعني شو الحق؟ حقه أن يتبع، لكن دائما في بياناتهم إعلاناتهم في كل منشور بنزل عن هاي الفئات بيقولوا فيه إنه في استثناءات. هاي الاستثناءات تشمل الأمراض الخطرة أو الحوادث، الأشياء الطارئة، ومرضى القلب والسكر، مرضى القلب والكلى والأمراض المزمنة. لكن للأسف أنا بحكيها بكل صراحة اليوم إنه هذا حبر على ورق. اليوم في ناس حياتهم مهددة بالخطر، بالخطر الشديد، زي أخونا سفيان اللي حكى مبارح وقال إنه الدواء باله في الصيدلية موجود بس فيش دكتور يصرف الدواء وهو مريض كلى. هذا الحكي، وهي انت بتحكي عن سيدة 5 أيام إلها في المستشفى بتستنى تقييم حالتها بس يعرفوا شو الورم اللي عندها وشو تأثيره، ولحد الآن فيش دكتور. هذا يعني واضح انه بيأثر على حياة الناس، وممكن نخسر ناس بسبب هاي الإضرابات اللي احنا ما بنقول انها غلط، بس الأسلوب الذي تدار فيه هذه الإضرابات على ما يبدو في خلل، في تأثير على حياة الناس.
1: أبو رامي،
0: أنا ما بلوم الدكتور ولا بلوم. تفضل.
1: إحنا لوين رايحين يعني؟ بالنهاية شعب، إحنا كشعب.
0: هلا لوين رايحين؟ والله لا أنا ولا أنت بنعرف، إحنا ماشيين على البركة.
1: طب هو على البركة يعني تقديش، بس أنا شايف الناس بتموت.
0: طب شو نعمل؟ يعني أنا لو.
1: أنت كحكومة، أنت كحكومة وين؟ كل هذه النقاصة هي مأثرة بس على على على الرواتب ومش الرواتب بس، النقاصة هي المأثرة يعني. فيش فلوس عند الحكومة للنقاصة يعني يا برامي.
0: يعني أنا أتمنى على الحكومة مواردها ولو كانت ضئيلة إنه القسم الأكبر منها يكون
1: الأولى بس عنا برامي. احنا بنعرف الأولوية في كل الوزارة في الحكومة، أولى إشي في الدنيا صحة بني آدم، صح ولا لا؟
0: صح. أنا
1: أبدأ من التعليم،
0: أبدأ من أي إشي، حياة البشر أبدأ من أي إشي.
1: لوين احنا رايحين يعني؟ وأنا محاسب عن كلامي يعني، ممكن إن أنا بحكي كلام أنا محاسب عن كلامي، لوين إحنا بالنهاية
0: رايحين؟ أنت ما حكيت إشي غلط عشان حدا يحاسبك يعني، مع احترامي لكل الناس
1: يعني. أنا حكيت من أنا أود نكررها، سيدي 5 أيام في المشفى عشان تستنى طبيب يجي يقيم حالتها، الله أكبر.
0: والله إنه غلط، والله إنه هذا الحكي حرام يعني. أنا بقولكم، أنا دائما بقول أنا مش ضد أي إضراب لأي فئة بالطالب بحقها، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل ويصبح تصبح حياة الناس،
1: أنا بتمنى منك
0: مهددة،
1: وبتمنى منك إنك تستضيف لنا وزير الصحة تقول له 1 2 3 يعني في معاناة من الناس، نشوف شو رد، شو ردوا على معالي الوزير.
0: راح نحاول، والله لا أحاول، وإن استطعت
1: نشوف شو رده يعني. بكفي بكفي استهتار في حياة الناس يا أبرامي.
0: حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر، من عيوني التنتين
1: وبين الله. يعني اقول لك للامانه يعني، مريض السرطان مبطل حتى متوفر له دواء، مريض الكلى مبطل متوفر له دواء، الاعصاب متوفر مش متوفر دواء. بالنهايه يعني وين كل هالدنيا راحت؟ احنا طبعا قبل كنا عايشين بكرامه يعني، ويجينا دوانا. انا في لي ولد، انت بتعرف ابوامي، قسما بالله العلي العظيم سنه ونص ما اخذت الا دواء، كله على حسابي بروح بشتري.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: طب بالنهايه معاه.
0: طيب يعني أنا بدي أوعدك أنه أعمل كل جهد ممكن لإثارة هذا الموضوع على مستوى الوزارة والحكومة، ولعل وعسى بكل أمل أنه فعلا يأخذوا بكلامنا.
1: يعني أنت يا حكومة رابطة كل حياة العالم، موظف شعب بلاش تدفع المقاصة، عين عن أبو المقاصة.
0: ما هو للأسف أنه المقاصة هي يعني خلينا نقول مورد أساسي لبلدي إلى الحكومة يعني، بدون المقاصة بصير في عنا عجز كبير. شو نسوي؟ هيك هيك حياة.
1: أقول لك بدنا نفوت على موضوع تاني كمان يعني، على مستوى التنمية الاجتماعية لهم قديش ما يصرفوا للحالات اللي بيعلم الله أشد الفقر، لهم قديش ما نزلوا لهم ولا شيء.
0: أنا معك زمان، والله زمان لهم ما نزل ولا إشي، وأنا متفق معك في كل كلمة، والله ما أنا مختلف معك ولا في أي كلمة حكيتها بخصوص هذا الموضوع، لأنه فعلا عندنا مشكلة، وهي المشكلة يجب حلها بطريقة أو بأخرى.
1: وبعين الله.
0: وبعين الله زي ما قلتها، بعين الله وما لناش إلا الله. كمان اتصال بعد أخونا أبو محمد. ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير أبو غامي.
0: صباح النور يا هلا.
2: كيف أنت؟
0: الله يخليك.
2: الله بتكلم عماد رجل معك.
0: حياك الله يا عماد، تفضل.
2: والله احنا اكثر من 2.5 سنين تجول ما حدا مطلعنا. لو سمحت اتصلي بالمحافظ، محافظ خلي يكلم مع الهواء يا عم، اتصلي بالمحافظ خلي يشوف شو رايه بالوضع.
0: يعني يمكن انا قبل هالمره حكيت مع المحافظ.
2: يعني
0: لا حكيت مع المحافظ وقال لي انه في يعني مندوبين عن المحافظة بيزوروا هاي المناطق وبيحاولوا يساعدوا قدر الإمكان من خلال برضو ناس موجودين عندكم يعني في المناطق هاي.
2: والله ما شايفين حدا، ما شايفين إلا كلام. شوف المحافظة تتصل عليه قول له كده كده في مواطن بشكي عليكم.
0: طيب راح نحاول.
2: بدنا
0: نحاول يا عماد ما هو كمان بدك تعرف انه المحافظ ورئيس البلدية بيشتغلوش عندي يعني، مجرد ما اتصل
2: عندك بس هو هم مسؤولين.
0: انا بدي احاول اذا قدرت.
2: هم عنا
0: ايش؟
2: مش مسؤولين عنا هم؟
0: طبعا هم مسؤولين.
2: هو مش هم مثل رئيس المحافظ؟
0: نعم صحيح.
2: طيب خلاص شوف لي اتصل فيه على.
0: طب يعني لو بدي اتصل فيه شو اللي بتطلبوه انتوا يعني؟
2: يا عمي اكثر من 2.5 سنين بالتجول مش بس مطلعنا.
0: طب شو يعني يطلع لكم بايش؟ قل لي انا بدي افهم منك انتوا شو طالبين.
2: ربنا يا اخي محامي يفتح لنا الشارع يا كنبي.
0: طب هو يعني انا اللي بعرفه انه في محامي بيشتغل او محامي ومحاميه كمان ومن الداخل بيشتغلوا على موضوع المناطق المغلقة من سنين.
2: فيش واحد ما طلع لنا عاد، ولا واحد بيساعدنا فيش، ولا شايفين شيء. شو؟
0: أنا راح أحاول يعني، إحنا حاولنا الاتصال بس للأسف يعني ما وصلناش لحد.
2: ما أبغى شوائك عم بيجت عماد الرجبي بيشتكي على كل مسؤولين البلد.
0: نعم.
2: بك عليهم كلهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بعرف إنه الظروف صعبة وبعرف إنكم بتعانوا.
2: صعبة. أنا صاحب ملك غاد، أنا مش قاعد شحات غاد. أنا كنت لما اشتريت غاد كنت أشتري أهل أرض بالبلد.
0: نعم صح صح.
2: كنت أدور زي الحرامي.
0: أصلاً المناطق الشرقية هاي من أجمل مناطق الخليل، بس للأسف يعني دمروها بالاستيطان وبالحصار اللي مفروض.
2: والمسؤولين لازم يطلعوا المنطقة دي كيف؟ مش 65 واحد.
0: لا بالعكس، انا مع انه لازم يكون في مندوبين عن كل المؤسسات
2: تزور. والله شايفين مندوبين وشايفين حدا. والله مروع على مكتب المحافظ بقول لك عند اجتماع، مروع على لجنه الاعمار عند اجتماع، مروع على لجنه السلطان عندهم اجتماع، فيش واحد مستقبلنا.
0: انا رح احاول وبوعدك انه اوصل رسالتك لعطوفة المحافظ اليوم.
2: شوف المحافظ اذا هيت اكل معلوة يا عم.
0: حاولنا حاولنا للأسف ما
2: يعني. طيب قل له عماد الرجبي بشتكي بشتكي على كل مسؤولين البلد.
0: حاضر.
2: قل له بشتكي عليهم.
0: حاضر حاضر حاضر. والله غير اوصل له رسالتك زي ما هي.
2: كلهم خصمائي بين يدي الله يوم القيامة كلهم.
0: نعم
2: كلهم خصمائي.
0: نعم
2: يلا
0: ان شاء الله على راسي، وبوعدك انه نوصل رسالتك اليوم لعطوفة المحافظ وان شاء الله خير. تحياتنا يا عماد، الله يكون بعونكم. انا بعرف انه يعني الوضع هناك سيء جدا، فعلا سيء يعني بسبب الحصار ومنع التجول، نيموا الناس بالشوارع، احتجزوا نساء لساعات طويلة، اولاد صغار يعني احتجزوهم لساعات طويلة وبدون سبب، بس للتنغيص على الناس. اما الهدف شو الهدف يعني واضح والكل بيعرفه، واللي بيشوفش من الغربال أعمى. هم بدهم يوصلونا لمرحلة إنه الناس هاي تزهق من العيشة في هاي المنطقة وترحل. هاي الناس عشان تضل ثابتة وصامدة في بيوتها وفي أراضيها لازم يكون في إلها دعم. مش شرط الدعم يكون دائما مادي، يعني مش مطلوب إنه حدا يجي يصرف لهم رواتب، مطلوب حدا يطلع لهم. والله كلمة أحيانا مش بيقولوا، الختيارية كان يقولوا كلام الزين بسد في الدين، يعني كلمة حلوة ممكن يعني تغير نفسيتهم، تحسسهم انه والله انتوا مهمين، انتوا الله يعطيكوا العافية على صمودكم على وجودكم على بقائكم على تحديكم. فمطلوب مطلوب فعلا انه الكل يطلع لهم، مش بس محافظ، يعني محافظ ومؤسسات وبلدية وحتى قناصل وسفراء في العالم لازم يطرحوا قضية هاي المناطق على كل الناس. أبو عبد العظيم الطويل الله يسعد صباحك، تحياتي وربنا يسعدك ويغير هالحال. أبو جهاد مريش بقول حصار وشروط وهيهم نفذوا الشروط رجعت المقاصة. لا طبعا بالعكس، طلعوا لهم قانون إعدام الأسرى وخصموا من المقاصة اللي هم أصلا ما أفرجوا عنها. لازم قرار حكومي يرجعوا مخصصات الأسرى والشهداء ما يتساوقوا معاهم ويطلعوا لمصلحة شعبهم مش لأي مصلحة تانية. تامر الجعبة بيقول صباح الخير، مبلغ 2000 شيكل على الورق بتبين مبلغ، إذا الموظف نزل له تقريبا 2000 شيكل وبعيدا عن الملابس والمواصلات والألعاب، خلينا نحسبها من وقفة العيد لرابع يوم العيد فقط عيديات أكل وضيافة ومخلوطة وفواكه وشوكولاتة وحلويات ومصاريف، تطلع فجأة هالمصاريف لحالها ممكن توصل أو تتجاوز المبلغ كله، ولسه ما حكينا عن أي التزامات أو ديون سابقة واقتراض وافتراض إنه الموظف ما عليه أي دين أصلا. حالة موجودة لكن نادرة عند كتير من الناس. طبعا العيد للأطفال ما بتقدر تأثر مش كتير، أقل القليل. شوف تامر، والله لا الألفين ولا التلاتة ولا الأربعة ممكن يغطوا احتياجات العيد ولا الخمسة، بس ظرف وعايشين وشو بنقدر نسوي يعني ما بعرف. يعني هلأ وصل القرار لأنه مهم، هذا القرار للبنوك من وزارة المالية بقول صرف دفعة من راتب موظفي القطاع العام نظرا لقيام وزارة المالية بصرف دفعة بنسبة 50% من الراتب لشهر 2/2026 لموظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل، وحرصا من سلطة النقد على تنظيم عملية تسديد أقساط التسهيلات المصرفية الممنوحة لموظفي القطاع العام يطلب من المصارف التالي، هذا من سلطة النقد للبنوك: عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، وذلك للموظفين الوارد في حساباتهم أقل من 95% من الراتب، 2. خصم قيمة القسط للموظفين الذين استلموا راتب كامل أو على الأقل 95% منه بما لا يتجاوز الحد الأدنى المسموح به للخصم وفق التعليمات. يعني 25% على 2000 شيكل يعني بتحكي على 500 شيكل، يعني بصفي اللي عليه قرض راح يصفي له بس 1500 شيكل. الله يفرجها يا رب. فاصل، بعد الفاصل نعود.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أول فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ما طولنا عليك ورجعنا من جديد نكمل هالمشوار ومعنا اتصال تليفوني. ألو.
1: ألو، الله يسعد صباحك.
0: يا صباح الورد والخير والفل والياسمين، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير سبقتني يا سيدي.
0: ابو سمير حبيبنا،
1: كل عام تبخير إلك والقرايبك والحبايبك كل اللي عندك كل اللي بدك اياه وزع وين ما كان.
0: حياك
1: الله. الله يهدي بالنا وبالك يا الله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: يعني انا يا برامي متابع لبرنامجك.
0: نعم.
1: وعندك مشاكل كتير وناس كتير والكل المواطنين اللي بتشكي. اول شيء بدي اشكر البلدية اللي خصصت رسوم العدادات للناس الفقراء. ويا ريت عنا يكون في مبادرات كتير كويسة
0: يا رب.
1: يعني للامانة انه هذه خطوة كتير كويسة ومحترمة. يعني بنشعر احنا كأهل بلد انه هذه المال برجع لنا او للناس الفقراء. يعني الواحد اذا تخالف بدفع بنفس زي ما بدوها.
0: نعم.
1: انا بدي اسأل، طب طالما هم فيش صحة وفيش دواء وفيش كذا، ليش بياخذوا للتأمين قاعدين رسومات؟ واللي بيدفعش بيعتبروا انه متخلف وبيضل المصاري عليه. ليش؟ انا بدي اسأل. يعني انا لما المواطن بياخذ بيدفع له هالمبلغ معين للتأمين وبالنهاية لا مستشفى ولا طب ولا دواء ولا غير، ليش؟ وهذه مقابل هذه.
0: والله
1: انا ادفع واللي بدك اياه انت وانت فيش خدمة، كمان مصيبة كمان. ثاني اشي انا بدي اسأل، اللي بدي ابني دولة في الدنيا كلها لازم يكون اقتصاده ممتاز، او هو يسعى انه يسوي اقتصاده ممتاز. وين المشاريع الانتاجية للحكومة والبلديات؟ وين هم المشاريع الانتاجية؟ يعني بدناش نقول حاليا، بس عدت فترة كانت اذا بقولوها على رأي المثل القش معدن كويسة. وين المشاريع الانتاجية اللي حتى ما نضلش نعتمد على الغير وعلى الشحدة وغير الشحدة؟
0: والله يا ابو سمير مبرى لساني وانا بحكي في هذا الموضوع زمان، انه يا جماعة احنا يعني يجب استثمار هاي الفلوس اللي بتجي للبلد لصالح مشاريع استثمارية بتخص الشباب بالدرجة الأولى. لكن أقول لك بصراحة، في مشاريع استثمارية بس لمين؟ لمئة شخص في البلد على مستوى القطاع الخاص، وكل الناس التانية أنا وإنت بنشتغل عندهم.
1: يعني أنا بدي أسألك سؤال، لو في مشاريع إنتاجية للحكومة وزراعة،
0: لا فيش،
1: كان مش أغلبية شبابنا بتشتغل فيها بدل ما هي قاعدين اللي إجوا هذول العمال إسرائيل؟ كان لو واحد بقول أنا مش لاقي
0: عمل. والله العظيم، والله العظيم في ناس رايحة على العيد الأيام هاي أكل في بيوتها، بقول يعني بتقول لك ما بدي لا لبس ولا أحذية ولا غيره ولا الأولاد ولا ألعاب، سيبك من كل هذا، أكل معناش نعيد.
1: وهذا صحيح الحكي.
0: في في في وبدك هات أعطيك 20-30-40 اسم هلأ، أسماء وأرقام، وإنت تواصل معهم واسألهم واحد واحد كيف وضعته.
1: أنت مصدر ثقة، مش هون المشكلة. طب ما هو المشكلة انه لوقتيش هذه حالتهم بتضل هيك؟ هذا السؤال. يعني لو في افق الواحد يطلع يقول لك لاسبوع لشهر كذا، بقول لك بهمش، بس هذا نتيجة السياسات الخاطئة. يعني المفروض انه في مشاريع، وين البلديات عن مشاريعها؟ سؤال انا بسأل، وين الملايين اللي بقى بتروح فيها ودائما فيش معناش؟ والحكومة وين مشاريعك الانتاجية؟ مش كان شغلت اولادنا كلياتهم؟ على القليلة يا سيدي اقول لك النص شغلت. للأسف انه فيش عنا اشي. وقال احنا بدنا نسوي دولة ونقيم دولة ونبني دولة. دائما الكل انا بعرف الدولة والثورات والدنيا كلها اول اشي بيعتمدوا على الاقتصاد وعلى على على المني، يعني على المصاري، انه كيف بده يكون عليها دخل باستمرار. هايهم قطعوا المقاصة، هاي احنا صرنا نلطم واحنا باقيين بس فيش غيرها مركنين عليها. يعني ودعم، يعني احنا بقينا نشحد. يعني ما حداش خطر على باله انه يوم ما هذول اللي بقى يشحدونا يمكن يبطلوا؟ ما خطرت على بال ايوه المواطن الصغير تخطر على باله؟
0: لا ما خطرتش على بالهم.
1: ما خطرش على بالك انت يا؟
0: ما خطرش على بالهم. انا
1: انا
0: يا ما حكيت يا ما
1: عشان هيك انا بحكي لك وبذكر بالكلام اللي انت بتحكيه. يعني احنا كمان المواطنين، احنا مقصرين. مقصرين، لا انا بنطالبش اشي. لا مفروض نطالب نحكي، خليهم يسمعوا صوتنا يا سيدي. يعني قبل شوي بتقول المواطن انت مع بقول لك بلاش يحبسوني. لا يا سيدي انا بطالبش شغله شخصيه ايدي، انا بطالب او شيء دعم الحكومه ودعم الشعب. لما يكون في ناس المفروض انه هم يخططوا لقدام ويتعلموا من الدرس اللي أكلوه، ويمكن تمر ظروف الساعة أصعب من هذه بكتير. وين أنتوا يعني؟
0: نعم.
1: يعني الموظف المسخم الملطم يعني اللي بده ياخذ 2000 شيكل، ولا أنت لما قريت البيان يعني إذا عليه إيش بده يخصمه 500 شيكل؟ والله أهلين يا 1500 شيكل لمين يا أخي؟ وإذا عنده 3-4 أولاد بده يشتري لهم شغلات؟ عيدت خلصت الشغلة. يعني للأسف للأسف إنه فيش عنا ناس بتخطط.
0: تعرف إحنا شو مشكلتنا من الأزل، يعني هذا الحكي مش من اليوم، تاريخيا إحنا عنا مشكلة إنه بنحكي في المشكلة، بنضل نحكي في المشكلة في المشكلة، وما فيش حدا يدور على حلول. أصحاب الشأن اللي المفروض هم يدوروا على حلول، بس بسمعوا المشاكل، بسمعونا شو بنحكي، أما يدوروا على حلول للآن يعني ما حدا يعني لحد الآن دور لنا على حلول، يعني ما حداش بيفكر لنا بالعربي، ماشي على البركة.
1: يعني لأنه أنت إذا بدك تحكي وبدك ترفع الصوت دولك هذا يبينه له أجندات خارجية، هذا أول تهمة بوجه لك إياها. لا أنا بدي بلدي وبحب بلدي وبحب تكون في استقرار في بلدي، بدي أطالب غصب عن اللي بيرضى وما بيرضاش، واللي مش قد المسؤولية يروح يروح، سلم وروح يروح، يدور له على شغلة يعطي غيره. يعني
0: هو انا بقول ابو سمير يعني لو شلنا رئيس الوزراء وحطينا ابو سمير محله شو بده يطلع بايده؟ يعني ما هي المشكله الوضع العام عندنا، يعني معروف شو السبب فيه، سبب الاعلان الواضح من قبل الاسرائيليين بنيتهم انهاء السلطه الفلسطينيه من خلال الحصار المالي المفروض، وهذا انحكى علانيه، يعني زي ما انحكى انه في لهم مطامع استيطانية في سوريا ولبنان، انحكى انه السلطة الفلسطينية حابين ينهوها ويقضوا عليها من خلال المصاري. الله يفرجها ابو سمير،
1: بعين الله يا سيدي. يعني برضو احنا لازم نفكر عشان احنا ما نقعش في نفس المطب اللي وقعنا فيه،
0: على
1: نعرف انه عدونا بيدورنا على اي شغلة منشان ينهينا احنا بحالنا من هون. نعم. من هذا الوطن، اما فشرت عينه.
0: طيب
1: الصباح
0: خلينا بس عشان في معنا اتصال تاني. شكرا لك وكل عام وانت بألف خير. أسامة نتشك كمان كل عام وانت بخير، واعتدال السراحين. وسهى جردات وتامر الجعبة بقول يا ريت هاليومين تعملون لقاء مع بعض حجاجنا بشكل عام نسمع آراءهم. حاضر حاضر، خلينا ناخد تليفون بعد دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: لا لا لا لا، هذه يعني الحج صابر باعت لنا إياها خاص نص، يعني طب أنا بدي أسأل عن صابر، يعني أخونا وحبيبنا الأستاذ صابر علامة اللي بنوجه له وبنكن له كل احترام وتقدير. أخونا صابر الله يسعد صباحه وصباح كل اللي عنده، يعني أخونا صابر من الأصدقاء الأعزاء على قلوبنا. فلا شو يعني ما خطرتش على بالك؟ لا بالعكس والله أنت في بالنا، بس ما بنحب نزعجك دائما. حاج صابر يسعد صباحك. ومعنا أبو يعقوب على خط التليفون يا جماعة. ألو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير.
8: صباح المستمعين وصباح
0: الله يسعد صباحك يا رب.
8: صباح الحبايب كلهم، كل عام وانتم بخير.
0: حبي يسعد صباحك يا أبو يعقوب.
8: شو سويت لنا
0: في موضوع النفايات والكوشوك كل هذا؟ والله لسه لحد الآن ما إجانا قرار، بس هو هم حسب ما حكوا لنا، وأنا حكيت لك امبارح، قالوا لنا إنه يعني في طريقهم لحل المشكلة. هلا كيف بدهم يحلوها يعني؟ والله ما بعرف. ما أنت امبارح رحت وسمعت منهم برضو نفس الحكي.
8: يعني شو يعني واحد مكيع البلد كلها؟
0: بعرفش، أنا بقدرش أحكي. أنا بقول
8: لك واحد مكيع البلد كلها يعني صحيح وين روح في النفايات؟ احنا خايفين واحد يحط لنا يحرقنا شغل، بعدين بقول لك طلع شو تسوي؟ حطينا فرقة بيجي بخلفونا.
0: احنا شغالين على تلقي رد منهم، ما بقدر اقول لك بقدرش اقول لك لا بقدرش
8: احاول هيك بعد.
0: اما انا بوعدك نضل متابعين
8: بعد البرنامج
0: ان شاء الله خير يا ابو يعقوب. ان شاء الله حاضر
8: يعني
0: باذن الله بنلاقي حل لهالمشكلة ولهالموضوع. الله يفرجها يا ربي. شو هذا؟ عدي ابو سنين الله يسعد صباحك بقول اللي بنشوفه اليوم يا أبو رامي ذكرني برواية أنيمال فارم لجورج أورويل، قصة حيوانات ثارت بحثاً عن الحرية والعدالة، لكن مع مرور الوقت احتكرت مجموعة صغيرة السلطة وغيرت القوانين لصالحها، حتى انتهى الحال بأن أصبحوا يشبهون من ثاروا ضدهم. رسالة الرواية أن السلطة من دون رقابة ومحاسبة قد تفرغ أو قد تفرغ أي مشروع من أهدافه الأصلية. أنيمال فارم هيك يعني وصلنا لهون يا عادي؟ والله وأبعد من هون كمان وصلنا. على كل انتهى مشوار اليوم، وبهيك هي كمان يوم من أيامنا معاكو في العشر الأول من ذي الحجة قد انتهى. بقيلنا يومين معاكو، بكرة وبعد تنين وثلاثة، ثلاثة بيكون يوم وقفة عرفة. إن شاء الله ربنا بيستجيب كل دعواتكم، وربنا بغير هالأحوال إلى أفضل منها بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة. أتمنى لكم الهدوء والسلام، أتمنى لكم المحبة والوئام، وأشكر كل من كان معنا في لقاء اليوم وكل يوم. شكرا للمستمعين، لشركة جوال، لبنز حيمان، لربحي أبو رموز، وللي اتصلوا واللي سمعوا، وكمان اللي كانوا معنا بالبث المباشر. شكرا للجميع، ألقاكم على خير غدا بإذن الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: معجزة للأطفال، أناغة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل أرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وصل خطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
3: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بهذه الساعة بآخر ما صرح به أو صرح به وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قبل قليل من نيودلهي، حيث قال روبيو إن هناك احتمالا لسماع أخبار وصفها بالسارة بشأن مضيق هرمز خلال الساعات القادمة. أضاف روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم في الساعات 48 الأخيرة بشأن الخطوط العريضة للاتفاق مع إيران التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وأشار إلى أن مسائل تقنية تناقش بشأن ملف إيران النووي. وفي السياق، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه وفقا لتفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن، فإن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من محيط إيران. كما ستلتزم الولايات المتحدة برفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات، وهي خطوة ستمكن إيران من بيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة. وأضافت تسنيم إلى أنه في حال تأكيد بنود الاتفاق الأولي من كلا الجانبين، سيتم الإعلان أولا عن مذكرة تفاهم تشدد على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وبعد ذلك ستمنح فترة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه ستحدد فترة 60 يوما للمفاوضات بشأن الملف النووي. بدوره قال موقع أكسيوس إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار لستين يوم قابلة للتمديد. تقول واشنطن وطهران إنه وإن تم التوافق على المذكرة فهي لا تعني الاتفاق على جميع القضايا العالقة، بينما أوضحت إيران أن الحسم بشأن ملفها النووي مؤجل إلى محادثات الاتفاق اللاحقة.
4: انفراجة مرجوة في الأفق، جهود الوساطة والاتصالات الدبلوماسية لا تنضب. نسخة من مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تسرب عبر أكسيوس. وقف لإطلاق النار 60 يوماً قابلة للتمديد، خلالها يعاد فتح مضيق هرمز وتعبر السفن من دون رسوم بعد أن تزيل إيران الألغام منه. في المقابل ترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران وتنهي الحصار البحري لموانئها، ويسمح لإيران بالعودة إلى بيع نفطها بشكل حر. في التفاصيل، تطلب إيران الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل ودائم. واشنطن تربط الأمر بما وصفته بالتنازلات الملموسة من الجانب الإيراني. وبينما يؤجل الحسم بشأن برنامج إيران النووي، تتضمن المسودة تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. وكحسن نية لما بعد المسودة، تقدم طهران تعهدا شفهيا عبر الوسطاء بشأن ما هي مستعدة لتقديمه من تنازلات مرتبطة بتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المواد النووية. أما عن مصير الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، فتربطه الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. جبهة لبنان لم تخب عن المسودة أيضا، فقد تضمنت مذكرة التفاهم بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكن ذلك البند أقلق نتنياهو الذي أعرب عن مخاوف باتصال هاتفي مع ترامب بهذا الشأن. ليبقى نتنياهو وحيدا يغرد خارج السرب، خصوصا أن عددا من القادة العرب أبدوا ترحيبهم بالمسودة خلال اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس ترامب داعين إلى قبولها. بينما الوسيط الباكستاني يعرب عن أمله بعودة الوفود إلى إسلام أباد لجولة محادثات بشأن الاتفاق النهائي قريبا، واصفا مكالمة ترامب مع القادة بالخطوة المهمة نحو تحقيق سلام إقليمي.
3: ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يقول بأنه سيعمل مع شركاء بريطانيا الدوليين لاغتنام هذه اللحظة والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد، في إشارة إلى الحديث عن التوصل لتفاهم أولي ما بين الولايات المتحدة وإيران لإيقاف الحرب في الشرق الأوسط. إذن كير ستارمر يقول سنعمل مع شركائنا الدوليين لاغتنام هذه اللحظة والتوصل إلى حل دبلوماسي وطويل الأمد. أيضا بخصوص الملف النووي، يعلق رئيس الوزراء البريطاني أنه من الضروري ألا يسمح لإيران أبدا بتصنيع سلاح نووي. إذن كير ستارمر في تعليق على الأخبار التي تتحدث عن التواصل لتفاهم أولي ما بين طهران وواشنطن، يقول بأنه ينبغي ألا يسمح أبدا لإيران بتصنيع سلاح نووي، ويقول إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لاغتنام هذه اللحظة لتحقيق أو التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد. نتابع بنفس الموضوع، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إن الاتفاق المحتمل مع إيران سيء. وأضافت القناة الإسرائيلية أن الاتفاق المحتمل مع إيران يرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أنه لا يمكن إحراز تقدم من دون إخراج اليورانيوم المخصب. نتابع التطورات من طهران مع مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تابعنا ما نقلته وكالة تسنيم. حسام، ماذا جاء أيضا في سياق ردود الفعل والتصريحات الإيرانية؟
1: ديما، واضح أن إيران تتكتم حتى اللحظة عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية، خاصة وأن النصف الآخر من اللوحة هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع ينتظر كلاما وتأكيدا للمؤشرات الإيجابية التي خرجت منذ يوم أمس. هذه المرة يجب أن تكون التأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعلم إيران إن كان الطريق سيكون ممهدا للعودة إلى إسلام أباد للقيام بالجولة الثانية من المفاوضات التي لم تجري، والتي قالت باكستان منذ يوم أمس بأنه وصلنا إلى مرحلة باتت فيها الأجواء شبيهة بتلك التي سبقت الاتفاق أو جولة المفاوضات الأولى، عندما كان الطرفان قريبان بالفعل من التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار والتهدئة ودراسة التفاصيل الأخرى. كل ما تم ذكره حتى هذه اللحظة حول طبيعة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، تناقلته كل من وكالتي فارس وتسنيم المقربتان من الحرس الثوري الإيراني بتفصيل شديد. يمكن الإشارة إلى العديد من الملفات التي أشارت لها وكالة تسنيم فيما يتعلق بالملف النووي الذي نفت إيران جملة وتفصيلا، وأيضا تسنيم نقلا عن مصادر أن يكون ما ذكر في وسائل الإعلام الغربية وحتى الأمريكية عن قبول إيران لفكرة وقف التخصيب لمدة 20 عام وإخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من الأراضي الإيرانية. كل هذه المعلومات هي عارية عن الصحة. هذا الملف مؤجل حتى وقت آخر، إلى ما بعد انتهاء مهلة 60 يوما المقررة لحل جميع البنود والقضايا العالقة خلال مدة 60 يوم، والتي على رأسها وقف الحرب سواء ضد إيران أو حتى على الجبهات الأخرى وتحديدا الجبهة اللبنانية. ذكر التسنيم أن وقف الحرب يجب أن يشمل الجبهة اللبنانية، مقابل أن لا تقوم إيران بأي عمل مباغت ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. يا يبدأ بعدها وقف أو فتح مضيق هرمز تدريجيا. تشرف إيران على عمليات دخول وخروج السفن كما كانت عليها الحال ما قبل الحرب الأخيرة حرب 40 يوما، بمعنى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها لكن بإشراف إيراني. تبتعد القوات الأمريكية من المنطقة تدريجيا خلال فترة 60 يوم. تكون أمريكا بحسب ما ذكرته تسنيم قد ابتعدت كليا عن منطقة الحرب خلال هذه الفترة. ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو بالإفراج عن جزء من أموال إيران في الخارج كبادرة حسن نية، مع إعطاء الأولوية لإمكانية وصول إيران لهذه الأموال بشكل جدي هذه المرة. نقاط أخرى على ما يبدو تتعلق باستعداد إيران لفشل هذه المفاوضات، وهذا ما يبرر ديما عدم خروج أي تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة سوى ما ذكره إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس. مصادر نقلت لتسنيم

0: وأيضا سنبقى في طهران حيث ينضم إلينا عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. نهارك سعيد دكتور عماد. دكتور عماد، مؤكد اطلعت على البنود الستة التي تلخص ما قد تحمله مذكرة التفاهم الأولي ما بين طهران وواشنطن. الرأي الأولي للتفاهم الأولي.
1: تحياتي لك ديما وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع محور الموضوع أصلا، خليني أضعها في هذا السياق، أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق بشأن أي ملفات خلافية بين إيران والولايات المتحدة طالما العداء موجود، طالما الحرب موجودة، طالما عدم الثقة موجودة. وعلى هذا الأساس يجب وقف الحرب والأعمال العدائية والعداء الموجود بين الجانبين. وأزمة عدم الثقة رفع أزمة عدم الثقة قبل الدخول في أي مفاوضات لأجل الملف النووي.
0: ولهذا الثقة المعلومة متبادلة دكتور عماد ما بين الطرفين، هذا معلوم للجميع. فبالتالي السياسة فن الممكن. هذه البنود الستة الأولى التي قد تؤسس لمرحلة ثانية، هل هي يعني على أسس متينة فعلا قد تفتح الباب أمام حل دبلوماسي طويل الأمد؟
1: يسعى الجانبان في الواقع، الواقع هناك 14 بند حسب هذه البنود ال 14 للوصول إلى صيغة لإنهاء الحرب والعداء بينهم بشكل نهائي، وبعد ذلك يمكن الدخول في مفاوضات نووية وإيجاد حل يمرضي الطرفين من شأن الملف النووي. هذا ما يأمله الجانب الإيراني والجانب الباكستاني، والآن في انتظار الجانب الأمريكي. ويبدو أن الجانب الأمريكي أيضا منفتح على هذا الموضوع، وأنا أتصور أن هذا سوف يكون إنجازا كبيرا لترامب، يعني أكبر من أن يوقع على اتفاقية نووية. يعني إذا ما استطاع التوصل لهذا الأمر وإنهاء الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، هذا إنجاز يمكن عليه أن حتى يترشح لجائزة نوبل. الذي
0: السؤال هو كيف وما نوع التنازلات من الطرفين ليتم ذلك دكتور عماد؟ وما تقول حضرتك عن الانفتاح؟ أكده قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالحديث بأنه أخبار سارة قد تسمع، وحدد الأخبار السارة بوضع مضيق هرمز. أيضا إسرائيل اليوم تنقل بأن وضع إسرائيل سيء في هذه المفاوضات، وأن ترامب لن يمضي قدما بعمل عسكري تجاه إيران ما لم تستفزه طهران. كيف طهران يمكن أن تستفز ترامب، وكيف يمكن أن لا تستفزه للتقدم؟
1: يعني شوفي، النية موجودة، وعمليا إيران تريد وقف هذه الحرب وتريد وقف هذا العداء والصراع. والجانب الباكستاني نقل هذا الموضوع إلى الأمريكي. هنا أستطيع أن أقول لك الذي يريد إفشال هذا المسار بالتأكيد إسرائيل ونتنياهو شخصيا. ولولا الوجود الإسرائيلي واللوبي الصهيوني ونتنياهو، لربما كان بإمكان إيران والولايات المتحدة الوصول لاتفاق منذ زمن بعيد. وبالتأكيد أنا أتصور أن إسرائيل سوف تحاول عرقلة هذا الموضوع. وهنا لربما علي أن أشير أن هذا الموضوع ليس مدعوما.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: تبقى معضلة في هذا الإطار، ما الظروف المحيطة وما التحديات التي يمكن أن تبرز، وهل هذا قد يكسر كل بنود الاتفاق أو التفاهم الأولي إن تم؟
4: أنا أتصور أن إسرائيل سوف تحاول عرقلة أي اتفاق، وهنا الرهان على أن هل ترامب لديه القدرة على مواجهة نتنياهو أو لا، يعني هل يريد السلام لهذه المنطقة أو لا. وموضوع وقف الحرب في لبنان ليس فقط مطلبا إيرانيا بالمناسبة، يعني كل دول المنطقة تطالب ذلك، هو باسم إيران ولكن كل دول المنطقة تطالب.
3: طب هنا معضلة دكتور عماد، لأن دول المنطقة فعلا تطالب بوقف الحرب على إيران، ولكن سواء لبنانيا أو أيضا من المعنيين بالشأن اللبناني يطالبون بكفية حزب الله عن لبنان.
4: شوف، في موضوع حزب الله وموضوع المقاومة، طالما العدوان الإسرائيلي موجود على على شعوب المنطقة، هذه المقاومة سوف تبقى. يعني هذا ليس
3: عماد، أنت مدرك تماما لما أسأل، ليس عن المقاومة وليس عن مواجهة إسرائيل، هذا ليس لا يحصر حزب الله في هذه الزاوية، بل يعني أنه على مدى السنوات الماضية كان هناك نفوذ لحزب الله تغلغل في كل مفاصل الدولة وصولا إلى استحواذه على القرار، قرار الحرب والسلم. هذا ما يشتكيه اللبنانيين، هذا ما تشتكيه بعض دول المنطقة، فبالتالي المعضلة اللبنانية لضمان وقف الحرب على كل الجهات، ما المقاربة الإيرانية الخلاقة دعني أقول ممكن أن تكون؟
4: يعني المقاربة هي أن يعني موضوع يعني يجب أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية بشكل مقبول من الشعب الفلسطيني، ووقف إسرائيل أعمالها العدائية تجاه شعوب المنطقة، وبالتالي بعد أن تنتهي يعني يتم حل القضية الفلسطينية بشكل يضمن حق الشعب الفلسطيني ويكون مقبول من قبل الفلسطيني. وأستطيع أن أقول لك حتى هذه الكلمات تم تداولها بين الإيراني والأمريكي. بعد ذلك عمليا يعني كل شعوب المنطقة سوف تعود يعني للعمل على مصالحها القومية، على مصالح الدول، ولا تحتاج إلى أن يكون هناك مقاومة. ولكن طالما إسرائيل تقوم بقتل الفلسطينيين، لا يمكن أن نقول الفلسطينيين لا تقاوموا الاحتلال الإسرائيلي. طالما تقوم بقتل اللبنانيين، لا يمكن أن نقول
3: يعني هذه وجهة النظر الإيرانية، ولكن يعني هناك افتراق ما بينها وما بين الدخول في التفاصيل، دائما يفتح أسئلة أكثر من أجوبة في هذا السياق، وربط كل شيء بفلسطين في حين تنعكس الأمور السيئة. فقط لأستغل الوقت معك دكتور عماد ووضح يعني، ولكن دعني أطرح سؤالي أيضا في السياق ما ذكرته حضرتك، أنه لولا التدخل الإسرائيلي كان يمكن التوصل لاتفاق منذ أمد طويل. معروف عن المفاوض الإيراني يعني قدرته على اللعب على الوقت يعني والرهان على الوقت، فهل ستكون الآن مقاربة إيرانية مختلفة باتجاه المفاوضات، خاصة وأنه حدد 30 يوم لإنجاز مرحلة ما و60 يوم للتعاطي مع القضايا العالقة ومنها الملف النووي؟
4: هنا فقط أود أن أشير إلى أن الملفات العالقة التي نتكلم عنها فقط الملف النووي، يعني البحث الآن بين إيران والولايات المتحدة هو وقف الحرب والعداء بين الجانبين والأعمال العدائية، الحروب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهم والملف النووي. ليس هناك أي بحث آخر مطروح على الطاولة، لا الملف الصاروخي ولا البرنامج الدفاعي الإيراني ولا حلفاء إيران في المنطقة، كل هذه الأمور غير مطروحة بشكل نهائي، يعني لم يتم بحثها وليست أصلا على جدول الأعمال. عمليا أتصور أنه إذا كان هناك نية من قبل الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق، يمكن التوصل إليه بشكل سريع يكون لمصلحة إيران أيضا. هنا المشكلة تكمن في أن الجانب الأمريكي يتأثر بالضغوط الداخلية في الولايات المتحدة خاصة من اللوبي الصهيوني وكل فينا وأخرى يغير رأيه، وهذه المشكلة. ليس أن إيران تماطل في المفاوضات، إيران تسعى للوصول سريعا إلى نتيجة بعكس ما يتم تداوله، هذا غير صحيح. الإيراني يريد الوصول إلى اتفاق سريع، هو لمصلحته أن يكون هناك اتفاق سياسي يحل مشاكل إيران، ترفع العقوبات عن إيران، عمليا ترفع العداء عن إيران. هذا يعني يأمله المفاوض الإيراني أكثر من الأمريكي، ولكن المشكلة في جانب الأمريكي أنه يتأثر والقرار هل بيد ترامب، هل بيد الإدارة الأمريكية، أو بيد نتنياهو واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
3: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. ونوه للعاجل الآن، رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على مذكرة التفاهم مع إيران سترفع إلى المرشد للموافقة. إذن رويترز تنقل عن مصدر إيراني يقول بأنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سترفع للمرشد للموافقة. أيضا في ذات السياق، قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك مع الرئيس دونالد ترامب وقادة إقليميين ودوليين. أشار الديوان الأميري إلى أن الاتصال بحث التطورات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متصاعدة، مؤكدا على أهمية تكثيف التنسيق بين الدول ذات الصلة بما يسهم في تعزيز الاستقرار. كما ذكر الديوان الأميري أن أمير قطر شدد على أن التوصل لحلول دبلوماسية هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات. أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات. وقالت البحرية الملكية البريطانية إن الأولوية ستكون فتح ممر آمن لنحو 700 سفينة تقل نحو 20,000 بحار لمغادرة المضيق قبل فتح ممر آخر في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن تطهير المضيق بالكامل قد يستغرق أشهرا أو سنوات. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شبابا من كافة المحافظات الإيرانية يعملون أكثر من 20 ساعة يوميا تلبية لنداءات الأسر المتضررة في إصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات، فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى لبنان، حيث تتواصل أعمال البحث ورفع الأنقاض في بلدة تورا جنوباً في أعقاب غارة إسرائيلية على البلدة الليلة الماضية. ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات لإزالة الركام تعمل على رفع الأنقاض من المواقع والبحث عن المفقودين. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل. هذا وأظهرت مشاهد متداولة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت أوتوستراد حبوش جنوبي لبنان بعد فجر اليوم. كما خلفت غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية أضرارا كبيرة بعد استهدافها محال تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. وفي النبطية، تدمر مركز الدفاع المدني الأقليمي في المدينة بشكل كامل بعد استهداف مباشر من غارة إسرائيلية فجر اليوم، كما أدى القصف إلى تضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز دون تسجيل وقوع إصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني. هذا ودانت المديرية العامة للدفاع المدني الاعتداء مؤكدة استمرارها في أداء
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: هذه اللحظة واقع هذا القطاع هادئ مقارنة طبعا بالأيام السابقة ومقارنة بما يجري في قضاء النبطي. هذا القطاع لطالما تعرض لعشرات الغارات. كل تلك القرى التي نشاهدها كانت تتعرض يوميا، ولكن بين الأمس واليوم هناك بعض يعني الهدوء تخرقه بعض الغارات، وكانت الحصة الأكبر في القطاع الغربي بين دير قانون النهر وبين مدينة صور وصولا إلى الصريفة، ولكن منذ الصباح الهدوء يسيطر على شريط هذه القرى التي نشاهدها، وهي مواجهة طبعا للنقاط المتقدمة للاحتلال الإسرائيلي في البياضة وطبعا باتجاه البياضة والنقورة. كانت العملية الوحيدة التي أعلن عنها اليوم حزب الله هو استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين على هذا الشريط بين البياضة وبين النقورة في منطقة تدعى الإسكندرونة. وطبعا هذه النقطة التي نشاهدها الآن من البياضة المحتلة وصولا إلى النقورة المحتلة، هذا الشريط الساحلي يتمكن حزب الله من استهدافه بشكل أساسي، حتى أنه تحدث عن إجبار الاحتلال إسرائيلي عن إخلاء مقر قيادة كان استهدفه أكثر من مرة. وكل هذا الشريط يعني المكشوف على القطاع الغربي يتمكن حزب الله من استهدافه وصولا إلى جل العلام، حيث تصاعدت سحب الدخان بالأمس. جل العلام هو المركز الذي يبدو في آخر الصورة على الحدود الجنوبية، مركز الاحتلال الإسرائيلي، مركز للمراقبة. استهدفه حزب الله أكثر من مرة عبر استهداف المنصات القبة الحديدية، استهدفها بالأمس على الأقل 4 مرات، واستهداف آليات وأجهزة أساسية في ذاك المركز. وبالتالي هذه البقعة هي بقعة استهداف أساسية تماما كالمنطقة الواقعة في القطاع الشرقي، القنطرة، دير سريان والطيبة، والتي نجح حزب الله خصوصا مع بدء الخروقات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في تنفيذ أكثر من عملية هناك، وكانت معظم العمليات تتركز على ذاك المحور. ومن بعدها بدأ الاحتلال يطلب إخلاءات في قضاء النبطي، كثير من القرى المواجهة لذاك المحور، وبدأنا نشاهد أيضا عنف الغارات التي تطاول بالتحديد قضاء النبطي خلال اليومين السابقين، وحتى يعني نصف ساعة مضت كانت آخر الغارات على زوتر الشرقية التي حاول الاحتلال في الأيام السابقة التقدم إليها من دير سريان، ووصل من هناك ووزع بعض الصور التي كان لها قيمة يعني نفسية أكثر من قيمة ميدانية، لأنها أي مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، في القطاع المعاكس للنقطة التي أقف فيها، هو الأقرب إلى مجرى نهر الليطاني، بينما هنا في القطاع الغربي هو يبعد حوالي 20 أو 25 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي يعني تلك المسألة كانت مسألة أيضا رمزية ومعنوية، وتلك الصورة وزعها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أهميتها الميدانية، ولكن قيمتها المعنوية والضغط النفسي على حزب الله وعلى لبنان كانت أكبر في هذا المجال.
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من صور جنوب لبنان، مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وأصابة 2 جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع ظهر الجمعة. يظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون تقديم الإسعافات للمصابين. سياسيا، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن إيران تربط أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف الحرب على لبنان والمنطقة، مؤكدا استمرار دعمها للمقاومة. كما دعا فضل الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين.
4: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها، إنما استفدنا من هذه الفرصة لنتخلص من هذا العدوان ومن آثار هذا العدوان اللي بقينا 15 شهر ونحن نتعرض فيه لنزيف الدم.
3: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير مبان وتصاعد مكثف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. هذا وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حذرت مراكز حقوقية من تصاعد نمط التدمير المكثف الذي يستهدف مباني في القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاد إحياء سياسة إخلاء المنازل السكنية قسرا عبر الاتصالات الهاتفية.
1: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم. هنا في قطاع غزة حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة. نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائماً، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خطته باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%، فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة.
3: شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 80 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. وأفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم. ونتابع هذه الصور التي تظهر اللحظات الأولى للقصف الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صاروخاً باليستياً فرد صوتي من طراز أورشينك خلال الهجوم الواسع على كييف. كاميرا العربية رصدت المشهد من أحد الأحياء المستهدفة، وهو أحد أكبر الأحياء المتضررة من الهجمات الروسية عليها.
5: نتواجد حاليا في حي شفتشنكوفسكي خلف هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق الذي انهار جزء منه بالكامل. هناك إصابات متعددة في صفوف المدنيين، ويواصل رجال خدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم وكذلك البحث عن ناجين تحت أنقاض هذا المبنى السكني. تتحدث السلطات المحلية هنا في كييف عن أكثر من 40 موقعا تعرض لأضرار نتيجة الهجوم الروسي الذي بدأ بعد الثانية صباح اليوم وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى باستخدام عدد قياسي من المسيرات وكذلك الصواريخ. هناك إصابات عديدة في صفوف المدنيين، وهذه الإصابات مرجحة للارتفاع مع تواصل البحث تحت الأنقاض في مختلف المواقع هنا في العاصمة الأوكرانية. يأتي هذا الهجوم عقب تحذير الرئيس الأوكراني مساء أمس بعد الاطلاع على تقارير استخباراتية وكذلك معلومات من شركاء بلاده الغربيين من أن القوات الروسية ستجن هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف.
0: راديو الحرية 97.7 FM الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: راديو الحرية
3: 97.7 FM استخدمتها روسيا في هذا الهجوم. ما هذا الصاروخ ولماذا تم استخدامه الآن؟
7: هو ليس المرة الأولى، هذه المرة الثالثة. استخدم أول مرة في نوفمبر 2024 على منشأة للصواريخ، وفي يناير 26 من هذا العام استخدم على مدينة ليفيف يعني غرب أوكرانيا. ولكن هذه المرة كان هناك عمليات استهداف وصلت بالمسيرات الأوكرانية لقلب موسكو، بالإضافة إلى استهداف سكن جامعي للطلاب وسقط 18 قتيل و40 جريح. ولذلك عادة الدول تستخدم مثل هكذا أسلحة عندما تريد أن تغير قواعد الاشتباك وأن تكون تخشى أن تفقد الردع. ولذلك أرادت روسيا أن ترسل العديد من الرسائل، هذه الرسائل لأوكرانيا وكذلك للناتو، وهي تختبر الدفاعات في المنطقة بصاروخ قادر على الاختراق. هذا الصاروخ مدى 5500 كيلومتر، سرعته تبلغ 10 أضعاف سرعة الصوت، يعني 13000 كيلومتر في الساعة. قدرته الاختراقية عالية جدا، والشيء المميز بأنه هذا الصاروخ يمكن أن يحمل رؤوس تقليدية أو نووية، وكذلك يحمل رؤوس متعددة، ما يسمى الـ MIRV، يمكن أن يحمل 6 رؤوس متعددة، وبعض من الرؤوس المتعددة يمكن أن تحمل العديد كذلك من القنابل التي يمكن أن تحدث دمار هائل ودمار واسع. ما تم الهجوم به هو ليس فقط صاروخ الأورشنيك، ولكن كان هناك حزمة من الصواريخ والمسيرات من ضمنها هذا الصاروخ، ولذلك هو يعني يرسل رسالة ويوسع هامش عملية الردع ويضغط على الجانب الأوكراني نتيجة الخسائر التي لحقت بالقطاع النفطي وباستهداف قلب موسكو.
3: ويعني هل مقومات، طيب قبل أن أتابع معك، أتابع العاجل من الجيش الروسي هذه المرة، يقول استهدفنا أوكرانيا باستخدام صاروخ أورشنيك قادر على حمل رؤوس نووية. إذن الجيش الروسي يقول استهدفنا أوكرانيا باستخدام صاروخ أورشنيك قادر على حمل رؤوس نووية. ولواء محمد، هذا ما كنت تتحدث عنه، وإن لم تصل الرسالة على ما يبدو يوصلها الآن الجيش الروسي ببيانه بأن هذا الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، بناء عليه كيف يمكن أن تتغير معادلة الردع؟ وبالنسبة لأوكرانيا والناتو، ما الترجمة بالنسبة لهم؟
7: يعني عندما يكون هناك مسار تصعيد معين وتريد روسيا أن توقف هذا المسار، تستخدم مثل هكذا أسلحة. وكما ذكرت، يعني هو يوجه كذلك رسالة لأوروبا، للدول الأوروبية، بأنه هذا الصاروخ عالي السرعة، كبير القدرات التدميرية، قادر على أن يصل إلى أي من العواصم الأوروبية في المستقبل. ولذلك هو الآن يستهدف أوكرانيا، يستهدف كييف ويحدث دمار في كييف، بالإضافة لمنظومات أسلحة أخرى. ولكن يريد أن يوجه رسالة بأنه إذا ما استمرت أوكرانيا بإطلاق المسيرات واستهداف بنى تحتية مدنية، فإن الإجراءات الروسية قد تكون صارمة ومدمرة كذلك. وهذا ما حدث على أرض الواقع، بأنه رد فعل لاستهداف روسيا، استهداف أوكرانيا إلى مدرسة أو سكن طلاب
3: في لوهانسك،
7: في روسيا، يعني في منطقة لوغانسك.
3: طيب، يعني بما أنه هذا ليس فقط، لا يحصر بأنه مجرد يعني في سياق معركة رد فعل على هجوم أوكراني سابق، بل يتجاوز حدود أوكرانيا، ما الخيارات لدى أوكرانيا أو لدى الأوروبيين تجاه هذا الأمر؟
7: يعني هي الخيارات، نلاحظ أنه الآن في عمليات تحشيد للقوات، آخرها كان إرسال 5,000 جندي إلى بولندا، وأن يكون هناك تحضير إلى القارة الأوروبية لأن يكون هناك ردع تقليدي، بالإضافة أن الردع النووي هو مضمون من الولايات المتحدة، ولكن الردع التقليدي بإعادة تسليح القارة الأوروبية، برفع مستوى القدرات فيما يتعلق في المجهود الحربي من ضمن الموازنات المخصصة من الإنتاج المحلي الإجمالي. ولذلك هناك تركيز على القارة الأوروبية، هناك دعم لأوكرانيا من كل الدول الأوروبية بالإضافة للولايات المتحدة. هذه حرب عبارة عن، يعني أستطيع أن أصفها محرقة، وهي حرب استنزاف تستنزف القدرات الروسية، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة، يعني حرب غير مباشرة تديرها الولايات المتحدة عن طريق الأوكرانيين، وكذلك هي تستنفذ القدرات الأوروبية في هذه الحرب.
3: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. قال مسؤول باكستاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن 24 شخص على الأقل قتلوا في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. أوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا، بينهم جنود في الجيش الباكستاني. في تركيا، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كيلدشلار أغلو في إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للحزب تجرى فيه انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
8: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري، أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كيلدشتاروغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب، لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل، ودعوة للقاء مرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
9: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
8: جاء الرد سريعاً، لا لقاء وجها لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
10: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كليشدار أغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
8: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب سياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
11: هي أزمة حزبية بين طرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغر أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
3: ناقشت صحف عالمية تسارع مفاوضات تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران وسط تساؤلات عن انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة جمود استراتيجي.
12: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لفتت في تقرير لمراسليها إلى أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأنه يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيفا مرحليا للعقوبات الأمريكية مقابل بحث نقل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب إلى جانب تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأن الوسطاء الإقليميين خصوصا باكستان وقطر كثفوا اتصالاتهم مع الطرفين خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن إدارة ترامب تلوح بخيار مزدوج بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية والعودة إلى التصعيد العسكري في وقت تصف فيه واشنطن وإيران تقدم المفاوضات بأنه قريب بعيد في آن معا. وختمت بأن أبرز نقاط التعثر تتمثل في إصرار واشنطن على تفكيك المنشآت النووية الرئيسية ونقل المخزون النووي الإيراني بالكامل مقابل تمسك طهران بحقها في التخصيب ورفض أي تنازل يمس بنيتها النووية الأساسية. في موقع ناشونال انترست الأمريكي رأى الكاتب خالد الجابر أن الحرب لم تنتج منتصرا واضحا بل أفضت إلى توازن هش يعيد تشكيل المنطقة، وأن واشنطن تمكنت من إدارة التصعيد واحتواء الانفجار الإقليمي لكنها فشلت في فرض تسوية استراتيجية نهائية ما كشف حدود قدرتها على إعادة هندسة النظام الإقليمي كما في العقود السابقة. وأضاف أن إسرائيل حققت تفوقا تكتيكيا عبر استهداف شبكات النفوذ الإيراني لكنها لم تنجح في تفكيك البنية الإقليمية لطهران أو إنهاء التهديد بشكل كامل ما يضعها أمام استنزاف طويل الأمد بلا نهاية حاسمة. في المقابل إيران نجحت في البقاء تحت ضغط عسكري واقتصادي شديد ومنعت انهيار الدولة لكنها خرجت أضعف وأكثر انكشافا حيث أصبح هدفها الأساسي هو البقاء للتوسع. وختم بأن أوروبا ظلت لاعبا اقتصاديا بلا تأثير استراتيجي بينما استفادت الصين نسبيا من انشغال الغرب في حين كشفت دول الخليج حدود الاعتماد الأمني الخارجي. في صحيفة الجارديان البريطانية ناقش الكاتب سايمون تيزدال موقف ترامب من الحرب مع إيران وأن المقارنات تتزايد بين حرب إيران ومستنقعات الولايات المتحدة السابقة في العراق وأفغانستان وفيتنام حيث أصبحت تداعيات الحرب أكثر ضرراً على الصعيد العالمي من الكوارث السابقة. وأضاف الكاتب أن ترامب حصر نفسه في زاوية ضيقة، فإما أن يستأنف قصف إيران غير القانوني مهدداً بارتكاب جرائم حرب لإجبارها على الاستسلام، أو أن يقبل بتسوية لا ترقى إلى مستوى أهدافه الأولية. وتابع أن الولايات المتحدة باتت على خلاف علني مع أقرب حلفائها، كما تشكك دول الخليج في تحالفها مع الولايات المتحدة الذي جعلها أهدافاً لإيران، وأن كل هذه التطورات تقوي موقف روسيا. وختم الكاتب بأنه بات من الضروري اتباع نهج أكثر حزماً تجاه واشنطن، وأنه إذا استمر ترامب في عرقلة محادثات السلام فعلى الولايات المتحدة أن تواجه موقفاً دولياً يصل إلى تخفيض مستوى العلاقات. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقش الكاتب لوك برودوتر إصرار ترامب على المضي في سياسات مثيرة للجدل رغم تزايد الضغوط السياسية المحيطة بإدارته، ورأى أنه لا يزال يتصرف باعتباره صاحب نفوذ مطلق داخل المشهد الجمهوري حتى مع تآكل التأييد الشعبي وتصاعد التحديات المرتبطة بالحرب مع إيران، وأنه رفض التراجع عن خطط لتخصيص مليارات الدولارات لصندوق تعويض أنصاره الذين يقول إنهم تعرضوا للاستهداف خلال إدارة بايدن، كما أصر على مشروع تمويل قاعة جديدة فخمة في البيت الأبيض. وأوضح أن الاجتماعات بين مسؤولي الإدارة وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين شهدت انتقادات حادة لمشاريع الرئيس، الأمر الذي دفع قيادات
6: راديو الحرية.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: إدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. جبهة لبنان لم تخب عن المسودة أيضا، فقد تضمنت مذكرة التفاهم بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكن ذلك البند أقلق نتنياهو الذي أعرب عن مخاوف باتصال هاتفي مع ترامب بهذا الشأن، ليبقى نتنياهو وحيدا يغرد خارج السرب، خصوصا أن عددا من القادة العرب أبدوا ترحيبهم بالمسودة خلال اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس ترامب داعين إلى قبولها، بينما الوسيط الباكستاني يعرب عن أمله بعودة الوفود إلى إسلام أباد لجولة محادثات بشأن الاتفاق النهائي قريبا، واصفا مكالمة ترامب مع القادة بالخطوة المهمة نحو تحقيق سلام إقليمي.
3: قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة إقليميين ودوليين. أشار الديوان الأميري إلى أن الاتصال بحث التطورات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متصاعدة، مؤكدا على أهمية تكثيف التنسيق بين الدول ذات الصلة بما يسهم في تعزيز الاستقرار. كما ذكر الديوان الأميري أن أمير قطر شدد على أن التوصل لحلول دبلوماسية هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إن الاتفاق المحتمل مع إيران سيء، وأضافت القناة 12 أن الاتفاق المحتمل مع إيران يرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أنه لا يمكن إحراز تقدم من دون إخراج اليورانيوم المخصب. من طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حسام الدياب، ومن القدس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. وأبدأ من طهران معك حسام في تلخيص لجملة المواقف الإيرانية، وإن كنت ذكرت لنا خلال الساعات الماضية أن هناك تكتم إيراني حتى اللحظة، الابتعاد نوعا ما عن التصريحات الرسمية.
4: بالتأكيد ديما، هو ابتعاد عن التصريحات الرسمية وإفساح المجال لوسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لتسخين الرأي العام إن صح التعبير، ووضعه في أجواء مذكرة التفاهم التي ما تزال إيران تصفها بالأولية، وتعرب بالتزامن عن خشيتها من أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتكرار التجارب السابقة بعدم الالتزام بهذه المذكرة والعودة إلى المربع الأول والقيام بأي عمل عسكري ضد إيران، وهذا ما يخشى الشارع الإيراني بطبيعة الحال. لكن خرجت بعض المعلومات الإضافية خلال الساعة الماضية أيضا، بعضها نقلا عن تسنيم، نقلا عن مصادر مطلعة، تسنيم بطبيعة الحال مقربة من الحرس الثوري الإيراني، ذكرت بأن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول بند أو بندين في هذه المذكرة ما يزال قائما حتى الآن. المسألة لم تحسم بعد بسبب عرقلة من قبل الجانب الأمريكي. أضافت تسنيم أن إيران تشدد على إعمال حقوق شعبها، وقد تم إبلاغ الوسيط الباكستاني بهذه المسألة. وختم التسنيم بالقول بأنه في حال استمرار عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية فإنه لن يكون هناك أي إمكانية لإبرام مذكرة في وقت لاحق. لكن أيضا كان هناك كلام نقله موقع هم ميهن، وهو أحد المواقع الإخبارية المعتبرة، لكن نقلا عن مصادر غربية فيما يتعلق بالشق المتعلق بالملف النووي الإيراني وكيف سيتعاطى معه الطرفان بعد نهاية المهلة، مهلة 60 يوما المقررة في أو المذكورة في مذكرة التفاهم. ستلتزم إيران على ما يبدو بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية بعد انتهاء مرحلة 60 يوما. في المرحلة الأولى لم تلتزم إيران باتخاذ أي إجراء في الشق النووي، ولن تحل القضايا بين إيران وبين واشنطن خلال بينما سيتم حل هذه الخلافات خلال فترة 60 يوما فيما يتعلق بالنقاط الأخرى. ستنتهي المذكرة في نهاية المطاف بفترة مفاوضات حول القضايا النووية، بينما تؤكد مصادر أخرى بأن جميع القضايا المتعلقة بالملف النووي تم ترحيلها إلى ما بعد انتهاء فترة 60 يوما. بات واضح للجميع مسار هذه المذكرة كيف سيكون. تبدأ بفتح مضيق هرمز بشكل تدريجي عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني، تتابع إيران إشرافها على حركة الملاحة بالشكل الذي كانت عليه هذه الحركة قبل الحرب الماضية، حرب 40 يوما. تبتعد القوات الأمريكية عن المنطقة بالتدريج إلى ما بعد منطقة الحرب، كما أكدت أو هذه النقطة التي أكدت عليها إيران، تقوم أمريكا بالسماح بتجارة أو عودة تجارة النفط كما كانت عليها إلى ما قبل الحرب، مع رفع العقوبات أيضا المتعلقة بالشق النفطي الإيراني وأيضا شق البتروكيماويات، الذي أعلنت إيران منذ أسابيع قليلة بأنها أوقفت تصدير كل البتروكيماويات الخاصة بإيران إلى الخارج، ما سبب أو بات خطوة أولى على مسار أزمة قد تهدد النظام الغذائي العالمي، على اعتبار أنه وكما يعلم الجميع ديما إيران إحدى الدول 20 الأوائل على مستوى تصدير البتروكيماويات إلى العالم، وهي ثانية في الشرق الأوسط بعد السعودية. استكمالا للخطوات المذكورة في مذكرة التفاهم ديما، يمكن القول بأن إيران تبحث عن العودة إلى

0: روشة، يبدو الأمور سيئة بالنسبة لإسرائيل، كما تتحدث إسرائيل هيوم وكما تنقل قناة 12. كيف هي الانطباعات حول التفاهم الأولي أو ما سرب منه أحمد إسرائيليا؟
1: أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ الأنباء عن التقدم في المفاوضات في تغريدة جاءت قبل أقل من دقيقتين في حسابه على موقع إكس، يقول إنه يشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب الذي يصفه بأنه أفضل صديق حظيت به إسرائيل يوما ما في البيت الأبيض بخير، على ما يبدو ردا على إطلاق النار الليلة الماضية في البيت الأبيض. بمعنى نتنياهو اختار ألا يعلق على مسألة التقدم في المفاوضات، إنما كال المديح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضوء ما جرى الحديث عنه بكثافة في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، من أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه المفاوضات دون أن تكون إسرائيل مطلعة عليها. نيويورك تايمز نقلت عن مصدرين أمنيين إسرائيليين ادعاءات بموجبها أن إسرائيل كانت مبعدة ومقصاة عن المفاوضات إلى درجة أنها كانت تتصل ببعض أصدقائها في دول الخليج لمعرفة المعلومات المتعلقة بالمفاوضات، أو حتى تشغيل جواسيس داخل إيران لمعرفة من المسؤولين الإيرانيين إلى أين تسير هذه المفاوضات. عدة أمور تقلق إسرائيل. الأمر الأول، ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية. الوضع سيء أصلا على الجبهة اللبنانية، لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن أيضا لا توجد حرب مفتوحة. دونالد ترامب لا يزال حتى الآن يتحفظ على استهداف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، أو شن عمليات أوسع في الجنوب اللبناني أو في مناطق أبعد. هناك نقاط تحفظ تتعلق أيضا بمسألة معبر هرمز أو مضيق هرمز بالأحرى، ومسؤول إسرائيلي قال القناة 12 الإسرائيلية إن الاتفاق إن تم التوصل إليه في نهاية المطاف معناه إقرار أمريكي بأن مضيق هرمز هو أهم من أن تحصل إيران على سلاح نووي أو من عدم حصول إيران على سلاح نووي. هناك طبعا بعض التحفظات الإسرائيلية الجدية المتعلقة بأن هذا الاتفاق ولو أنه أولي إلا أنه لا يشمل أي شيء يتعلق بالبرنامج الباليستي بإخراج اليورانيوم المخصب، بعلاقة إيران بحلفائها في المنطقة. في المقابل هناك إفراج عن أموال إيرانية ضخمة. كل هذه الأمور تزعج إسرائيل. فيما يتعلق بالأجواء، أجواء عامة غاضبة في إسرائيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية. من استمع صباح هذا اليوم إلى القناة 14 الإسرائيلية إلى غيرها من وسائل الإعلام
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: خلال الفترة المقبلة ومن هنا تأتي هذه الأجواء الحزينة هذا الصباح في إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. وينضم إلي دكتور محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، هو معنا من الرياض. نهارك سعيد دكتور محمد. ما استفاق من الأسواق الخليجية؟ استفاق سعيدا على أخبار التفاهم الأولي وانتظار فحص ردة الفعل المالي، دعني أقول، على أسواق الإمارات والسعودية التي ستفتح غدا. حضرتك كيف تلقيت الأنباء عن التفاهم الأولي؟
5: مساء الخير سيدة ديما، تحية لك مشاهديكم في كل مكان. أكيد أن العالم كان يعني يقف على أطراف قدميه يترقب ما ستسفر عنه الاتفاقات أو المفاهمات، سواء كانت إطارية أو مذكرات تفاهم. ولكن أنا أتوقع أنه أكيد يعني بطبيعة الحال أنه الوصول إلى حافة الهاوية بمرحلة مفاوضات مكوكية، أو دعنا نقول مفاوضات الساعات الأخيرة مكوكية، والآن بدأت تتسرب لدينا الاتفاق من نقاط كثيرة أو من ثلاثة نقاط محددة وثلاثة مراحل 30 يوم و60 يوم. فالعالم وذكرت لك أنا يا أستاذ ديما سابقا أنه العالم دخل طرفا ثالثا في هذه الحرب منذ

0: 85 يوم، وحتى الآن شعوب العالم، اقتصاد العالم، نفط العالم، فماذا العالم الكيماوي، أمور كثيرة. ولكن أنا سمعتك يا أستاذة ديما وأنت مع المراسل في القدس، علن بنيامين نتنياهو تلقى ضربة قاضية غير مسبوقة، وتعرف أنه هو من حرض على هذه الحرب، وهو من أوهم الرئيس دونالد ترامب بأنه سينهيها خلال 4 أيام أو 7 أيام. عولوا على مقتل القيادات، عولوا على انهيار النظام والانقلابات. ولكن الآن بدأنا مرحلتين، مرحلة الاتفاق النووي، ويبدو أن إيران قدمت تنازلات مؤلمة في هذا الملف. الآن فتح مضيق هرمز إنه مسألة وقته، كما صرح الرئيس دونالد ترامب.
1: دكتور محمد، سنفصل في هذه النقاط وهذه المراحل، ولكن أعود لما ذكرت وتوصيفك بأنه العالم كان على حافة الهاوية، والعالم دخل طرفا ثالثا بشكل مركز. الإقليم دخل طرفا ثالثا في حرب لم تكن حربه، ولم يخترها ولم يستشر بها. الدور الخليجي كيف رأيته، خاصة في الأيام الأخيرة اللي سبقت هذا التفاهم بانتظار تأكيده بأي لحظة من واشنطن؟ كان هناك حراك مكثف، تواصلات ما بين دول الإقليم فيما بينها، وفد قطري في إيران أيضا خلال الأيام الأخيرة. طيب، يبدو أن هناك خلل تقني، سنحاول معاودة الاتصال بدكتور محمد صالح الحربي في هذه الأثناء. نتابع بنفس الموضوع، وتأكيد بريطاني عن استعداد لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة، تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات. وقالت البحرية الملكية البريطانية إن الأولوية ستكون فتح ممر آمن لنحو 700 سفينة تقل حوالي 20,000 بحار لمغادرة المضيق، قبل فتح ممر آخر في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن تطهير المضيق بالكامل قد يستغرق أشهرا أو سنوات. نعود للنقاش مع دكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية من الرياض. أهلا بك مجددا دكتور محمد، وكنت أسألك عن الدور الخليجي الذي كثف مساعيه في الأيام الأخيرة.
0: فعلا يبدو لي أن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر، كان لهم دور مؤثر في عملية المفاوضات وتسهيلها والاتصالات المستمرة مع الإدارة الأمريكية، لأنه فعلا يعني خلاص أوصلوا رسالة أن الموضوع بدأ. الكل كان يخشى من تفاقم الصراع الإقليمي في أهم سريان حيوي على مستوى العالم. العالم كان أيضا يضغط اقتصاديا مثل ما ذكرت لك، حتى المؤشرات يا أستاذة ديما ذكرت يعني أنه حتى نهاية 2026 العالم سيتكبد $3 تريليون نتيجة هذه الحرب العبثية اللاتماثلية متعددة الأهداف. ولكن يبدو أنه الرئيس دونالد ترامب، وكنا دائما نذكر أنه من بيده ولا غيره الرئيس دونالد ترامب، ومن يمسك مفاتيح اللعبة والقرار بيده، سواء كانت يعني مصالح شخصية انتهازية أو حتى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرنا أيضا أنه كأس العالم 2026 على يعني مقبل، هناك أيضا انتخابات نصفية في نوفمبر، الجمهوريين في وضع يعني شديد الانحداث في هذه الصفات. فيبدو لي أنه الرئيس، ودائما ما نذكره، يمكن ذكرتها لك أنا يا أستاذ الدين، كان يريد نصرا ومفهوما مهما للغاية. حتى لو لاحظنا أنه المسودة ذكر فيها أنه الضبط الإعلامي من الطرفين، يعني لا يريدون الإيرانيين أن يعلقون على تغريداته أو خطاباته، لكن كان يعني شوية في آخر خطاب شوية منطقي هادئ.
1: طيب يعني لينجز شيء ما ترامب كما تقول بنود المسربة للتفاهم الأولي لن يقبل إلا بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وحضرتك كأنه استنتجت بأن إيران قدمت تنازلات وإن كانت تنازلات شفهية في هذه المرحلة كما ذكر موقع أكسيوس، فبرأيك بهذا السياق من ناحية الملف النووي حيث بدأت الأمور كلها، ما نوع التفاهم؟ كيف ما الذي سيتم تحقيقه في 60 يوم برأيك؟
0: شوفي، لا 60 يوم هذه صعبة يعني فنيا تقنيا، نعرف أنه الإيرانيون يدعون أنه لديهم 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب. هذه أمور تحتاج سنوات، وحتى كنا يعني أمس في سخرية سياسية كنا نذكر لماذا لا توقع إيران لو كانوا أذكياء وقلاء على شيك ببياض على الملف النووي سيأخذ سنوات، والرئيس دونالد ترامب لم يتبقى له إلا سنتين ونص. الرئيس دونالد ترامب سيحصل على إنجاز كبير، أني قضيت على المشروع النووي، استحوذت على الغبار النووي، استحوذت على هذا وأوقفت وصول المواد الإنشطارية بنسبة تقسيم 90% بعد 60%، وهذا كنا كلام نسمع من 2020 حتى الآن أنه دخول المواد الإنشطارية إلى الصواريخ البالستية الإيرانية. الرئيس يريد نصرا ليرمم الوضع في الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الماغا ووعودهم الارتفاع.
1: ولماذا تعطيه إيران هذا النصر؟ يعني إيران تعتقد ولديها الكثير من الأوراق، إن كان الملف النووي أحداها، الآن أضيف مضيق هرمز إلى أوراق قوة إيران.
0: لا، مضيق هرمز مضيق عالمي لا يملكون المناورة فيه،
1: ولكنه معطل خلال الفترة الماضية دكتور محمد صالح، وهنا يعني كنت سأسألك عن اليوم التالي لنظرة دول الخليج لمضيق هرمز وما يعني حصل خلال الفترة الماضية.
0: لا، اليوم التالي يوم عظيم أعتقد بعد نهاية هذه الحرب، لكن خلينا نتكلم على موضوعين. أول شيء، مضيق هرمز هو سيادة دولية وفق القانون الدولي، ولا تملك لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران عملية عرقلة العبور الآمن أو العبور البريء، هذا قانون دولي، ولكن إيران استخدمته كسلاح نووي لديها بوضع الجغرافيا، بقربه، بضيقه، بالتحكم عليه، بأمور كثيرة استخدمته لابتزاز العالم والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على العالم لإنهاء هذه الحل. بالنسبة للإيرانيين، أنت ذكرتي سؤال مهم، ولكن احنا ذكرنا كمان أن هناك سيناريو خطر جدا جدا لا مجال في وجهة نظري أنا كضابط عسكري أو مهتم في عملية مسرح العمليات أن نتجاوزه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ممكن ذكرنا أنه عندها نقص في عملية الصواريخ والأسلحة، الباتريوت والأنظمة الدفاع قوي، فالاستنتاج من هذا الأمر أنه كانت هناك ضربة جراحية مدمرة من 5 قواعد أوروبية بالطائرات B1 B2 بالأسلحة الشديدة الانفجار GBU أو حتى MK84 أسلحة، لأنه لن يستخدم قواته، سينهي. الرئيس كان يعني يريد نصرا ولو إعلاميا، ولكن أنه فعلا الرئيس كان في حرج شديد، وذكرنا أنه لا تتفاهموا إلا مع الرئيس جميع الإدارة الأمريكية، بيت هيكسيت أو حتى وزير الخارجية، البيت الأبيض، الأمن القومي، كلهم سكرتارية حقيقة. قال الرئيس فعل الرئيس، الوحيد الذي بيده إيقاف هذه الحرب وذكرناها مرارا وتكرارا هو الرئيس ولا غير الرئيس.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض. ارتفعت أسهم أسواق المال الخليجية صباحا في أول رد فعل على قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما. قفز مؤشر بورصتي قطر والكويت بنحو 2% بقيادة أسهم شركات الطاقة والقطاعات المرتبطة بها، في حين صعدت الأسواق الخليجية الأخرى بنسبة أقل، وكانت هذه الأسواق قد تعرضت لتراجعات مؤثرة نتيجة المخاوف من تداعيات الحرب على اقتصادات بلدانها المعتمدة على صادرات النفط والغاز. قراءة أوسع في ما تقوله لنا أسواق المال. في الاستوديو ينضم إلي الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا وسهلا علي. إذن أسواق المال القطرية الكويتية افتتحت على إشراق، ننتظر غدا ما ستكون عليه أسواق المال السعودية والإماراتية. لحد اللحظة ما الذي نستطيع أن نستنتجه؟
2: نعم، الحقيقة ردة الفعل الأولية كانت أقوى في قطر وفي الكويت. لقطر ارتفع المؤشر بواقع 2.7%، في الكويت حوالي 2.25%، في البحرين وعمان أقل نتحدث عنها تقريبا 1.25%. ردة الفعل طبيعية كانت في الكويت وقطر، على اعتبار أن الكويت وقطر دولتان حرمتا تماما من صادرات النفط والغاز في الفترة الماضية، على اعتبار أن بحكم الموقع
1: لا ممر بديل.
2: مثلا الإمارات كان لديها بديل، عمان كان لديها استفادة كبيرة على اعتبار أنها قامت بتصدير منتجاتها بأسعار نفط مرتفعة. تقليديا كانت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مرآة لأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. في هذه المرة كان السيناريو مختلفا تماما، أسعار مرتفعة لكن البورصات تتراجع، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم قدرة معظم هذه الدول على تصدير منتجاتها. طبعا هذه الأسهم تراجعت بحدة منذ مطلع مارس من العام الماضي. بعض الأسواق تمالكت نفسها، ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن السوق العمانية التي ارتفعت بواقع 30% منذ بداية هذا العام، على العكس من بقية الأسواق الخليجية الأخرى التي دخلت بالخانة السلبية. الأمر الطبيعي اليوم أن نرى ما هي الأسهم التي قادت موجة الارتفاعات، ونتحدث بالدرجة الأولى
1: الطاقة والنفط بشكل تلقائي.
2: الطاقة والنفط، يعني حينما نتحدث عن قطر نتحدث عن شركة ناقلات، هذه الشركة تتعاقد مع شركة قطر للطاقة التي تنتج الغاز وتقوم بتحميل هذا الغاز على متن الأسطول التابع لشركة ناقلات، وتقوم الأخيرة بتصدير منتجاتها الأسواق العالمية. اليوم هذا السهم يرتفع بواقع 3%. مساعدة البتروكيماويات وهي عاملة أيضا في قطاع البتروكيماويات أيضا ترتفع بواقع 5%. وليس أخيرا شركة صناعة قطر وهي المظلة تقريبا التي هي تعتبر الأكبر في قطاع الطاقة المدرجة في السوق القطرية، ترتفع بواقع أيضا 3%، على اعتبار أنها تمتلك استثمارات في قطاع الأسمدة والحديد والبتروكيماويات، وبالتالي هذه المنتجات بحاجة إلى أن تصدر إلى الأسواق العالمية حتى تستأنف الشركة تحقيق العوائد التي ترضي تطلعات مساهميها في المستقبل.
1: طيب، يعني نستطيع التوقع بأن غدا قد يكون يوم جيد أيضا بالنسبة ليس فقط لباقي أسواق الخليج بل أيضا للأسواق العالمية، في حال خرج علينا ترامب وأكد هذا التفاهم الأولي خلال الساعات.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $1,000 كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قسرا، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائما، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خططه باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%، فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنصف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
5: قال الناشط في أسطول الصمود هيثم عرفات في مقابلة مع التلفزيون العربي لدى وصوله إلى مطار دالاس بالولايات المتحدة، قال إن اعتقالهم والتنكيل بهم فضح الممارسات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال إخفاءها عن العالم، مضيفا أن غالبية المشاركين يخططون للعودة مرة أخرى، وأن ما حصل من انتهاكات لم تردعهم بل زادتهم إصرارا على ضرورة فك الحصار.
6: كلياتنا انسجننا وتبهدلنا وانضربنا. أول ما طلعنا وصلنا على تركيا كلياتنا عم نخطط إنه نرجع على قارب، إحنا لأنه كنا مع مجموعة حلوة مع بعض، إنه بدنا نكون بالقارب الثاني مع بعض. ف يعني حتى في ناس موجودين يعني الحمد لله شفتهم أنا ثاني وثالث مرة يعني موجودين. ف صحيح مش سهلة، خصوصا تقعد، أنا قاعد سبع أسابيع بقارب، كنا 9 أشخاص، يعني عرفتي كيف، مش سهلة. فبالتالي بس يعني أول ما طلعنا من السجن وشفنا الرياكشن إنه we were able to expose them، قدرنا نكشف هلا العدو الصهيوني واللي عم بيعمله، حسينا إنه الحمد لله إنه ما ضاع جهدنا ببلاش.
5: شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف.
2: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
12: بعد ثانية صباح اليوم وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى باستخدام عدد قياسي من المسيرات وكذلك الصواريخ. هناك إصابات عديدة في صفوف المدنيين، وهذه الإصابات مرجحة للارتفاع مع تواصل البحث تحت الأنقاض في مختلف المواقع هنا في العاصمة الأوكرانية. يأتي هذا الهجوم عقب تحذير الرئيس الأوكراني مساء أمس بعد الإطلاع على تقارير استخباراتية وكذلك معلومات من شركاء بلاده الغربيين من أن القوات الروسية ستجن هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق متعددة. السفارة الأمريكية من جانبها كانت قد حذرت من أن القوات الروسية ستجن هجوما على كييف خلال الساعات 24 المقبلة، وسط مخاوف متجددة من تصعيد متزايد في الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شيفتشينكوفسكي، كييف.
5: وقال وزير الخارجية الأوكرانية أندريا سيبيا أن موقف كييف من تجديد العقوبات الغربية على روسيا لا يزال ثابتا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب لزيادة الضغط على موسكو.
13: نقول بصراحة لشركائنا إن إظهار الضعف الآن أمر خاطئ، خصوصا في هذه المرحلة، والضعف يعني منح روسيا استثناءات في أنظمة العقوبات. على العكس، يجب زيادة الضغط.
5: اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وسط بلغراد مساء السبت بعد أن احتشد عشرات الآلاف سلميا لتجديد المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة. وهي مطالب انبثقت من حركة مناهضة للفساد اندلعت عقب كارثة محطة قطار تسببت في مقتل 16 شخصا. في تركيا قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال إنه لن يلتقي الزعيم السابق للحزب كمال كيلدشتار أوغلو إلى حين تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر فيه انتخابات جديدة لاختيار الرئيس الجديد للحزب.
14: تعلو أصوات الشارع في تركيا، لكن الهتافات هذه المرة ليست ضد الحكومة، بل طاولت رفاق السياسة أنفسهم. فحزب الشعب الجمهوري أكبر وأعرق أحزاب المعارضة التركية، بات أكثر من أي وقت مضى منقسما على نفسه مع الخلاف بشأن زعامته. قرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية بسبب شبهات فساد وشراء أصوات، والتي فاز فيها أوزغور أوزال عام 2023 على منافسه كمال كيلدشتار أوغلو وإعادته إلى منصب رئيس الحزب، خلط الأوراق بين الطرفين. الزعيم العائد بقوة باشر مهامه الرسمية من خارج مقر الحزب. لم يعترف به الرفاق الجدد، لكن القانون أعطاه الصلاحيات الكاملة. نبرة تصالحية خرج بها الرجل ودعوة للقاء المرتقب مع الخصم قد تفضي إلى عقد انتخابات داخلية جديدة.
15: السيد أوزغور أعلن أنه سيلتقي بي بعد إجراء مشاورات مع مستشاريه، لكن هذا اللقاء لم يحصل بعد. أتمنى أن يعقد خلال الأيام المقبلة، وأريد التأكيد على أنني سأعمل على إعادة حزب الشعب الجمهوري إلى قيمه الأخلاقية التي لحقت بها انتقادات كثيرة.
14: جاء الرد سريعاً، لا لقاء وجه لوجه قبيل الإعلان الرسمي عن عقد مؤتمر داخلي عام خلال 40 يوما تنظم فيه انتخابات جديدة.
16: الشيء الذي ينتظره الجميع هو عقد مؤتمر عام خلال 40 يوما والخروج من هذه الأزمة. سنعقد المؤتمر ونخرج من هذا الكابوس. لن ألتقي السيد كمال كيلدشتار أوغلو قبل الإعلان في الجريدة عن موعد هذا المؤتمر العام.
14: حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب بصمت. القضية بالنسبة له أزمة في البيت الداخلي لأشرس منافسيه السياسيين، لكن الزعيم المعزول وأنصاره يقولون إن قرار المحكمة الذي أزاحهم عن سدة رئاسة الحزب السياسي وهدفه منعهم من الوصول إلى السلطة.
17: هي أزمة حزبية بين طرفين، الحرس القديم الذي يقول إنه خسر رئاسة الحزب بسبب فساد وشراء أصوات قام بها أوزغور أوزال ورفاقه، والحرس الجديد الذي يقول بأن القضية برمتها سياسية بامتياز وتحركها السلطة الحاكمة من خلف الستار. وبين الروايتين يدخل حزب المعارضة الرئيسي في أزمة خانقة تعصف بتاريخه الطويل في الحياة السياسية التركية. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
5: حذر الاتحاد الأفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
18: 10 دول في القارة الأفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.
19: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
18: ويأتي تحذير الاتحاد الإفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو. وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و 177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركاً في البطولة. في هذا السياق تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجراً صحياً صارماً لمدة 21 يوماً على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظراً للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
5: ناقشت صحف عالمية تسارع مفاوضات تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران وسط تساؤلات عن انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة جمود استراتيجي. نتابع هذا التقرير وتستمر التغطية على رأس الساعة مع انتصار البركي.
20: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لفتت في تقرير لمراسليها إلى أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وأنه يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيف مرحليا للعقوبات الأمريكية مقابل بحث نقل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب إلى جانب تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأن الوسطاء الإقليميين خصوصا باكستان وقطر كثفوا اتصالاتهم مع الطرفين خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن إدارة ترامب تلوح بخيار مزدوج بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية والعودة إلى التصعيد العسكري في وقت تصف فيه واشنطن وإيران تقدم المفاوضات بأنه قريب بعيد في آن معا. وختمت بأن أبرز نقاط التعثر تتمثل في إصرار واشنطن على تفكيك المنشآت النووية الرئيسية ونقل المخزون النووي الإيراني بالكامل مقابل تمسك طهران بحقها في التخصيب ورفض أي تنازل يمس بنيتها النووية الأساسية. في موقع ناشونال انترست الأمريكي رأى الكاتب خالد الجابر أن الحرب لم تنتج منتصرا واضحا بل أفضت إلى توازن هش يعيد تشكيل المنطقة، وأن واشنطن تمكنت من إدارة التصعيد واحتواء الانفجار الإقليمي لكنها فشلت في فرض تسوية استراتيجية نهائية، ما كشف حدود قدرتها على إعادة هندسة النظام الإقليمي كما في العقود السابقة. وأضاف أن إسرائيل حققت تفوقاً تكتيكياً عبر استهداف شبكات النفوذ الإيرانية لكنها لم تنجح في تفكيك البنية الإقليمية لطهران أو إنهاء التهديد بشكل كامل، ما يضعها أمام استنزاف طويل الأمد بلا نهاية حاسمة. في المقابل إيران نجحت في البقاء تحت ضغط عسكري واقتصادي شديد ومنعت انهيار الدولة، لكنها خرجت أضعف وأكثر انكشافا حيث أصبح هدفها الأساسي هو البقاء للتوسع. وختم بأن أوروبا ظلت لاعبا اقتصاديا بلا تأثير استراتيجي بينما استفادت الصين نسبيا من انشغال الغرب في حين كشفت دول الخليج حدود الاعتماد الأمني الخارجي. في صحيفة الجارديان البريطانية ناقش الكاتب سايمون تيزدال موقف ترامب من الحرب مع إيران وأن المقارنات تتزايد بين حرب إيران ومستنقعات الولايات المتحدة السابقة في العراق وأفغانستان وفيتنام، حيث أصبحت تداعيات الحرب أكثر ضرراً على الصعيد العالمي من الكوارث السابقة. وأضاف الكاتب أن ترامب حصر نفسه في زاوية ضيقة، فإما أن يستأنف قصف إيران غير القانوني مهدداً بارتكاب جرائم حرب لإجبارها على الاستسلام، أو أن يقبل بتسوية لا ترقى إلى مستوى أهدافه الأولية. وتابع أن الولايات المتحدة باتت على خلاف علني مع أقرب حلفائها، كما تشكك دول الخليج في تحالفها مع الولايات المتحدة الذي جعلها أهدافاً لإيران، وأن كل هذه التطورات تقوي موقف روسيا. وختم الكاتب بأنه بات من الضروري اتباع نهج أكثر حزماً تجاه واشنطن، وأنه إذا استمر ترامب في عرقلة محادثات السلام فعلى الولايات المتحدة أن تواجه موقفاً دولياً يصل إلى تخفيض مستوى العلاقات. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقش الكاتب لوك برودوتر إصرار ترامب على المضي في سياسات مثيرة للجدل رغم تزايد الضغوط السياسية المحيطة بإدارته، ورأى أنه لا يزال يتصرف باعتباره صاحب نفوذ مطلق داخل المشهد الجمهوري حتى مع تآكل التأييد الشعبي وتصاعد التحديات المرتبطة بالحرب مع إيران، وأنه رفض التراجع عن خطط لتخصيص مليارات الدولارات لصندوق تعويض أنصاره الذين يقول إنهم تعرضوا للاستهداف خلال إدارة بايدن، كما أصر على مشروع تمويل قاعة جديدة فخمة في البيت الأبيض. وأوضح أن الاجتماعات بين مسؤولي الإدارة وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين شهدت انتقادات حادة لمشاريع الرئيس، الأمر الذي دفع قيادات الحزب إلى تأجيل التصويت على حزمة تجديد إجراءات الهجرة التي تعد من أبرز أولويات ترامب. وختم بأن غياب الأصوات المعارضة داخل إدارة ترامب الحالية مقارنة بما كان عليه الحال خلال ولايته الأولى أسهم في تعزيز اندفاعه نحو مشاريع أكثر تشددا وإثارة للانقسام. ختاما نقرأ في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية مقالا حول موقف
0: راديو الحرية
21: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
22: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
24: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أخبار الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز التطورات الجارية في المنطقة. أولا، الجميع اليوم يتحدث عن تفاصيل الاتفاق المبدئي ما بين الولايات المتحدة وإيران. هذا يضاف إلى سلسلة من التطورات الأخرى المختلفة ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. قطاع عمليات القصف لا زالت مستمرة ويسجل يوميا ارتقاء للشهداء. نتابع جزء من الجانب الاقتصادي لما يجري من تطورات في المنطقة. على هندسة صوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات طيبة جميلة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم. بداية نتابع ما يجري في المنطقة. إجمالا، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق قطع شوطا كبيرا، مصدر في الخارجية الباكستانية ومصادر إيرانية تحدثت عن أبرز بنود مسودة الاتفاق. جاء بأن المسودة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما. هذا التمديد يأتي في إطار ترتيبات مؤقتة بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. مصدر إيراني أشار في حديث للعرب الجديد بأن طهران في الوقت نفسه ستستفيد خلال فترة المفاوضات البالغة 60 يوما من تخفيف الحظر النفطي لبيع نفطها. النقطة الثانية كانت فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. حسب ما ذكر المصدر الباكستاني فإنه تم التوافق على هذه النقطة، إذ ستبقى القوات الأمريكية والإيرانية في مواقعها الحالية، فيما سيسمح بعبور السفن. من جهة أخرى، نقلت التسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادرها بأن واشنطن وبموجب هذا التفاهم المبدئي ستتعهد بتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران طوال فترة المفاوضات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيتيح لطهران بيع النفط خلال هذه المرحلة من دون القيود الناجمة عن العقوبات. أيضا أفاد المصدر الباكستاني بأنه لم يتم التوصل إلى توافق نهائي رغم ما شهده هذا الجانب من تطور ملحوظ، لكن المصدر الإيراني قال أنه بناء على هذه المسودة سيتم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. المعلومات أشارت في جزئية لبنان إلى أن لبنان شمل في هذا الجانب، إلى أنه تم التوافق أيضا على ذات النقطة، وسيتم وقف إطلاق النار في لبنان مع دعم واشنطن وطهران الحوار بين لبنان وإسرائيل. قال مصدر لبناني إيراني بأنه لا يوجد ما يسمى تمديد وقف إطلاق النار في مسودة الاتفاق الأولي التي يعمل الطرفان على إتمامها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، بل إنها تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. حسب ما نقلت وكالة تسنيم فإنه في حال مصادقة الطرفين على بنود التفاهم المبدئي ستعلن في البداية مذكرة تفاهم تؤكد إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية، وبموجب هذا البند سيتعين على إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، جاء بأنه سيتم مناقشة القضية النووية في المرحلة الثانية من الحوار، وهو ما تم التوافق عليه بالفعل. ينص المقترح الباكستاني على أن تبدأ المحادثات بشأن النووي الإيراني مع أمريكا من حيث توقفت. وأوضح المصدر الإيراني أنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في الملف النووي، وقال أنه فيما يتعلق بمسألة العقوبات سيبقى الوضع أيضا على ما هو عليه. وفق المصدر الإيراني سيكون لدى الطرفين مدة زمنية قدرها 60 يوم للتفاوض حول تفاصيل الملف النووي الإيراني والاتفاق النووي من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن هذه الفترة قابلة للتمديد.

لعبت دورا مهما في تحقيق الاختراق الحاصل. المصدر الإيراني أكد أنه فيما يتعلق بوضع القوات الأمريكية في المنطقة سيتم الحفاظ على الوضع الراهن أيضا، لكن بناء على هذا التفاهم سيبدأ انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحاذية لإيران.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

نكمل الحديث في ذات السياق. إجمالا وفق التقارير التي نشرت مؤخرا، كان ترامب أجرى اتصالات مع عدد من القادة العرب والمسلمين لبحث مسودة الاتفاق، في حين أبدى المشاركون دعمهم للمسار التفاوضي. بحسب مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت لموقع إكسيوس، شارك في الاتصالات قادة الإمارات، السعودية، قطر، مصر، تركيا وباكستان، وهي دول انخرطت خلال الفترة الماضية في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. بحسب التقرير، باكستان لعبت دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بقيادة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي زار طهران كما ذكرنا يوم الجمعة والسبت الماضي لمحاولة دفع الاتفاق نحو التوقيع. التقرير أفاد بأن ترامب كان مترددا خلال الأيام الأخيرة من المضي في اتفاق دبلوماسي مع إيران أو تنفيذ موجة واسعة من الضربات العسكرية قبل أن يميل مساء السبت إلى خيار التسوية السياسية. باكستان تسعى إلى أن يحمل التفاهم اسم اتفاقية أو معاهدة إسلام أباد، وأن توقع في العاصمة الباكستانية، إلا أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن هذه المسألة. المصدر قال بأن باكستان تأمل أن يزور الرئيس الأمريكي ترامب البلاد من أجل المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق. كان ترامب قد قال السبت إن التفاوض بين إيران وأمريكا على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز قطع شوطا كبيرا، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. جاء في منشور لترامب لقد قطع التفاوض على اتفاق شوطا كبيرا وبانتظار

توصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى عدة. وقال إضافة إلى عناصر أخرى في عدة في الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز. أما ما تحدث به الإيرانيون من خلال وكالة أنباء فارس، قالت الوكالة بأن تفاصيل النصوص المتبادلة تظهر أن مضيق هرمز سيظل تحت الإدارة الإيرانية الكاملة في حال التوصل إلى أي اتفاق محتمل، نافية صحة ما ورد في تدوينة ترامب بهذا الخصوص. نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله بأن إيران وافقت فقط على إعادة أعداد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب، مشددا على أن ذلك لا يعني أبدا حرية الملاحة أو العودة إلى وضع ما قبل الحرب، حيث ستبقى سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إدارة المضيق وتحديد المسارات والمواعيد وآلية العبور، إضافة إلى صلاحية إصدار التراخيص. وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المصدر بأن ترامب كان قد اشترط سابقا إدراج البرنامج النووي الإيراني بوصفه جزء لا يتجزأ من أي اتفاق، إلا أن إيران لم تقدم أي تعهدات في هذا الصدد، ولم يتم طرح الملف النووي للنقاش في هذه المرحلة على الإطلاق.

طبعا في المسودة للاتفاق جاء هنالك أخبار عاجلة نشرت من خلال وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها تحدثت عن المسودة القناة 12 الإسرائيلية، قالت لا يوجد في مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران أي إشارة ملزمة بشأن اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني. وقالت أيضا القناة عن مصدر دبلوماسي بأن ترامب وافق على طلب نتنياهو إبقاء حرية تحرك إسرائيل في جميع الساحات بما فيها لبنان.

من أو في ذات السياق، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية عالية، تمتلك قدرات ردع قوية على مختلف المستويات، محذرا من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل برد مدمر يتجاوز الإطار الإقليمي. أشار إلى أن الشعب الإيراني يحافظ على وحدته في ظل الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لافتا إلى أن بلاده تتابع ما وصفه بسلوك العدو المخادع وتعمل على إفشال مخططاته. وأضاف بأن المواجهات الأخيرة التي وصفها بالحرب المفروضة الثالثة كانت حربا مركبة، إلى أن الرد الإيراني الحازم أفشلها أهداف الطرف الآخر ومنع تحقيقها، هذا وفق تعبيره.

هذا بخصوص ما يجري في المنطقة من تطورات على مستوى الشرق الأوسط والتي بطبيعة الحال تؤثر على الوضع في مختلف بلدان العالم. أما فلسطينيا في قطاع غزة فقد استشهد مواطنان وأصيبت أعداد أخرى اليوم في سلسلة من الخروقات الإسرائيلية. فرق الإسعاف تمكنت من انتشال الشاب سميح إبراهيم دردونة 25 عام إثر إصابته بطلق قناص عند النادي في جباليا. المسعفون عثروا طبعا على هاني عبد الله إبراهيم شكشك 8 أعوام، حيث تبين بأنه استشهد في أحد الخيم داخل المخيم المصري في المنطقة. أيضا أصيب صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب ميناء الصيادين غرب غزة، وثلاثة مواطنين أيضا استشهدوا، أب وأم ورضيع، في قصف كان لشقة شمال القطاع.

هذا جزء مما يجري من تطورات في المنطقة. سنتابع وإياكم بعد قليل أيضا الجانب الاقتصادي، خاصة وأن هنالك تطورات مختلفة في هذا السياق. لكن قبل ذلك نشير إلى هذا التقرير الذي نشر في وسائل إعلام فلسطينية، يتحدث عن المنطقة الواقعة ما بين الخان الأحمر وإلى منطقة البحر الميت. هذا أو هذه المنطقة التي تخضع الآن لمشروع استعماري ضخم لإعادة رسم جغرافيا المنطقة. تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس يقف مجددا في قلب معركة الوجود الفلسطيني، هذا بعد أن أعاد وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش الدفع بنحو تنفيذ مخطط إخلائه وتهجير السكان في خطوة تتجاوز حدود استهداف تجمع سكاني الصغير لتطال مستقبل القدس ووحدة الجغرافيا الفلسطينية بأكملها.

0: طبعا القرار الإسرائيلي وفق هذا التقرير وبحسب مراقبين وأهالي المنطقة يعني لا يمكن عزله عن مشروع استعماري قديم تسعى إسرائيل من خلاله إلى استكمال مخطط القدس الكبرى الممتد حتى البحر الميت من خلال إحكام الطوق الاستيطاني حول القدس من الجهة الشرقية وربط الكتل الاستعمارية ببعضها بما يؤدي عمليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وبالتالي الخان الأحمر هو يكتسب أهمية استثنائية بسبب الموقع الاستراتيجي. التجمع الذي يضم نحو 45 عائلة عدد أفرادها 320 مواطن يحتوي على مدرسة ومسجد وعيادة لا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 12 كيلومتر. ومع إغلاق الاحتلال المداخل الشمالية والجنوبية والغربية للقدس باتت المنطقة تمثل المنفذ الشرقي الأخير الذي يربط الفلسطينيين بمدينة القدس، ما يجعل السيطرة عليها خطوة مفصلية في مشروع عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني. المشوار متابعينا الكرام يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. بجزئية الجانب الاقتصادي،

أولا كان في إعلانات خرجت من بورصة فلسطين تحدثت عن أرباح سجلت لقطاع الخدمات في البورصة وصلت ل 21 مليون دولار خلال 3 شهور. هذا صافي الأرباح طبعا. أرباح الاتصالات الفلسطينية ارتفعت إلى 17 مليون و316 ألف دولار، كانت بنفس الفترة من العام الماضي 11 مليون. موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات وصلت أرباحها ل 2 مليون و652 ألف بثلاث شهور. الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية حققت أرباح 537 ألف دولار، أرباحها كانت العام الماضي 676 ألف. شركة مستشفى ابن سينا التخصصي أرباحها كانت 216 ألف دولار. خسائر كانت سجلت للمؤسسة العربية للفنادق 846 ألف دولار، ومصايف رام الله سجلت 64 ألف دولار أرباح، ومركز نابلس الجراحي التخصصي كان في له 30 ألف دولار خسائر. طبعا هاي اللي هي الشركات الخدمات باعتبار أو قطاع الخدمات المسجلة في بورصة فلسطين. فواحد بقول إيش معنى يعني بتحكي الجهة الفلانية، هاي المدرجة في البورصة. لكن حاليا في كمان مشكلة إجمالا عم بتصير في فلسطين، وهي في قطاع الأدوية. في مدير تنفيذي لاتحاد موردي الأدوية اللي هو مهند حبش قال بأن الاتحاد تلقى دعوة لعقد اجتماع عاجل طارئ يجمع اتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية مع وزير الصحة في ظل تفاقم الأزمة المالية. قال بأن قطاع توريد الأدوية حاليا بمر بمرحلة وصفها بالخطيرة غير المسبوقة سواء على مستوى الشركات أو وزارة الصحة. أشار إلى أنه الذمم المالية المستحقة على الوزارة بتتراكم بشكل يومي وتجاوزت الحدود اللي ممكن أن تتحملها الشركات. قال إجمالي المديونية وصل على الوزارة ل1,300,000,000 شيكل، في حين لم تتلقى الشركات منذ بداية العام سوى دفعة واحدة قيمتها ما لا تتجاوز 16 مليون شيكل، يعني أقل من 1% من إجمالي الديون. طبعا قال بأنه استمرار الأزمة دون حلول مالية عاجلة ممكن يؤدي إلى تفاقم نقص الأدوية، ما يهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الصحية في فلسطين.

وان هذا جزء من الأحداث الجارية في المنطقة. بالجانب المالي يعني حتى يعني الأيام اللي بتسبق الأعياد اللي هي وقفات العيد للأسف يعني لا زالت الحركة فيها بالإطار العام ضعيفة. انت عم بتشوف أزمات مرورية فقط، لكن حركة البيع والشراء لا زالت محدودة إلى حد ما. هذا يضاف إلى أنه كمان جزئية الرواتب لهاي اللحظة مش واضح مصيرها بالإطار العام، ومش فقط يعني تعتمد الحياة على رواتب الموظفين العموميين، إنما أيضا رواتب القطاع الخاص اللي تعتبر يعني هي الأفضل في ظل الوضع الحالي، إنه اللي بيشتغل بالقطاع الخاص هو اللي بيقبض راتبه إلى حد ما في موعده، ممكن يتأخر يبدر شوي يعني، لكن بالإطار العام منتظم رغم أنه في كتير من الناس فقدوا لوظائفهم. أنت كمان لو ألقيت نظرة على الحالة وعلى الحركة في مناطق المدينة بتشوف أنه حركة المركبات إجمالا يعني ماشية، لكن وسط البلد حتى وإن كان في توافد للناس كيف بيحكيها اللي هو صاحب المحل، بقول لك ناس بتروح بتيجي لكن عم تحمل بالكتير كيس أو اتنين بإيديها، بالزمانات كانت يكون حامل كمية أكياس، بمعنى أنه نازل واشترى شغلات لعائلته أو لبيته. حركة سلسة للمركبات إجمالا في مختلف مناطق الخليل، يعني ما فينا نقول أنه في أزمات مرورية خانقة حالياً.

أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للفترة القادمة، فإجمالا اليوم في ارتفاع بسيط كمان على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل هذا اليوم رح يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ بارد نسبيا بالمناطق الجبلية، لطيف ببقية المناطق. البحر بغزة هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ورح يضل بكرة كمان الجو مثل اليوم لكن مع ارتفاع بسيط. يوم الثلاثاء متوقع كمان ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما يوم الأربعاء فحسب التقديرات متوقع أن يكون هنالك ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. البحر بغزة هو خفيف، سيبقى إلى متوسط ارتفاع الموج. هلا في تقديرات أنه ممكن يوم الخميس مع نهاية هذا الأسبوع يكون في انخفاض بسيط، لكن بالإطار العام ستبقى درجات الحرارة يعني في منتصف العشرينيات بالنسبة لمحافظة الخليل. حاليا بالخليل 23 درجة مئوية، في غزة 25، بأريحة 33 درجة مئوية، بترتفع يوم الثلاثاء إلى 36 بنهار. هذا فيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة لأيام الأسبوع الجاري بما في ذلك عيد الأضحى المبارك.

طبعا خلال هاي الأيام الأنظار تتجه إلى مكة المكرمة إلى حجاج بيت الله الحرام. طبعا أخيرا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن جاهزية كاملة لتصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى.

طبعا المزيد من الأخبار دوما يمكنكم متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة، وبالتأكيد بإمكانكم مشاهدة الخليل في بث حي مباشر لأجواءها ومفارقها الرئيسية من خلال hr.bs أو من خلال قنوات الحرية التلفزيونية على طبعا رسيفرات التفاعلية. هذا يضاف إلى منصات الحرية كمان على وسائل التواصل الاجتماعي كافة اللي عم تنقل لكم كمان الأخبار على مدار الساعة لكافة التطورات. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة لاحقة. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ساعات جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي في لسيل التطورات في الشرق الأوسط. حراك دبلوماسي مستمر بانتظار إعلان مرتقب عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسيل لا يتوقف من التسريبات حول مسودة الاتفاق وسط مواقف متضاربة بشأن قضايا رئيسية من بينها تخصيب اليورانيوم والعقوبات على طهران. على الجبهة اللبنانية تستمر الاستهدافات الإسرائيلية على الجنوب وإنذارات الإخلاء لبلدات عدة في ظل مخاوف إسرائيلية من شمول الاتفاق الأمريكي الإيراني المنتظر الحرب في لبنان. على الجبهة الأوكرانية الروسية هجمات تتوسع، وموسكو تتبنى استهداف أوكرانيا بصاروخ أوريانش القادر على حمل رؤوس نووية. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث في واشنطن محمد بالدين، وكذلك من طهران حسام دياب، من إسلام أباد بلال الأسطل، من الدوحة صابر أيوب، من القدس أحمد دراوشة، ومن صور جنوب لبنان إدمون ساسين، ومن كييف محمد زاوي. أهلا بكم جميعا مراسلي التلفزيون العربي، وأبدأ معك من واشنطن بداية محمد بالدين، وما بين ما يصدر من تصريحات من كل الأطراف من الوسطاء من الولايات المتحدة وإيران، وما بين التسريبات التي يعني تصل إلى الإعلام من خلال المواقع عن حيثيات هذا الاتفاق. هناك تصريح لا أدري إلى أي درجة قد يكون مختلف من روبيو عندما يقول نترقب أنه قد نسمع أخبارا جيدة في الساعات المقبلة.
4: هذا جزء من التمهيد والتحضير. روبيو كان يوم أمس في نفس هذا التوقيت من السفارة الأمريكية في نيودلهي في حفل الاستقبال، هو أول من أعطى إشارة شبه جادة على أن هنالك شيئا سيعلن بشكل وشيك، وبأنه قد يكون في غضون ساعات اليوم أي يوم أمس، وكان ذلك بالفعل. كانت كان المكالمة الجماعية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الإقليم، الوسيط الباكستاني المشير عاصم منير، وكذلك رؤساء دول المنطقة، رؤساء وأمراء، وكذلك ولي العهد السعودي. كل هذه المكالمة الجماعية التي تطرقت لصيغة الاتفاق أو المقترح الإيراني والمراحل النهائية بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط الباكستاني، وعبر دعم جهود بعض دول هذه المنطقة التي لعبت دور وساطة إسنادي للوساطة الباكستانية، خاصة قطر والسعودية وتركيا ومصر بدرجات متفاوتة. لكن كان هنالك ضغط متواصل، قادة المنطقة أرادوا دعم هذا المقترح وحثوا ترامب جميعا على ضرورة أن ينهي هذه الحرب أو أن يصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. روبيو يقول ذلك في تأكيد على نفس الإشارة التي قالها ترامب يوم أمس عندما قال بأنه سيعلن تفاصيل الاتفاق إما يوم أمس أو اليوم، والأرجح أن الاتفاق سيعلن عنه اليوم من قبل الرئيس الأمريكي ويعلن عن تفاصيله. ما نعرفه حتى الآن عن التفاصيل قد يكون من الغريب أن يأتي في صفحة واحدة، لعله هنالك تفاهمات بالإضافة إلى ورقة المبادئ التي توقع، وهذا تقريبا من بين ما يتداول الآن على أنه قد يكون أرجح الصيغ التي تم الوصول إليها والتفاهم عليها. لأن أكسيوس أشارت بشكل واضح إلى أن الإدارة الأمريكية وترامب حصل على ما وصفتها بالتعهدات الشفهية أو الالتزامات الشفهية من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم على التخصيب، وكذلك فيما يتعلق بمدة تعطيل أو إخراج البرنامج النووي الإيراني عن العمل إذا تم المضي قدما من مرحلة المفاوضات الآن إلى مرحلة الاتفاق المبدئي. شيء آخر بدأت تتضح ملامح هذا الاتفاق المبدئي وفيه نقاط لافتة، منها وهي تعتبر نقطة محيرة حتى بالنسبة لواشنطن، مسألة لبنان، أن يكون جزءا من لبنان أو أن يكون لبنان جزءا من هذا الاتفاق، على اعتبار أن واشنطن بنفسها كانت تقود مسارا لعزل وكسر أي طريقة يمكن بها أن تكون لبنان جزءا من العملية ككل، وبدأت ذلك للدرجة التي كانت فيها مخاطرة حتى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل الماضي، ما جعل الأمور تنتكس أو تجعل الاتفاق غير مكتمل الأركان وقت ذاك، ثم بادرت بفرض حصار على السفن والموانئ الإيرانية كرد على عدم فتح إيران للمضيق في انتظار أن يتم وقف الحرب عن لبنان، وقادت مسارا منفصلا اجتمع فيه الإسرائيليون واللبنانيون مرتين على الأقل في مبنى وزارة الخارجية، وهنالك اجتماع يحضر له فيه قيادات أمنية يفترض في نهاية هذا الشهر. نقطة أخرى تتعلق برفع الرفع المتدرج عن العقوبات. ما يتردد الآن في المصادر هو أن الرفع المبدئي الذي ستقوم به الولايات المتحدة لن يكون متعلقا بأي عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وإنما هو على الأرجح متعلق بالعقوبات على القطاع النفطي. وإدارة ترامب من غير أن تسألها إيران أصلا كانت قد فعلت ذلك مرة في أثناء الحرب من أجل أن تخفف الضغط على أسواق النفط، ويعني تلجم كمية التسارع التي كانت تحدث وقت ذاك في أسعار النفط للدرجة التي كان يمكن أن تؤذي الأسواق وتؤذي حتى الأمريكيين. بالنسبة للإدارة الأمريكية كان من الضروري التصرف، ومنحت استثناء مرة واحدة للنفط الإيراني الموجود بالفعل في البحار بإمكانية بيعه. نقطة في هذه النقطة تحديدا ما يجري الحديث عنه هو أن الرفع التدريجي للعقوبات سيبدأ بالعقوبات المتعلقة بالنفط، ما قد يعني ما أشار إليه ترامب نفسه عندما كان عائدا الأسبوع الماضي من الصين بالقول بأن الإدارة الأمريكية ستنظر في مسألة العقوبات المفروضة على الشركات الصينية، والصين كما تعلمين رولا هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، والعقوبات التي فرضت بما فيها عقوبات دقيقة فرضت 4 أيام فقط قبل زيارة ترامب إلى الصين كانت تتعلق بالنفط الإيراني تحديدا، لأنها فرضت على الجهات التي تعتبر أكبر المشترين عمليا باسم الحكومة الصينية أو الشركات الصينية للنفط الإيراني. كذلك عدم إخراج التحشيد العسكري من المنطقة هذه نقطة لافتة، باعتبار أن جزء من إجراءات التخفيف أو وضع الحرب لأوزارها هو أن تبتعد القوات كما كانت تقول التسريبات والمصادر، بينما ما سرب بعد ذلك من هذه الوثيقة لأكسيوس يشير إلى أن القوات ستبقى عمليا القوات الأمريكية هناك إلى حين اكتمال مدة 60 يوما، أي مدة الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، بالتالي تطوى هذه الصفحة.
3: ولكن على صعيد آخر يبدو بأن الصقور، يعني من يعتبرون بصقور الجمهوريين، غير راضين عما يرشح حتى اللحظة من الاتفاق، وبالتالي يعني وزنهم في عرقلة هذا الاتفاق من عدمها. وأيضا ما المؤشرات المختلفة التي تجعلنا نقول بأنه قد يكون بالفعل هناك اتفاق هذه المرة؟ ونقطة أخيرة أيضا محمد، الصحف الأمريكية تتناول الحديث عن نتنياهو باعتباره يعني شبه مستبعد من كل ما يجري في هذه المرحلة.
4: النقطتان نقطة واحدة رولا، والسؤالان يقودان إلى نفسي، كل الطرق تؤدي إلى تل أبيب هذه المرة، إلى بنيامين نتنياهو. السناتور روجر ويكر وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والسناتور لينزي جراهام المقرب جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي في عهدة ترامب الأولى مايك بومبيو، جميعهم إضافة إلى آخرين وجهوا انتقادات لاذعة لترامب وعلنية وفورية على شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحاتهم وانتقادهم وعدم ثقتهم أو تشكيكهم في أن إيران ستلتزم بأي اتفاق. ثم بعد ذلك، وكان ذلك يرصد قبل أن يجري ترامب مكالمته مساء أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ذلك يجري ترامب تلك المكالمة التي وصفها بسطر واحد بأنها كانت مكالمة مثمرة للغاية. بعد ذلك تقول أكسيوس بأن نتنياهو كان متحفظا في التعبير، أو كان يعبر عن تحفظه للرئيس الأمريكي في نقطتين، في نقطة الملف النووي الإيراني وأن الاتفاق قد يحيل الأمور إلى وضعية استعداد متراخي، بمعنى أن لا تعود واشنطن إلى الحرب، فبالتالي تفقد عنصر الضغط على الجانب الإيراني الذي يضغط عليه في الوقت ويضغط عليه أيضا من أجل الحصول على النتيجة، وبالتالي قد يجعل ذلك الأمور تطول عن الشهرين، أو أن لا يتم أن يكون في النهاية هنالك إخراج لليورانيوم عاد التخصيب وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. والنقطة الأخرى تتعلق بلبنان، وهي أن نتنياهو يريد أن تبقى ما وصفتها بعض المصادر الإسرائيلية لوسائل الإعلام الأمريكية بالمكاسب الإسرائيلية أو المصالح الوطنية الإسرائيلية كما وصفت هنا في الولايات المتحدة، بأن ذلك قد يهدده جزئية أن الاتفاق يشمل لبنان، ولأن أيضا الجانب الإسرائيلي يريد أن يكون لديه حرية الحركة وحرية توجيه ضربات. ما ورد في الاتفاق هو أنه إذا التزم حزب الله ولم يتسلح أو يشن هجوما فإن إسرائيل ستلتزم، بينما طلب نتنياهو من ترامب أن تكون لديه حرية الحركة أو حرية أن يقوم باتخاذ القرار أو أن يقوم بالرد على حزب الله فيما يتعلق بالساحات جميعها ولكن لبنان على وجه الخصوص. فنعم هنالك الآن عاصفة في بداية التشكل في الداخل الأمريكي، خاصة من بطن خلفية الرئيس وظهره السياسي أي الحزب الجمهوري، الذي بالمناسبة كان ألغى تصويتا الأسبوع الماضي في مجلس النواب على مشروع قانون يحدد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، لأنه هنالك اعتقاد واسع وقتها وتحدث عنه الصحافة لغاية هذه اللحظة بأن الجمهوريين بعض الجمهوريين كانوا سيصوتون إلى جانب الديمقراطيين، وحدث الأمر ذاته في مجلس الشيوخ من أجل طرح مشروع قرار مشابه لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران تحديدا. كان القرار دائما يفشل، 7 محاولات فشل، المحاولة الثامنة المرة الأسبوع الماضي صوت عليه 4 أعضاء في مجلس الشيوخ، فبالتالي تم تمريره إلى مرحلة النقاش والطرح للتصويت. فنعم ترامب لديه ضواغط أيضا سياسية وزمانية، وعليه أن يعالج ذلك بسرعة قبل أن تتحول الأمور إلى وضعية أصعب بالنسبة له سياسيا تحديدا في داخل الولايات المتحدة في عام انتخابي كهذا.
3: نعم شكرا لك من واشنطن محمد بالدين على كل هذه التفاصيل، ونستطلع الأجواء في طهران معك حسام دياب. حتى اللحظة لما يبدو من وسائل الإعلام الإيرانية بأن نقاط الخلاف الأساسية للاتفاق الإطاري الذي يجري الحديث عنه الآن، سواء فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز أو حتى طبيعة رفع العقوبات إن كان تدريجي أو دفعة واحدة، ما زالت موجودة وحاضرة بقوة.
1: بالتأكيد رولا، لكن وكما ذكر زميلي محمد من واشنطن، كثيرة هي العناوين، بعض من هذه العناوين بحسب مذكرة التفاهم بحسب ما يروج له الجانب الإيراني قد تم السير به نحو الأمام بالفعل. بعض النقاط دخلت حديثا على الخط بشكل مفاجئ كما ذكر حول التطورات في لبنان والجبهة اللبنانية.

0: مفاوضات وحل هذه الملفات المعقدة بشكل نهائي. نقطة أيضا تتعلق بمسألة الأموال المجمدة والنقاط التي قالت إيران بأنها ما تزال عالقة لدى الجانب الأمريكي على ما يبدو بندان اثنان، هناك خلاف حولهما بين طهران وواشنطن، الأول حول طبيعة تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز. أمريكا تتحدث عن أن الحالة ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الماضية، حرب 40 يوما بشكل كامل. إيران تنفي هذه النقطة وتقول بأنها إيران هي التي ستشرف على إعادة الحركة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مع إشراف مستمر على حركة دخول وخروج السفن والناقلات النفطية والحاويات التجارية وغيرها، ربما مع استبعاد السفن التي لها ارتباط بإسرائيل من ناحية، أو تلك التي تصفها إيران بأنها لحلفاء أو للأعداء كما تصفها بشكل مستمر منذ انتهاء الحرب الماضية، أو حتى تلك السفن المتعلقة بشكل مباشر من قبل الجانب الأمريكي. ما يزال هناك خلاف حول هذه النقاط. بطبيعة الحال أمريكا تريد عودة الحركة إلى طبيعتها، تريد حل هذه المسألة، رفع الضغط المتشكل على كاهل الاقتصاد الإقليمي.
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. تمكن إيران بالفعل من حل، كون إيران تتحدث عن بند ما يزال الخلاف قائم حوله، لم يتم البت بهذا البند حتى الآن. قد تستثني إيران السفن المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو من تصفهم إيران بالأعداء أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم بأن هناك سفن قد أتت من أوروبا، من القارة الأوروبية، للمشاركة في عملية تأمين حركة الملاحة. قد تزداد أعداد هذه السفن خلال الفترة المقبلة. هذا قد يستفز الإيرانيين إن لم تسر الأمور بالشكل المناسب الذي تتصوره إيران فيما يتعلق بإعادة تسيير حركة الملاحة. هي تريد أن تشرف هي بذاتها على حركة الملاحة، كونها تطرح نفسها منذ أن قامت بفرض هذا الحصار على مضيق هرمز بأنها هي من يتسيد هذا المضيق، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بهذه النقطة، وأن هذه هي الميزة التي خسرتها إيران لسنوات طويلة عندما سمحت لحركة الملاحة أن تسير بشكل طبيعي لسنوات طويلة دون حسيب أو رقيب. نقطة أخرى هي موقع خلاف كما ذكرنا رولا، تتعلق بالأموال المجمدة لدى إيران. أمريكا تحاول رفع التجميد عن جزء من هذه الأموال. هناك خلاف على ما يبدو بحسب بعض التقارير هنا في إيران حول طبيعة هذا المبلغ وحجمه. بعض التقارير الغربية كانت تتحدث عن أن المبلغ يتجاوز 20 مليار دولار. هو مبلغ ضخم بطبيعة الحال. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب الأول كانت تنتقد أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قام بتحرير 1.5 مليار فقط من أموال إيران في الخارج. فكيف إن كنا نتحدث الآن عن مبالغ بهذا القدر، مبالغ تتخطى 15 أو 20 مليار دولار. إيران بالمقابل تريد خطوات تنفيذية عملية على الأرض تتمكن من خلالها إيران من الوصول إلى ولو لجزء يسير من هذا المبلغ الضخم كبادرة حسن نية. تحاول ضخ هذه الأموال في الداخل الإيراني على اعتبار أن الاقتصاد الإيراني منهك بطبيعة الحال، وقد أرخى إغلاق مضيق هرمز وكل ما يجري حول إيران بظلاله على الاقتصاد الإيراني بتضخم غير مسبوق بات الشارع الإيراني يلمسه بطبيعة الحال. كما ذكرنا رولا، نقطتان أساسيتان، الأولى تتعلق بطبيعة تسيير حركة الملاحة، هي نقطة خلافية. نقطة أخرى تتعلق بحجم الأموال التي يمكن لإيران الوصول إليها بعد أن تقوم أمريكا برفع التجميد أو فك التجميد عنها لاحقا. ما تزال تؤكد إيران أن مسألة الملف النووي غير مطروحة أبدا في هذه المرحلة، مرحلة 60 يوما، على طاولة أي طاولة مفاوضات، والأمر يرجع إلى ما بعد انتهاء هذه المهلة المذكورة في مذكرة التفاهم.
4: ما بعد 60 يوم وليس خلال 60 يوم.
0: نعم بالتأكيد.
4: تمام،
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. ونذهب إلى الدوحة معك صابر أيوب لننطلق من هنا ونسلط الضوء على الدور الخليجي، وإن كان يعني البارز منه هو الدور القطري، خاصة في ظل الاتصالات المكثفة التي تجري، اتصال بين الأمير والرئيس

0: الأمريكي الحديث عن ضرورة المضي قدما في جهود الوساطة وكل وأهمية كل دور. هل يمكن القول بأنه انطلاقا من دول الخليج وتحديدا قطر تم تحريك هذه المياه الراكدة في هذه المرحلة وقد نكون أمام شيء أكبر من ذلك؟
1: رولا، واضح جدا أن الرئيس الأمريكي بدأ يستمع إلى انشغالات المنطقة، إلى قلق الدول دول المنطقة من توسع الحرب، من انزلاقها أو انزلاق هذا التوتر وتوسعه إلى حرب حقيقية أو جولة قتال ثانية يكون منطقها مختلف هذه المرة، ويفرض ربما على دول الخليج اصطفافات عسكرية، خاصة وأنها امتصت الضربات الإيرانية السابقة بغضب. كان هنالك غضب من الاعتداءات الإيرانية، لكن دول الخليج وخاصة قطر نأت بنفسها عن الرد مباشرة بشكل عسكري، رغم أنها تقول في بياناتها بأنها تحتفظ بحق الرد، وهذا أوضحته الخارجية القطرية والمواقف القطرية في العديد من المواقف أنها لا تريد التصعيد رغم الاعتداءات الإيرانية. هذه المرة ربما للحرب سيكون منطق مختلف ويفرض ربما اصطفافات مختلفة، لذلك تضغط دول الخليج ومن بينها الدوحة على الحفاظ على التهدئة الحالية والبناء عليها، وكذلك ضرورة التجاوب مع الجهود الدبلوماسية الباكستانية في المفاوضات الجارية. يبدو أن الرئيس الأمريكي استمع من خلال اتصاله بالأمس مع أمير دولة قطر، اتصال انفرادي، ثم بعد ذلك بساعات تلا اتصال آخر شارك فيه أمير قطر، اتصال جماعي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دول قادة دول المنطقة، شارك فيه أيضا أمير دولة قطر. في هذا الاتصال تم مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بهذه هذا التصعيد وربما الاتفاق الوشيك. أيضا قطر تضغط من أجل الحفاظ على التهدئة، من أجل الحلول الدبلوماسية. قطر باتت شريكا موثوقا للولايات المتحدة في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية أو المسارات الدبلوماسية، وأيضا قدرتها على فتح نوافذ اتصال بين الخصمين، أي بين واشنطن وطهران، رغم أن الوساطة أو ملف الوساطة في يد باكستان، لكن قطر تشارك في هذه المساعي، تدعم هذه المساعي. نحصي أكثر من 15 اتصالا جرى خلال الساعات الأخيرة، سواء للتنسيق بالتنسيق مع دول الخليج وكذلك مع الدول المؤثرة بينها تركيا، الأردن، وكذلك تركيا. وهذه الاتصالات تهدف إلى التشاور والتنسيق والضغط على طرفي الصراع، الولايات المتحدة وطهران. كذلك كانت هنالك اتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية بالأزمة، أي مع وزير الخارجية الإيراني، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك في الأيام الماضية كانت هنالك اتصالات أيضا مع باكستان. كل هذه المساعي القطرية تهدف إلى تجنب أو تجنيب المنطقة من الانزلاق مجددا إلى جولة قتال ثانية لا تريدها الدوحة، وتصر على أن الحل الدبلوماسي يبقى هو الموقف الصائب وليس جولة قتال ثانية.
0: نعم، من الدوحة صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك. ونذهب إلى لبنان ونشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، ومراسل التلفزيون العربي الذي يقول استهداف فريق للهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية على بلدة يعرب صليم جنوبية لبنان. إذن مراسل التلفزيون العربي ينقل لنا استهداف فريق للهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية على بلدة يعرب صليم جنوبية لبنان. وأيضا كان هناك قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء، إنذارات لإخلاء جديدة لعدد من القرى في الجنوب اللبناني، حيث قام بإنذار لإخلاءات 10 بلدات في جنوب لبنان وأيضا والبقاع الغربي، وأصدر هذه الأوامر، أوامر الإخلاء قبل قليل. إذن سنعود بعد قليل إلى الجنوب اللبناني مع مراسل التلفزيون العربي من هناك لنستطلع ما الذي يجري، ولكن في الأثناء نذهب إلى إسلام أباد معك من هناك بلال الأسطل، لنقف معك أيضا على آخر التصريحات، شكل المشهد، الحراك الدبلوماسي، حديث وزير الخارجية الباكستاني الذي يأمل بالتوصل إلى اتفاق دائم وليس مجرد هدنة مؤقتة.
2: نعم، في الحقيقة هذا ما تسعى إليه باكستان، خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة التي وصفتها الحكومة الباكستانية بأنها مرحلة حساسة للغاية، وهذه الجهود الباكستانية لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. اختتمت هذه الجهود قبل يعني بضعة ساعات بتصريحات من قبل المسؤولين الباكستانيين، وخاصة كان هناك تصريحات أيضا للجيش الباكستاني وصف زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بأنها مثمرة للغاية، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن هذه الزيارة ربما وضعت اللمسات الأخيرة لمسودة اتفاق والرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك توقع حقيقي، وأيضا هناك آمال كبيرة بأن يعني تتوج هذه الجهود الباكستانية بهذا الاتفاق المنتظر بحسب المسؤولين الباكستانيين. أيضا كان هناك تهنئة من قبل وزير داخلية باكستان إلى السفير الإيراني هنا في العاصمة الباكستانية، هنأه على التقدم الذي حصل في هذه المفاوضات، وهذا يعني أن ثمة اتفاق حقيقي ربما يدور في الأفق بين الجانبين. خاصة لا يوجد بالمناسبة حتى هذه الساعة تصريحات حكومية رسمية من قبل الحكومة الباكستانية تتحدث عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، لكن كل المؤشرات والمعطيات الحالية باتت تتكلم على أن هناك اتفاق وشيك سيعقد بين الجانبين. وهذا كان بعد محاولات حثيثة أجرتها باكستان، وبعد اتصالات مكثفة أجراها وزير خارجية باكستان، وبعد الزيارة التي قام بها كل من وزير داخلية باكستان محسن نقوي وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وهناك بعض النقاط الأساسية الإعلام الباكستاني تداولها، وهي تتعلق في هدنة لمدة 60 يوما يتم خلالها الاتفاق على النقاط الأساسية بين الجانبين وفتح مضيق هرمز، وإضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم. إذن الحديث في باكستان يدور عن نجاحات للدبلوماسية الباكستانية، ربما يترجم هذا أو تترجم هذه الأمال وهذه النجاحات الباكستانية من خلال إعلان وشيك يتوقع أن يكون بين الجانبين خلال الساعات القليلة المقبلة. وهنا نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن باكستان لعبت هذا الدور المهم بالتنسيق مع عدد من دول العالم، خاصة الصين والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر، وهذه الدول باكستان كانت تطلعها على مجريات المفاوضات وساهمت بشكل أو بآخر في تسيير وتسهيل عملية التفاوض بين الجانبين. باكستان ترى نفسها بأنها تلعب دورا محوريا في التوصل إلى حل سياسي شامل بين واشنطن وطهران، وهذا الحل كما وصفته باكستان سيكون وسيراعي مصلحة جميع دول المنطقة بما فيها الدول الخليجية. وبالتالي التوصل إلى حل بطبيعة الحال سيراعي مصالح كل هذه الدول المنخرطة في عملية التفاوض، وكذلك دول المنطقة، خاصة وأن هذه الدول تضررت من التصعيد العسكري القائم بين الجانبين. وباكستان استطاعت بدبلوماسيتها وحنكتها السياسية أن تثني الجانبين عن التصعيد العسكري، وأيضا تمديد وقف إطلاق النار عدة مرات من خلال الضغوط الدبلوماسية التي مارستها باكستان على الجانبين، وأيضا وصولا إلى الحديث الذي يدور الآن إلى اتفاق وشيك للنزاع القائم بين واشنطن وطهران.
0: من إسلام أباد بلال الأسطل مراسل تلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. ونعيد ونشير إلى الأخبار العاجلة، ومراسل تلفزيون العربي الذي تحدث عن استهداف فريق للهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبية لبنان. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة صور في الجنوب اللبناني مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسيم. إضافة إلى تفاصيل هذا الخبر، أيضا الجيش الإسرائيلي قبل قليل كان قد أصدر أوامر إخلاء جديدة لعشر بلدات.
3: نعم، التطورات الميدانية متسارعة جدا خصوصا خلال النصف ساعة الأخيرة. نبدأ من الإنذار الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء عشر بلدات تقع في قضائي النبطي وأيضا في البقاع.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: لكن المعركة الأساسية تدور في منطقة النبطي وفي قرى النبطي القريبة من محور دير سريان والطيب والقنطرة المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي والذي يستهدفه حزب الله مرات عدة.
4: شكرا لك من مدينة صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين على كل هذه التفاصيل. نتابع الآن هذه المشاهد التي نشرها حزب الله لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية.

إذن هذه المشاهد التي نتابعها والتي نشرها حزب الله لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع عمدة من بينها موقع الطيبة. وذلك ضمن سلسلة عمليات أعلن عنها الحزب ضد الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

0: ومن لبنان نذهب الآن إلى القدس، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي أحمد داروشة. أهلا بك أحمد. الحديث عن حرية احتفاظ إسرائيل بحرية الحركة على جميع الساحات بما فيها لبنان، الصحف ليست فقط الأمريكية ولكن حتى الصحف الإسرائيلية تتحدث عن تآكل نفوذ نتنياهو لدى ترامب، على الرغم من يعني شكل التنسيق والاتفاق الذي يبدو ظاهر بين الرجلين.
1: بالفعل، ومصدر سياسي إسرائيلي في رئاسة الوزراء الإسرائيلية سرب للقنوات عدة أن نتنياهو تمكن من الحصول على ما يشبه جائزة طردية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شكل ما تسميها إسرائيل حرية عمل على مختلف الجبهات إن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن هل سنرى إمكانية أن تقصف إسرائيل طهران خلال الفترة المقبلة وألا يؤدي ذلك إلى عودة الحرب؟ نتنياهو يروج هذه الأمور حتى على الجبهة اللبنانية. إسرائيل كما تدعي إسرائيل بنفسها لا توجد لديها حرية عمل مطلقة، هي تريد مهاجمة بيروت ولم تنجح في هذا الأمر منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلا مرة واحدة مع محاولة اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله. الانطباع العام في إسرائيل على الرغم من هذه الأمور التي يسوقها بنيامين نتنياهو هو أن إسرائيل ليس فقط أنها أبعدت عن هذه المفاوضات أو أنها ليست شريكة في هذه المفاوضات، إنما لم تقدر بأن المفاوضات ستنجح. بحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، فإن جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وخصوصا الموساد وأيضا الجيش الإسرائيلي قدروا خلال الفترة الماضية بأن المفاوضات لن تنجح، وكانوا يتحدثون بشيء من التباهي والغرور بأنهم ينتظرون فقط ساعة الصفر لعودة الهجوم على إيران. في المحصلة، إسرائيل لم تعرف أن التوجه العام هو توجه إيجابي. وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة معاريف نقلت عن مصادر ادعائها بأنها نتنياهو حاول خلال الفترة الماضية الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أيام، لكن ترامب لم يكن يجيب على هذه المحادثات، وكان آخرون مقربون من ترامب هم من يعاودون الاتصال ببنيامين نتنياهو. الاتصال حصل في نهاية المطاف بالأمس. في أعقاب هذا الاتصال أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إحاطة اليوم لوسائل الإعلام أقرت فيها بأن التفاهمات المحتملة مع إيران لا تشمل جميع القضايا التي تحدثت عنها إسرائيل، هي عمليا تشمل فقط مضيق هرمز، لا تشمل لا المسألة الصاروخية وهي مسألة مهمة، لا تشمل علاقة إيران بحلفائها في المنطقة، والأهم لا تشمل مسألة اليورانيوم، البرنامج الذي أطلقت إيران من أجله أو أطلقت إسرائيل من أجله هذه الحرب والحرب السابقة والحروب خلال الفترة الماضية، الحروب الأمنية على شكل الجواسيس وعمليات تفجيرية داخل إيران. في المحصلة هناك جو عام من الغضب في إسرائيل، جو عام من الإحباط، جو عام من أن نتنياهو خرج إلى هذه الحرب دون أن يعرف كيف ستتطور هذه الحرب. وهناك من يتحدث عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العلاقة الشخصية القوية بين نتنياهو وبين ترامب باعتبارها أصبحت عبئا على الأمن الإسرائيلي خصوصا على المدى البعيد. هذه الأجواء في إسرائيل، وهناك حتى الآن تعويل على إمكانية أن ترفض إيران التفاهمات التي جرى التوصل إليها في محاولة لعودة الحرب. يأست إسرائيل من ترامب كما يبدو من التصريحات، وتعول الآن على رفض إيراني محتمل.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد داروشة على كل هذه التفاصيل. وأيضا في سياق هذا الحراك المحموم، الدبلوماسي الخارجية القطرية تصدر بيان وتقول فيه بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الكويت تنسيق الجهود لدعم الوساطة وخفض التصعيد. إذن في ظل الاتصالات الدبلوماسية والقنوات المستمرة، الخارجية القطرية تصدر بيان بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الكويت تنسيق الجهود لدعم الوساطة وخفض التصعيد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية حول طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران. ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
2: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها، حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحاً أصلاً قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
0: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
3: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
4: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
3: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
5: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
3: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
0: ارتفعت مؤشرات أسواق المال الخليجية صباحا في أول رد فعل على قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، وقفز مؤشر بورصتي قطر والكويت بنحو 2% بقيادة أسهم شركة
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM FM FM.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاما، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريبا، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
14: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
13: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخرسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى الملف الروسي الأوكراني الآن، حيث شنت روسيا هجوماً واسعاً ليلاً بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار 40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. وأفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، تفاصيل أوفى حول هذا الهجوم المكثف على العاصمة الأوكرانية كييف.
1: نعم رولا، الهجوم كان واسع، ضرب نحو 40 موقعا هنا في المدينة. كنا اليوم في عدد من المواقع في حي شيفشينكوفسكي، في لوكيانيفكا، في أبالون وغيرها من المواقع التي شهدت أضرارا واسعة حتى هنا في وسط المدينة وخلفي هذا المبنى السكني الذي يضم مكاتب لعدد من الوزارات الأوكرانية من بينها وزارة الزراعة. كما نلاحظ هناك تهشم في عدد من نوافذ هذا المبنى الذي كما ذكرت يضم عدد من الوزارات بالإضافة إلى البريد الرئيسي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. هذه الصورة توحي ربما حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف في مختلف الأماكن. وفقا للسلطات المحلية، وفقا لآخر التحديثات، هناك أزيد من 70 مصابا، عدد منهم في المستشفيات، بعضهم في حالة خطرة. هناك قتيلين على الأقل وفق ما ذكر رئيس بلدية كييف. اللافت في هذا الهجوم هو الاستخدام الواسع للصواريخ، نحن نتحدث عن 90 صاروخا ضربوا بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى أزيد من 600 مسيرة. طبعا وفقا لتحديثات سلاح الجو في الجيش الأوكراني، تظهر هناك فعالية كبيرة في التعامل مع المسيرات التي كانت متوزعة بين مسيرات هجومية، مسيرات استطلاعية، ومسيرات تستخدم لمحاولة خداع الدفاعات الجوية الأوكرانية. نحو 90% من هذه المسيرات تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكن يبدو أن الصواريخ الكثير منها بلغ أهدافها، خاصة الصواريخ الباليستية. نتحدث عن صواريخ اسكندر أم، بالإضافة إلى صواريخ فرد صوتية من طراز كنجال، وصواريخ مضادة للسفن المعروفة باسم تسيركون. هذه الصواريخ يبدو أنها بلغت أهدافا وطبعا خلفت أضرارا واسعة في منشآت كثيرة في مختلف أحياء المدينة. اللافت في هذا الهجوم أيضا هو لأول مرة استخدام صاروخ من طراز أوريشنيك الذي ضرب مدينة بيلاتسيركا في الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تنديد واسع من قبل السلطات بما فيها تنديد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي زار بعض المواقع المتضررة خلال هذا اليوم، وقال بأن القوات الروسية شنت هجوما عبثيا كما وصفه على مدينة كييف، وقال بأن القوات الروسية تستهدف المدنيين، داعيا في ذات السياق شركاء بلاده الغربيين إلى دعم بلاده بأنظمة الدفاع الجوي. ربما هذه النقطة الرئيسية التي كانت في خضم محادثاته اليوم مع الرئيس الفرنسي وكذلك مع رئيس وزراء النرويج، ومتوقع أن يجري أيضا مجموعة من المحادثات مع العديد من القادة الأوروبيين للحديث في هذه المسألة. يبدو أننا أمام حالة من التصعيد والتصعيد المضاد، ومن المرتقب جدا أن تقوم أوكرانيا بالرد على هذه الهجمات من خلال استهداف العمق الروسي، وتتواصل طبعا الضربات الأوكرانية مثل ما حدث خلال الساعات الماضية وفق جهاز الأمن الأوكراني الذي قال بأن وحداته قامت بشن هجمات على مواقع قال بأنها عسكرية روسية في عدد من المقاطعات، وفي غياب ربما أي رؤية وحل دبلوماسي يبدو أن التصعيد ولغة السلاح والقصف باتت هي اللغة الأعلى صوتا هنا في أوكرانيا. رولا،
0: شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. نظمت عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبية قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج. ويواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل 30 شخصا على الأقل إثر انفجار بقطار يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 100 آخرين منهم جنود في الجيش الباكستاني. ناقشت صحف عالمية تسارع مفاوضات تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران وسط تساؤلات عن انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة جمود استراتيجي، كما تناولت إصرار ترامب على سياساته المثيرة للجدل وتنامي عدم ثقة الأوروبيين بخيارته. بعد هذا التقرير على رأس الساعة انتصار البركي.
2: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لفتت في تقرير لمراسليها إلى أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وأنه يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيف مرحلياً للعقوبات الأمريكية مقابل بحث نقل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأن الوسطاء الإقليميين خصوصاً باكستان وقطر كثفوا اتصالاتهم مع الطرفين خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن إدارة ترامب تلوح بخيار مزدوج بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية والعودة إلى التصعيد العسكري في وقت تصف فيه واشنطن وإيران تقدم المفاوضات بأنه قريب بعيد في آن معا. وختمت بأن أبرز نقاط التعثر تتمثل في إصرار واشنطن على تفكيك المنشآت النووية الرئيسية ونقل المخزون النووي الإيراني بالكامل مقابل تمسك طهران بحقها في التخصيب ورفض أي تنازل يمس بنيتها النووية الأساسية. في موقع ناشونال انترست الأمريكي رأى الكاتب خالد الجابر أن الحرب لم تنتج منتصرا واضحا بل أفضت إلى توازن هش يعيد تشكيل المنطقة، وأن واشنطن تمكنت من إدارة التصعيد واحتواء الانفجار الإقليمي لكنها فشلت في فرض تسوية استراتيجية نهائية، ما كشف حدود قدرتها على إعادة هندسة النظام الإقليمي كما في العقود السابقة. وأضاف أن إسرائيل حققت تفوقاً تكتيكياً عبر استهداف شبكات النفوذ الإيرانية لكنها لم تنجح في تفكيك البنية الإقليمية لطهران أو إنهاء التهديد بشكل كامل، ما يضعها أمام استنزاف طويل الأمد بلا نهاية حاسمة. في المقابل إيران نجحت في البقاء تحت ضغط عسكري واقتصادي شديد ومنعت انهيار الدولة، لكنها خرجت أضعف وأكثر انكشافا حيث أصبح هدفها الأساسي هو البقاء لا التوسع. وختم بأن أوروبا ظلت لاعبا اقتصاديا بلا تأثير استراتيجي بينما استفادت الصين نسبيا من انشغال الغرب في حين كشفت دول الخليج حدود الاعتماد الأمني الخارجي. في صحيفة الجارديان البريطانية ناقش الكاتب سايمون تيزدال موقف ترامب من الحرب مع إيران وأن المقارنات تتزايد بين حرب إيران ومستنقعات الولايات المتحدة السابقة في العراق وأفغانستان وفيتنام، حيث أصبحت تداعيات الحرب أكثر ضرراً على الصعيد العالمي من الكوارث السابقة. وأضاف الكاتب أن ترامب حصر نفسه في زاوية ضيقة، فإما أن يستأنف قصف إيران غير القانوني مهدداً بارتكاب جرائم حرب لإجبارها على الاستسلام، أو أن يقبل بتسوية لا ترقى إلى مستوى أهدافه الأولية. وتابع أن الولايات المتحدة باتت على خلاف علني مع أقرب حلفائها، كما تشكك دول الخليج في تحالفها مع الولايات المتحدة الذي جعلها أهدافاً لإيران، وأن كل هذه التطورات تقوي موقف روسيا. وختم الكاتب بأنه بات من الضروري اتباع نهج أكثر حزماً تجاه واشنطن، وأنه إذا
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله.
3: مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبنات والولادة والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا بتسمعونا بهاي اللحظات، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تكات. كل التحية لأصحاب التكاسي، وإن شاء الله ربنا بعطيكم الصبر على الأزمات وعلى الشوارع. وكمان بدنا نجدد تحياتنا لكل حدا بيسمعنا بالتاكسي أو بسيارته الخاصة، مروح من دوامه أو في بيته أو إيش ما بيعمل، فأكيد يسعد مساك. اللي بيسمعونا على 92.7 FM كمان تحياتنا المميزة لك. واللي بيشوفونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك كمان يا مساء الخير، وإن شاء الله دائما نتمنى لكم أوقات لطيفة بعيدا عن هموم الحياة، بعيدا عن الضغوطات، بعيدا عن أي إشي سيء ممكن إحنا نمر فيه بهاي البلد. أكيد كمان معانا ربحي أبو رموز من الهندسة الإذاعية، كل التحية لك، ومعكم أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك.

وبما انه الدنيا اعياد فبدها طولة بال يا جماعة الخير، يعني بدها نطول بالنا على حالنا شوي مع هالشوارع، مع صار في ضيق بالأماكن حتى، يعني بدنا نحط بعين الاعتبار انه احنا عن جد نطول بالنا شوي على حالنا. هاي الفترة فترة اعياد وازمات، وبعدين احنا مش جديد علينا الازمات يعني، فلازم نكون شوي متعودين على الموضوع، بس هي بزيادة شوي بهاي الايام الفضيلة. فان شاء الله ربنا بيبعد الهم عنا جميعا، وافرحوا يا جماعة الخير قدر الامكان باي طريقة، اصنعوا الفرح يعني، مثلوا انكم فرحانين، فمرة على مرة تمشي الأمور، لأنه إحنا لازم نكون شوي أقوياء، لأنه ما في حل غير هيك، فإما نكون أقوياء أو أقوياء.

فنزلت البلد بدها على الأقل ساعة، يعني أنا بدي شوي هيك أفائلكم بالموضوع، بدها ساعة بس بدنا نطول بالنا شوي، يعني الشوفير بتفشش في حاله والناس بتتفشش في حالها، وال يعني إحنا نازلين نجهز للأعياد، فلازم نكون يعني لو الظروف ما بتسمح أو كل اللي حوالينا بنكد علينا، بس شوي لازم نكون يعني مبسوطين، يعني بما أنه إحنا نازلين نشتري أشياء العيد فبدها طاقة شوي، بدها طولة بال على حالنا وعلى اللي حوالينا شوي، ما نكون ماشيين بالشارع ونخابط في حالنا وفي الناس يعني أنا من أكثر الناس على فكرة ما بحب نزلة البلد، وأنا من الناس اللي عن جد لا يعني شوي صبري بسرعة بينفذ لما بدي أنزل على البلد وأشوف الدوش وأشوف الأزمة، بس بدنا نفكر إنه ما في حل غير إنه إحنا نتحمل هذا الوضع، لأنه الوضع الأزمات الزايدة هاي مؤقتة، يعني بكرة البلد بتفضى وبكرة الوضع بصير مش ولا بد، فخلينا نستقبل هاي الأجواء بحب وفرحة.

فأكيد أكيد بدنا نقدم تحياتنا لرجال الأمن والشرطة الفلسطينية طبعا المتواجدين دائما في وسط هاي الزحمة ليحاولوا قدر الإمكان يمشوا الأمور ويسهلوا على الناس على الأقل يعني ما تزيد الأزمة بشكل كبير. فأكيد بدنا نحيي رجال الشرطة على وقفتهم وكمان صمودهم معنا يعني لأنه شوي الأمور مربكة يعني. فأكيد يعطيهم ألف عافية ما بدنا ننساهم من الشكر.

كمان بدنا نحيي التكاسي بصراحة، أو خلينا نحكي أصحاب التكاسي الشاطرين الماهرين بشوارع البلد اللي بعرفوا منهم يفوتوا ويطلعوا عشان يوصلوك بأقرب وقت ممكن للمكان اللي بدك إياه. يعني بعدين يا جماعة الخير، بما أنه إحنا موضوعنا خلينا نحكي الفترة هاي اللي إحنا فيها هي موضوع الأزمات وموضوع ما تستغلوا الأزمة على المواطنين، يعني معلش خليني بس شوي أحكي لكم الكم كلمة، يعني خلينا شوي يعني نحس بالناس، يعني بلا من الطلبات اللي ممكن تكون غالية شوي، ممكن الواحد ما يكون في جيبته غير مبلغ معين نازل يشتري فيه أشياء لأولاده، فعن جد مش حمل أنه يدفع طلب ليوصل مكان ممكن يكون قريب جدا. فخلينا نكون إيد بإيد، عن جد تكون قلوبنا على بعض بهاي الفترة أو هاي خلينا نحكي هدول الكم يوم نكون فيهم مع بعض لتمشي الأمور بسلامة وما يصير لا حدا يتفشش بحدا. يعني أضعف الإيمان نحس في بعض، نحس في بعض في هاي الظروف اللي هي فعليا على الجميع، يعني الظروف الصعبة ما بتستثني حدا، هي فعليا على الكل، فخلينا نحس في بعضنا شوي وإن شاء

0: إحنا كل يوم بنمر بشوارع مليانة حفر ومتعودين نشتكي وننتقد ونكمل طريقنا كأنه الموضوع أكبر منا. كلنا هيك دائما، بس بدنا نسبسب وبدنا نحط اللوم على أبصر مين، نشيل المسؤولية عن عاتقنا. أوكي، يعني في بعض الأشياء خلينا نحكي في جهة معينة مسؤولة عنها، ولكن كمان في مسؤولية شخصية. بجانب هاي الناس اللي بتشتكي، في ناس بتفكر بطريقة ثانية، ناس بتشوف إنه التغيير ممكن يبلش من شخص واحد ومن خطوة صغيرة، يمكن مش ناس كثير بتنتبه إلها لكن بتحكي كثير. اليوم في معانا ضيف، ولكن رح يكون معانا بعد دقات الساعة. هذا الشخص قرر إنه يتحرك وما يستنى جهة معينة إنها تتحرك. خليكم معنا بعد دقات الساعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: رجعنا لكم من جديد. معنا اليوم ضيف. هذا ضيف ما استنى انه جهة تتحرك ولا اكتفى بالحكي على السوشيال ميديا، نزل على الشارع بايده وصار يصلح الحفر ويحاول يخلي شكل البلد اجمل، ايمانا بانه هاي البلد تكون فعلا اجمل. اللي بيعمله ممكن هو بسيط بنظر البعض، بس بالحقيقة هو رسالة إنه الانتماء مش بس كلام ومش بس شعارات، والمسؤولية مش دائما إلها منصب معين، وأحيانا حفرة صغيرة بالشارع بتكشف قديش الإنسان بحب المكان اللي عايش فيه. اليوم بدنا نحكي عن هاي المبادرة وعن هذا الشخص الرائع يلي قلبه على البلد. معانا من داخل الاستوديو الشاب المبدع اللي قلبه على البلد، عاصم أبو جحيشي. يعطيك العافية عاصم.
1: الله يعافيك يا أختي، أنت وكل المستمعين.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله أمورك تمام.
1: والله الفضل لله دائما وأبدا.
0: عاصم، يعني أول إشي أنت ناشط وبشكل فعال على السوشيال ميديا خصوصا بالفترة الأخيرة، يعني على الأغلب صار الجميع بناديك بشغلة معينة. شو هي؟
1: يعني
0: لما حدا يشوفك،
1: لما حدا يشوفني، هاي ابو الحفر، هاي ابو الجوار ملك. فهمتي كيف؟ او هاي عاصم، يعني الاغلبيه تقول لي عاصم او عاصم، او بيقولوا لي هاي ابو الحفر مرق.
0: شو شعارك؟
1: شعاري دائما وابدا مستمرون،
0: مستمرون. هاي هي اللي انا بدي اسمعها. يعني انا كنت الاحظ انه لما حدا بده يشوفك تلقائيا بيحكي لك مستمرون.
1: مستمرون طبعا، بسمعها كثير.
0: فتخيل انت، تخيل كمية الدافع أو الأمل اللي أنت بتستمده لما يجي حد يحكي لك هاي الكلمة.
1: والله صدقا بكون بفرح من قلبي إنه هذا العمل الخيري اللي بقوم فيه إنه قاعد بينتشر على نطاق واسع، يعني حتى اتعدى الخط اللي أنا كنت متخيله صراحة.
0: طب أنت قديش بتحس إنه في مسؤولية كبيرة عليك، أو خلينا نحكي مش مسؤولية، قديش صعب إنه إحنا بهاي البلد وبظروف هاي البلد نستمر ونضل مستمرين؟ صعبة صح؟
1: صراحة وصدقا وأمانة هي مش صعبة، هي مش مستحيلة، ولكن صعبة كونه صرت أستخدم في آخر فترة، يعني من 7 شهور تقريبا أو 6 شهور، شوالات الزفت الباردة. شوالات الزفت الباردة

0: دي مكلفة،
1: أها
0: والبنزين اللي بحطه كمان مكلف،
1: أها
0: فيعني الإشي صار مكلف ضبل زي ما بقولوها. قبل كنت أستخدم بطون،
1: أها
0: اليوم صرت أستخدم زفتي وكله من جيبتي الخاصة يعني بشتريه.
1: طيب يعني أنت خلينا نحكي الشيء بمقابل إنه هو بشكل عبء عليك، ولكن شو بتحس بداخلك عاصم بصراحة؟
0: صراحة وأكون صريح معك، وأنا جيتك وأنا أول مرة بزورك، طبعا صراحة بفرح لما بطم حفرية ممكن إنها تسبب كارثة أو تسبب أذى لأي مركبة، لأني أنا مريت في الظرف اللي راح يمر فيه لو وقع في هذه الحفرية، لأني مريت فيه وتأذيت كثير.
1: طيب
0: من وراء الحفرية،
1: هل أنت بتشوف إنه مهم، خلينا نحكي في هذا اللقاء، هل مهم الناس تعرف مين عاصم ولا تعرف شو بيعمل عاصم المهم؟
0: والله أنا بالنسبة لي إنسان بسيط عادي جدا زي أي إنسان، قمت بهذه المبادرة على مجهودي الشخصي، وما بستناش لا مردود مالي ولا بستنى منصب ولا بستنى أي حدا من أي حدا تكريم. أنا يعني صراحة زي ما بقولوها ماشي في الدم، هذا عندي الشغل مش راح أتركه بإذن الله تعالى.
1: مستمرون
0: مستمرون
1: مستمرون
0: رغم الفقر مستمرون
1: رغم الفقر مستمرون. طيب عاصم، يعني في إشي معين، في حدث معين خلينا نحكي صار معك خلاك أنت تحكي منها اليوم أنا بدي أبلش بهاي الشغل، صار معك إشي؟
0: نعم صحيح، هذا ما أجت من فراغ هاي الفكرة. يعني صراحة وصدقا بيوم من الأيام بقيت، وأنا قلت على أكثر من إذاعة وعلى أكثر من تلفزيون، إنه بيوم من الأيام كنت ماشي في سيارتي وبأمان الله، بس يعني وكنت يعني شوي هيك مزود سرعة، فوقعت في هذه الحفرية، انكسر عندي العجل وضربت الكوشوكة وراح عندي السنابرس. طبعا كانت تكلفة باهظة صراحة، فسويت السيارة وجهزت أموري ورجعت اشتريت حصمة واشتريت رمل واشتريت شميمتو، وفي نفس الحفرة جبلتهم وغطيتها. تكلفتها كانت والله يعني لا أذكر 30 أو 35 شيكل، بمقابل انه كلفتني السياره فوق ال 1800 شيكل. يعني المعادله، فقلت يعني لا مانع اني اصور، وبصراحه اقول للبلديه شوفي انا قديش تاذيت من هذه الحفريه، مع انه الشوارع تعبيدها على البلديات مش علي ولا عليك، فاهمي؟ ولكن انا قلت لا مانع عندي اني استمر في هذا الموضوع، ولو طلع من جيبتي 40 50 يوميا لوجه الله تعالى لا مانع عندي.
1: يعني بصراحة أنا فخورة بشاب من شباب البلد
0: الفضل لله، أنا ما بنسب إشي لي، أنا كله الفضل لله.
1: طب يعني في ناس كنت ألاحظ أنا من خلال متابعة فيديوهاتك على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا بشكل عام، في ناس كانت ضد، تعرف ليش ضد؟
0: صراحة والله لحد الآن هذا السؤال مش لاقي له جواب، ليش ضد؟
1: أنا بحكي لك ليش ضد، لأن أنا كنت أقرأ، تعمقت بالتعليقات، كانت الناس ضد إنه لا مش من مسؤوليته انه يعمل هيك. هسه هي فعليا متضامنه معك تمام، ولكن بطريقه مش، يعني كيف بدي احكي لك، يعني هم بيحكوا انه لا ليش الشاب يدفع من جيبته، هو مش مضطر. وانا وفي ناس ضد هاي المبادرات بيحكي لك لا انه في جهات معينه هي تعمل هذا الاشي، ليش احنا نطلع بمبادرات وليش احنا نروح نجهد حالنا ونعمل كل هاي الاشياء، وفعليا في مؤسسات في وزارات معينة هي المسؤولة تعمل هذا الاشي.
0: 100% كلامتي، بس انا لو بدي اظل استنى في مؤسسة بعد سنتين وثلاث وعشرة تتيجي تطم لي حفرية بتكلفش 30-40 شيكل، انا وين روحت؟ كل يوم بدي اقع فيها، مثلا انا بدي امشي شارع حلو وكل يوم بمرق منه 5-6 مرات، البلدية عمي ماشي بتيجي بتطمها، بس ولكن وقتيش بعد ما انا اتدمر
1: بالضبط.
0: هي هذه الفكره، انه انا بسارع على اساس اقلل الوقت فقط مش اكثر، هي تعبيد على البلديات، وانا مع اي تعليق بقول لي بالتعبيد على عيني وراسي. طب يلا نستنى انا وياك البلديه ونشوف وقت ايش بدها تيجي. اي بلديه انا بحكي، انا ما بحكي بشكل خاص، بحكي بشكل عام.
1: صحيح،
0: وفي بلديه من البلديات يعني والله والله والله على وعلى ما اقول شهيد، اني رحت طميت جوره باب دار بني آدم مسن عمره فوق 75 سنة، قال لي والله يا بني الحفرية هذا إلا 33 سنة،
1: يا الله
0: وحياة الله، قال لي إلا 33 سنة. طب هذا مارق عليها 4 أو 5 مجالس الحفرية هذا فعليا.
1: صح صح صحيح كلامك بالضبط، يعني هي الفكرة مش هذا الشيء من مسؤولية مين، فكرة مين
0: 100%
1: يعمله
0: 100%
1: تمام. يعني 100%. في كثير احنا في بلدنا وبدون ذكر اسماء وبدون اي توضيح، في كثير جهات معينة مقصرة
0: نعم صحيح
1: تجاه مسؤولياتها
0: صحيح،
1: فاحنا اذا بدنا نستنى انه هاي اللي طرح تتأذى سيارتك وسيارته وسيارته الكل، واحنا بنستنى لسه بقرار يتم دراسة القرار
0: يجي الموضوع. هي هذه الفكرة.
1: فبلا من 30 شيكل وزي ما بيحكوا الواحد يشتري راحة باله
0: 100%.
1: فأنا قاعد بحكي لك عن الناس اللي كانت معترضة على هذا الموضوع، هي هيك وجهة نظرها، ولكن برضو وجهة نظر هاي الناس غريبة بصراحة. يعني هي زي حاسة فيك ولكن ضدك بطريقة معينة. ولكن أنا مع إنه الشباب أي حدا عنده القدرة،
0: عنده مقتدر طبعا وعنده القدرة،
1: هاي هي اللي عنده القدرة، اللي عنده المجهود، اللي عنده الفكرة يعملها.
0: مية في
1: ليش
0: مية.
1: لا ليش لا، فهي البلد بلدنا كلنا،
0: بلدنا كلنا
1: مش بلد البلديات.
0: نعم صحيح، البلد داري ودارك ودار ودار الجميع.
1: طيب كيف الناس كانت في البداية تطلع عليك عاصم
0: صراحة؟ نهبل ها عن جد، بحكي معك عن جد انه هذا هبل. طلع شو بتهبل ها، والله اسمع ترحيمة ابوي بذاني واسكت اقول له بهمش.
1: طب ليه ليش
0: خلص بعرف هو مرض نفسي، هو في اعداء للنجاح طبعا، هذه حقيقة وانا ببصم لها بالعشرة انه في اعداء للنجاح.
1: طبعا
0: في اعداء للنجاح، والنجاح مش سهل، خطواته صعبة، ولكن يوم انت بتنجح وكل الناس بتحبك بكفي انه محبة الناس، هاي كمية التعليقات اللي انت بتشوفيها او غيرك بيشوفها، هذه محبة من رب العالمين، مش اي بني ادم بنقولها
1: بالضبط. يعني هي فكرة الإيمان، إنه إحنا لما بدنا نتعب على شغل نكون مؤمنين فيها. فلما تكون أنت مؤمن بشغلة صدقا ما بتحس إنه في أي حدا ممكن يأثر عليك. الإيمان من جوا. وهاي البلد أنا دائما وبكل حلقة بحكي إنه هاي البلد بتستاهل نحبها.
0: طبعا
1: تستاهل يكون في شباب زيك عن جد قلبهم على هاي البلد، ما يستنوا فلان وعلان.
0: 100% علشان هي الفكرة هذه. أو حتى يا أخي باب دارك جورة، بالله عليك اطمها أمه يا أخي. بالزبط. رن عليه يقول أعطيني زفت، أنا أعطيك زفت.
1: بالضبط. طيب.
0: بس طمه اكتب أجرها.
1: طب هسا في ناس كمان كثير بتسأل عاصم إنه من وين بتجيب أنت المواد؟ هل هي كل المواد بتكون كلها منك؟ ما في حدا ممكن بيدعمك أو بيحكي لك إنه يعني مواد البناء وهاي أصحاب المحلات؟ حكينا عن هاي الجزئية. يعني
0: من أول ما بلشت، خلينا نقول من أول ما بلشت، بقيت أشتري الشميمة والحصمة والرمل على نفقتي الشخصية. فالتجأت لبطونة طميزة الله يعطيهم الصحة ويرحم جمال علي طميزة كمان، والله ما قصر معي في موضوع البطون، قال لي قد ما بدك بطون خذ وروح توكل على الله لأنه شغلي لله.
1: كل الاحترام.
0: وبعديها يعني اشتغلت على موضوع الزفتة، جبت من جيبتي اشتريت أول مشتاح، مشتاحين 3 5 10، وبلشت أشتغل فيها. الحين شو اللي صار؟ صار في مؤسسة مثلا أو صار في مصنع عنده خراب بده يساوي يرمم بالزفتة، اروح ارمم له بمقابل المال، اشتري زفتي من على نفقتي الشخصيه واروح ارمم له، والمربح اللي يطلع برضو اشتري فيه شويه زفتي واشتغل فيه لله تعالى.
1: طيب يعني قديش متعب هذا الموضوع جسديا؟
0: جسديا، فكريا، تصميميا، تصويريا، عن جد متعب، ولكن انا مستمر باذن الله تعالى.
1: طب في ناس بتحكي انه انت بتعمل هيك هاي المبادره بس علشان يعني تنعرف، علشان
0: شهرة. شهرة صح؟ شهرة. بعرف بيقولوا لي عشان تنشر. طب عشان انشر شو المشكلة؟ انشر في عمل الخير وننشر عمل الخير.
1: ممتاز، رائع.
0: ننشر عمل الخير ولا ننشر الشغلات الثانية؟
1: بالضبط،
0: يعني هذه هي الفكرة برضو.
1: بالضبط، ما هي اصلا الفكرة بهذا الموضوع كمان انك انت تنشهر. لما انا بدي اعمل اشي بحب انه الكل يشوفه ليعم الفائدة على الجميع.
0: والله اني وانا جاي من دورة المرة اللي فاتت لقوني 4 أطفال يمكن عمر الواحد 7 سنين أو 8 سنين بالصدفة اقسم بالله، مرقت عنهم الا كل واحد حامل كريك وحاط فيه رمل وبطن في جوره، شافوني مستمر وانطحت، نزلت من السيارة اللي هم بيقولوا بدنا نشتغل زيك. فالفكرة كلها انه احنا ينمو هذا الفكر عند الجيل الجديد صراحة. احنا زقنا محتويات هابطة وحياة القرآن، انا ماني مستمر الا علشان نغير فكر.
1: بالضبط، يعني
0: احنا ناويين نغير فكر باذن الله تعالى.
1: يعني المحتوى صار مليان عندنا محتوى.
0: في ناس كثير طلعوا كمان يشتغلوا نفس الشغل في سوريا، طلعوا وفي الاردن. هو قبلي والله ما بعرف او بعدي انا والله ما بعرف ولا عمري شفته. انا قلت لك من اول الدنيا انه هذا الاشي صار معي صدفة فصدفة مش اكثر.
1: اها. طب يعني انت بتكون مبسوط مثلا لما يكون في كل محافظة يطلع عاصم؟ تكون مبسوط؟
0: والله بكون مبسوط.
1: كن حدا
0: وأتمنى
1: زي عاصم.
0: أتمنى يعني انه يكون في البلديات، كل بلدية يكون فيها فئة معينة لأجور بلدها، لانه احنا اليوم الأساسيات الحياة هي الحفر. لما تكون مركبة ماشية وتقع في حفرة للأمانة بيصير كوارث.
1: أكيد طبعا. عاصم في كثير أشياء رح نحكيها، بس خلينا نطلع فاصل، خليكم معانا وراجعين لنكمل إحنا وعاصم القصة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: يحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غد حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار او ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل اسبوع، اونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: معجزة للأطفال، أناغة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-3433.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: رجعنا لكم من جديد ومستمرين مع عاصم. عاصم كمان مرة مساء الخير.
1: مساء الورد
0: عاصم. احنا حكينا كثير ودردشنا كثير قبل الفاصل. عاصم بدنا نروح لموضوع الدعم. يعني مش عارف كيف من اي باب بدي اجيك بصراحة.
1: احكي راحتي وكل اللي بعرفه.
0: بس في دعم لهاي المبادرة او خلينا نحكي للجهد يلي بيبذله عاصم؟
1: في تقريبا يعني ناس بتنعد على الاصابع يعني لا تتجاوز الدعم اللي اجاني لا يتجاوز 10,000 شيكل.
0: طب يعني في
1: طبعا طبعا عفوا يعني من غير السيارة والجبكة التويوتا طبعا من فعل خير الله يجزي الخير والجبكة اللي وصلتني. ولكن مشكلة التويوتا يعني الكل بيسألني عنها في التعليقات. مشكلتها إذا بدي أطلع من إذنه للخليل بدي يمكن إذا بدي أطلع العصر بصل المغرب بتروح علي الحفرية أو حفريتين بقدر شطومهم بعد في الليل. يعني بصل في الليل متأخر فسيارة بطيئة جدا. فهمت علي وين النظرية؟ أنا بطلع في سيارة صغيرة بساوي جورة ولا جورتين أحسن ما أطلع في السيارة هذيك الكبيرة ويلا يلا تتصل.
0: طيب هل عمره أنه أنت مثلا خطر لك أنك أنت تبحث عن داعم؟ هي بالنهاية أنت لما يعني عمره حد عرض عليك قبل ما أنه خلينا نحكي لك أنت
1: يعني عاصم شغل تقريبا إلي سنة ونص في هذه الشغلة. ما هو بحاجة يروح يدور على الناس يدور على اللي بدهم يقدموا خير. هذا مركب سير لله اللي حاب يشارك فيه أهلا وسهلا فيه. أنا ما بقول له لا ولا بحرمه الأجر. وفي عدة طرق كثيرة تقدر أنت كيف تقدم فيها مساعدة في هذا المجال. طبعا يعني للعلم أنه في ناس كانت تمد علي مصاري في الشارع وأقول لهم أنا ما بأخذ مصاري. روح اشتري لك أي حاجة وجيبها وبشتغلها وبطم لك إياها. اشتري حقش ولين زفت وبطمن.
0: يعني أنت حريص جدا على هاي الجزئية اللي ممكن
1: نعم
0: شوي يصير فيها لبس.
1: نعم صحيح.
0: طيب يعني إحنا كنا بنعرف إنه الخليل فيها خير.
1: طبعا
0: وفيها رجال اعمال خيرين جدا.
1: طبعا خيرين
0: وفعلا ما بيقصروا باي شيء. هل خطر لك انك انت تلجا لاحد خلينا نحكي هاي رجال الخير؟ انت بالنهايه لما انا بدي اكون قائمه على مبادره لادعم البلد ولاصلح البلد ما في اي مشكله بانه انا الجا لجهه
1: صراحه
0: بدون جهه رجل صراحة اعمال
1: مثلاً. يعني لجوء يعني لأي مؤسسة أو لأي بني آدم أو أي شخص ما لجأت لحد هاي اللحظة.
0: طب يعني أنا أتوقع يعني المفترض هي دائما الخليل وكل البلد بشكل عام أهل الخير كثار
1: 100%.
0: وأكيد أكيد لما بده يكون في حدا ضميره فعلا صاحي وبحب البلد ومؤمن باللي بيعمله عاصم أكيد ما رح يتردد نهائيا بالدعم بأي شيء. خلينا نحكي لو على مستوى سيارة بأنك أنت تتنقل فيها لأنه أنت بتحكي عن مبادرة ميدانية.
1: نعم صحيح.
0: يعني السيارة رقم واحد بأنك أنت تتنقل.
1: صحيح.
0: ما بين القرى
1: يعني أقول زي ما قلت بتغلبني لما بطلع يعني طلوع حمصة وطروسة أول والله مرات قصرت فيه في الحراسة طلوع من فوق وقدت تشرط فيه لورا لأنها هي قديم. فطبعا الله يجزي الخير اللي قدمها لأنه إشي عظيم أنا بالنسبة لي هذه استطاعته هذه إمكانياته وكل الشكر له وربنا يتقبل منه إن شاء الله. في كل لفة بتلف حسنات له إن شاء الله.
0: يعني أكيد طبعا أي حدا بيدعم ولو بإشي بسيط هو فعليا ما بيدعم عاصم كعاصم هو بيدعم البلد.
1: إحنا بندعم
0: عن طريق عاصم
1: فكرة.
0: بالضبط هي أنا بدي أدعم فكرة. فأي حدا لما بده يجي يدعمك بشيء معين هو لحتى يدعم البلد من خلال عاصم من خلال فكرة ومبادرة عاصم. كيف تعاون الأجهزة الأمنية معك عاصم؟
1: والله ألف ألف والله ما شاء الله عنهم الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير كمان والله ما هم مقصرين. لما برفع تلفون إني أكون أنا في موجود في منطقة بس بيجوا بنظمون السير.
0: يعني كل
1: الله يجزيهم الخير كل احترام لهم والله
0: كل الاحترام لأي حدا وين مكان منصبه.
1: نعم لأنه طلع جميع الأجهزة أنا بحكي
0: بالضبط. يعني مش كل المواطنين بصراحة مناح خلينا نحكي ولا كلهم سيئين ولا كل الأجهزة الأمنية ولا كل أفراد الأجهزة الأمنية. كل حدا بحب البلد كل حدا قائم بذاته كل حدا بيعمل شو بتطلب هاي البلد منه. عاصم احكي لنا عن الناس اللي شو أحلى موقف أثر فيك بالشارع حدا شافك سواء وأنت بتشتغل بحفرة أو حتى وأنت معدي هيك موقف أثر فيك حدا شجعك حدا حكى لك إشي معين مثلا فعلا دعمك نفسيا. وأكيد يعني في كثير مواقف،
1: في كثير كثير من أهل الخير، الناس اللي يعني بتقدر العمل الخيري. ولكن في يعني يوم الأيام يعني هيك وأنا بدهم في صورة المدرسة، مرق علي هيك والله يتوقع عمره يمكن 55 أو 60 سنة، قال لي يا ابني شو بتساوي بالحرف الواحد؟ قلت له والله يا عم قاعد متطوع أنا والشباب الخيرين بدنا ندهن صورة المدرسة. قال لي يا ابني بتعرف قديش هذه المبادرة يعني أنا واكتشفتها؟ بقول له قد وكتش عم؟ قال لي يمكن قبل 35 سنة.
0: يا الله،
1: هذه مبادرة أنا شفتها يعني قديش عمري 60 سنة، يمكن قبل 35 سنة شفت مبادرة.
0: أها.
1: في 85 يا ربي، في الخمسة وثمانين أنا شفت هذه المبادرة.
0: يعني شغلة زي هاي تخيل أنت عن جد قديش بتأثر فيك.
1: طبعا
0: أنه ممكن من أحلى المشاعر أنه أي بني آدم يحسها، أنه يحس أنه له أثر.
1: صحيح،
0: أنه بعمل إشي
1: وأثر طيب.
0: فتخيل أنت، أنا أكثر إشي بستغربه من الناس اللي بتعمل إشي بحياتها، اللي لو ماتوا لو عاشوا 100 سنة ما حدا بحكي لهم أن أنتوا.
1: صحيح.
0: تخيل. ففكرة أنه إحنا نشتغل على أثر طيب، أنه إحنا عن جد نبذل حتى في شغلات ممكن أنا بدون مجهود على فكرة ممكن أنا يكون لي أثر طيب. وإحنا ما شاء الله يعني شبابنا كمان بتستاهل أنه شبابنا يعني شبابنا ملاح أكيد وهي البلد بتستاهل هدول الشباب. طيب بتحس أنه المواطن كثير له دور في يعني يعني في زي ما حكيت لك في ناس بتحكي لك هذا مش من مسؤولياتي وانا ما ليش دور، ولكن انت كعاصم وكصاحب هاي المبادرة بتحس انه في دور للمواطن بانه يحافظ على هاي البلد؟ بدي اجابتك بس خلينا نطلع دقات الساعة ونرجع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الان 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم من جديد. عاصم، السؤال اللي سألتك إياه أنا قبل الدقات، هل بتحس إنه المواطن في عليه مسؤولية في إنه يحافظ على هاي البلد، ولا بس المسؤولية اللي أنا أسمعه يعني؟
1: قصدي المؤسسة.
0: طبعا هسا في وزارات عليها مسؤوليات.
1: لا، أنا بقول المؤسسة والبلدية والمواطن لازم يتشارك بهذا الحدث.
0: يعني المواطن عليه مسؤولية.
1: المواطن عليه برضو. المواطن عليه ما يأذيش، المواطن عليه ما يرميش، الله يعزك، ظرف الزبالة من السيارة ويوروا،
0: صح،
1: ما يقطص كولا بيشربها، ما يرماش في الشارع، هذا كله بسبب أذى.
0: طبعا
1: كله بسبب أذى.
0: بتحس عاصم إنه هاي المبادرة غيرت نظرة الناس لهاي الشغلة؟ إنه أنا خلينا نحكي الشغلة بالتحديد هاي، علشان أنا أوضحها، إنه لما بده يكون في إشي بالشارع مثلا، ما أتعامل مع الموضوع إنه أنا ماليش علاقة. يعني هل أنت أثرت في الناس حب عمل الخير، أو خلينا نحكي تصليح أي إشي موجود بالشارع لكل الناس، مش ضروري يكون في بيتك جوا؟
1: 100%
0: مو الشارع برضو.
1: أنا كعاصم أبو جعيشي أنا حاس في تغيير صراحة.
0: يعني حلو، يعني أكيد أنت زي ما حكيت، أنت ممكن شفت مبادرات ما بتعرف هي قبلك أو بعدك، إنه برضو بيدعموا البلد بطريقة معينة. ليش إلك كثير مهم بتشوف إنك أنت تعمل هذا الإشي بالبلد؟ ليش أنت من أي نابع، أو ليش بتحس مهم إنك أنت كعاصم عملت هاي المبادرة تعمل الحفر بهاي الطريقة؟
1: والله شوفي علي، يعني صدقا وأمانة زي ما قلت لك، يعني الحفر اللي قاعد بطون فيه الحين، أنا بدور عوين حفرية مثلا بتكون صعبة جاية على كوربة، لو قد ما كانت تكلف ولكن ما تسببش أذى أو تسبب حادث لأي سيارة. فيعني صرت أدور وين في خطر أروح أسوي لي حفرية، لأنه كون يعني صراحة وكون يعني معك صريح، الوضع المادي اليوم إحنا عايشين في وضع سيء، ولكن إحنا ماشيين على نمط إنه قد ما نقدر بقدر الاستطاعة.
0: عاصم بس شوي قرب على المايك، بس شوي عشان يكون الصوت واضح.
1: ماشي.
0: طيب عاصم، خلينا نفترض إنه هسا المسؤولين بيسمعوك من هذا المنبر. يعني هو أنا هذا السؤال أنا المفروض أحكي لك إنك أنت على الأقل أعطيك إياه مسبقا هذا السؤال، علشان أنت عن جد تكون في رسالة معينة، ولكن بحس أصدق الرسائل هي اللي بتطلع بلحظتها.
1: صحيح.
0: ما بدها تجهيز. فتخيل كل الوزراء، يعني الوزراء هسا والمؤسسات بيسمعوا عاصم، شو بتحكي لهم بصراحة؟
1: طبعا لكل حدا يعني صراحة بقدر انه يغير في البلد يغير. بصراحة الفكرة لازم تنمو، وتنمو بشكل كبير وتتوسع. يعني لو في امكانيات صراحة، انا بقول شي وانا على الهوى، لو في امكانيات انا بزور بيت لحم، بزور رام الله، بزور جنين، بزور طول كرم، بروح بأزرع بسمة وأمل في جيل جديد بإذن الله تعالى. بس ولكن الإمكانيات زي ما أنت شايف، أنا بحكيك بقلب مخلص وصادق، وأنا قلت يعني برجع بقول شيء، انعرض علي وحكيت هذا الحكي لهاني عبيده إنه يصح لي منصب ورفضت. رفضت.
0: ليش بتحس؟
1: ما بدي مناصب. أنا يعني تقريبا بدي أوصل فكرة مش أكثر.
0: يعني بتحس انه المنصب ممكن يخفف
1: ولا مرة بهز مني هطول المنصب وظل زي مني؟
0: ما هي احيانا، شوف احكي لك عاصم، احيانا المناصب مش هو المنصب كمنصب بغير نفسية الشخص نفسه. مرات يعني في موظفين بيكونوا حابين يعملوا الاشي، ولكن في قوانين معينة بتمنعهم يعملوا، في شغلات من فوق زي ما بيحكوها بتمنعهم. فهون المنصب ممكن ما يعطيك حرية انك تقرر او تعمل. فممكن انت رفضك جاي من هيك، انه بدك قرارك من راسك
1: 100%.
0: امتى ما بدك تعمل، لا حد يحكي لك استنى انسق، ولا حد يحكي لك ممنوع. فممكن هيك يكون الاشي افضل يعني من اي منصب بالحياة. شو رسالتك للشباب عاصم، لكل الشباب اللي بيسمعونا، الشباب اللي بيفكروا انهم يهاجروا، اللي بيشوفوا البلد مش نافعة، اللي بيشوفوا البلد بنعملش فيها اشي، هاي الشباب المهبطين، شو بتحكي لهم انت كعاصم؟
1: شوفي، كل بني آدم عنده طموح وعنده رسالة وعنده هدف بده يحققه. فأنا بقول يعني للشباب اليوم، إنه عندك هدف ما تيأس، ما تنحبط، بلدنا حلوة، بلدنا أجمل البلدان، فلسطين أجمل بلد على وجه الأرض. أنا بالنسبة لي أنا سافرت على تركيا وسافرت على الأردن وسافرت يعني سافرت على السعودية ورحت على عدة مدن، ولكن لما رجعت بتشم هواء غريب، بتشم ريحة عن جد عن جد بتشم التراب فلسطين عن جد بحكي لك. وهذه فلسطين يعني أنا بالنسبة لي وين ما أروح وما شرق وغرب أنا إن شاء الله هان. الشباب اللي حاب يهاجر يهاجر، هذا بكون مسخم تعب في حياته وما شاف شيء فرح، بس بقول له استمر وخليك يعني زي ما بنعرفك خليك قوي وعمرها إن شاء الله هذه شد وبتزول بإذن الله تعالى. هذه آخر 5 سنين علينا كنا والله النفسية تحطمت، بس إن شاء الله بتكون شد وبتزول بإذن الله تعالى.
0: أكيد أكيد طبعا، هاي البلد بدها شبابها، هاي
1: بدها
0: البلد
1: شبابها طبعا،
0: بدها شباب. طاقات بدها طاقات. بدها عاصم كثير البلد يعني
1: أنا أصغر واحد في البلد يعني
0: عاصم. شكرا كثير لك، تشرفت بصراحة باستضافتك بهاي الحلقة لنعطي شوية أمل للناس إنه لسه في خير، لسه في شباب بتحب البلد
1: إن شاء الله.
0: أكيد كل الشكر للي كانوا معنا على البث المباشر أو حتى اللي سمعونا على 92.7 FM. شكرا لربحي أبو رمو موزي اللي كان معانا من الهندسة الإذاعية، وأكيد الشكر موصول مني أنا ملاك أبرعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و 177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجراً صحياً صارماً لمدة 21 يوماً على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد نظراً للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
3: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها بما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الهندية، إنه من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق هذا اليوم. أضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أن مسائل تقنية تناقش حاليا بشأن ملف إيران النووية.
4: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
3: كما حذر روبيو من السماح لإيران بتهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق ممر دولي لا يحق لأي طرف السيطرة عليه.
4: هذا ممر مائي دولي، هم لا يملكونه، وما يفعلونه الآن هو تهديد بتدمير سفن تجارية تستخدم ممرا مائيا دوليا. هذا أمر غير قانوني بموجب أي مفهوم من مفاهيم القانون الدولي التي تحكمنا، لكن إذا سمحنا بأن يصبح ذلك أمرا طبيعيا فإننا سنضفي شرعية على وضع راهن غير مقبول، وسنرسخ لسابقة خطيرة يمكن تكرارها هنا في هذه المنطقة وفي أماكن متعددة حول العالم.
3: في السياق قالت وكالة التسنيم الإيرانية إنه وفقا لتفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن فإن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من محيط إيران، كما ستلتزم الولايات المتحدة برفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات، وهي خطوة ستمكن إيران من بيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة. وأضاف التسنيم أنه في حال تأكيد بنود التفاهم الأولي من كلا الجانبين سيتم الإعلان أولا عن مذكرة تفاهم تشدد على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وبعد ذلك ست

0: تمنح فترة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه ستحدد فترة 60 يوما للمفاوضات بشأن الملف النووي. ونشير إلى الأخبار العاجلة، ومراسل تلفزيون العربي الذي ينقل لنا عن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة يحمر في النبطية جنوبية لبنان. إذن استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وهذه المرة غارات تستهدف بلدة يحمر في النبطية جنوبية لبنان. نستكمل حيث أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تعهدا من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوردت الشبكة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن تعهدا من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت الشبكة أن التفاصيل المتعلقة بكيفية التخلص من المخزون النووي ومدة وقف التخصيب ستترك للمفاوضات المستقبلية على أن تجمد أي عمليات تخصيب جديدة.
1: انفراجة مرجوة في الأفق، جهود الوساطة والاتصالات الدبلوماسية لا تنضب. نسخة من مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تسرب عبر أكسيوس. وقف لإطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد، خلالها يعاد فتح مضيق هرمز وتعبر السفن من دون رسوم بعد أن تزيل إيران الألغام منه. في المقابل ترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران وتنهي الحصار البحري لموانئها، ويسمح لإيران بالعودة إلى بيع نفطها بشكل حر. في التفاصيل تطلب إيران الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل ودائم. واشنطن تربط الأمر بما وصفته بالتنازلات الملموسة من الجانب الإيراني. وبينما يؤجل الحسم بشأن برنامج إيران النووي، تتضمن المسودة تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. وكحسن نية لما بعد المسودة، تقدم طهران تعهدا شفهيا عبر الوسطاء بشأن ما هي مستعدة لتقديمه من تنازلات مرتبطة بتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المواد النووية. أما عن مصير الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، فتربطه الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. جبهة لبنان لم تغب عن المسودة أيضا، فقد تضمنت مذكرة التفاهم بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. لكن ذلك البند أقلق نتنياهو الذي أعرب عن مخاوف باتصال هاتفي مع ترامب بهذا الشأن، ليبقى نتنياهو وحيدا يغرد خارج السرب، خصوصا أن عددا من القادة العرب أبدوا ترحيبهم بالمسودة خلال اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس ترامب داعين إلى قبولها. بينما الوسيط الباكستاني يعرب عن أمله بعودة الوفود إلى إسلام أباد لجولة محادثات بشأن الاتفاق النهائي قريبا، واصفا مكالمة ترامب مع القادة بالخطوة المهمة نحو تحقيق سلام إقليمي.
0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، وكذلك من طهران حازم كلاس. أهلا بكما. أبدأ معك من واشنطن محمد بالدين، لنقف معك على آخر التصريحات، آخر التسريبات، آخر المواقف، وإن كان فعلا هناك ملامح لأخبار مختلفة في وقت لاحق اليوم.
2: هنا بعض التسريبات، لكن التسريبات الآن باتت تأخذ من المصادر في الطرفين. يوم أمس سادت التسريبات عن المصادر الأمريكية، وكان هنالك شح في التسريب عن المصادر الإيرانية التي كانت من حين لآخر تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية. الآن CNN تنقل عن مصدر إيراني رفيع بأن التقدم الأخير في المفاوضات سيشكل أو قد يشكل نقطة تحول في الجهود لإنهاء الحرب مع إيران وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة كما يقول هذا المصدر. أفاد هذا المصدر أيضا بإحراز تقدم كبير في الأيام القليلة الماضية كما قال، من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم لإنهاء هذه الحرب، وقال بأن إيران تأمل أن تغتنم إدارة ترامب هذه الفرصة للوصول إلى حل دائم ومستقر، وأشاد بدول الشرق الأوسط ودورها في المساعدة على الوساطة بين الطرفين. قال: نحن ممتنون لأصدقائنا وشركائنا في المنطقة على جهودهم الصادقة. هذا يظهر أن الشرق الأوسط يتغير ويصبح كتلة قوية ومستقلة وفق قول هذا المصدر. في موضوع مضيق هرمز وقول ترامب بأنه سيعاد فتحه بناء على الاتفاق، قال المسؤول الإيراني الرفيع لشبكة CNN قبل قليل بأن هذا الممر المائي مفتوح بالفعل، لكن التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة يجب أن يتم من أجل ضمان العبور الآمن. حذر هذا المصدر ترامب من أن أي عمل عسكري أمريكي جديد سيؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة في الشرق الأوسط، وبأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن مصالح وكرامة الأمة الإيرانية حتى آخر رصاصة وآخر جندي، كما يقول هذا المصدر في تصريحاته هذه لشبكة CNN. قبل ذلك كان مصدر إسرائيلي رفيع قال لنفس الشبكة قبل نحو ساعة بأن هنالك إحباطا رغم التنسيق المستمر بين كل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض والرئيس ترامب، وبأن نتنياهو عبر لترامب عن بعض التحفظ والمخاوف الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بدمج نقطة لبنان ضمن هذا الاتفاق الإطاري. CNN أفادت عن مصادر مطلعة على المباحثات وعلى المسودة بأن الاتفاق الآن يرحل عمليا مسألة اليورانيوم عار التخصيب وتعطيل البرنامج النووي الإيراني إلى المفاوضات المستقبلية، أي في المدة التي ستكون 30 يوما قابلة للتمديد إلى 60 يوما بناء على التزام وانخراط الأطراف، وبأن الجانب الإيراني قدم التزامات واضحة إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بهاتين النقطتين، أولهما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تسعى إلى امتلاكه، والثانية تتعلق بالكميات عالية التخصيب من اليورانيوم. لكن لم يوضح حتى الآن في مجمل التسريبات منذ أمس مساء أمس وحتى الآن ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، هل الإقرار الإيراني هو إقرار على تسليم أو إتلاف أو التخلص من كل الكمية عالية التخصيب أم لا، لأنه هذه كانت نقطة خلافية في آخر مقترح أو في آخر المقترحات الإيرانية التي وصلت إلى الإدارة الأمريكية. يتوقع حتى الآن أن الرئيس الأمريكي، وأشار إلى ذلك روبيو، سيعلن اليوم عن تفاصيل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، وهو اتفاق إطاري. ترامب تحدث مع مسؤولي إدارته وكبار مستشاريه قائلا إنه يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى الحرب في حال أخلت إيران أو لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق الإطاري المبدئي. أيضا الاتفاق يعالج نقاط أخرى من بينها رفع التجميد أو رفع العقوبات عن بعض النقاط أو الإجراءات التي كانت فرضت فيها الإدارة الأمريكية عقوبات، وتقريبا المصادر الآن تشير إلى أن ذلك يتعلق تحديدا بالعقوبات المفروضة على عائدات النفط أو على البرنامج المتعلق أو البرامج المتعلقة ببيع النفط الإيراني. وهنا الترجيح أن المسألة تتعلق بالشركات أو بالجهات الصينية، أي المشتري الأول للنفط الإيراني، ما يمكن أن يخفف الضغط اقتصاديا عن إيران. وعمليا أيضا هنالك تأكيد فيما يتعلق بمضيق هرمز أن الاتفاق يقضي بأن إيران لن تتقاضى أي رسوم لقاء استغلال المضيق.
0: نعم، شكرا لك من واشنطن محمد بالدين. ونذهب إلى طهران، معك من هناك حازم كلاس. يعني نسمع تسريبات من وكالات إعلام إيرانية، منها تسنيم التي تتحدث عن بنود يعني ما يعتبر إطار مرحلي للتوصل إلى تفاهم، الحديث عن شروط إيرانية، الحديث أيضا من CNN ومصدر إيراني عن النظرة بإيجابية وإلى تحولات حقيقية حدثت.
3: يعني هناك تفاؤل حذر في الواقع. كل هذه التسريبات التي نسمعها خاصة في إيران تهدف إلى تثبيت الموقف الإيراني من هذا التقدم في المفاوضات، وهذا التثبيت يراد له التأكيد بأن المرحلة الحالية هي مرحلة تنص على اتفاق أولي أو مذكرة تفاهم يجري فيها التوافق على الخطوط العريضة بعيدا عن الملف النووي الإيراني بداية، بمعنى ترحيل هذا الملف إلى مرحلة لاحقة والاتفاق على مهل زمنية بطبيعة الحال. التسريبات تشير إلى أن 30 يوم ستكون هي مهلة من أجل تثبيت الأمور وبناء الثقة بين الطرفين من خلال إجراء

0: ربما ولا يتم الحديث عنها بشكل واضح في وسائل الإعلام، بمعنى أن إيران تقول بأنها ستعيد فتح مضيق هرمز، ولكن ما يتم تداوله هل سيفتح بشكل كامل، هل ستلغى سيطرة إيران؟ التأكيدات الإيرانية أن هذا لن يحصل وستبقى سيطرة إيران على مضيق هرمز قائمة، ولكن إيران تتعهد بحسب بعض الأنباء بإعادة مستوى الحركة في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي، أي قبل حرب 40 يوما، وبالتالي إبقاء العدد، عدد السفن والناقلات التي تعبر مقاربا إلى ما كان عليه قبل الحرب يعني تحكما إيرانيا بهذا المضيق بشكل أو بآخر وبأعداد السفن والناقلات التي ستعبر. أما ما يتعلق بأموال إيران مجمدة، فإيران تؤكد أنه يجب رفع الحظر عن كل الأموال، بينما الروايات الغربية والأمريكية تحديدا تتحدث عن ربما إفراج عن أجزاء من هذا بشكل مرحلي وليس دفعة واحدة وما إلى ذلك، ونحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: فراجعا أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى. لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
3: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
4: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
5: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
4: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
6: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
4: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
3: إلى لبنان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في النبطية جنوبية لبنان.
7: وقف إطلاق نار على الورق على الأرض مشهد بواقع مغاير تماما. تحت مسمى الهدنة أو التهدئة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تسجيل خروقاته اليومية ضاربا بالتفاهمات الدبلوماسية والقرارات الدولية عرض الحائط. في النبطية دمرت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في المدينة ما تسبب بتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز، ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات تعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في بلدة طورة جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل، وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارات إسرائيلية استهدفت أوتستراد حبوش، وأخرى استهدفت محل تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. أمام هذه الانتهاكات المستمرة وإعلان طهران ربط لبنان بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.
8: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان، ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
7: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
3: وينضم إلينا من مدخل صيدا جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي أدمون ساسيم، وكذلك من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما. أبدأ معك أدمون ساسين من جنوب لبنان، لنقف معك على آخر ما يجري على الأرض في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة، لا تكاد يعني تمضي ساعة أو أقل دون غارة جديدة.
9: نعم، مع استثناءات بسيطة جدا يمكن القول أنه خلال 48 الساعة الماضية لم توفر الغارات الإسرائيلية بل أي بلدة أو قرية تقع في قضاء النبطي. قضاء النبطي هو المحور الأساس للاعتداءات الإسرائيلية وللغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على هذا القضاء. أبدأ من هذا القضاء في جنوب لبنان، لا تتوقف الغارات الإسرائيلية هناك. انذارات التي تصدر الحصة الأسد منها والحصة الأكبر منها هي للبلدات والقرى الواقعة في قضاء النبطي، إضافة طبعا إلى جزين والبقاع الغربي. خلال الساعة الماضية نتحدث عن سلسلة غارات استهدفت يحمر وهي تقع في قضاء النبطي، هناك سلسلة غارات استهدفت جبشيت زوتر الشرقية، وأيضا منذ الصباح كانت هناك أكثر من 20 غارة استهدفت قرى وبلدات قضاء النبطي بما فيها مدينة النبطية. ومن دون أن توفر خلال الساعات الماضية لا مركز للدفاع المدني ولا ثكنة للجيش اللبناني ولا مؤسسات تجارية واقتصادية. على مستوى الإنذار الذي صدر عند قرابة الساعة الثانية بعد الظهر، نتحدث عن حوالي 10 بلدات معظمها في قضاء النبطي والبقاع الغربي. أيضا البقاع الغربي شملتها سلسلة غارات بالتحديد باتجاه أطراف في سحمر وبلدات أخرى هناك. لا يفهم حتى الآن ولا تستطيع أن تفسر المصادر الميدانية لماذا يركز الاحتلال الإسرائيلي بغاراته بشكل أساس على قضاء النبطي. طبعا قضاء النبطي كان قد استهدف.
1: راديو الحرية من 97.10
10: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: أوكرانية 16 مسيرة أوكرانية في موجات متكررة. بالفعل دخلنا إلى داخل المبنى وهو مكون من خمسة طوابق بالإصابات كبيرة جدا. رأينا بأم أعيننا ما يوجد داخل هذا المبنى من بالطبع باقي حيجيات الطلاب الذين كانوا يرقدون في السكن الطلابي، بواقي ملابس، بواقي مستلزمات خاصة، أدوات مدرسية، أدوات دراسية. الجانب الروسي كان حريصا على أن ينقل الصحفيين الأجانب إلى هنا من أجل أن يقول أن هذا المبنى هو مبنى مدني وهو مبنى لكلية ومبنى لسكن طلابي وليس هناك من مصانع للمسيرات. الرواية الأوكرانية كانت تقول بالطبع أن الاستهداف تم لأن هذا المبنى به مصنع أو منشأة تابعة لتصنيع المسيرات الروسية. هذا الأمر بالطبع الجانب الروسي يفنده تماما وكان حريصا على دعوة الصحفيين الأجانب من أجل الوصول ورؤية هذا المبنى. نقلونا إلى هناك مباشرة إلى مبنى الكلية ومبنى السكن الطلابي حيث شاهدنا كل شيء وتحدثنا مع رجال الإنقاذ والمسؤولين الذين كانوا موجودين في لحظة وقوع أو بعد وقوع هذا الحادث وأكدوا لنا على الرواية الروسية. بالطبع الجانب الروسي اليوم وكما قلت في تقديم الخبر شن ضربة جوية واسعة النطاق على الجانب الأوكراني باستخدام صواريخ الفرط الصوتية من طراز أوريشنيك، كنجال، تسيركون وإسكندر إم. يقول أنها ضربة انتقامية نظرا لتعرض هذه الكلية تحديدا وهذا السكن الطلابي لهذه الضربة، نظرا لأن هناك الآن غليان حتى في الشارع الروسي وفي دوائر المراقبة الروسية ودوائر التحليل الروسية بل وحتى على مستوى النخبة الروسية. وصلتنا بعض المعلومات التي تقول أن هناك انقساما بين من يدعو لضرورة الرد الشديد على هذه الاستهدافات خاصة وأن
4: طيب سعد لا أدري إلى أي درجة الصورة تساعد من عندك إن كانت تساعد الصورة ويمكن تحريك الكاميرا لرؤية المكان ورؤية الاستهداف إن كان هناك مجال.
3: نعم سأطلب من الزميل المصور. نحن الآن بعيدين عن مكان الاستهداف رولا للأسف في مكان الاستهداف يقطع الإنترنت تماما للخوف من إصابات أخرى. يعني حاولنا أن نخرج أكثر من مرة معكم على الهواء لكن السلطات قالت أن الإنترنت يتم قطعه والتشويش لأن هناك مخاطر تعرض المنطقة التي كنا فيها لاستهداف مجدد بالمسيرات. نحن الآن على بعد تقريبا 100 كيلومتر في المستشفى الفدرال التي يرقد بها المصابون نتيجة هذا الاستهداف. سندخل الآن إلى الداخل، لا أدري هل سيسمحون لنا أن نخرج على الهواء مع المصابين أم لا، لكن سنصور كل شيء ونقدمه فيما بعد في تقرير عن هذا المكان. هذا هو المستشفى الميداني يقف كما تشاهدين في الصورة. سأطلب من الزميل المصور أن يقربها. الصحفيين الأجانب من مختلف الدول الغربية والعربية، نحن هنا معنا من الولايات المتحدة صحفيين، معنا من بريطانيا، من فرنسا، من إيطاليا، من ممثلي الدول العربية، ممثلي القنوات اللاتينية وكذلك ممثلي وسائل إعلام غربية أخرى. كلهم أتوا بالطبع لهذا الغرض ليتأكدوا فعلا من الرواية الروسية حسب ما يقول الجانب الروسي. الجانب الروسي يؤكد أن هذا الاستهداف هو استهداف مباشر لمبنى مدني لمنشأة مدنية. دخلنا إلى المنشأة كما قلت ويعني سأرسل لكم مادة إعلامية مصورة من داخل المكان، من داخل القاعات الدراسية أو حتى من داخل غرف سكن الطلبة والطالبات التي أصيبت في الاستهداف. الاستهداف كبير، يبدو كبيرا بالفعل من واقع ما شاهدناه. نحن بالطبع لا نستطيع الحكم على الرواية سواء الروسية أو الأوكرانية، نحن ننقل الصورة كما هي وكما رأيناها. بالطبع المبنى يبدو مدنيا لكن لابد أن يكون هناك تحقيقا دوليا شفافا حتى تخرج النتيجة أو الحكم النهائي. هذا ما لا نستطيع نحن تقديمه، ما نستطيع تقديمه للمشاهد أن ننقل له بعين الحقيقة ما رأيناه وما شاهدناه في المكان.
4: سنبقى على تواصل معك سعد لمتابعة حيثيات هذا الموضوع. شكرا لك حتى اللحظة من لوغانس مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. وبالعودة إلى الملف اللبناني والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، نذهب مرة أخرى إلى القدس معك عبد القادر عبد الحليم لنقف معك حول ما يصدر من إسرائيل. جرى الحديث اليوم أيضا بأنه كان هناك سفارات انذار دوت في بعض البلدات، وأيضا هل نسق الغارات أو العمليات التي تقوم بها إسرائيل اليوم ضد الجنوب اللبناني توحي بأن إسرائيل تريد كسب شيء ما على الأرض قبل احتمال توافق ما يعني تكون من ضمنه جبهة جنوب لبنان، أم يعني عمليات اعتيادية مثل كل يوم؟
1: رولا، هناك بعض المؤشرات تشير أو قد تشير بالفعل إلى ذلك. نتحدث عن أن السؤال الذي يطرح إسرائيليا حول الملف اللبناني، أو أهم سؤال يطرح حاليا حول الملف اللبناني إسرائيليا، هو ما هو مصير جبهة لبنان في إطار أي تفاهم إيراني أمريكي. إسرائيل سعت طيلة الفترة الماضية من خلال التصريحات الرسمية والعلنية التأكيد على أن جبهة لبنان غير متصلة أو غير مرتبطة بالجبهة الإيرانية، لكن هذه فقط كانت التصريحات العلنية، في حين أجمع المحللون الإسرائيليون وحتى كانت صدرت تسريبات من جلسات للكابينة الأمني والسياسة الإسرائيلي أقر فيها أطراف داخل هذه الجلسة بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود ارتباط معين بين الجبهة الإيرانية، بين ملف إيران والمفاوضات الإيرانية والملف اللبناني. لكن اليوم ما تحاول الأطراف الإسرائيلية المختلفة الحديث عنه يبدو مختلفا ومتناقضا. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان سرب إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة دون أن يذكر بطبيعة الحال المكتب علنا، ذكر كمصدر سياسي رفيع. تحدث لمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس في محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد وشدد على أهمية أن تحتفظ إسرائيل بما سماه حرية الحركة والعمل ضد التهديدات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وقال ادعى هذا المصدر أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دون بيان علني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهم ذلك وتفهم المطلب الإسرائيلي. لكن في المقابل قبل أقل من ساعتين كان مصدر سياسي آخر أيضا وصف بأنه رفيع المستوى تحدث للقناة 14 الإسرائيلية عن أمر مختلف تماما. قال إن إسرائيل كانت تمتلك خططا للتصعيد عمليا في لبنان وضرب حزب الله خلال الفترة المقبلة، وإذا ما تم هذا التوافق الإيراني الأمريكي حتى على مذكرة تفاهم ليس اتفاقا نهائيا يشمل الملفات كلها بما في ذلك أو أهمها الملف النووي، هو أقرب إلى اتفاق اقتصادي وفق وصف المسؤولين الإسرائيليين يتعلق بمضيق هرمز، لكن حتى إن كان فقط بهذه الصورة فهذا يعني تجميد هذه الخطط ووضع بعضها على الأقل على الرف حاليا وعدم تنفيذها أو عدم الذهاب نحو تنفيذها في لبنان. بالتالي هناك تناقض ما بين ما يطرح إسرائيليا من أطراف مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية. مكتب رئيس الوزراء تحدث عن أن ترامب يتفهم حاجة إسرائيل إلى ما تصفه بحرية العمل ضد التهديدات التي تدعيها، في وقت يشير هذا المسؤول الآخر رفيع المستوى للقناة 14 الإسرائيلية المقربة من أطراف كثيرة في الحكومة الإسرائيلية إلى أن بعض الخطط ستجمد بالفعل إذا ما تم توقيع اتفاق إيراني أمريكي، ووصف هذا الأمر بأنه سيء للإسرائيليين. بالتالي إن كان الاتجاه خلال الساعات المقبلة هو لتوقيع اتفاق سيقلل ربما من حرية حركة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فمن المنطقي أن تحاول إسرائيل خلال هذه الساعات استنفاذ ما لديها من بنك أهداف، لا سيما وأن أيضا عمليات حزب الله كما ذكرت هي مستمرة. صفارات الإنذار دوت لأربع مرات اليوم، ثلاثة منها كانت في الجليل الغربي في بلدات حدودية بالجليل الغربي، ولمرة كانت في القطاع الحدود الأوسط في يرؤون وأفيفيم. تم الحديث عن عدة مسيرات انفجرت دون تقديم تفاصيل أوضح أو أوفى إذا ما كانت هناك إصابات ناجمة عن هذه الانفجارات. إحداها على الأقل، إحدى هذه الانفجارات وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي كان في منطقة عسكرية حدودية. بقية الانفجارات تحدث الجيش الإسرائيلي عن بعضها أنها لم تشمل إصابات، لكن بطبيعة الحال لا تفاصيل وافية. هناك استمرار وتصعيد بالغارات الإسرائيلية. تحدث إدمون عن أن معظم البلدات اللبنانية القريبة من الحدود في الجنوب اللبناني التي تبعد عن مناطق تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تحديدا في المناطق القريبة من نهر الليطاني قد استهدفت. بالتالي يمكن الربط ربما بين إمكانية أن تتوقف العمليات أو تقل حدتها خلال الفترة المقبلة إذا ما تم توقيع اتفاق من هذا النوع، ومع هذا التصعيد في عمليات القصف الذي ربما تحاول من خلاله إسرائيل أن تستنفذ ما لديها من أهداف، تماشيا أيضا مع استمرار عمليات حزب الله التي هي الأخرى لم تتوقف حتى هذه اللحظة.
4: نعم، سأسألك عن نقطة أخرى عبد القادر، ولكن أشير أيضا الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بإخلاء جديدة لسكان عدة البلدات في قضاء صيدا والنبطية جنوبية لبنان. إذن إنذارات إخلاء جديدة لعدة بلدات في قضاء صيدا والنبطية جنوبية لبنان. عبد القادر أودن أسألك، يعني نسمع كثيرا في الصحف الأمريكية والصحف الإسرائيلية
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. إن إسرائيل لم تكن منخرطة تقريبا بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالتحديثات والإحاطات المتعلقة بالمفاوضات مع الجانب الإيراني، كانت تحظى بانخراط هو في أدنى حدوده مقارنة بالفترات السابقة. أيضا البعض تحدث عن محادثة مشتعلة بين ترامب ونتنياهو حين بدأت بعض البوادر تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، لكن على الجانب الرسمي من حيث الرواية الرسمية الإسرائيلية ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يروج له دائما هو أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي يجري على أعلى مستوى. نتحدث عن عدة محادثات هاتفية كانت تجري تقريبا كل بضعة أيام في وقت تحدثت فيه اليوم مثلا بعض المصادر عن أن تحديدا مسؤول سياسي أو مصدر سياسي كان تحدث لمعاريف على سبيل المثال أن نتنياهو كان يطلب الحديث مع ترامب في أكثر من مناسبة ويتلقى جوابا من مستشاري ترامب. لا يمكن تأكيد هذه المعلومات بطبيعة الحال، لكن هناك رواية رسمية تتحدث فيها إسرائيل عن تنسيق على مستوى عالي، تتحدث فيها إسرائيل عن أنها لم تحصل رغم هذا التنسيق على ما تريده في الملف الإيراني، وأنها قلقة، هي لا تفضل بكل تأكيد هذا واضح، لا تفضل أي طريق نحو اتفاق حتى لو كان اتفاقا مؤقتا وليس اتفاقا شاملا في المرحلة الحالية. كانت تفضل خيار العودة إلى الحرب بصورة واضحة، هذا واضح في التسريبات الإسرائيلية الأخرى من المنظومة الأمنية من المستوى السياسي. لكن الحديث عن وجود خلافات حقيقية هذا تكرر بطبيعة الحال طيلة الفترة الماضية. المؤكد أن الاتفاق ليس في مصلحة ما ينقل عن مصادر سياسية إسرائيلية. هناك من تحدث مثلا عن أن ملف لبنان إن ارتبط بصورة واضحة بالملف الإيراني فهذا سيكون سيء للإسرائيليين. هناك من تحدث عن أن منح إيران مضيق هرمز أو ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوض إضافية بهذه القوة بقوة الملف النووي هو أمر سيء لمستقبل العلاقات ولمستقبل التفاوض نحو أي صفقة مع الجانب الإيراني من المسؤولين الإسرائيليين. بالتالي هناك حالة من عدم الرضا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن مسألة انقطاع التواصل أو وجود خلاف عميق تتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولو أن الجانب الإسرائيلي وحتى الأمريكي تحدث بصورة واضحة عن وجود اتصالات تكاد تكون لم تتوقف، تكررت قبل زيارة ترامب إلى الصين عقب تلقي الرد الإيراني الأول بعد تلقي المقترح الثاني، كانت هذه الاتصالات تتكرر بين الفينة والأخرى وبفترات زمنية متقاربة جدا. رولا،
4: شكرا لك. من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشييع الطفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة ظهر أمس، عثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف.
9: Thank you.
4: نظمت عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبيب خان يونس جنوبي قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج. ويواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظاهر الآلاف في شوارع مدينة بلباو شمالية إسبانيا احتجاجا على تعرض المتضامنين مع نشطاء أسطول الصمود يوم أمس لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول النشطاء إلى مطار بلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين. ورغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة فإن بيانات الشجب من القوى الإسبانية السياسية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. قال الناشط في أسطول الصمود هيثم عرفات في مقابلة مع التلفزيون العربي لدى وصوله إلى مطار دالاس بالولايات المتحدة، قال إن اعتقالهم والتنكيل بهم فضح الممارسات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال إخفاءها عن العالم.
9: كلياتنا انسجننا وتبهدلنا وانضربنا، أول ما طلعنا وصلنا على تركيا كلياتنا عم نخطط إنه نرجع على قارب، إحنا إنه كنا مع مجموعة حلوة مع بعض إنه بدنا نكون بالقارب الثاني مع بعض. ف يعني حتى في ناس موجودين يعني الحمد لله شفتهم انا ثاني وثالث مره يعني موجودين. ف صحيح اتس مش سهله، خصوصا تقعد انا قاعد سبع اسابيع بقارب، كنا 9 اشخاص يعني عرفتي كيف، مش سهله. فبالتالي بس يعني اول ما طلعنا من السجن وشفنا الرياكشن إنه we were able to expose them، قدرنا نكشف هلا العدو الصهيوني واللي عم بيعمله، حسينا إنه الحمد لله إنه ما ضاع جهدنا ببلاش.
4: أظهرت مقاطع مصورة مظاهرات لأنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة. تأتي هذه الاعتصامات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا أصدره مكتب والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة التركية اقتحمت مكاتب الحزب وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي قبل مغادرة رئيس الحزب أوزغور أوزال. وكانت محكمة الاستئناف التركية قد ألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه أوزال رئيسا للحزب، وعزت قرارها إلى مخالفات تنظيمية. أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل 30 شخصا على الأقل إثر انفجار بقطار يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 100 آخرين منهم جنود في الجيش الباكستاني.

0: ناقشت صحف عالمية تسارع مفاوضات تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران وسط تساؤلات عن انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة جمود استراتيجي، كما تناولت إصرار ترامب على سياساته المثيرة للجدل وتنامي عدم ثقة الأوروبيين بخياراته. بعد هذا التقرير على رأس الساعة، وعد هاشم.
1: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لفتت في تقرير لمراسليها إلى أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وأنه يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيفاً مرحلياً للعقوبات الأمريكية مقابل بحث نقل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأن الوسطاء الإقليميين خصوصا باكستان وقطر كثفوا اتصالاتهم مع الطرفين خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن إدارة ترامب تلوح بخيار مزدوج بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية والعودة إلى التصعيد العسكري في وقت تصف فيه واشنطن
2: راديو الحرية 22/7.

0: عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أوروبا أيضا. أهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال مصدر إيراني رفيع لشبكة CNN إن التقدم الأخير في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة. وأشاد المصدر بدور دول الشرق الأوسط في جهود الوساطة، معتبرا أن المنطقة تتغير وتصبح أكثر استقلالا. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن الممر المائي مفتوح بالفعل، لكنه شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة لضمان العبور الآمن. كما حذر المصدر الإيراني من أن أي عمل عسكري أمريكي جديد قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد حتى آخر رصاصة وآخر جندي، وفق قوله. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تعهدا من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوردت الشبكة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن تعهدا من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت الشبكة أن التفاصيل المتعلقة بكيفية التخلص من المخزون النووي ومدة وقف التخصيب ستترك للمفاوضات المستقبلية على أن تجمد أي عمليات تخصيب جديدة

0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 منهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على صير الغربية بقضاء النبطية. إذن الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 منهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على صير الغربية بقضاء النبطية. الآن ننتقل إلى القدس، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. ما حجم الانقسام في إسرائيل بخصوص مذكرة التفاهم المرتقب الموافقة عليها من واشنطن بين من يريد فعلا إنهاء الحرب ومن ينظر إلى المذكرة على أنها تنازل إلى لإيران؟ ولكن قبل ذلك، المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في لبنان وأدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 11، ماذا تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية عن هذه العملية؟
1: وعد الجيش الإسرائيلي والمصادر الأمنية الإسرائيلية لم تعلق على الإطلاق حتى اللحظة على الغارات الإسرائيلية اليوم في لبنان، لكنها علقت على الملف اللبناني بأكمله، لا سيما وأنها تربط بين هذا الملف حاليا وبين إمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم أو إطار أو أي من المسميات الأخرى التي يتم الحديث عنها أمريكيا وإيرانيا بما يرتبط بالملف اللبناني بوقف الحرب عمليا كذلك في لبنان. تحدث مسؤول سياسي إسرائيلي حول هذه النقطة أن بيد إسرائيل بعض الخطط التي يبدو أنها ستترك جانبا أو ستعلق أو ستجمد خلال الفترة المقبلة، لأن مسألة لبنان عمليا مدرجة ضمن ما يتم الحديث عنه من توافقات أمريكية إيرانية، ولو أن الحديث الحالي ليس عن اتفاق شامل ينهي الحرب بصورة قطعية، إنما عن اتفاق يتيح مزيد من المفاوضات تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ويركز بصورة أساسية في صيغته الأولية على مسألة فتح مضيق هرمز. بالتالي إسرائيليا إسرائيل لا تعلق، تتحدث عن ارتباط هذا الملف عبر بعض المصادر السياسية، تتذمر من ارتباط هذا الملف بالملف الإيراني عمليا، وهذا قد يفسر وعد، ولو أن إسرائيل لا تؤكد أيضا ذلك، لكنه قد يفسر تصاعد الغارات الإسرائيلية اليوم، بمعنى أن إسرائيل قد تكون تحاول أن تستنفذ ما أمكن من غارات ومن بنك أهداف بحوزتها يطاول أهدافا مدنية، كما نرى أيضا في الجنوب اللبناني نسق الغارات الإسرائيلية مرتفع اليوم، كما كان يتحدث الزملاء في الجانب اللبناني إدمون كان في المداخلة الماضية تحدث عن أن معظم البلدات اللبنانية جنوبي لبنان تقريبا طاولتها الغارات الإسرائيلية، ويبدو أن نسق الغارات المرتفع قد يكون مرتبط ليس فقط باستمرار هجمات حزب الله وردود حزب الله على الخروقات الإسرائيلية كذلك بصورة مكثفة اليوم من خلال عمليات بالمسيرات المفخخة، إنما قد يكون مرتبط أيضا بما يجري من مباحثات خلال الساعات الأخيرة نحو إمكانية الإعلان عن توافق أمريكي إيراني غير مكتمل حتى اللحظة، ولكنه مرتبط كذلك بتقييد إسرائيل والحركة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. مصدر سياسي وعد داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دون أن يسمي نفسه.
0: بالتزامن مع الحديث عن تقييد إسرائيل، اليوم أصدرت إسرائيل 17 إنذار وأوامر إخلاء لقرى في الجنوب لإخلائها، يعني كيف تفسر ذلك إسرائيل؟ وهل هي تحاول يعني فرض واقع ميداني أو حتى نفي هذه التسريبات المتعلقة بوقف الحرب في لبنان؟
1: وعد الحديث عن تقييد إسرائيل غير مرتبط باللحظة الآنية أو بالهجمات الحالية على لبنان، بل على العكس نحن نرى تصعيدا إسرائيليا سواء في عدد أوامر الإخلاء الموجهة نحو البلدات اللبنانية أو حتى في حدة الغارات خلال الساعات الماضية. أعداد هذه الغارات قد تكون مشابهة لبعض الأيام التي كانت أيضا سابقا شهدت عددا كبيرا من الغارات الإسرائيلية، لكن بطبيعة الحال حين نتحدث عن تقييد إسرائيل فنحن نتحدث عن مرحلة ما بعد اتفاق إيراني أمريكي يفترض أن أو قد يكون تحت الصياغة حاليا في تفاصيله الأخيرة إن اكتمل وتم توقيعه. فبعض الأطراف الإسرائيلية والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن أنه سيحد من عمل إسرائيل في جنوب لبنان، ولو أن مصدرا سياسيا من داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان تحدث بإحاطة إلى مختلف هدف وسائل الإعلام الإسرائيلية بغير ذلك. يدعي أن رئيس الوزراء نتنياهو حين تحدث مع ترامب أمس شدد على أهمية أن تتمتع إسرائيل بحرية الحركة والعمل في مختلف الجبهات حيث تواجه ما تصفه بالتهديدات، بما في ذلك بالتركيز على الجبهة اللبنانية. وادعى هذا المصدر أيضا أن ترامب تفهم ذلك ويتفهم المتطلبات الأمنية الإسرائيلية. بالتالي هناك تناقض في بعض التصريحات المنسوبة لمصادر سياسية كلها من داخل الحكومة الإسرائيلية. أحد المصادر للقناة 14 الإسرائيلية تحدث بالفعل عن أن بعض الخطط ستوضع على الرف، ستجمد خلال فترة الاتفاق مع إيران، في حين يصر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة غير معلنة الاسم إلى أن ترامب يضمن بشكل أو بآخر استمرار حرية الحركة إسرائيليا. هذا بكل تأكيد موضع اختبار خلال الأيام المقبلة إن تم توقيع هذا الاتفاق وعد.
0: وإلى أي مدى يقلق إسرائيل اليوم من أن يعني يتم إدراج لبنان ضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: هذا يقلق إسرائيل جدا سياسيا. أولا قد يعني هذا بما أننا مقبلون كذلك على فترة انتخابية خلال أشهر قليلة، هذا يعني ثمنا سياسيا كبيرا لما روجت له الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طيلة الفترة الماضية من هدف استراتيجي كان تجلى بتفكيك ما كان يعتقد أنها جبهات مترابطة، الجبهة الإيرانية، جبهة قطاع غزة، جبهة في غزة، الجبهة في لبنان، كلها كان ينظر إليها على أنها تقوم على مبدأ يسمى بمبدأ وحدة الساحات. وأحد أهم ما حققته إسرائيل من منظورها هو أنها فككت هذه الساحات عن بعضها البعض طيلة السنتين الماضيتين عقب 7 أكتوبر نتيجة الحروب المتتالية على مختلف الجبهات. بالتالي إسرائيل كانت تنظر إلى هذا الأمر على أنه أمر استراتيجي تحقق ويجب المحافظة عليه بصورة كبيرة. ولهذا السبب حين كان طيلة الفترة الماضية كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وحتى أيضا وزير الأمن الإسرائيلي حين يصرحون حول لبنان وإيران كانوا يحرصون على أن يظهروا أن الجبهتين غير مرتبطتين ببعضهما البعض، على الأقل في التصريحات العلنية في غرف الكابينت الأمني والسياسي تحدثت بعض التسريبات عن أن الحقيقة هي مختلفة عن ذلك، وأن وقف إطلاق النار في لبنان ولو تأخر عن وقف إطلاق النار في إيران حين بدأ وحصر عمليا النيران في الجنوب اللبناني بدلا أن يوقف إطلاق النار بصورة كاملة كان مرتبطا كذلك بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. والآن يتم الحديث عن ذات الأمر علنيا في التصريحات العلنية، يستمر المسؤولون الإسرائيليون بنفي وجود هذا الربط، لكن خلف الكواليس في التسريبات تتحدث المصادر السياسية الإسرائيلية والمصادر الأمنية عن وجود ارتباط واضح بين تقدم المفاوضات الإيرانية الأمريكية إن تم التوصل إلى اتفاق وما يمكن أن ينعكس كذلك على الجبهة اللبنانية. وهذا بكل تأكيد سيء للإسرائيليين إن أقرت فعليا نتيجة هذا الاتفاق بوجود انعكاس للاتفاق الإيراني الأمريكي على جبهة لبنان بحيث يقيد من الحركة الإسرائيلية. لكن حتى اللحظة كلها هذه تبقى افتراضات، تبقى حديث بعض المسؤولين والتسريبات الإيرانية والمصادر الإيرانية التي تحدثت عن أن وقف الحرب في لبنان هي ضمن الاشتراطات. على أرض الواقع كما ذكرت الغارات حتى اليوم مستمرة، الاتفاق لم يوقع، إن وقع ستكون مجددا جبهة لبنان موضع اختبار لمعرفة مدى فعليا تحقق هذا الارتباط الذي تحدثت عنه المصادر الإيرانية حين كانت تشير إلى هذه الصيغة التي يتم الحديث عنها أمريكيا وإيرانيا للتوصل إلى إطار أو مذكرة تفاهم تتعلق بالملف الإيراني.
0: شكرا لك من القدس عبد القادر عبد الحليم. الآن ينضم إلي من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين أموري. أهلا بك معنا أستاذ أمين. الدولة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف فصل لبنان عن مسار أو الصراع الإيراني، فهل سقط هذا الهدف اليوم أو هذا المنطق؟
2: طبعا أنت اليوم نجح الاتفاق الإيراني الأمريكي، يعني معنى ذلك إلى حد كبير أن هذا الربط أو هذا المحاولة الفصل سقطت، وبالتالي عاد الربط مرة أخرى بين اللبناني والإقليمي، بين لبنان وإيران. وفي الواقع لا يمكن فصل ما يجري في لبنان عما يجري في إيران أو عما يجري في المنطقة. في النهاية الموضوع حزب الله وسلاح حزب الله وهو الطرف الأساسي الذي لا يزال يقاتل مرتبط إلى حد كبير بما تقوله إيران أو بما تفعله إيران أو بعلاقات إيران بحزب الله وبالتالي اليوم يعني إذا ما حدث ذلك باعتقادي عاد الربط مرة أخرى. لكن السؤال الذي يعني يفرض نفسه خصوصا بعدما أوردت إكسيوس أن لإسرائيل الحق أن تتدخل حتى لما منع حزب الله من الحصول على السلاح أو أن يكون له عمل عسكري، يعني بمعنى أو بآخر أننا عدنا إلى مرحلة ما قبل 2 آذار، بمعنى أنه يستطيع الإسرائيلي أن يقوم بما يراه مناسبا استباقيا أو حتى عن قصد، وبالتالي نعود إلى الدائرة التي كنا فيها سابقا. وما يجعل الوضع أكثر صعوبة هو أننا نسمع من حزب الله أنه لا يمكن بالعودة مرة أخرى إلى ما قبل 2 آذار، بمعنى أن أي انتهاك إسرائيلي سيجري الرد عليه من الجانب اللبناني. وبالتالي يعني نعود إلى الدوامة نفسها الحالية التي حدثت بعد 2 آذار كما يجري الآن في على أرض الواقع في أرض الجنوب. وبالتالي لا أحد يعرف إلى أين ممكن أن تأخذ هذه الأمور لبنان والمنطقة مرة أخرى وبما في ذلك الاتفاق الإيراني الأمريكي.
0: طيب، وسؤال أيضا في حال صحت يعني التسريبات بشأن شمل لبنان بمذكرات التفاهم، كيف سينعكس ذلك على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ اليوم كان في دعوة

0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
1: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 2017 FM.
3: على الدولة اللبنانية حتى تقوم بذلك بدليل العقوبات التي حصلت قبل يومين على ضباط.
4: كي لا نستبق الأمور، هناك تصريحات تصدر الآن عن الرئيس الأمريكي. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي أمين قموري من بيروت. إذن نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن الحصار على إيران سيظل ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. الحصار على إيران، إذن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيظل ساريا، ويقول إن الوقت في صالحنا وأبلغت ممثلين بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق. إذن يقول ترامب، الوقت في صالحنا وأبلغت ممثلين بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق. وأيضا تتوالى التصريحات، يقول فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية. نذهب مباشرة إلى مراسلنا محمد بالدين الذي ينضم إلينا من البيت الأبيض. محمد، كيف تفهم هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي؟ هل هي رفض لمذكرة التفاهم؟ كما ينضم إلينا أيضا من طهران حازم كلاس لنقف معه على هذه التطورات. نبدأ معك محمد بالدين، تفضل.
5: وعد هي ليست رفضا، هي في الواقع تأكيد فقط على نفس الموقف الأمريكي المتعلق بأن الأمور سوف تدخل حيز التنفيذ فقط عندما يتم الوصول إلى اتفاق. ترامب كان يقول بأن العمل حثيث على صياغة التفاصيل النهائية منذ يوم أمس، وهو يتوقع أن يعلن عن هذا الاتفاق اليوم. في تصريحه ومنشوره هذا على منصة تروث سوشل قال إن العمل جار الآن، وبأنه وجه مفاوضيه بأن لا عجلة حتى يتم الوصول إلى اتفاق بلا أخطاء، كما قال، منتقدا الاتفاق الذي عقده أوباما. وهنا بيت القصيد، لأن جزءا من حركة النقد أو الانتقاد التي طالت ما سرب من بنود ورقة المبادئ أو الاتفاق إلى بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وحتى هنالك تفسيرات بأن ذلك التسريب قد لا يكون بريئا، بمعنى أنه قد يكون سرب لإثارة ذلك الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة من قبل أولئك الذين يوصفون بالصقوريين الأكثر قربا من إسرائيل، الأكثر تشددا تجاه إيران. ترامب قال لـ ABC نيوز قبل قليل بأنه لا يعقد صفقات سيئة، والآن في تصريحه هذا هو يؤكد على نفس المعنى من أنه غير مستعجل. الحصار سيبقى كاملا بكل تفاصيله حتى يتم إقرار الاتفاق من الأطراف وتوقيعه من الأطراف كلها. ثم قال بأن العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وإيران باتت أكثر إنتاجية، أكثر عملية وبراغماتية، وأشار في الأخير إلى شكره إلى دول الشرق الأوسط التي ساعدت وتعاونت مع الولايات المتحدة في هذا المسار كله، وسيستمر ويزدهر ذلك التعاون. قال سنتجه إلى مزيد من إقرار اتفاقات إبراهيم، أي دول أخرى ستنضم. ومهر بطريقة ترامب المعتادة بالقول، من يدري، ربما إيران نفسها حتى تنضم إلى هذه الاتفاقات. عموما ترامب واجه حركة من الانتقادات سمعها تيد كروز سنتر من ولاية تكساس، السنتر روجر رئيس رجلية العلاقات أو عفوا القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسنتر لينزي جراهام، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي

0: الأسبق مايك بومبيو وغيرهم من الشخصيات التي انتقدت علانية ما سرب حتى الآن من بنود الاتفاق، إضافة إلى السناتور تيلس الذي وهو أيضا جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، الذي قال بأنه هنالك كثير من الأمور تحتاج إلى توضيح، وبأن هذا الاتفاق لن ينزع من إيران ما كانت الولايات المتحدة قد دخلت هذه الحرب من أجله، مذكرا بتصريح وزير الحرب بيت هكسث قبل 11 أسبوعا عندما قال للمشرعين الأمريكيين في الكونغرس بأن الولايات المتحدة دمرت كل قدرات إيران الدفاعية ودمرت قدراتهم بشكل عملي. يذكر بهذا التصريح ويطلب توضيح مدة 60 يوما هذه، وهي عمليا ما نقل عبر الوول ستريت جورنال والنيويورك تايمز هي 30 يوما، قد تمدد إلى 60 يوما إن اقتضت الحاجة. ستبدأ المفاوضات وفق CNN مباشرة بعد إعلان الاتفاق المبدئي، والذي يبدو أن هنالك تفاصيل قليلة في الصياغات وفق ما قال مصدران على الأقل ما تزال تحول دون إعلانه. ألمح اليوم روبيو إلى أنه قد يعلن اليوم، وكذلك ألمح ترامب أو قالها حتى صراحة بأنه من المحتمل أن يعلن اليوم، مع اكتفائه بالقول سيعلن قريبا. عمليا هذه ساعات دقيقة جدا، هذا الضغط أيضا فيها قد يحدث فرقا بالنسبة لطبيعة وشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بأنه يتأثر بمستشاريه ومن حوله. جزء من التطمينات التي أعطاها ترامب أعطاها لنتنياهو في مكالمته معه مساء أمس بالقول إنه لن يتنازل عن مسألة الملف النووي الإيراني، أن يتم تعطيله إخراجه بالكامل بحيث لا تكون إيران قادرة أبدا على امتلاك سلاح نووي. والنقطة الأخرى المتعلقة بالكميات عالية التخصيب الموجودة لدى إيران من اليورانيوم، وحسب ما نقل من مصادر عن نيويورك تايمز CNN والوول ستريت جورنال إضافة إلى ما نقلته أكسيوس، هنالك تعهد أو التزام إيراني واضح فيما يتعلق بهاتين المسألتين دون شرح حتى الآن، خاصة نقطة اليورانيوم عالي التخصيب. ما إذا كانت إيران قد وافقت على أن ينقل بالكامل إلى خارج أراضيها، وأنه سيتم إتلافه على الأراضي الإيرانية بمعرفة مشتركة، ربما لجان متعددة. هذه حتى الآن نقاط غير واضحة، وتندرج ضمن قائمة من الأسئلة الطويلة التي تواجه بها إدارة ترامب منذ يوم أمس، منذ أن بدأت جدوة الحديث عن اتفاق في الأفق، وحتى بعد أن نشر ترامب منشوره ذاك على منصته تروث سوشيال، قائمة طويلة من الأسئلة من المناوئين والداعمين، أي من محيط ترامب ومن خارج محيطه، تطرح الآن وتطرحها الصحافة وكذلك المشرعون والسياسيون.
1: طيب، طالما وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس ترامب قالا إن يعني الإعلان عن الاتفاق سيكون قريب، ما المتوقع خلال الساعات المقبلة أم ماذا؟
0: هذا على الأرجح هو أنه في غضون ساعات. يوم أمس كان حتى هنالك توقع باحتمال أن يعلنه يوم أمس في ساعات المساء، لأنه في الصيغة لم يعد يقول نحن سنعلنه يوم غد، وإنما قال قريبا جدا. ثم إشارات منها تلك التي نشرها مدير الاتصالات في البيت الأبيض بحلول الساعة 8 من مساء أمس، كان ترامب ما يزال في المكتب البيضاوي يجري الاتصالات والتنسيق ويتعامل مع هذه المسألة بشكل مستمر. واليوم منذ ساعات الصباح، منذ 8 صباحا، ترامب نظريا يفترض أنه في مكتبه لمتابعة أيضا هذه العملية حتى تصل إلى نهايتها. وإن كانت المؤشرات حتى تلك التي تنقل الآن من وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، مثلا تلك التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع قبل ساعة إلى شبكة CNN، مهمة وتدل على أن هنالك الآن تغيرا في المزاج، لأنها تتحدث عن الفرصة التاريخية للبناء والتأسيس للازدهار في المنطقة وللبناء عليها فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة وإيران. فهي عمليا لاقت صدى مغايرا، لأنها تختلف عن اللغة التي اعتاد الأمريكيون أن يسمعوها من النظام في إيران.
1: طيب، أنتقل إليك حازم في طهران. إذن الرئيس ترامب يؤكد أن الحصار على إيران سيظل ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق، قال إنه غير مستعجل عليه. إذن الانتشار الأمريكي العسكري في المنطقة باقي، كيف تنظر طهران إلى هذه النقطة؟
2: يعني بالتأكيد هذا يتنافى تماما مع مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها والتسريبات المرتبطة بها بشكل أو بآخر، لأنه واحدة من البنود الأساسية وأولى الخطوات هو رفع الحصار البحري عن إيران، وأيضا الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في الخارج، بالتزامن مع قيام إيران بتسهيل العبور وفتح مضيق هرمز. هذه خطوات متبادلة بين الطرفين، ويجب الوقوف بدقة ربما عند تصريحات دونالد ترامب. هل يقصد التوقيع على مذكرة التفاهم أم التوقيع على الاتفاق النهائي؟ لأنه إذا كان الأمر توقيع الاتفاق النهائي فهذا يعني أن المذكرة لن تنجز ولن تدخل حيز التنفيذ، لأن الخطوة الأولى فيها هي رفع الحصار البحري. الآن قبل دقائق كان يتحدث محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وقال بشكل واضح بأن يد إيران، يد القوات المسلحة على الزناد، وأكد بأنه إذا أن إدارة إيران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما الماضية حسب تعبيره في المياه الخليجية، وأن إيران هي التي ستدير مضيق هرمز كي لا يتزعزع أمن المضيق والخليج مرة أخرى. ومما قاله أيضا أن هذا ما يحصل حاليا هو تسريع في انهيار الولايات المتحدة الأمريكية وأفولها وأفول نفوذها في الشرق الأوسط. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تعرضت مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى للانهيار، وأنها بعد حرب 40 يوما لن تكون كما كانت قبلها. وتحدث بأن القوات المسلحة جاهزة، كما أن المفاوضين الإيرانيين جاهزون للدفاع عن مصالح إيران سواء في ساحة الحرب أو في الساحة الدبلوماسية. هذا ما أكد عليه كذلك قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في تصريحات له قبل قليل، واعتبر أن ما يتحقق هو انتصار للشعب الإيراني. بالعموم المسؤولون الإيرانيون وكذلك المسؤولين الأمريكيين كل معني بتقديم روايته كمنتصر في هذه المفاوضات وقبلها في هذه الحرب. هذا ما حصل عندما أنجز الاتفاق النووي عام 2015، كل طرف قدم نفسه على أنه هو الرابح. إيران تقدم نفسها على أنها الرابحة، والولايات المتحدة الأمريكية تريد تقديم نفسها على أنها رابحة بطبيعة الحال.
1: نعم، وقال ترامب لمح إلى ذلك عندما قال أن العلاقة مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية. الإنتاجية بميزان ترامب هي مكاسب، فما هي التنازلات التي قدمتها إيران؟
2: يعني حتى هذه اللحظة يبدو بأن إيران لم تقدم مكاسب كبرى. يعني إذا أردنا أن نقف عند التسريبات التي تخرج منذ يوم أمس فيما يتعلق بمسودة مذكرة التفاهم، إيران عمليا يعني قامت بترحيل كل الأسئلة الكبرى إلى مرحلة لاحقة. تتحدث عن مرحلتين، مرحلة أولى من 30 يوما يتم فيها بناء الثقة، ومرحلة ل60 يوما يتم فيها مناقشة تفاصيل ملف النووي الإيراني. وفي كلا الحالتين لا تقدم تنازلات كبرى، بمعنى تتحدث عن تسهيل العبور في مضيق هرمز بحسب التسريبات على الأقل، وإعادة حركة مرور وعبور الناقلات والسفن عبر المضيق تماما كما كانت قبل حرب 40 يوما، قبل 28 من شباط فبراير الماضي. وبالتالي هي لا تقول بأنها ستفتح المضيق بشكل كامل، وإنما ستعيده كما كان، وستحافظ على سيادتها ودورها وسيطرتها على مضيق هرمز، تترك التفاصيل ربما إلى مرحلة لاحقة، تريد تثبيت هذه المعادلة. أيضا فيما يتعلق بمقابل ذلك تطالب بإبعاد القطع البحرية العسكرية الأمريكية، تطالب بالإفراج عن أموال الآلهة المحتجزة في الخارج. وفي هذا السياق هناك أنباء عن تعهدات من قبل دول معنية موجودة أموال إيران لديها في المنطقة والعالم بتحويل هذه الأموال إلى إيران بشكل أو بآخر. أيضا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وإن كانت مسودة مذكرة التفاهم بحسب التسريبات تقول بأن إيران ستضمن، وهذا ما أكده الرئيس الإيراني اليوم في تصريحاته، ستضمن عدم التحرك باتجاه أسلحة نووية، وهذا ما يكرره ترامب دائما. كيف سيكون ذلك؟ ما هو مصير المخزون إيران من اليورانيوم المخصب؟ إيران حتى هذه اللحظة لم تقدم بحسب التسريبات أي تنازل.
3: راديو الحرية 97.7
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بأخبرك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
4: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
5: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
6: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
5: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
7: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
5: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
4: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباب من كافة المحافظات الإيرانية يعملون 20 ساعة يوميا تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات، فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمال قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشييع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة ظهر أمس وعثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف. نظمت عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج، ويواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظاهر الآلاف في شوارع مدينة بلباو شمالية إسبانيا احتجاجاً على تعرض المتضامنين مع نشطاء أصول الصمود يوم أمس لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول نشطاء إلى مطار بلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين. ورغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة، فإن بيانات الشجب من القوى السياسية الإسبانية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. قال الناشط في أسطول الصمود هيثم عرفات في مقابلة مع التلفزيون العربي لدى وصوله إلى مطار دالاس بالولايات المتحدة، قال إن اعتقالهم والتنكيل بهم فضح الممارسات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال إخفاءها عن العالم، مضيفا أن غالبية المشاركين يخططون للعودة مرة أخرى وأن ما حصل من انتهاكات لم يردعهم بل زادهم إصرارا على ضرورة فك الحصار.
1: كلياتنا انسجننا وتبهدلنا وانضربنا. اول ما طلعنا وصلنا على تركيا كلياتنا عم نخطط انه نرجع على قارب احنا، لانه كنا مع مجموعه حلوه مع بعض، انه بدنا نكون بالقارب الثاني مع بعض. ف يعني حتى في ناس موجودين يعني الحمد لله شفتهم انا ثاني وثالث مره يعني موجودين. ف صحيح مش سهله، خصوصا تقعد انا قاعد سبع اسابيع بقارب، كنا 9 اشخاص يعني، عرفتي كيف؟ مش سهلة. فبالتالي بس يعني أول ما طلعنا من السجن وشفنا الرياكشن إنه we were able to expose them، قدرنا نكشف العدو الصهيوني واللي عم بيعمله، حسينا إنه الحمد لله إنه ما ضاع جهدنا ببلاش.
0: شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكنيا ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. وأفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم. وهذه الصور تظهر اللحظات الأولى للقصف الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات. وأعلن رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صاروخاً باليستياً فرد صوتي من طراز أوريشينكا خلال هجومها الواسع على كييف. قال رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن فرق الإنقاذ والخدمات المختصة تواصل منذ ساعات الليل العمل في مواقع الهجمات الروسية لإخماد النيران وللبحث عن مصابين تحت الإنقاذ، مؤكدا أن الدولة ستقدم المساعدة لجميع المصابين جراء الضربات، وأن عدد المصابين منذ بداية اليوم بلغ نحو 83 على الأقل، مشيرا إلى سقوط قتلى من دون تحديد حصيرة نهائية.
2: هجوم روسي واسع ضرب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ضرب أكثر من 40 موقعا في المدينة من بين المواقع هنا في حي لوكيانيفكا. هذا المركز التجاري تدمر بالكامل نتيجة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى ذلك هناك سوق بجانب هذا المكان أيضا تعرض لأضرار كبيرة جدا. هذا الحي عايش ليلة رعب حقيقية. محطة مترو لوكيانيفسكا الواقعة بالقرب من هذا المكان مدخلها الرئيسي أيضا تعرض لأضرار واسعة في الوقت الذي كان يحتمي فيه العشرات من المدنيين في هذه المحطة مخاوف من الاستهداف الروسي في هذا الهجوم. اتهامات أوكرانية للجانب الروسي باستهداف أماكن البنية التحتية والمدنية في هجوم استخدمت فيه أزيد من 600 مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 90 صاروخا من طرازات مختلفة أيضا، من بينها صواريخ فرط صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ مضادة للسفن.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية 97.7 FM.
0: ستاروبيلسك بمقاطعة لوغانسك التي تقع تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بالمسيرات أسفر عن مقتل 21 شخصا. وقد نظمت السلطات الروسية جولة لصحفيين أجانب إلى موقع الهجوم ردا على ما تصفه موسكو بالتشكيك الغربي في الرواية الروسية حول ما جرى في ستاروبيلسك.
6: هنا في ستاروبيلسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار شديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
0: أظهرت مقاطع مصورة مظاهرات لأنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه الاعتصامات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا أصدره مكتب والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة التركية اقتحمت مكاتب الحزب وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي قبل مغادرة رئيس الحزب أوزغور أوزال. وكانت محكمة الاستئناف التركية قد ألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه أوزال رئيسا للحزب، وعزت قرارها إلى مخالفات تنظيمية. أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل 30 شخصا على الأقل إثر انفجار بقطار يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. أوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 100 آخرين منهم جنود في الجيش الباكستاني. حذر الاتحاد الإفريقي من أن 10 دول قد تكون عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس إيبولا في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
7: 10 دول في القارة الإفريقية معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا وفق ما أفادت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي.
8: لدينا عدد كبير من الحالات التي من الممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وهذه الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.
7: ويأتي تحذير الاتحاد الإفريقي بعد أن توسع انتشار الفيروس إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء، فوصل إلى أوغندا المجاورة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس إثر تفشيه بشكل واسع في دولة الكونغو. وبين المصابين شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى 5 وفق وزارة الصحة هناك. الوزارة أكدت استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها. أما في الكونغو فقد أعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق البلاد، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، فإن هناك 61 وفاة مؤكدة جراء إصابتهم بالفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية. تفشي الفيروس في الكونغو وازدياد الإصابات فيها دفع الدول المستضيفة لكأس العالم إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشاره على أراضيها لكون فريق الكونغو مشاركا في البطولة. في هذا السياق، تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البيت الأبيض سيفرض حجرا صحيا صارما لمدة 21 يوما على المنتخب الكونغولي الديمقراطي قبل دخوله البلاد، نظرا للمخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس وإزاء الانتشار المضطرد للفيروس في عدة دول إفريقية. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر. المنظمة حذرت من الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشاره خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهذا ما حصل بوصوله إلى دول إفريقية أخرى.
0: ناقشت صحف عالمية تسارع مفاوضات تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران وسط تساؤلات عن انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة جمود استراتيجي، كما تناولت إصرار ترامب على سياساته المثيرة للجدل وتنامي عدم ثقة الأوروبيين بخياراته. ونتابع هذا التقرير ومن بعده تلاقيكم الزميلة رولا حيدر على رأس الساعة.
9: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لفتت في تقرير لمراسليها إلى أن الوسطاء يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وأنه يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيفاً مرحلياً للعقوبات الأمريكية مقابل بحث نقل أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأن الوسطاء الإقليميين خصوصاً باكستان وقطر كثفوا اتصالاتهم مع الطرفين خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى استئناف الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن إدارة ترامب تلوح بخيار مزدوج بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية والعودة إلى التصعيد العسكري في وقت تصف فيه واشنطن وإيران تقدم المفاوضات بأنه قريب بعيد في آن معا. وختمت بأن أبرز نقاط التعثر تتمثل في إصرار واشنطن على تفكيك المنشآت النووية الرئيسية ونقل المخزون النووي الإيراني بالكامل مقابل تمسك طهران بحقها في التخصيب ورفض أي تنازل يمس بنيتها النووية الأساسية. في موقع ناشونال انترست الأمريكي رأى الكاتب خالد الجابر أن الحرب لم تنتج منتصراً واضحاً بل أفضت إلى توازن هش يعيد تشكيل المنطقة، وأن واشنطن تمكنت من إدارة التصعيد واحتواء الانفجار الإقليمي لكنها فشلت في فرض تسوية استراتيجية نهائية، ما كشف حدود قدرتها على إعادة هندسة النظام الإقليمي كما في العقود السابقة. وأضاف أن إسرائيل حققت تفوقاً تكتيكياً عبر استهداف شبكات النفوذ الإيرانية لكنها لم تنجح في تفكيك البنية الإقليمية لطهران أو إنهاء التهديد بشكل كامل، ما يضعها أمام استنزاف طويل الأمد بلا نهاية حاسمة. في المقابل إيران نجحت في البقاء تحت ضغط عسكري واقتصادي شديد ومنعت انهيار الدولة، لكنها خرجت أضعف وأكثر انكشافا حيث أصبح هدفها الأساسي هو البقاء للتوسع. وختم بأن أوروبا ظلت لاعبا اقتصاديا بلا تأثير استراتيجي بينما استفادت الصين نسبيا من انشغال الغرب في حين كشفت دول الخليج حدود الاعتماد الأمني الخارجي. في صحيفة الجارديان البريطانية ناقش الكاتب سايمون تيزدال موقف ترامب من الحرب مع إيران وأن المقارنات تتزايد بين حرب إيران ومستنقعات الولايات المتحدة السابقة في العراق وأفغانستان وفيتنام، حيث أصبحت تداعيات الحرب أكثر ضرراً على الصعيد العالمي من الكوارث السابقة. وأضاف الكاتب أن ترامب حصر نفسه في زاوية ضيقة، فإما أن يستأنف قصف إيران غير القانوني مهدداً بارتكاب جرائم حرب لإجبارها على الاستسلام، أو أن يقبل بتسوية لا ترقى إلى مستوى أهدافه الأولية. وتابع أن الولايات المتحدة باتت على خلاف علني مع أقرب حلفائها، كما تشكك دول الخليج في تحالفها مع الولايات المتحدة الذي جعلها أهدافاً لإيران، وأن كل هذه التطورات تقوي موقف روسيا. وختم الكاتب بأنه بات من الضروري اتباع نهج أكثر حزماً تجاه واشنطن، وأنه إذا استمر ترامب في عرقلة محادثات السلام فعلى الولايات المتحدة.
4: راديو الحرية 97.7 FM.

0: جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: استحي. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. أن الحصار على إيران سيظل ساريا وبكامل قوته لغاية التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. سبق هذه التصريحات تسريبات كثيرة عن مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أبرز ملامح التفاهم الأولي وفق وكالة تسنيم الإيرانية هو منح فترة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه ستحدد فترة 60 يوما للمفاوضات بشأن الملف النووي. أيضا وكالة تسنيم قالت إنه وفقا لتفاصيل هذه المذكرة فإن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. أيضا تقول تلتزم الولايات المتحدة برفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات. وذكرت وكالة فارس أن مسودة الاتفاق المحتمل تنص أيضا على أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يهاجموا إيران ولا حلفائها، كما تتعهد طهران بعدم شن أي هجمات استباقية على واشنطن أو حلفائها. أيضا في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن مذكرة أو مسودة مذكرة التفاهم تتضمن التفاوض مع إيران للتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأوضح المصدر أن الاتفاق المحتمل يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط إلى جانب إجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي. لنقاش كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد فيصل المضاحكي رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز، وكذلك الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكذلك من واشنطن الدكتور توماس سوارك مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، وأيضا من طهران محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، وكذلك من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وقبل أن نبدأ هذا النقاش نذهب إلى القدس، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، لنقف معك على آخر التصريحات التي استمعنا إليها والتي صدرت عن بنيامين نتنياهو، وكذلك من واشنطن أيضا ينضم إلينا محمد بدين. أبدأ من القدس عبد القادر عبد الحليم، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعني إن كان هناك تفاصيل أوفى حولها.
2: رولا، هو التصريح الرسمي الأول من نتنياهو، وبذلك يحول عمليا ما جاء قبل ساعات على لسان مصدر سياسي، وهو في حقيقة الأمر مكتب نتنياهو نفسه كان أعطى أو زود وسائل الإعلام الإسرائيلية بإحاطة عامة تتعلق بالمحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، يتحول الآن إلى خطاب رسمي على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ذات الرسائل تحدث نتنياهو أولا حول مسمى ما يتم الحديث عنه، لم يصفه بأنه اتفاق مع الجانب الإيراني، إنما شدد على أن ما يتم نقاشه حاليا هو مذكرة تفاهم حول مضيق هرمز، تحديدا حول فتح مضيق هرمز، هذا المسمى الذي استخدم تمهيدا لجولات تفاوضية تطمح للوصول إلى اتفاق نهائي. بالتالي التوصيف الإسرائيلي أمام الإسرائيليين في الرسالة أمام الإسرائيليين لا يتحدث عمليا عن وقف الحرب، إنما عن مذكرة تفاهم اقتصادية بشكل أو بآخر تتعلق بفتح مضيق هرمز. يقول إنه في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي تم التوافق مع الرئيس الأمريكي والتأكيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن لا تمتلك إيران منشآت لتخصيب اليورانيوم، تفكيك هذه المنشآت بصورة كاملة وإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. بالتالي تضع إسرائيل أو يضع نتنياهو من خلال هذا الخطاب خطوط حمر، يقول إنها تأتي بتوافق مع الجانب الأمريكي تتعلق بالوصول إلى اتفاق نهائي. أكد أيضا جزئية مهمة جدا للإسرائيليين تحدثنا عنها سابقا، وهي ما تصفه إسرائيل بأنه من المنجزات الاستراتيجية بعد 7 أكتوبر، مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض. يقول نتنياهو ويدعي أنه توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو جدد، يقول إن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق ما تحدث به نتنياهو ضد التهديدات على كافة الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. كيف يترجم ذلك على أرض الواقع إن تم توقيع هذا الاتفاق؟ هذا يترك ميدانيا لرؤية هل الهجمات الإسرائيلية بالفعل ستبقى في نسق مشابه أم أنها ستصبح أقل حدة؟ لا أحد يستطيع أن يحدد ذلك، لكن ما يدعيه نتنياهو هو أن ترامب أكد على أهمية أن تواصل إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وفق المسمى الإسرائيلي بطبيعة الحال، بما في ذلك في جبهة لبنان، وهذا يتناقض مع تصريحات بعض المصادر الإيرانية التي كانت تحدثت عن ضرورة وقف الحرب في لبنان كشرط حتى لهذا الاتفاق أو لهذا الإطار التوافقي وليس اتفاقا نهائيا. نعم. عاد وأيضا أكد على أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي في أوجها، وأن وهذا أثبت في ساحة المعركة على حد تعبيره في معركتين، في حرب 12 يوما ثم بعد ذلك في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران.
1: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم على كل هذه التفاصيل، وأذهب بها وغيرها للنقاش مع ضيوفي، وأبدأ معك بداية دكتور توماس واريك من واشنطن، وبعد التصريحات التي استمعنا إليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات بنيامين نتنياهو، وما يبدو وكأنه من خلال حديث بنيامين نتنياهو عن أنه مذكرة تفاهم تتعلق بمضيق هرمز تمهد لجولات لاحقة من التفاوض، هل يمكن القول بأنه حصل اختراق أم نحن أمام مرحلة سيتم فيها تجميد العملية؟
3: مساء الخير لك ولضيوفك الموقرين في هذه الحلقة الحوارية ولمشاهديك. إذن منذ 5 دقائق البيت الأبيض استعمل عبارة ألا ننتظر اتفاقا اليوم الأحد، قد يتطلب الأمر أياما إضافيا من القيادة الإيرانية لمصادقة على ما هو فحوى النص، لذلك قد نستمر في ذلك لفترة، وذلك يبدو على أنه إرجاء لأغلب المسائل التي تقسم أو ينقسم إزاءها الولايات المتحدة وإيران، ليس من قرار نهائي حول الملف النووي ولا العقوبات أي تخفيف العقوبات، وثمة فتح تدريجي لمضيق هرمز، ولكن مع فكرة أنه على الأقل لإدارة ترامب أن إيران تسمح لسفن أكبر أو أكثر بالخروج، فإن الولايات المتحدة سوف تسمح بسفن أكثر للخروج إلى مرافق أو موانئ إيرانية. وحول لبنان يقال أنه ربما قد يكون من وقف إطلاق نار في لبنان، ولكن الفكرة تقضي بأن حزب الله يجب أن يلتزم بوقف إطلاق نار، لأنه إذا ما انتهكه فذلك يعني أن إسرائيل سوف يسمح لها بالرد. لذلك تم الكثير من الطرق التي قد تجعل من هذا الاتفاق ينحرف عن مساره، ثمة الكثير من العوامل التي يجب أن تفلح وقد تكون معجزة إذا ما كل شيء سار وفق الخطة، لذلك ما نراه هو إرجاء وليس حلا لهذه الأزمات.
1: معجزة وإرجاء وليس حل. أستاذ محمد حسين هاشمي، كيف تنظر إلى ما يجري؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن هناك حوار عبر رسائل وعبر وسيط باكستاني وغير باكستاني، ووصلوا وصل الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي إلى ورقة اتفاق إطاري، ولكن هناك الكثير من الملاحظات من الجانب الأمريكي وصلت إلى طهران، وطهران أيضا لاحظت الكثير من النقاط عليه أعادوه إلى الجانب الباكستاني. ولذلك بتصوري أن هذا الاتفاق أو أن هذه الورقة الإطارية هي قريبة المنال، وفي نفس الوقت أيضا هي بعيدة المنال، لأنه يمكن أن تكون يمكن أن يكون هذا الاتفاق قريب وهو في نفس الوقت بعيد، لأن هناك أمور مهمة جدا تصر عليها إيران أن تكون واضحة وصريحة، وفي نفس الوقت الجانب الأمريكي أيضا هو يصر على جوانب يريد أن تكون واضحة وصريحة. ولذلك أقول هذا الكلام أن الاتفاق هو قريب وفي نفس الوقت بعيد كذلك.
1: أستاذ فيصل مضحكي، قريب وبعيد معجزة، ويعني إذا ما تحدثنا عن العوامل التي يمكن أن تجعل من هذا الاتفاق واقعا منجزا على الأرض.
5: حي المشاهدين. أنا أعتقد أن يعني الآن هي المواضيع كلها مع فرق التفاوض وفي التفاصيل، وما يخرج للإعلام مقصود. من الجانب الإيراني مثلا طلع من موضوع هرمز إلى موضوع إحنا بناخذ مقابل البيئة، ومقابل يعني ما صار مقابل العبور، صار مقابل البيئة. في اللي سمعناه في التصريح في الورقة المسربة فتح هرمز كامل، فهذه نقطة يعني مثل فيها مناورة. النقطة الثانية تصريح الرئيس ترامب، وفي نفس الوقت تصريح نتنياهو في إسرائيل اللي طبعا ما يبغي يكون في صلح، يعني واضح من التصريح الأخير. فأنا أعتقد أن إحنا أقرب إلى النقاط، لأن أعتقد الأطراف كلها يعني خاسرة في هذا الموضوع. بس أنا أعتقد في جانب داخل إيران مثلا متوجس ولا ورافض للاتفاقية، في نفس الوقت في قاعدة في الولايات المتحدة

0: يعني اليوم
1: إغراق في التفاصيل،
0: إغراق في التفاصيل وسياسة السجاد أنا ما أعتقد أن هذه في صالح الطرفين ولا في صالح الخليج ولا في صالح التنمية. وأثبتت دول الخليج في هذه خاصة في هذه المعضلة تقريب وجهات النظر. قطر اتصالها مع سمو الأمير مع ترامب، إغلاق الفجوة، ذكر بعض الأسماء القطرية مثل الذوادي ومثل معالي في الاتصالات مع العراقجي. فأعتقد أن إيران الآن يعني يجب أنها تخطو خطوة، يجب أن تعرف أن دول الخليج هي ليست طرف ضد، فمصلحة الخليج وتغليب المصلحة العامة هو اللي يعني ما نريده. لا نريد ضرر للشعب الإيراني.
1: طيب.
0: دول الخليج لا يريدون ضرر للشعب الإيراني، ولكن نتمنى بعد من الإيرانيين يعني سياسة العقل. لا يمكن احنا ثلاث شهور بدون تصدير للغاز، أزمة عالمية، ضرب يعني مصالحنا في قطر النفطية، استثمارات سنوات، اليوم من مستفيد؟ ما حد مستفيد، المستفيد الخسرانين الطرفين. وأقول يعني اليوم هذه الأزمة لازم تكون درس للمستقبل، درس لتوطيد العلاقات. يعني هل احنا ننتظر يعني الولايات المتحدة هي اللي تحكم مثلا بين المنطقة في موضوع هرمز؟ يعني مش غير معقول هاي الكلام. يعني يجب على الأطراف اللي هو الطرف الإيراني أن يتزم بالعقل في هذا الموضوع.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: وفوق كل ذلك دول الخليج اللي تضررت كثيرا نتيجة هذه الحرب دون أن تكون طرفا فيها. هلا عم نلاحظ انه دائما تقريبا عم تصير الموضوع انه كلما اقتربنا من الاتفاق وجدنا تفاصيل عديده تمنع الوصول الى نقطه النهايه. يعني يحصل تقدم، يعني الايام القليله الماضيه حصل يبدو تقدم كبير، وهذا اشاع اجواء تفاؤل في واشنطن، في طهران، في عواصم المنطقه عموما. لكن واضح انه في قضايا لم يتم الاتفاق عليها، وهناك نقطه انا بعتقد اساسيه يجد الطرفان صعوبة بالغة فيها، هي تسويق الاتفاق. كيف يمكن لكل طرف أن يسوق الاتفاق باعتباره نصرا بالنسبة إليه؟ هذا الأمر طرفين لدى جمهوره يجدان صعوبة بالغة في ذلك. يعني نشوف في جناح متشدد في طهران بتعبر عنه بعض الصحف القريبة من يعني من الحرس الثوري، ترى يعني بعض الجوانب الاتفاق غير مرضية. يعني اليوم بعتقد أحد الصحف، لما أعتقد كيهان، انتقدت فكرة التخلي عن مضيق هرمز وعدم فرض الرسوم، لأنه هاي تعرفي كانت الورقة الأساسية التي في يد إيران، وبالتالي هذا الاتفاق بينتزعها بشكل من الأشكال من يدها. فبعتقد هذا الموضوع يعني في نوع من ولذلك وجدنا أنه أحيانا بعض التخريجات التي تحاول إيران أن تلتف فيها على هذه النقطة، أنه نعم لا نريد رسوم لكن هناك أمور متعلقة بالبيئة وبالترتيب وبتنظيم السفن إلى آخره. بالمقابل بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا هناك قاعدة تجد بأنه هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل أن نعود إلى نقطة الصفر تقريبا؟ نقطة الصفر تعني عمليا أنه الرئيس الأمريكي تراجع عن عدد من النقاط هنا، منها على سبيل المثال بتعرف هي نقطة خلافية الآن يجري التفاوض حولها، هو موضوع الأموال المجمدة، إفراج الولايات المتحدة عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. الانتقاد الذي يوجه لإدارة ترامب حاليا أنه أنت انتقدت أوباما على هذه النقطة تحديدا عندما قام بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بعد الاتفاق النووي، كيف تقوم بفعل ذلك دون أن تحصل على مرادك الرئيس وهو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك البرنامج النووي الإيراني؟ هذه نقطة، وأنا بعتقد تؤثر هذا الكلام يؤثر في الرئيس. يعني أحيانا تجده مقتنعا بالاتفاق عندما يسمع هذه الاتهامات التي توجه إليه، وأنك يعني عمليا
5: شحن.
1: يعني عمليا أنت عدت إلى نفس اتفاق أوباما، نجده هنا يتردد بعض الشيء. لذلك يعني أنا بعتقد أنه هذا موضوع يعرقل إلى حد ما الاتفاق. في نقطة أخرى، أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية مصرة عليها لهذا السبب،

0: لأنه حتى آخر شيء تقول أنه نحن حققنا والحصول على تعهدات واضحة من الجانب الإيراني بأنه إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي في نهاية المطاف، وأنها سوف تتخلص من اليورانيوم المخصب. يعني لأن الفكرة الآن، الموقف الأمريكي يقوم على التالي: إذا قمنا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في مقابل فتح مضيق هرمز، نحن حللنا القضايا التي نتجت عن الحرب، لكن لم نحل القضايا التي كانت سببا في الحرب في المقام الأول، وهو الموضوع النووي. فإذا انسحبت القوات الأمريكية كما تطالب إيران من محيط إيران من جهة، وتم إنهاء الحرب من جهة ثانية، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية من جهة ثالثة، وتم الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية كمان عامل رابع. إذا ما هي الأدوات التي بقيت في يد الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إيران للحصول على تنازلات في الملف النووي؟
1: كما يقال المثل العامي، كأنك يا أبو زيد ما غزيت.
0: يعني هذا عمليا أنا برأيي هذا الذي يجعل تحديدا صعوبة بالغة في خروج الطرفين ويقولوا أنه نحن توصلنا إلى اتفاق. يعني أنا تقديري أنه معظم النقاط بالفعل تم التوصل إلى يعني إلى تفاهمات حولها، لكن هذه التفاصيل التي تمنع كل طرف من القول بأنه أنا انتصرت في هذه الحرب، إيران لن تستطيع أن تزعم النصر لأنه ستتخلى عن هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تزعم نصر لأنها ستقوم بمجموعة من الإجراءات ذكرتها دون أن تحقق الأهداف التي، ولأن الأهداف الرئيس يعتمد على نتائج المفاوضات التي ستستغرق بين 30 إلى 60 يوم. فبالتالي يعني كل طرف يتوجس كثيرا من يعني من الإقدام على الخطوة المرتبطة بالإعلان عن مذكرة التفاهم.
1: الخطوة الأولى. دكتور توماس واريك، يعني في هذه الحالة وفي حال فعلا كان ما نتابعه هي أساسات لمذكرة التفاهم تقوم على الحديث وحل القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، برفع العقوبات النفطية، بتسليم جزء من ورفع العقوبات عن جزء من الأصول المجمدة الإيرانية، ويرحل موضوع التخصيب اليورانيوم إلى مراحل لاحقة، لا حديث عن برنامج الصاروخ الباليستي، لا حديث مثلا حتى عن دور إيران في المنطقة. ألا تبدو لك كل هذه الشروط يعني هي تتماشى مع المصالح الإيرانية؟ أين ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه؟
2: إن المشكلة للرئيس ترامب تكمن في أن الكثير من الأمور التي يريد أن يشير إليها كنجاح في مقاربته في التعامل مع إيران هي أمور قد تحصل في المستقبل وليست تحصل فعليا الآن. وكما قلتم إن الرئيس ترامب ينتقد من قبل الجمهوريين للسماح بالأموال الذهاب إلى إيران، على الرغم من أن إدارة ترامب قالت أن مبالغ قليلة سوف تذهب حتى يتم التحقق من باقي الملفات لا سيما الملف النووي. لذلك المشكلة الأكبر تكمن في أنه ليس بإمكانه أن يشير إلى أي إنجاز كبير حتى الآن، فقط إمكانية إنجاز أمر ما. وأما لإيران فالوضع أحسن حالا قليلا، ولكن أيضا يجب أن يتفقوا على فتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم وإزالة أي ألغام موجودة تحت الماء، وفي المقابل ينالون بعض القدرة على تصدير أو شحن النفط ليس معروفا حتى الآن قدره، وأيضا ينالون إمكانية واحتمالية كبيرة لإبرام اتفاق. لذلك هذا إنجاز صغير بما أن الكثير من الأمور بقيت فضفاضة ويسودها انعدام اليقين، ولكن بالطبع الكل سوف ينظر إلى الرئيس ترامب على أنه بدأ هذه الحرب، ويقال له أنه بدأ بطموح كبيرة ولم ينل شيئا معتبرا.
1: طيب في الناصرة سيد جاكي خوري، يعني تعقيبا على تصريحات بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بأنه اتفق مع ترامب أنه أي اتفاق نهائي يجب أن يعني يؤدي إلى إزالة التهديد النووي، السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها في كافة الجبهات حتى في لبنان. على الرغم من هذه التصريحات، هل باعتقادك ما زالت إسرائيل ونتنياهو تحديدا يتمتع بنفس الموقع، نفس المكانة، نفس يعني صاحب الرأي والمشورة في أي قرار أمريكي تجاه إيران؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. أعتقد أن تجاه إيران قد تكون المساحة الإسرائيلية محدودة على الأقل على ما يعلن حد عنه حتى الآن. إلى أي مدى إسرائيل ضالعة في التفاصيل وتؤثر على آلية اتخاذ القرار لا نعلم في هذه المرحلة. واضح أن هنالك تنسيق وهنالك اتصالات حثيثة تتم، منها ما يعلن عنه ومنها ما لا يعلن عنه، ولكن هنالك قناعة في إسرائيل أن التأثير على الاتفاق يعني من قبل نتنياهو على ترامب قد يبدو محدود، ولكن هذه الصورة ستكون أكثر وضوحا عندما نعرف تفاصيل هذا الاتفاق بكل بنوده، إلى أي مدى فعلا سيشمل موضوع اليورانيوم المخصب إخراجه أو نقله إلى مكان آخر أو السيطرة عليه بشكل أو بآخر من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بمشروع الصواريخ البالستية. بمعنى ما يهم إسرائيل في هذه الحالة، نتحدث عن نقطتين أساسيتين، الأولى موضوع اليورانيوم المخصب والثانية الصواريخ البالستية. طبعا إسرائيل ستطرح موضوع التواصل مع جهات قد تعتبرها أذرع لإيران في المنطقة، تحديدا حماس وحزب الله، ولكن التركيز على حزب الله. ولاحظي ما صدر في بيان رئيس مكتب رئيس الحكومة قبل قليل عندما علق على موضوع حزب الله، وواضح أن هنالك مسعى إسرائيل للفصل بين الملفين، بمعنى لا تكون هنالك أي علاقة بين التفاهمات إذا تبلورت بين طهران وبين واشنطن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي في كل ما يرتبط بالعمليات العسكرية في جنوب لبنان. القراءة الإسرائيلية أنه قد يفرض بشكل أو بآخر وقف إطلاق نار على الطرفين في الأراضي اللبنانية، تحديدا كما حصل في بيروت ومنطقة البقاع، علما أن إسرائيل خرقت هذه التفاهمات أكثر من مرة. ولكن السؤال الكبير إلى أي مدى المساحة التي تحتلها إسرائيل الآن في جنوب لبنان، وباعتراف ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي فيها ما زال الآلاف من عناصر حزب الله الذين يقاتلون بشكل يعني مباشر القوات الإسرائيلية بما يعرض بحرب العصابات، هذا سيؤدي إلى نوع من الاستنزاف، وعندها تتدخل إسرائيل بادعاء أن هنالك نشاط معادي لها في عمق الأراضي اللبنانية في عمق الجنوب بمعنى ضغط، وستعمل على استهداف هذه العناصر. هنالك أيضا القضية المرتبطة طبعا لبنانيا، إلى أي مدى هذا سيؤثر على مسار المفاوضات؟ هل الإعلان عن وقف إطلاق نار ما معناه بالقراءة الإسرائيلية ستبقى الأمور على حالها؟ سيطرة إسرائيلية في جنوب لبنان أو احتلال بمعنى أدق في جنوب لبنان، منع عودة النازحين إلى قراهم، لا توجد حتى الآن أي معالم لخطة إعادة إعمار، بما معناه الحفاظ على الوضع الراهن قد يستمر هذا لأشهر إذا لم يكن
1: كما حدث في القطاع.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. بمعنى أنظري، نحن الآن نتحدث لم نذكر غزة بكلمة، لم نذكر الساحة الفلسطينية بكلمة، لا على مستوى غزة ولا على مستوى الضفة الغربية، وهذا يعني ونتحدث عن ملفين مهمين جدا، بالإضافة إلى جنوب لبنان وبالإضافة إلى الجنوب السوري. بمعنى لا يوجد أي التزام الآن من قبل إسرائيل بالانسحاب، قد تكون عملية إعادة انتشار هنا وهناك، ولكن نعلم أيضا أن الحسابات الإسرائيلية وتحديدا بالنسبة لنتنياهو مرتبطة الآن في حساباته الانتخابية. أي صورة يمكن أن تصدر للرأي العام فيها قراءة إنجاز إذا كان فلسطيني وإذا كان لبناني حزب الله وإذا كان لإيران، سيصدر للرأي العام من قبل معارضين نتنياهو أنه فشل عمليا في خطته العسكرية. هنالك شبه قناعة من يتابع التقارير والأخبار في إسرائيل خلال الساعات الأخيرة، حالة غضب، حالة استياء مما يتبلور من تفاهمات واتفاقيات، ولكن قد يخرج نتنياهو كما خرج في الساعة الأخيرة ليقول إذا حقق شيء في موضوع اليورانيوم وإذا حقق شيء في موضوع الملف النووي وكذلك في المواضيع المرتبطة بالصواريخ وتطويرها أنه أنجز، بمعنى موضوع إسقاط النظام الآن تم تغييبه تماما عن المشهد وعن الادعاءات الإسرائيلية. نعود إلى هذه الدائرة، إذا هذا الاتفاق ضمن إخراج اليورانيوم بما معناه ما يسجل نتنياهو كاستحقاق مهم له تحديدا في هذه الفترة الحساسة، بالإضافة إلى موضوع الصواريخ هذا مهم، ولكن أعتقد سيحافظ على حرية العمل في جبهتين أساسيتين، الأولى في جنوب لبنان والثانية كما نتابع في قطاع غزة.
1: طيب أستاذ محمد حسين هاشمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الوقت في صالحنا وأبلغت ممثلين بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، ويقول لسنا في عجلة لتوقيع اتفاق مع إيران، هل الأمر كذلك بالنسبة لإيران المحاصرة؟ إيران التي تعاني اقتصاديا أساسا ما قبل الحرب، ويعني تبعات كل ما جرى عليها الآن.
4: الواقع أيضا إيران يمكن أن يكون كذلك داخل إيران، ولكن أريد أن أؤكد أنه لحد الآن لم يصرح ولم يكشف عن، يعني لم يفصح عن بشكل دقيق عن مفاد هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. ولذلك ما يعلن وما يصرح به وما يأتي في الإعلام هو أكثره وجله تكهنات، سوى بعض، لأنه تقارير أيضا التي تتحدث أكسيوس أو غيرها أيضا هذا من الجانب الأمريكي وليس دقيقا تماما. المهم اليوم كان هناك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية أن موضوع مضيق هرمز لا دخل لأمريكا فيه، هذا يعني أن هذه المذكرة التفاهم قد لا تتعرض لموضوع مضيق هرمز. يا سيدتي، العالم عانى خلال 40 يوم من مضيق هرمز،
1: ولكن هل يمكن البناء على هذا التصريح؟ صحيح،
4: لا نعم، ولكن هذا تصريح رسمي لمتحدث باسم الخارجية، يعني على الأقل هذا يمكن أن يستند إليه وأن يعتمد عليه، لا أكثر ولا أقل. لا لم يكن كل الموضوع يتعلق بهذا الجانب، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، لأن بعض الإخوة أشاروا إلى أن إيران ينبغي أن تتعامل وتتواصل بعقلانية مع هذا الاتفاق أو مع هذه المذكرة. أريد أن أقول ما عانى العالم خلال هذا 40 يوم الماضية من موضوع مضيق هرمز لم يعانيه من 4 سنوات من حرب أوكرانيا. إذا مضيق هرمز.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: هلا تبعنا لها دور، وخاصة قطر هناك دور، وإن لم يكن معلن بشكل واضح، ولكن لا، هناك دور بارز في يعني حراك دبلوماسي مكثف في الأيام الماضية لمحاولة التوصل إلى تقريب والابتداء بمذكرة تفاهم ولو بشكل أولي. باعتقادك ما الذي يمكن لها أن تفعله أكثر من ذلك؟
5: يعني أستاذة، هاي النهج موضوع تصدير المظلومية، يعني دول الخليج عمرها ما كانت ظالمة لإيران، وكانت دول جارة، ولا عمرها يعني هاجمت إيران ولا هاي. فأنا يعني أقدر مشاعر ضيفي إنه هو في حرب، وإنه هو في يعني طالع من حرب، والبلد يعني منكوب في هذه الأوقات وفي ظل مناقشات. لكن دول الخليج دول مسالمة، لا خاضت حروب، لا دخلت سوريا، لا دخلت العراق، لا خلقت حرب ودخلت في سياسات دول الثانية في اليمن أو في إيران، ولا هي دول توسعية. يعني هذه نقطة مهمة يجب أن أتركها. والنقطة الثانية، إذا هذا النهج استمر، موضوع أن إحنا بنمسك مضيق هرمز، وبسبب يعني كأن هرمز يعني وفي دولة مشاطئة اللي هي عمان، وفي إمدادات الطاقة، وإحنا بنستغل هذا الموضوع لرفع التكلفة العالمية. فإحنا ما نقدر يعني دول الخليج ليست في منظور أن تنظر إيران إيش تعمل وما تعمل. اليوم إحنا في أرض، في حقيقة، في 24% من طاقة العالم تمر عن طريق هرمز، كانت تمر بسلام، كان الإمدادات تمر بسلاسة. بعد هذه الحرب اللي إحنا ما نأيدها دول الخليج بين إيران وإسرائيل وأمريكا، إيران أخذت المضيق كرهينة لرفع التكلفة، مش على العالم، لإسقاط النموذج الخليجي، لضرب الاقتصاد الخليجي. إحنا ما لنا علاقة في هذا الموضوع.
4: ووجهة النظر الإيرانية الأخرى تقول بأنه يعني هناك استغلال للحالة الخليجية للضغط على الولايات المتحدة. وإذا ما تحدثنا الآن بعد 40 من يوم من الحرب،
5: هذا ما يبني ما بعد الحرب أستاذ.
4: نعم. طيب، إذا ما تحدثنا عن كل هذه المرحلة والإنجازات أو الأهداف التي إن كانت الولايات المتحدة قد حققتها أم لا، ألا يعطي ذلك الآن دول الخليج دفعة أكبر لتنخرط بشكل أكبر؟ لأن هناك من يرى بأن ترامب يبحث عن مخرج الآن.
5: يعني دول الخليج الآن منخرطة، دول الخليج دعمت، أو خاصة نتكلم عن قطر، يعني دعمت الوساطة. دول الخليج سمو الأمير كلم ترامب، أقنع بعض الدول الخليج بعد اللي هي أن يكون الموقف موحد، وصار موحد. فاليوم يعني احنا اقرب انا اعتقد ان هاي ورقة هرمز هي ورقة ضغط، لان انا اعتقد حتى الايرانيين يعلمون ان هذه يعني مستحيل ان تكون يعني مسيطر على هذه امدادات الطاقة. انا اعتقد المسألة الرئيسية اللي هي على اليورانيوم، ومثل ما قلت لك هي مواضيع التفاصيل في فرق التفاوض. ما يخرج على الإعلام اليوم هو قنابل دخان. احنا كنا أقرب أمس إلى الرئيس ترامب طلع اليوم بطريقة ثانية أو بتوجه ثاني. إيران بعد ما وافقت على فتح هرمز قالت لا، احنا بنحط رسوم للبيئة. أي بيئة؟ يعني اليوم بيئة الألغام الموجودة في المحيط اللي إيران حطتها.
4: طيب دكتور مروان، لماذا يبدو، أو هل يبدو لك من خلال ما يسرب للإعلام الآن عن بنود الاتفاق وكأنه إيران منتصرة؟ ما يسرب، ما يظهر لنا ترحيل التخصيب اليورانيوم لا حديث عنه، نتحدث عن مضيق هرمز الآن.
6: من غير المنطقي بالنسبة لي أن أدخل في عملية تقييم من الرابح ومن الخاسر في هذه الحرب قبل أن نصل إلى المرحلة النهائية. نحن لم نصل إلى المرحلة النهائية. إذا تخلت إيران عن المضيق واليورانيوم المخصب، فأنا أعتقد أنه هذا بشكل يعني خسارة كبيرة لإيران، لأنه تقديري الشخصي أنه هن بإيران اعتبروا أنه إذا خرجوا من هذه الحرب على الأقل بالسيطرة على هرمز فهذا مكسب الكبير خلال الأربع عقود الماضية، لأنه هذه الورقة هي التي تمكنوا من خلالها أو سوف يتمكنوا من خلالها من تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية تكاد تكون غير مسبوقة بالنسبة لإيران، سواء على صعيد تحصيل رسوم من الناقلات النفط والسفن العابرة دخولا وخروجا إلى الخليج، أو من خلال قدرتهم على الضغط على مختلف الفاعلين سواء دول الخليج بحد ذاته، يعني دول الخليج كلها ستصبح رهينة بيد إيران إذا سيطرت إيران على مضيق هرمز. فوق ذلك سوف تصبح إيران لاعبا مؤثرا في السياسة العالمية، تكافئ من تريد وتعاقب من تريد بحسب قربه وبعده من السياسة الإيرانية فيما لو استمرت سيطرتها على المضيق. أنا برأيي إذا تخلت إيران عن المضيق، وعلى الأرجح ستفعل ذلك لأن العالم لن يقبل في نهاية المطاف بأن يحصل هذا التغيير بالوضع القانوني لمضيق هرمز، لأنه هذا ممكن يفتح الباب على أن دول كثيرة حول العالم سوف تدفع باتجاه
4: ولا أن
6: تغيير
4: تساوم عنه مقابل النووي.
6: هلأ أنا بعتقد أن الإيرانيين لا، المساوم الآن تقدير الشخصي تقوم على أمور مرتبطة بأولا العقوبات، اثنين رفع الحصار الأمريكي، ثلاثة إبعاد السفن الأمريكية عن الشواطئ والسواحل الإيرانية، والإفراج عن الأموال المجمدة. أعتقد أن إيران تريد هذه الأربعة في مقابل الإفراج عن مضيق هرمز. موضوع النووي أنا تقدير الشخصي له حسابات أخرى عند الإيرانيين، ولذلك تم تأجيل النظر فيه لمدة يعني 60 يوم، اللي هو المذكرة التفاهم حسب التسريبات، يعني نحن نتحدث كل ذلك حسب التسريبات لأنه ما في بإذن شيء حتى
4: صحيح.
6: الآن إن 60 يوم عمليا هو الوقت الذي سوف يعني يعطى للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أو يعني على الأقل وضع إطار عام للاتفاق المرتبط ببرنامج إيران النووي، بمعنى أنه صار في فصل للملفات الآن إلى حد ما، فصل نظري يعني هو في نهاية المطاف. موضوع المضيق وما يرتبط به من تمديد للهدنة لمدة 60 يوم، رفع الحصار، ابتعاد القوات الأمريكية عن السواحل الإيرانية، رفع تدريجي للعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية أو جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية.
4: هي كلها مكاسب إيرانية، يعني أين هو المكسب الأمريكي بالموضوع؟
6: لا هذا صحيح. المكسب الأمريكي بالموضوع إنه إذا هذا كله أدى في نهاية المطاف إلى تخلي إيران عن برنامجها النووي، هنا المكسب الأمريكي في الموضوع. لذلك أنا قلت أنه من المبكر أن نحكم على من ربح ومن خسر، لأنه إذا تخلت إيران في نهاية المطاف عن برنامجها النووي وعن اليورانيوم والمخصب، بمعنى سمحت بإخراجه من إيران عمليا وفرض نوع من الرقابة الصارمة على البرنامج النووي الإيراني، هنا التقييم سوف يختلف. إذا اكتفيت بالتقييم بالمرحلة الأولى سوف يظهر لك بأن إيران هي التي حققت نصرا كبيرا بهذه الحال، لكن إذا انتظرنا حتى المرحلة الثانية لننظر بنتائج هذه المرحلة، بعتقد تقييمنا هنا قد يختلف إلى حد كبير.
4: طيب سيد جاكي خوري، اللافت يعني أنه ليس فقط بأنه إيران استطاعت فصل الملفات وتنحيت ملفات أخرى، وخاصة نتحدث عن برنامج الصواريخ الباليستية، عن دورها في المنطقة، ولكن أيضا اللافت بأن بنيامين نتنياهو أيضا لم يذكر هذا الأمر، لا برنامج الصواريخ الباليستية لا دورها في المنطقة، فقط تحدث عن الملف النووي. هل يعني ما الدلالة من ذلك؟
7: نعم، يعني هو ذكر الملف النووي، ولكن أعتقد أيضا استخدم مصطلحات فضفاضة في كل ما يرتبط بأمن إسرائيل القومي وبكل ما يرتبط بحقها بالدفاع عن نفسها. وكما تعلمين يعني هنالك بعض المصطلحات والمعايير التي بموجبها يستطيع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية 92.7
7: FM. شديد يقولون حتى الآن لا نعرف ما هي التفاصيل، وهذه بنظرهم أيضا إشكالية، بمعنى عادة تعودنا أن إسرائيل يعني لديها كافة المعلومات وهي التي تنسق قبل أي دولة عربية أو إسلامية أمام الولايات المتحدة، خاصة في أي ملف يرتبط بالشرق الأوسط وليس فقط بإيران. الآن تبدو الأمور على الأقل بالمسار الإعلامي وما كشف من تفاصيل محدودة جدا، ونتنياهو ينتظر تقريبا 24 ساعة حتى يعلق على هذا الأمر، وواضح أن هنالك ضغوط كبيرة تمارس في هذا المسار، وبالتالي أعتقد أنه يجب الانتظار قليلا حتى تتضح الصورة، تحديدا بعد ما أعلنه ترامب قبل قليل أنه لا يضغط باتجاه التوقيع على اتفاق اليوم، لأنه البعض يعني كما بدأنا صباحا هذا اليوم بأن الاتفاق يعني قاب قوسين أدنى وأننا على وشك التوقيع على هكذا اتفاق والإعلان عنه رسميا. لا أعلم إذا كان هذا مرهون أيضا بالاتصال الهاتفي الذي تم بين نتنياهو وترامب وأثر عليه بشكل أو بآخر، وبالتالي الأمور مرهونة بالتفاصيل التي سيتم الكشف عنها. إيران إذا نجحت في فصل الملفات هذا قد يقرأ في إسرائيل بأنه نقطة ضعف كبيرة، وسيستغل أيضا في الحلبة الحزبية السياسية. ولكن أعتقد هم نتنياهو الأساسي الآن الفصل بين الملف اللبناني والملف الإيراني، حرية العمل العسكري في جنوب لبنان وكذلك في غزة، بالإضافة طبعا إلى كل ما يريد أن يطبقه على مستوى الضفة الغربية. يترك الملف الإيراني لترامب، ولكن يريد ضمان أمرين أساسيين كما ذكرت، موضوع النووي إلى أين، والصواريخ الباليستية أيضا كيف سيتم التعامل معها لاحقا.
4: طيب دكتور توماس وارك، يعني بالنظر إلى ما نتابعه من تصريحات ويتم يعني إغراق يعني الإعلام بتفاصيل وتسريبات كثيرة، ولكن إذا ما نظرنا إلى التصريحات الرسمية عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي بأنه متوقع أن يكون هناك اتفاق خلال 48 ساعة، عندما يصدر قبل ذلك ترامب تهديد بأنه يوم الأحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سأفعل كذا وكذا، عندما يعود ويقول مرة أخرى بأنه لسنا مستعجلين للتوصل إلى اتفاق، يعني قربنا أكثر من الصورة. كيف تفكر الآن الولايات المتحدة وهي تعرف بأنه إيران يعني هي تمسك بخيوط المفاوضات، هي خبيرة في عملية التفاوض وإطالة أمد الوقت؟
10: والرئيس ترامب يعتقد أنه خبير في المفاوضات أيضا. في الواقع نحن لازلنا في المرحلة هذه الصفرية من المفاوضات، ويجب أن ننظر إليها لأنه رياضة من عدة جولات مصارعة، والدكتور مروان محق والرئيس ترامب يحاول أن يقول على الملأ أن كل ذلك سوف يجري على ما يرام، ولكن الكثير من الجمهوريين والسيناتوريين والمسؤولين السابقين يعربون عن قلقهم حيال ما يقرؤون، وذلك سوف يكون له تأثير على بعض التصميم في البيت الأبيض، ولكن الرئيس ترامب يريد اتفاقا مغايرا لما تريده إيران، لذلك من المرجح أن نكون في هذه المرحلة من التعليق حيث ننتظر جميعا النتائج على الأقل حتى الغد، ومن ثم سوف نرى إذا ما كان فعلا سوف يصلان إلى اتفاق أو ورقة تحمل نفس الكلمات، حتى ولو كان كل طرف يحمل لهذه الكلمات معاني مختلفة.
4: طيب دكتور توماس، ذكرت بأنه وأيضا ترامب يعتبر نفسه بأنه هو خبير بالتفاوض، ولكن يعني المراقبون للمشهد يقولون بأنه ترامب لم يكن أبدا خبيرا بإيران والنظام الإيراني عندما يعني اعتقد، أو اسمح لي أشير الخبر العاجل لا يظهر أمامي على الشاشة، أرجو من الزميل نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز. إذن عاجل مهم الآن يصدر هذا العاجل عن نيويورك تايمز. ومسؤول أمريكي يقول بأن واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز وهو تطور مهم. إذن نكرر مرة أخرى هذا العاجل، نيويورك تايمز التي تنقل عن مسؤول أمريكي، واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز. إذن كما نتابع هذه الأخبار العاجلة التي تردنا الآن، ونيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أيضا، الاتفاق لم يوقع بعد وبحاجة إلى موافقة نهائية من ترامب والمرشد الإيراني. إذن نحن الآن نتحدث عن تطور بناء على ما تنقله صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز، وبأن الاتفاق لم يوقع بعد وبحاجة إلى موافقة نهائية من ترامب والمرشد الإيراني. وأيضا الاتفاق لا يتناول برنامج إيران الصاروخي ولا يفرض وقفا لعمليات التخصيب. إذن كما نتابع هذه الأخبار العاجلة التي ترد، ونيويورك تايمز التي تنقل عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز، وبأن الاتفاق لم يوقع بعد وبحاجة إلى موافقة نهائية من ترامب والمرشد الإيراني. وأيضا يضيف المسؤول بأن الاتفاق لا يتناول برنامج إيران الصاروخي ولا يفرض وقفا لعمليات التخصيب. ويعني تسريبات مهمة وتطورات. دكتور توماس وارك، أود أن أسمع تعليقك عليها.
11: إذن حينما نقرأ ما تقوله أو ما تفيد به نيويورك تايمز فهذا يأتي من المفاوضين الأمريكيين، لم نسمع ما قاله وما يفكر به المفاوضون الإيرانيون، ويجب أن يتفق عليه ذلك المرشد خامنئي والرئيس ترامب، وبذلك ليس ذلك مضمونا. هذا خبر صار أنهما يقتربان من اتفاق، يجب أن ننتظر مآل الأمور في الساعات المقبلة، ولذلك المرء يأمل أن يكون ثمة إعلانات رسمية أكثر في 6 إلى 8 ساعات المقبلة. ولكن كل ما نفهمه الآن في هذا الاتفاق يبدو على أنه تم تأكيده، وبالتالي سوف يرفع تدريجيا الحصار عن مضيق هرمز من الجانبين، ويرجئ كافة المسائل الصعبة من 30 إلى 60 يوما قادمة. وثمة الكثير من الأمور التي يمكن أن تتكشف في هذه الفترة المقبلة، وأغلب المسائل سوف يتم تعليقها وليس حلها.
4: أستاذ محمد حسين هاشمي، عندما يقول التسريب بأن الاتفاق لا يتناول برنامج إيران الصاروخي ولا يفرض وقفا لعمليات التخصيب، لا يفرض وقفا لعمليات التخصيب، كيف تفهم هذه الجملة؟
12: باعتقادي وحسب معلوماتي من الموقف الإيراني، المذكرة لا تتضمن أي تعهد في موضوع التخصيب، تخصيب اليورانيوم أو حتى تصفير تخصيب اليورانيوم. في هذه المذكرة لم يتضمن هذا الأمر، وكذلك لم يتضمن أي تعهد فيما يخص موضوع المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم الموجود داخل إيران. وما نقلته نيويورك تايمز هذه غير دقيق، هذا يمثل وجهة نظر البيت الأبيض أو ما يريد أن يشيع، لأنه اليوم يوم أحد وبكرة الاثنين، وموضوع الطاقة وأسعار الطاقة وما إلى غير ذلك. ولكن باعتقادي أن الموضوع أعمق من هذا، ولا يتعلق الموضوع بفتح مضيق هرمز في هذه المذكرة، ولذلك هذه آمال إيران تسعى إلى خفض التصعيد من خلال هذه المذكرة ومن خلال تحقيق آمالها وتحقيق شروطها فيما يخص موضوع العقوبات ورفع الحصار وموضوع رفع عن الأصول الإيرانية المجمدة وما إلى ما ذكرناه سابقا. ولذلك يعني هم يشيرون إلى ما يأملون به، ونحن أيضا نريد ما نأمله وما نريده من هذه المذكرة.
4: طيب أستاذ فيصل مضحكي، هل تتفق؟
5: لا أتفق معه. الموضوع مركز على موضوع اليورانيوم. أفهم أن 60 يوم، لأن هي خطة عمل، يعني بعد 60 يوم هي خطة عمل توقع MOU.
9: راديو الحرية من 97.10
13: FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
13: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كان من أسوأ الاتفاقات، لأنه منح إيران طريقا نحو تطوير سلاح نووي. وأضاف ترامب أن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. كما شدد على أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه، مجددا التأكيد أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. وأشاد ترامب بدعم دول الشرق الأوسط للمفاوضات، ملمحا إلى إمكانية انضمام إيران مستقبلا إلى اتفاقات أبراهام.
4: انفراجة مرجوة في الأفق، جهود الوساطة والاتصالات الدبلوماسية لا تنضب. نسخة من مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تسرب عبر إكسيوس. وقف لإطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد، خلالها يعاد فتح مضيق هرمز وتعبر السفن من دون رسوم بعد أن تزيل إيران الألغام منه. في المقابل ترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران وتنهي الحصار البحري لموانئها، ويسمح لإيران بالعودة إلى بيع نفطها بشكل حر. في التفاصيل تطلب إيران الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل ودائم. واشنطن تربط الأمر بما وصفته بالتنازلات الملموسة من الجانب الإيراني. وبينما يؤجل الحسم بشأن برنامج إيران النووي، تتضمن المسودة تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. وكحسن نية لما بعد المسودة، تقدم طهران تعهدا شفهيا عبر الوسطاء بشأن ما هي مستعدة لتقديمه من تنازلات مرتبطة بتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المواد النووية. أما عن مصير الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، فتربطه الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. جبهة لبنان لم تغب عن المسودة أيضا، فقد تضمنت مذكرة التفاهم بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. لكن ذلك البند أقلق نتنياهو، الذي أعرب عن مخاوف باتصال هاتفي مع ترامب بهذا الشأن، ليبقى نتنياهو وحيدا يغرد خارج السرب، خصوصا أن عددا من القادة العرب أبدوا ترحيبهم بالمسودة خلال اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس ترامب داعين إلى قبولها. بينما الوسيط الباكستاني يعرب عن أمله بعودة الوفود إلى إسلام أباد لجولة محادثات بشأن الاتفاق النهائي قريبا، واصفا مكالمة ترامب مع القادة بالخطوة المهمة نحو تحقيق سلام إقليمي.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو في بيان أن ترامب أكد له مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، قال إن إدارة طهران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما الأخيرة في الخليج، مشيرا إلى أن إيران تعتزم إدارة المضيق.
5: إدارة إيران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما في الخليج الفارسي. سندير مضيق هرمز كي لا يتزعزع أمن المضيق والخليج الفارسي مرة أخرى.
3: قال مصدر إيراني رفيع لشبكة CNN إن التقدم الأخير في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة. وأشاد المصدر بدور دول الشرق الأوسط في جهود الوساطة معتبرا أن المنطقة تتغير وتصبح أكثر استقلالا. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال إن الممر المائي مفتوح بالفعل، لكنه شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة لضمان العبور الآمن. كما حذر المصدر الإيراني من أن أي عمل عسكري أمريكي جديد قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة، مؤكدا أن القوات الإيرانية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد حتى آخر رصاصة وآخر جندي وفق قوله. قال قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية علي عبد الله إن بلاده في حالة حرب وهي في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى وفق قوله.
1: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى. القوات المسلحة الإيرانية بدعم من الشعب تمتلك القدرة القتالية لخوض أي حرب، واليوم يجب أن نكون مستعدين أيضا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
3: قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عرقشي خلال استقباله نائبه قادم غريب أبادي في مسقط. وأوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عرقشي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحثا فيه المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تباحثا وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. الآن أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن معك محمد. منشور الرئيس ترامب على تروث سوشيال جاء بلهجة تستند إلى القوة والتهديد رغم حديثه عن يعني قرب الاتفاق، فما الرسائل التي حملها هذا المنشور لترامب؟
6: هو ما أكده مسؤولون أمريكيون كبار في البيت الأبيض لاحقا لكل من نيويورك تايمز وللتو سي إن إن من أن اتفاقا لن يكون من المحتمل أن يتم الإعلان عنه أو التوقيع عليه اليوم. هنالك مفاوضات ما تزال جارية وفق مسؤول أمريكي تحدث للتو هذه اللحظة لشبكة سي إن إن، قال إنه من غير المتوقع أن يتم توقيع اتفاق اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. التفاصيل أي تفاصيل الاتفاق ما تزال المفاوضات جارية حولها. مسؤول آخر أشار إلى أن إيران التزمت من حيث المبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب كجزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة. نحن عمليا اليوم نرى كمية كبيرة من التسريبات، بعضها يتطابق من كل المصادر والبعض الآخر عمليا يناقض تصريحات أو تسريبات أخرى، وكلها تنسب إما إلى مسؤولين في الإدارة أو إلى مسؤول رفيع أو إلى مطلعين على المباحثات. منذ اللحظة التي تسربت فيها بعض التفاصيل عن الورقة أو عن الاتفاق المبدئي، خاصة بعض البنود المتعلقة بالملف النووي الإيراني، منذ تلك اللحظة هنالك ردود أفعال في داخل الإدارة الأمريكية وفي داخل الغرفة التشريعية على وجه الخصوص، حيث حيث المشرعون الجمهوريون الذين أعطيك الصحة الذين انتقدوا بشدة هذا الاتفاق أو هذه المسودة الإطارية وقالوا إنها تحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح بالنسبة للعموم وبالنسبة لهم، خاصة أولئك المتشددين تجاه إيران. نحن نتحدث عن روجر ويكر وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سناتر تيد كروز وهو سناتر من كبار الصقوريين في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، كذلك توم تيلس سناتر عن ولاية كارولاينا الشمالية، لينزي جراهام عن ولاية كارولاينا الجنوبية، إلى غير ذلك من المواقف التي عبر عنها خاصة هؤلاء الجمهوريون من أنهم يستغربون أن يكون ذلك ما سيصل إليه ترامب. لذلك كان ترامب بحاجة إما إلى مزيد من الوقت لزيادة تدقيق الصياغات بحيث يمكن أن يسوقها أكثر، خاصة بعد ردود الأفعال هذه التي سمعها من الجمهوريين وهو على حافة الأغلبية في المجلسين النواب والشيوخ، وأيضا من أجل أن يكون قادرا على أن يفاوض أكثر ويعطي الانطباع بأنه عمل بجد من أجل اتفاق مختلف عن ذلك الاتفاق الذي كانت الولايات المتحدة قد وقعته في عهد أوباما مع إيران. نقطة أخرى تتعلق بما جرى نقاشه أو تفصيله، ترامب أمامه تحديان ولذلك كان مضطرا إلى أن يشرح، وبالتوازي كان يقول أيضا لABC نيوز قبل نحو ساعة ونصف بأنه لا يعقد الاتفاقات سيئة ولن يعقد اتفاقا سيئا، هو بحاجة في الواقع إلى أن يشرح أو أن يتجاوز تحديين يتعلقان بنقطة اليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي الإيراني. التسريبات الآن بدأت تلمح إلى أن الاتفاق الإطاري لا يتطرق لهذه النقاط، وإن كانت إيران قد قدمت التزاما واضحا بأنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، والهنا الحديث حتى في أحد المصادر بدأ يخفف من اللغة التي قد تعني توقيف البرنامج النووي الإيراني، بمعنى أنه لا يعني وقفا للتخصيب بشكل كلي أو مطلق. هذه نقطة حتى الآن لم تشرح، المفاوضات ما تزال جارية حولها، ثم تخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في حوزة إيران، هذه أيضا نقطة لم يتم الاتفاق حولها. المسؤول الأمريكي الرفيع الذي تحدث قبل قليل لCNN أشار إلى أن المفاوضات ما تزال جارية حول هذه النقطة. نيويورك تايمز قبل قليل كانت تقول بأن الاتفاق هنالك تفاهم مبدئي على فتح مضيق هرمز، وتقريبا تجمع المصادر على هذه النقطة، لا رسوم سيتم تقاضيها، سيدخل الجانبان في مفاوضات تفصيلية فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي الإيراني بشكل عام، لكن هنالك عدة مؤشرات على أن برنامج الصواريخ البالستية حتى الآن ليس أصلا جزءا من النقاش، قد يكون جزءا من النقاش المستقبلي في أثناء المفاوضات التفصيلية لكنه ليس جزءا من نقاش الورقة التأسيسية. إضافة إلى ذلك النقطة التي أشارت إليها نيويورك تايمز وهي مهمة هي الاتفاق حول اليورانيوم عالي التخصيب. مبدئيا ترامب يصر على أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، بينما إيران تعطي مؤشرات على قبولها بأن يتلف ذلك اليورانيوم أو أن تتخلى عنه، لكن قد لا تقبل بأن يكون ذلك بالطريقة التي يريدها ترامب وهي أن تأخذه الولايات المتحدة أو تكون هي من يشرف على أخذه وإتلافه.
3: شكرا لك محمد بدين من واشنطن، وانتقل إليك في طهران حازم. ما هي يعني رؤية طهران لمسألة اليورانيوم المخصب، وما الذي نعرفه حتى الساعة عن فتح مضيق هرمز، آليات فتحه بحسب مذكرة التفاهم، خاصة وأن يعني هناك قبول إيراني بعدم استيفاء أي رسوم؟
7: يعني يمكن القول بأن إيران أرادت من مذكرة التفاهم هذا أن ترحل الأسئلة الكبرى إلى مرحلة لاحقة، ومن بينها التفاصيل المرتبطة بالملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه المرحلة بحسب التسريبات حول مذكرة التفاهم تستمر لستين يوما، وبالتالي إيران تقول من حيث المبدأ هي، وكما ذكرت بعض مصادر لوسائل إعلام أمريكية أو ما نقلته وسائل إعلام أمريكية كتسريبات عن مذكرة التفاهم، إيران لا مشكلة لديها بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب. أذكر عندما خصبت إيران اليورانيوم بنسبة 60%، قال محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن الغرض من التخصيب بنسبة 60% هو أغراض تفاوضية. إيران لا مشكلة مشكلة لديها بأن تخفض من هذا المخزون من نسبة تخصيبه إلى مستويات دنيا. الخلاف بين طهران وواشنطن وكما خرج إلى الإعلام هو أن إيران ترفض أن يتم إخراج
0: راديو الحرية 7:17 الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. يجب الاحتفاظ بها لأنه ليس هناك ثقة بالجانب الآخر وبالطرف المقابل بالجانب الأمريكي. لن تتخلص من هذا المخزون سريعا طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ تعهداتها، ويمكن أن يكون ذلك على مراحل. هذا متروك كله لمراحل لاحقة يتم فيها الخوض في تفاصيل البرنامج النووي الإيراني ونسب التخصيب ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. أما ما يتعلق بمضيق هرمز فإيران بحسب التسريبات كذلك تقول بأنها ستعيد فتح المضيق بما يسمح بمرور عدد مماثل من السفن والناقلات لما كان الوضع عليه قبل حرب 40 يوما، قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وهي بالتالي تلتزم بفتح المضيق ولكن ليس فتحا مطلقا ولا تتعهد بأن لا يكون سيطرة لديها على المضيق. إيران تقول بأن المياه الخليجية، المنطقة الخليجية، مضيق هرمز يجب أن يتوفر الأمن فيها من خلال تعاون دول المنطقة، الدول الخليجية وإيران، وتحديدا بين إيران وعمان بالنسبة لمضيق هرمز. إيران تؤكد بأن هذا المضيق لن يعود كما كان في السابق قبل 28 من شباط فبراير الماضي، بمعنى أنها ستبقي على سيطرتها عليه ولكن ستسمح بأن تعود أعداد السفن والناقلات التي تعبر منه إلى ما كانت عليه قبل حرب 40 يوما.
3: شكرا لك من طهران حازم كلاس، وأنتقل إلى القدس مع عبد القادر. نتنياهو يرحب بحذر بالاتفاق، فإلى أي مدى سيلتزم به؟
4: مدى الالتزام به بكل تأكيد منوط أولا بمدى الاتفاق مع الولايات المتحدة على الخطوات المقبلة. يدعي نتنياهو في حديثه أن التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل يسير بدرجات غير مسبوقة سابقا، ممثلا بعمليتين عسكريتين، الأولى كانت في حرب 12 يوما والثانية في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران. لكن نتنياهو كان حريصا على توضيح عدة نقاط. بدأ أولا بالإشارة أو بوضع المباحثات الجارية حاليا إيرانيا وأمريكيا في إطار واضح. يقول للإسرائيليين إن ما يتم التباحث عليه حاليا هو ليس اتفاقا نوويا نهائيا، إنما وصفها، قال تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز، يركز فقط على جزئية مضيق هرمز. ويقول بعد ذلك كذلك المفاوضات الوشيكة لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. بالتالي يضع المباحثات الحالية في إطار ما يتعلق فقط بفتح مضيق هرمز، يصور ذلك أمام الإسرائيليين، والمباحثات القادمة ستحاول التوصل إلى هذا الاتفاق النووي النهائي، موضحا أيضا الخطوط الحمر الذي يقول إنه توافق عليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث عن خطين أحمرين يتعلقان فقط بالبرنامج النووي. هذا كان لافتا أيضا، لم يتطرق نتنياهو على الإطلاق في هذا الخطاب الأول عقب هذه المباحثات للبرنامج الصاروخي الباليستي ولا لمسألة وكلاء إيران، من يصفهم بوكلاء إيران، وكلها كانت ضمن الملفات التي تحدث عنها سابقا قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران كخطوط حمر إسرائيلية ضمن المفاوضات التي سبقت هذه الحرب. تحدث عن مسألة إنهاء البرنامج النووي الإيراني من خلال جزئيتين، الأولى هي تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية، والثانية سحب المواد النووية المخصبة أو إخراجها من الأراضي الإيرانية، متحدثا عن أنه متوافق مع الرئيس الأمريكي على هاتين النقطتين وفق ادعائه للوصول إلى اتفاق نووي نهائي. يقول لن يكون هناك اتفاق نووي نهائي دون تدمير البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة. أما الجزئية الثالثة وهي أيضا ذات أهمية كبيرة إسرائيليا تتعلق بجبهة لبنان، يقول إن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل فيما يصفه نتنياهو بالدفاع عن نفسها في مختلف الجبهات أمام أي تهديدات تنتج، ومشددا على الجبهة اللبنانية أو بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهذا ينافي أيضا ما كانت بعض المصادر الإيرانية قد تحدثت عنه كمطالب أساسية، وينافي حتى ما تحدث به مصدر إسرائيلي سياسي رفيع المستوى قبل حديث نتنياهو بساعات للقناة 14 الإسرائيلية حين قال إن بعض المخططات التي كانت ستنفذ

0: ستنفذ ضد حزب الله قد وضعت على الرف أو نحيت جانبا عمليا إذا ما وستنحى جانبا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي أو مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية. بالتالي هناك حديث متناقض، لكن ما يعرض علنا هو أن إسرائيل بتفاهم مع ترامب ستحتفظ بما يصفه بحرية الحركة والتنفيذ والعمل ضد ما قد ينتج من تهديدات على الجبهة اللبنانية.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران. وأضاف هاسيت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4% وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
2: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4% وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
1: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا تضمن إنذارا عاجلا للسكان الموجودين في بلدات وقرى كفرسير وصير الغربية وزرارية وأنصار في النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا بضرورة إخلاء منازلهم تحسبا لشن هجمة جديدة. وفي لبنان أيضا أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في النبطية جنوب لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية أكدت سقوط 11 شهيدا منهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على صير الغربي بقضاء النبطية.
3: وقف إطلاق نار على الورق على الأرض مشهد بواقع مغاير تماما. تحت مسمى الهدنة أو التهدئة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تسجيل خروقاته اليومية ضاربا بالتفاهمات الدبلوماسية والقرارات الدولية عرض الحائط. في النبطية دمرت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في المدينة، ما تسبب بتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز. ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات تعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في بلدة طورة جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان استهدفت مسيرات إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارات إسرائيلية استهدفت أوتستراد حبوش وأخرى استهدفت محل تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. أمام هذه الانتهاكات المستمرة وإعلان طهران ربط لبنان بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.
4: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا وليست حربنا هي التي ساندتها.
3: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
1: شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار 40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف.
5: هجوم روسي واسع ضرب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ضرب أكثر من 40 موقعا في المدينة، من بين المواقع هنا في حي لوكيانفكا. هذا المركز التجاري تدمر بالكامل نتيجة الهجوم الروسي. بالإضافة إلى ذلك هناك سوق بجانب هذا المكان أيضا تعرض لأضرار كبيرة جدا. هذا الحي عايش ليلة رعب حقيقية. محطة مترو لوكيانفسكا الواقعة بالقرب من هذا المكان مدخلها الرئيسي أيضا تعرض لأضرار واسعة في الوقت الذي كان يحتمي فيه العشرات من المدنيين في هذه المحطة مخاوف من الاستهداف الروسي في هذا الهجوم. اتهامات أوكرانية للجانب الروسي باستهداف أماكن البنية التحتية والمدنية في هجوم استخدمت فيه أزيد من 600 مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 90 صاروخا من طرازات مختلفة أيضا، من بينها صواريخ فرط صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ مضادة للسفن. ولأول مرة استخدمت القوات الروسية في هذا الهجوم صاروخ أوريشنيك في ضرب منطقة بيلاتسيركف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. مواقع عديدة في كييف تعرضت لأضرار وأدت إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وعدد من القتلى وفق ما تقول السلطات المحلية، في الوقت الذي يواصل فيه رجال خدمة الطوارئ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. الهجوم الروسي جاء بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية وفقا لتقارير استخباراتية ومعلومات من شركاء بلاده الغربيين بأن القوات الروسية ستهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة. وبالتزامن أيضا أصدرت السفارة الأمريكية هنا في كييف بيانا حذرت فيه من هجوم روسي وشيك، حالة من التصعيد والتصعيد المضاد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية يكشف عنها هذا الهجوم الجديد. محمد زاوي، تلفزيون العربي، لوكيانفكا، العاصمة كييف.
1: رصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الدمار الذي لحق بسكن طلابي في ستاروبيلسك بمقاطعة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 21 شخصا.
6: هنا في ستاروبيلسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جديدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
1: الآن إلى برنامج مسبار وزميل نضال حمدي.
7: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. مسيرة ضخمة وحديثة مؤيدة للنظام في طهران، والولايات المتحدة تفجر مدن الصواريخ.
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية 92.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى مصباح. حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. تتبع فريق مصبار مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات ومنحناها الزمني ورصد أبرز الحسابات التي دفعت الخطاب المعادي للاعب إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضورا في تلك الحملة. التفاصيل في التقرير.
1: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكايات طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مصبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلا عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5% إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مصبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال 3 دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب، وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية برز إدواردو مينوني، وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند، وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إيدي أفريات، وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مصبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: هي فرصة لأدلي أيضا بتعليق ربما أندم عليه لاحقا، لكن في فورة الأدرينالين التي أحسها الآن سأقولها. أنا برشلوناوي وأفتخر بلامين يامال وبالعزيز بيب غوارديولا، نصيري فلسطين العزيزين. ولأني أعشق التباين الذي يظهر الحقائق، أقدم لكم تصريحات متناقضة. هنا نراجع واقعة كشفت أكثر من مجرد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث ظهر وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وهو يحاول إذلال معتقلي أسطول غزة يحول هذا الإذلال إلى عرض سياسي علني، ويحاول إذلالهم بالفعل لكنه لم ينجح بالتأكيد في كسر الإرادة الصادقة. فيما سارع في المقابل رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر إلى إدانة المشهد لفظيا، احنا مش عاجبنا، من دون أن يترتب عن هذه الإدانة أي إجراء فعلي بحق بن غفير، وهل يستطيعان؟ هكذا لم يعد التناقض فقط بين من يهين ومن يعترض، بل بين سلطة تسمح بالفعل ثم تحاول التنصل منه بعد وقوعه من دون أن تغير شيئا في موازينها الداخلية أو محاسبة مرتكب الخطأ. هذا إذا كان خطأ فهو سياسة لنتنياهو وبن غفير. فإذا كان ما فعله بن غفير وفق وصف نتنياهو نفسه لا ينسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها، فإن السؤال لا يتعلق فقط بسلوك الوزير، بل أيضا برئيس حكومة يقبله شريكا أساسيا ثم يكتفي بتوبيخه حين تتحول أفعاله إلى عبء سياسي ودبلوماسي. بدأ المشهد حين نشر إتمار بن غفير فيديو يظهر فيه معتقلين من أسطول الصمود ذاهبين إلى غزة راكعين ومقيدي الأيدي، مرفقا بتعليق قال فيه: هكذا نستقبل مؤيدي الإرهاب، أهلا بكم في إسرائيل. سبحان الله كيف تنقلب الموازين. لم تكن زلة أو تصرفا فرديا عابرا، بل استعراضا مقصودا للإهانة ومشهدا مصمما للاستهلاك السياسي، يحول أشخاصا محتجزين إلى مادة دعائية تخاطب الغرائز الأكثر تطرفا داخل اليمين الإسرائيلي المجرم. وفي هذا التصرف لم يكن بن غفير يتصرف على هامش السلطة، بل من داخلها وبصفته وزيرا مسؤولا عن جهاز أمني، ما يجعل الإهانة هنا ليست انحرافا شخصيا فقط كما يحاول نتنياهو أن يوحي لنا، بل ممارسة تصدر عن وزير يفترض أنه جزء من حكومة تدعي التزام المعايير والقوانين بعد قتل أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني. لكن بعدما خرج المشهد إلى العلن وأثار الغضب، سارع بنيامين نتنياهو كما قلنا إلى التبرؤ منه عبر تدوينة على حساب
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وأول أوردر

طلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الأول كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM
6: نسبه 4000% بين عامي 2020 و2024. من جانبها حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أصبحت أمرا معتادا في مناطق النزاع، وأضافت أن القادة الذين يوجهون جيوشهم للعمل دون قيود ويصفون أعدائهم بأنهم أقل من البشر، تذكر ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي، لا يكتفون بالتحريض على جرائم الحرب بل يهددون بتدمير الأسس الأخلاقية لمعنى الإنسانية. هذا إذا بقيت أسس. كما أشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواجه قيودا متزايدة في الوصول إلى المعتقلين، رغم الالتزام الشكلي والظاهري للدول بالسماح بزيارات اللجنة، معتبرة أن ذلك يمثل تآكلا خطيرا للمعايير الإنسانية الدولية. خلاصة كل هذا أن خرق القانون الدولي أصبح عادة ونمطا، بل ربما لم يعد هناك قانون دولي في أذهان صانعي هذه الحروب. وأذكر من جديد بأن إسرائيل على رأس القائمة. هذا ختامنا اليوم في مسبار، موعدنا يتجدد معكم كل الثاء المقبل، وللمفبركين نقول الأعزاء المفبركون، نحن لكم بالمسبار.

بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. إذن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، مفاوضات ماراثونية بوساطة باكستانية، وجهود دبلوماسية داعمة من دول خليجية وعربية وإقليمية. التفاهمات جاءت بعد تلويح أمريكي باستئناف الحرب إثر جمود تفاوضي ووصول الأوضاع إلى الحافة. لكن كيف حدث الاختراق وما الذي نعرفه حتى الآن؟ ترامب قال إن المفاوضات تسير بطريقة منظمة وبناءة، وإنه أبلغ ممثلي إدارته بعدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحنا، كذا يقول ترامب. وسيظل الحصار قائما بكامل قوته وتأثيره حتى يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الطرفين أن يأخذ وقتهما وأن ينجز الأمر بالشكل الصحيح من دون أي أخطاء. تصريحات ترامب تأتي بعد إعلانه أمس استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق في انتظار استكمال ترتيباته النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول في المنطقة، على أن يجري استكمال التفاوض على النقاط الخلافية خلال 30 أو 60 يوما. إذا ما هي هذه النقاط؟ أولا مضيق هرمز. يقول ترامب إن الصفقة تشمل فتح مضيق هرمز، لكن مصادر إيرانية صرحت أن المضيق سيشهد حرية الملاحة، لكن سيبقى هرمز تحت إدارتها وسيتم التفاوض على شكل الملاحة فيه لاحقا. الغبار النووي ملف آخر سيجري التفاوض عليه، إذ يطالب الجانب الأمريكي بوقف التخصيب ونقل اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تطالب طهران بحق التخصيب بنسب منخفضة، وترفض كذلك تسليم مخزونها المدفون في مفاعلاتها التي تعرضت للقصف في الحرب الماضية. الإفراج عن الأموال المجمدة نقطة خلافية أخرى. الجانب الإيراني يطالب بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، وأن تكون هناك آلية واضحة للإفراج عن الأموال خلال المفاوضات، فيما تربط تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. نطاق وقف إطلاق النار من أبرز النقاط أيضا، لكونه يتعلق بفرض اتفاق على الجانب الإسرائيلي في جبهة لبنان، حيث تتمسك طهران بذلك. أما تل أبيب فتسرب عبر مصادر إسرائيلية للإعلام أنها تحتفظ بحرية العمل عند الضرورة. إذن نحن أمام اتفاق نوايا وإطار بهدف التفاوض على نقاط خلافية عدة. بعض النقاط أو بعض هذه النقاط الفجوات واسعة بشأنها بين الطرفين، والبعض أقل اتساعا، لكن الأكيد أن إيران تسعى لتثبيت واقع جديد، في حين تريد واشنطن إعلان نصرها باتفاق يحقق لها أهدافها المعلنة.

0: إذن للمزيد ينضم أو تنضم إلينا شبكة مراسلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين، ومن طهران حازم كلاس، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من واشنطن من محمد بالدين. محمد، يعني بداية، ما آخر المواقف والمعلومات، وما الذي يبدو أنه غير مزاج ترامب فجأة؟ هل هي رغبة ذاتية لمزيد من الضغط على إيران، أم هي ضغوط داخلية وخارجية؟
1: ربما على الأرجح الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، الانتقادات التي سمعها ترامب وكبار مسؤولي إدارته في خلال الساعات الماضية، وسمعها وسئل عنها حتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيو دلهي بالهند، وقال بأنها سخيفة، خاصة تلك الانتقادات لأي شكل اتفاق قد يكون ترامب بصدد إبرامه بناء على تلك المسودة أو ما سرب من تلك المسودة إلى وسائل الإعلام الأمريكية. عمليا هنالك استمرار للتصريحات، وباتت أشبه بحرب التسريبات، التنافس الآن على من يحصل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل أو التسريبات، للدرجة التي بات بعضها يناقض بعضا في بعض وسائل الإعلام الأمريكية. لكن في المجمل تتقاطع عند القول بأن الإدارة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، الإدارة الأمريكية لا تتوقع أنه قد يحدث إعلان عن الاتفاق اليوم أو توقيع له، بالتالي المسألة ستأخذ وقتا إضافيا قد تستغرق حتى أياما. وفق ما نقلت نيويورك تايمز، سبب ذلك هو أن الاتفاق بصيغته النهائية وما وصل إليه المفاوضون يحتاج أن يوافق عليه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه مسألة تحتاج أياما بسبب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمرشد الإيراني الأعلى. إضافة إلى ذلك، هنالك تفاصيل أخرى باتت تتكشف شيئا فشيئا، إن صحت فهي أيضا لافتة، منها ترحيل نقاط كانت الإدارة الأمريكية مصرة على أن يتم الاتفاق عليها في الإطار الأول أو عند النقطة الأولى، نقطة البدء، وهي اليورانيوم عالي التخصيب. CNN تقول بأن هذه النقطة سيتم ترحيل التعامل معها، هنالك تعهد إيراني بالتخلص من ذلك اليورانيوم، لكن ما تزال نقاط الخلاف متمركزة حول ما يريده ترامب، وهو أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ ذلك اليورانيوم، تتلفه أو تتولى أخذه، أي تشرف على العملية بنفسها ولا تكلها إلى الجانب الإيراني. نقطة تتعلق بفتح مضيق هرمز، يبدو أنها تقريبا باتت متواترة عن مسؤولي الإدارة الأمريكية والمسؤولين الإيرانيين، هنالك تفاهم مبدئي على وقف الحرب ووقف الأعمال العدائية وفتح الملاحة عبر مضيق هرمز وبدون أي رسوم. نقل عن مسؤول إيراني رفيع تصريحات إيجابية فيها نوع من التفاؤل، لعلها من المرات النادرة التي يسمع فيها الإعلام الأمريكي لغة بهذا النسق وبهذه النبرة من مسؤول إيراني رفيع، حتى منذ في الفترة التي سبقت الضربات الأمريكية الثلاث على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث. انتقادات طالت الرئيس الأمريكي من مشرعين جمهوريين ممن يوصفون بالصقور، خاصة لينزي جراهام، تود كروز، وروجر ويكر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إضافة إلى عدة مشرعين وسياسيين أمريكيين آخرين، من بينهم حتى بعض من كانوا جزءا من أيدي ترامب في إدارته الأولى، مثل مايك بومبيو الذي انتقد، وهو كان وزير خارجية في عهد ترامب الأول، انتقد ما يشاع أو ما تسرب من تفاصيل عن هذا الاتفاق، وقال بأنه قد يؤدي إلى تسليح الحرس الثوري الإيراني بمزيد من الأموال لكي يرهب بقية العالم. هل نحن أمام فرص تضاؤل حظوظ الوصول إلى اتفاق؟ هذه نقطة غير واضحة، لكن بالتأكيد هذا الضغط يعكس عدم رضا إسرائيلي عبر عنه من قبل مسؤولين إسرائيليين لصالح شبكات الأخبار الأمريكية في تصريحات متفرقة اليوم. عدة وسائل إعلام أمريكية نقلت ذلك القلق من الجانب الإسرائيلي وخيبة الأمل، وبأن الجانب الأمريكي يبعث بالتطمينات والتطمينات، وكان ذلك حتى في المكالمة التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس. فلذلك ينعكس هذا القلق أو عدم الرضا وخيبة الأمل الإسرائيلية أحيانا في بعض التصريحات، وينعكس أيضا في المواقف التي يعبر عنها أعضاء في الكونغرس الأمريكي ممن يوصفون بأنهم من الصقوريين ضد إيران ومن أشد المنافحين عن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بكل خطوة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بإيران بناء على تنسيق كامل وعلى مصلحة أمريكية ولكن لا أمريكية وحسب إنما أمريكية إسرائيلية. على كل حال من غير الواضح ما إذا كان هنالك أفق زمني محدد للخروج باتفاق ترامب اليوم يلمح يقول قلت لممثلية في المفاوضات لا يستعجلوا لا عجلة قبل أن نصل إلى الصيغة
0: ولكن حتى الأمس محمد كان يعني بدأ ترامب موافقا على ما طرح خاصة في يعني مكالماته الجماعية مع قادة المنطقة. بالتأكيد ترامب يبحث عن صورة نصر من خلال هذا الاتفاق لكن هذه الضغوط يعني هل تدفعه لإضافة المزيد من البنود إلى هذه الاتفاق إلى هذا الاتفاق لإكمال بعض النواقص حتى تخفض هذه الأصوات الناقدة في واشنطن؟
1: بلا شك قد يكون ذلك بإضافة اللغة أو بإعادة صياغة اللغة وترتيبها بالطريقة التي يمكن أن يسوقها بشكل أمثل وأفضل داخليا وخارجيا. حتى الآن المصادر تجمع على أن المفاوضين يناقشون الصياغات بمعنى كلمة يريدها الإيرانيون هنا يشددون على ضرورة استخدام تلك المفردة بينما يريد الأمريكيون استخدام مفردة أخرى. هذه الصياغات فيها هوامش ليست كبيرة لأن المفاهيم العامة والمبادئ تم الاتفاق عليها لكن فيها صياغات محددة تريد الإدارة الأمريكية أن تقدمها لكي يستطيع ترامب أن يقول انظروا هذا عكس ما كنتم تقولون أو تنقمون علي من أنني لم أصل إلى اتفاق جيد وهذا مجرد اتفاق مبدئي. المسألة الأخرى وهي التي تجعل حجة ترامب ربما بغض النظر عما سيصل إليه من تفاصيل في الاتفاق المبدئي تجعل حجته ما تزال قائمة هو ببساطة القول بأننا دخلنا في اتفاق مبدئي لم نسحب قواتنا ولم ننهي الحرب ولكن بكل اختصار نحن قمنا بوضع إطار للتفاوض لأننا استلمنا تعهدا من الإيرانيين في المسألة النووية ونناقش كيف سنأخذ ذلك اليورانيوم على التخصيب وقواتنا ما تزال موجودة في حال أخل الإيرانيون فسوف نستعيد أعمالنا العسكرية بكل بساطة. وهذه هي النقاط الأهم بالنسبة لواشنطن هو أن تكون هذه الحرب كانت ذات مغزى بإنهاء كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني واحتمالات أن تحصل إيران على سلاح نووي والتخلص من الكمية عالية التخصيب الموجودة بحوزة إيران. إذا لبيت هذه المطالب إضافة إلى أن يكون مضيق هرمز سالكا من أي رسوم عبور أو من أي ألغام أو تحكم وسيطرة يمكن أن تكون مقلقة بالنسبة للجانب الأمريكي فعمليا ترامب حقق النقاط التي يمكن أن يسوقها داخليا والتي تهمه لكن هامش المناورة في نقاط الاتفاق نفسه قد يعني انتكاسة الاتفاق بالدرجة الأساس والأرجح أن الآن هامش ما يتحرك فيه ترامب وإدارته وهامش الصياغة وليس هامش المبادئ نفسها.
0: لنرى الآن كيف تبدو الصورة في طهران. شكرا جزيلا لك محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن وتحول إلى حازم كلاس في طهران. ما الذي تقوله طهران حول هذا الاتفاق؟ ما الذي تضيفه إلى التسريبات المتداولة بشأن البنود والموضوعات المدرجة على هذا الاتفاق المبدئي؟
2: حامد منذ البداية بدت طهران متفائلة بشكل حذر قالت بشكل واضح بأن هذا أقصى ما يمكن تقديمه بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني والمباحثات المكثفة التي أجراها في العاصمة الإيرانية طهران مع المسؤولين الإيرانيين وفي هذا الإطار هناك تأكيد بأن ما تم التوصل إليه يجب أن ينجح وإلا فلا خيارات أخرى في الواقع. إيران قدمت كل ما يمكن تقديمه وتقاطعت في الكثير من النقاط التي أوردتها في مذكرة التفاهم مع مسؤولي المنطقة في إطار الجهود الجماعية من أجل إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ولكن لا يزال هناك قضايا كما ذكر محمد من واشنطن. كانت طهران حريصة على ترحيلها إلى مرحلة لاحقة. إيران تريد إنهاء الحرب ولكن هناك تفاصيل كثيرة يصعب الآن النقاش بشأنها. قد يكون المبدأ بحد ذاته متفق عليه. على سبيل المثال إيران تتفق بأنه ربما أقرت بإمكانية التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن كيف سيتم ذلك؟ هذا تم ترحيله إلى مرحلة لاحقة. نتحدث عن 60 يوما من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني، يسبقها 30 يوم مرتبطة برفع العقوبات وإمكانية السماح لإيران بالوصول إلى أموالها المحتجزة، ومن جانب إيران فتح مضيق هرمز. أيضا بالنسبة لمضيق هرمز، إيران تقول بأنها من حيث المبدأ موافقة على ذلك، ولكن كيف سيتم؟ هناك تفاصيل كثيرة. الحديث الآن
3: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
5: 97.10 FM
2: تطلان على مضيق هرمز، اليد العليا في التحكم في هذا المضيق. هناك تفاصيل كثيرة أيضا ما يتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج. إيران تؤكد ضرورة أن يتم الإفراج عنها جميعا ولو على شكل مراحل في إطار بناء الثقة، ولكن

0: ترامب لاحقا بعد أن وصلت إلى يده مذكرة التفاهم بنصها الأولي. ولكن ليس هناك لدى طهران ما تقدمه أكثر من ذلك. وإذا ما فشلت الإدارة الأمريكية في الموافقة على مذكرة التفاهم هذا، فسنكون أمام طريق مسدود تماما، لأن إيران أكدت أنه ليس هناك ما تقدمه أكثر مما قدم في مذكرة التفاهم.
1: ولا تشعر طهران أيضا أن هنالك نواقص في هذا الاتفاق، وأن هناك موضوعات أو بنود ينبغي إضافتها إلى هذه اتفاقية إعلان المبادئ بين الطرفين أو مذكرة التفاهم؟ لكن ألا يمكن أن تدفع هذه المطالب الأمريكية وهذا الضغط الأمريكي بإضافة بنود أخرى إيران من جانبها أيضا، لإضافة ما ترى أنه يعزز موقفها في هذه المفاوضات؟
0: يعني إيران متمسكة بموقفها كما هو واضح. على سبيل المثال فيما يتعلق بوقف الحرب أو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، إيران متمسكة بذلك بشكل كبير. هناك أحاديث وتسريبات عن إمكانية إضافة ملاحظات أو إضافة عبارات تتعلق بالسماح لإسرائيل بالتحرك على الجبهة اللبنانية لمواجهة أي خطر أو أي هجوم أو ما شابه. إيران ترفض ذلك بالمطلق وتقول يجب إنهاء الحرب في كل المنطقة بما يضمن الأمن والسلام. إيران قدمت ما تستطيع تقديمه، هي منفتحة ربما على مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة، ولكن ليس بما يغير جوهر المبادئ التي تم الاتفاق عليها وتم يعني القيام بساعات من النقاش على الأقل مع الجانب الباكستاني وحتى مع دول المنطقة بشأنها. كان هناك بالتزامن مع تواجد قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية الباكستاني، كان هناك وفد قطري كما قالت الخارجية الإيرانية، وكان لهم دور كبير أيضا إلى جانب المسؤولين الباكستانيين. كان هناك تشاور مكثف أجراه وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في المنطقة، كل هذا من أجل نجاح هذه المفاوضات والتوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي الحرب. وبالتالي إيران متمسكة بذلك وتقول بأن الخوض في بعض التفاصيل لن يؤدي إلى نتيجة الآن، لأنها تستغرق إلى أيام ربما وأسابيع، خاصة بعض التفاصيل المرتبطة بالملف النووي بآلية العبور من مضيق هرمز وغير ذلك.
1: يعني موضوع الملف النووي، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم عالي التخصيب، هذا الأمر يعني لا يمس في هذه المرحلة ولا يناقش، هل هذا موقف نهائي في طهران؟
0: بالتأكيد، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، هذه قضايا لا يمكن لإيران أن تناقشها حاليا. وافقت من حيث المبدأ على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن هذا لن يتم في المرحلة الأولى. لماذا هذا التمسك؟ لأن إيران ليس لديها ثقة بالجانب المقابل، وهي سمت هذه المرحلة بأنها مرحلة لبناء الثقة أساسا، وستكون على مراحل. ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب والموافقة على أنها ستتخلى عنه، وقضايا أخرى تقدمها إيران مقابل أن يقدم الطرف الآخر أيضا خطوات كالسماح بالوصول لأموال إيران المحتجزة في الخارج، الموافقة على وقف الحرب في كل الجبهات، أيضا تعهد بالإفراج عن التعهد برفع العقوبات عن إيران. كل هذا من أجل بناء الثقة من خلال خطوات متوازنة للوصول إلى نقطة يمكن التخلي فيها عن ورقة تعتبرها إيران ورقة قوة. مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% منذ البداية، وأذكر هذا تماما، عندما خصبت إيران اليورانيوم بنسبة 60% قالها حينها رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن إيران خصبت اليورانيوم بهذه النسبة لأغراض تفاوضية، وبالتالي هي لن تتخلى عن هذه الورقة بسهولة، خاصة أنه ليس لديها ثقة بالجانب الآخر الذي تقول بأنه انقلب على المفاوضات مرتين وخاض حربا من أجل تحقيق أهدافه ووصل إلى نتيجة أنه لن يتمكن من ذلك. نعم. وبالتالي لن تقدم في المفاوضات ما لم يتمكن الجانب الآخر من أخذه في ميدان المعركة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حازم كلاس من طهران. ونتحول أخيرا إلى عبد القادر عبد الحليم في القدس. عبد القادر أهلا بك، وأعذرنا تأخرنا.

0: عليك كثيرا، لكن الموضوع بطبيعة الحال متشعب ومعقد بين طهران وواشنطن. المكالمة ليلة أمس بين ترامب ونتنياهو أربكت الوضع الداخلي في إسرائيل إلى حد كبير، وجاءت الكثير من التسريبات والتصريحات المتضاربة. يعني هل من الواضح أن تل أبيب تقود الآن أي تحرك عملي من أجل محاصرة هذا الاتفاق الذي لا يلبي مصالحها ومطالبها بكل تأكيد؟
1: هناك ما يجمع عليه المحللون الإسرائيليون وما تجمع عليه كذلك المصادر الإسرائيلية أمنية وسياسية. مصادر أمنية قبل قليل قياديون في الجيش الإسرائيلي كانوا يتحدثون ليديعوت أحرونوت عن أن هذا الاتفاق بصورته الحالية ما فهموه من الاتفاق هو اتفاق سيء لإسرائيل، وتحدثوا عن خطورة أن يشمل كذلك الجبهة اللبنانية التي يركز عليها الجانب الإيراني، وأوضح الزميل حازم أهمية هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين. متحدثون عن أن أي اتفاق لا يجب أن يشمل الجبهة اللبنانية، بالتالي هناك حالة من الإجماع إسرائيليا على أن هذا الاتفاق هو اتفاق سيء، وأن ما كانت تفضله إسرائيل على أي مسار تفاوضي يقود الاتفاق هو مسار العودة إلى العمليات العسكرية، وهذا ما كانت تقدره. بل فوجئت من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أوضح أنه يميل إلى الاتفاق أو بات أقرب إلى الاتفاق مع الإيرانيين، رغم أن الحديث الحالي هو ليس عن اتفاق شامل بطبيعة الحال. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان حريصا على توضيح ذلك. إذا كان الإيرانيون وفق ما تحدث به الزميل حازم يتحدثون عن اتفاق أو خطوات لبناء الثقة، فنتنياهو يتحدث حتى عما هو أقل من ذلك، يقلل من أهمية هذه المباحثات، يقول إنها مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز. هذا ما تحدث به نتنياهو ووصف به المحادثات الحالية، قال هي مذكرة تفاهم بحثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة التفاهم بشأن فتح مضيق هرمز التي إن حدثت ستليها مفاوضات تتعلق بالملف النووي الإيراني. وتحدث عن خطوط إسرائيل الحمر وأن الولايات المتحدة وإسرائيل الرئيس الأمريكي ترامب متوافق مع نتنياهو على خطين أحمرين يتمثلان عمليا بإنهاء البرنامج النووي الإيراني بالمنظور الإسرائيلي الذي أوضحه نتنياهو. إنهاء الملف أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني يتمثل بمسألتين، الأولى هي تدمير أو تعطيل منشآت تخصيب اليورانيوم الموجودة داخل إيران، والثانية هي إخراج اليورانيوم المخصب. إن تحققت هذه الشروط فيمكن أن نقول أن إسرائيل لم تتراجع عن خطوطها الحمر، وأن هذه الخطوط هي حددت بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وفق ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أيضا مسألة الملف اللبناني كانت حاضرة في تصريحات نتنياهو. ادعى نتنياهو أن ترامب يتفهم وأكد عمليا أن لإسرائيل الحق فيما تصفه بالدفاع عن نفسها أمام التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. كان نتنياهو حريصا على أن يشدد على الجبهة اللبنانية توازيا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي كان في زيارة لمقر قيادة المنطقة الشمالية، وتحدث من هناك عن المصادقة على خطط إضافية وعن أن الجيش الإسرائيلي عازم على تنفيذ هذه الخطط ضد حزب الله. بالتالي إسرائيل على المستوى الرسمي أمنيا وسياسيا تتحدث بلهجة تفصل فيها الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية. على مستوى التسريبات الأمر مختلف، قياديون كما ذكرت في الجيش الإسرائيلي أبدو قلقهم من مسألة إدراج لبنان في أي اتفاق وحذروا من هذا الأمر. مسؤول سياسي رفيع كان تحدث للقناة 14 الإسرائيلية عن أن الاتفاق سيجمد عمليا بعض الخطط التي كانت يفترض أن تنفذ ضد حزب الله، وستوضع هذه الخطط على الرف بانتظار ما سيتحقق في المرحلة المقبلة. بالتالي ما بين الحديث الإسرائيلي الرسمي وما يصدر أيضا من التسريبات هناك فجوة معينة تتعلق بما يروج إسرائيليا من مكتسبات، لكن ما تجمع عليه كافة المصادر هو أن طريق الاتفاق إن حدث بهذه الصورة هو بكل تأكيد لم يكن الطريق المفضل إسرائيليا، إنما طرق عسكرية أخرى. نعم. كانت ترجحها. نعم. إسرائيل طيب على مستوى المنظومة. نعم. الأمنية وكذلك
0: إذا
1: على المستوى السياسي.
0: إذا أراد ترامب اتفاقا فإن إسرائيل لا تملك خيارا آخر، وبالتالي في هذه المرحلة على الأقل على مستوى التحليلات ما الذي يمكن إذا تم إضافته إلى هذا الاتفاق يصبح برضيا من وجهة النظر الإسرائيلية، أم أن إسرائيل بالمطلق لا تريد اتفاقا؟
1: أولا دعني أشير أيضا على ذكر ما تريده إسرائيل. وفق القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن أحد المصادر تدعي أو يدعي هذا المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثاته المغلقة ومشاوراته المغلقة خلال الساعات 24 الماضية أو خلال اليوم الأخير أبلغ من كان على تواصل معهم أن قدرة إسرائيل أو مساحة إسرائيل، هذا الكلام الذي نقل عن نتنياهو، أن مساحة إسرائيل للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخفضة في المرحلة الحالية. في هذه المرحلة من المفاوضات يقول نتنياهو أن هذه المساحة منخفضة وفق القناة 13 الإسرائيلية. بطبيعة الحال ليس حديثا علنيا، لكن إذا ما عدنا إلى المتطلبات الإسرائيلية الأمنية، قيادة أو المنظومة الأمنية وأيضا يدعوت أحرونوت نقلت عن قياديين في الجيش الإسرائيلي قبل قليل حديثهم عن هذه النقاط، أن الاتفاق الحالي بصيغته الحالية ما يتم الحديث عنه من مذكرة تفاهم أو إطار لاتفاق لا يرد أو لا يقدم ردا كافيا إيرانيا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هذه هي المسألة الأكثر خطورة من الجانب الإسرائيلي. بالتالي إن تضمن هذا الإطار أو هذه المذكرة التزامات إيرانية نووية معينة تتعلق بالخطوط الحمر الإسرائيلية فهذا يمثل خطوة إيجابية تحدث عنه بصفته الخطر الاستراتيجي الأكبر على إسرائيل. ولكن أيضا تحدث عن نقطة لم يذكرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه على الإطلاق، وهي مسألة برنامج الصواريخ البالستية. هناك خشية داخل المنظومة الأمنية من أن إيران تستطيع العودة إلى إنتاج الصواريخ البالستية بوتيرة متسارعة جدا، وأن الاتفاق إن لم يشمل هذه الجزئية فهذا يعيد هذا الخطر الذي تضرر بنسبة كبيرة وفق معطيات المنظومة الأمنية، يعيده إلى خطر النشط خلال المرحلة المقبلة. بالتالي مسألة الصواريخ البالستية ليست موضوعة أصلا على طاولة النقاش. هذا يجعل من الاتفاق بالنسبة للإسرائيليين اتفاقا سيئا، وعدم حل القضية النووية إنما تأجيلها وترحيلها إلى وقت لاحق اعتبره القياديون في الجيش بأنه بمثابة شراء وقت من أجل صفقة سيئة أو شراء وقت في المنظور الآني في وقت زمني قريب في مقابل خطر استراتيجي أكبر على حد تعبيرهم. بالتالي إقحام مسألة الخطوط الحمر الإسرائيلية مقدما المتعلقة بالملف النووي، كذلك أيضا منظومة الصواريخ البالستية هي ما تبحث عنه
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: أكثر من واشنطن خصوصا ما تعلق بمسير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
5: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوة وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
6: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
7: ضمن إطار يضم 40 دولة بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
6: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
8: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
6: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
5: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب قصتنا هذه المرة من إيران التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شبابا من كافة المحافظات الإيرانية يعملون 20 ساعة يوميا تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات، فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
1: 15 شهر من الدبلوماسية لم تنفع. التزمت الدولة اللبنانية، التزم حزب الله، التزمت المقاومة، لم تلتزم إسرائيل بشيء. نحن نقدر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار، ويقولون بأنهم عاجزون ونصدق بأنهم عاجزون، لكن لا تقولوا لنا بأنكم عاجزون، قولوا لأمريكا بأنكم عاجزون. عاجزون أيضا عن أن تفرضوا ما تريدون خدمة لإسرائيل في الداخل.
0: ودعا نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون إلى جانب شعبها.
1: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة. يا عمي والله حالكم تعرفوا، هاي تجربة الاجتياح الإسرائيلي الكبير سنة 1982، واضح ماذا تريد إسرائيل.
0: وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من بيروت. سيد نصر الله أهلا بك معنا. لنبدأ من كلمة الشيخ نعيم قاسم، يعني ما هي الرسائل التي أراد إرسالها من خلال هذه الكلمة التي تأتي في توقيت حساس، ولمن يوجه هذه الرسائل؟
2: شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال سقف الخطاب كان عالي إلى حد كبير جدا. هناك رسائل تتعلق بالداخل اللبناني، ورسائل أخرى تتعلق بالمواجهة مع إسرائيل وموقف حزب الله من هذه المواجهة. إذا أخذنا النقطة الجوهرية بخطاب الشيخ نعيم قاسم، هو مقاربة كافة المسائل سواء داخليا أو خارجيا، وثم داخليا في بعض الجوانب هو من منطلق حرب الوجود إن صح التعبير، اللي شدد عليها في أكثر من كلمة وحمل مسؤوليات في مختلف الاتجاهات فيما يتعلق بهذه النقطة. وارتباط الموضوع السلاح بالحرب الوجود لمرتبطة سواء بالحزب وأيضا بشكل أساسي بالبلد، هذه من النقاط الجوهرية والأساسية لجوهر هذا الخطاب الذي قدمه في مناسبة عيد المقاومة والتحرير. أنا أعتقد بأنه القياس بالنسبة أيضا لأمين عام حزب الله هو الوقائع التي أفرزتها هذه الحرب في المنطقة من طهران إلى بيروت إن صح التعبير، والانسداد الأفق أمام الولايات المتحدة والإسرائيليين بتغيير جوهري فيما يتعلق بالأوضاع القائمة التي كانت قائمة قبل الحرب أو حتى ما قبل حرب 2024، باعتبار كان الهدف إسقاط نظام وبالتالي انهيار حلفائها في إيران. بطبيعة الحال هذا الأمر لم يتحقق، بل كثير من الإنجازات اللي كان يقال تكتيكية أو حتى بعض المنجزات الأخرى المرتبطة بالإسرائيلي فيما يتعلق لبنان اليوم أصبحت أن خسروها إن صح التعبير، أو تمكنت المقاومة من خلال ثباتها من ضربها. انطلاقا من هذا القياس هو قدم هذه الصورة وهذا المشهد. فيما يتعلق بالداخل اللبناني، نعم كان السقف عالي جدا، أولا بتحميل الحكومة والسلطة الحالية لإدارة التفاوض المباشر مسؤوليات باعتبار أنه مزيد من التنازل هو مصلحة لإسرائيل، والمسألة الثانية هو الحديث أو توجه الحكومة إن لم تكونوا تستطيعون حماية السيادة فلترحلوا، هذا خطاب سقفه عالي. وأيضا أنه التلويح بأنه من حق الناس، هنا لا يتحدث فقط عن جمهور حزب الله وجمهور المقاومة، من حق الناس أن تتظاهر وأن تسقط المشروع الإسرائيلي والأمريكي في لبنان. هذا الخطاب يدلل إلى مدى يعني ربما البعض كان في لبنان حساباته خاطئة في التعاطي مع حزب الله، لبنى الكثير من المواقف ومن الخطوات أيضا على قاعدة بأنه حزب الله ضعف. هنا الحزب واضح جدا يضع هذه النقطة في سياق ما اسمه الوصاية الأمريكية على القرار السياسي في لبنان. إذا نحن أمام تباعد جديد أوسع،
0: ولكن على الرغم من ذلك الذي يعني اختار التفاوض المباشر أيضا أو دفع قدم إليه وعودا وقال فلتنتهي الحرب في البداية، يقف إطلاق النار، يعود النازحون وكذلك الأسرى، ثم نناقش مسألة الاستراتيجية الدفاعية، بما يعني أن اليد ممدودة للحوار. ولكن يعني مسألة الاستراتيجية الدفاعية من وجهة نظر حزب الله على الأقل يعني إلى أي سقف يمكن أن تصل؟ هل حزب الله مستعد مثلا لمناقشة موضوع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة في حال تحققت هذه الشروط؟
2: نعم، سؤال مهم جدا. استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني وفق مفهوم الحزب وفق الوقائع هو أن يوظف السلاح للدفاع عن لبنان، وليس أن يسلم السلاح أو يحصر السلاح على طريقة كما حاول البعض يوحي بأنه يسلم للجيش أو يوضع في مخازن. المسألة ليست هنا، المسألة هو نقاش فيما يتعلق بكيفية حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي اللي نشهد الآن واللي لم ينقطع حتى في ظل ما بعد اتفاق 2024. هذا يعني هو موقف الحزب الذي لم يتبدل. لكن فيما يتعلق بمسألة تسليم السلاح أو التخلي عن، بغض النظر عن الكيفية، هذا يخضع للنقاش. واليوم الآن أعتقد الأمور ازدادت تعقيدا مع الموقف المتماهي جدا من السلطة اللبنانية إلى جانب الأمريكيين والتلبية كل ما يطلبه الأمريكيون. أعتقد هذا الموقف سيصعب جدا في عملية اشتراح إن صح التعبير، حل السلاح يكون فيه البعض شركاء. أنا أعتقد هذا الأمر واضح جدا. لذلك كيفية، أكيد السلاح سيبقى بيد الحزب. الأمين العام لحزب الله هذا الأمر تحدث فيه بشكل واضح، لن نلقي السلاح. وأيضا الشرط القديم الجديد، يعني في هذه النقطة لا جديد كبير جدا، هو أنه عندما تصبح الدولة قادرة ومتمكنة من دفاع عن لبنان وحماية لبنان تحديدا في البعد الإسرائيلي، عندها أعتقد موضوع السلاح
0: هذا مفهوم.
2: وفق طيب على حزب ذكرك لمسألة بسيطة ومسألة تحل، لكن في ظل كل غياب هذه القدرة، في ظل الذهاب بعيدا بموضوع تفاوض مباشر والجلوس مع إسرائيليين ومخاصمة فريق لبناني مكون شعبي لبناني، الأمور بطبيعة الحال ازدادت تعقيدا. لا هو صحيح تحدث عن النصح، لكن لا، كان سقفه عالي جدا في هذه المرحلة، سقفه عالي جدا في الخطوات اللي الإسرائيلية اتخذتها عفوا جزء من السلطة اللبنانية والذهاب بعيدا. هم اختاروا الطلاق منذ البداية، منذ 2 آذار. لذلك هو إن صح التعبير عندما قال عليكم العودة أو يجب أن تعودوا عن قرار اللي اتخذ ب2 آذار، هو من كان كمن يحاول إعادة ترتيب البيت. لكن الإبقاء البعض في لبنان أو جزء من السلطة لبنان على الموقف السابق، هذا نعم سيعقد المشهد. لذلك أنا أعتقد كل الخيارات مفتوحة في المرحلة المقبلة استنادا إلى الوقائع الموجودة على الأرض، سواء في جنوب لبنان أو في المنطقة.
0: طيب هل تسمعوني؟
2: جزء أساسي مثلا من مقاربة السلطة وكأنه لا يوجد شيء في جنوب لبنان، يعني لا يوجد منجزات تتحقق. إسرائيل لا ينظر أحد.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
10: اليومية ضاربا بالتفاهمات الدبلوماسية والقرارات الدولية عرض الحائط. في النبطية دمرت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في المدينة، ما تسبب بتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز، ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات تعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في بلدة طورة جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان، استهدفت مسيرات إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل، وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارات إسرائيلية استهدفت أوتستراد حبوش وأخرى استهدفت محلة تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبية لبنان. أمام هذه الانتهاكات المستمرة وإعلان طهران ربط لبنان بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.
11: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان، ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
10: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
0: وجه الجيش الإسرائيلي انذارات بالإخلاء إلى سكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا تضمن انذارا عاجلا للسكان في بلدات وقرى كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار في النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا بضرورة إخلاء منازلهم تحسبا لشن هجمات جديدة. إلى قطاع غزة، حيث شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشيع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة ظهر أمس، وعثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف. وللمزيد ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك. على وقع هذه الخروقات الإسرائيلية، كيف يبدو عموما المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة اليوم؟
12: المشهد هو عمليا استمرار للخروقات الإسرائيلية، يكرر الفلسطينيون داخل القطاع جملة الحرب لا تزال مستمرة، وهذه جملة ليست اعتباطية ولا مجازية، لأن الحرب عمليا بمعظم مشاهدها التي كابدوها خلال عامي الإبادة لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، بالرغم من كل الإعلانات وبالرغم من كل المؤتمرات وكل البيانات التي تصدر عن الجهات الرسمية وغير الرسمية. اليوم كان هناك 5 شهداء داخل قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 895 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025، يضافون إلى نحو 72,000 شهيد منذ بداية الإبادة على قطاع غزة. طبعا هذه هؤلاء الضحايا أيضا يأتون بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، بينما لا تمتلك الجهات الرسمية ولا الجهات ذات العلاقة الإمكانيات من أجل انتشال هؤلاء الشهداء. هذه الخروقات عمليا وهذه الاستهدافات عمليا تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية. كان الاحتلال في الأشهر القليلة الماضية يستهدف الأشخاص، المجموعات، الدراجات الهوائية وبعض السيارات، لكنه مؤخرا بات يستهدف المنازل. بالعكس، صار الآن يستهدف ويطلب إخلاء المربعات السكنية، وبالتالي تدمير المنازل والمربعات السكنية يعني نزوح المزيد من العائلات، بل عشرات ومئات العائلات التي باتت الآن بلا ما. خلال الأشهر الماضية كان الناس يحاولون لملمة أمورهم وأنفسهم، يبنون بعض المساكن، يعيدون بناءها بأقل الإمكانيات، على الأقل يجعلونها قابلة للحياة، لكن الآن بهذه الاستهدافات عمليا يخرجهم الاحتلال من تلك المنازل ويجبرهم على النزوح مرة أخرى بالرغم من وقف إطلاق النار. كل هذه الخروقات تضاف إلى نحو 3000 خرق لهذا الاتفاق منذ بداية منذ إعلان الهدنة وحتى هذه اللحظة. أيضا بالتزامن مع هذه الخروقات والاستهدافات هناك خرق مهم جدا وهو تضييق مساحة القطاع. الاحتلال عمليا اقتضم ما يزيد عن 65% من إجمالي مساحة القطاع، وبالتالي حاليا يعيش نحو 2 مليون إنسان في مساحات ضيقة جدا، يتكدسون في مراكز وفي مخيمات نزوح غير مجهزة وغير مهيئة وبدون حتى أبسط الإمكانيات وأبسط المقومات. إضافة إلى كل ذلك فإن القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول الاحتياجات المنقذة للحياة لا ليس فقط في جانب الأمن الغذائي، بل في الأمن الغذائي في القطاع الطبي وفي كل القطاعات الحيوية الأخرى. هناك شح شديد في المواد الغذائية المهمة خاصة اللازمة للفئات الهشة من السيدات الحوامل، المرضعات، الجرحى، المصابين، الرضع، المواليد، الأطفال، وكل هذه الفئات الهشة عمليا تعاني من سوء التغذية، وهو ما أكدته عدة بيانات وآخرها كان بيان منظمة أطباء بلا حدود الذي تحدث عن ارتفاع في أزمة سوء التغذية داخل قطاع غزة. أيضا كان هناك اليوم بيان لوزارة الصحة تتحدثت عن شح أيضا في المستلزمات الطبية والأدوية الطبية، وبالتالي هذا وقف نار شكلي عمليا على أرض الواقع. كل الافتراءات وكل الادعاءات الإسرائيلية عن تحسن في الواقع الإنساني عمليا تصطدم بواقع صعب للغاية داخل القطاع.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من قطاع غزة عاصم النبيه، شكرا جزيلا. ونبقى في القطاع حيث نظمت عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبية قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج. وتواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظاهر الآلاف في شوارع مدينة بلباو شمالية إسبانيا احتجاجا على تعرض المتضامنين مع نشطاء أسطول الصمود يوم أمس لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول النشطاء إلى مطار بلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين. ورغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة فإن بيانات الشجب من القوى السياسية الإسبانية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. وأفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM
15: وأول أوردر

0: بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
3: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: هنا في ستاروبيلسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا، معظمهم من الطلاب، وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية، وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
3: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ هذه الساعة الجديدة بالتصريحات الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارته ورئيسي الأسبق باراك أوباما كان من أسوأ الاتفاقات، لأنه منح إيران طريقا نحو تطوير سلاح نووي. أضاف ترامب أن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة، كما شدد على أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته إلى حين توصل إلى اتفاق والتصديق عليه، مجددا التأكيد أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. أشاد ترامب بدعم دول الشرق الأوسط للمفاوضات، ملمحا إلى إمكانية انضمام إيران مستقبلا إلى اتفاقات أبراهام. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة الهندية إنه من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق هذا اليوم. أضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أن مسائل تقنية تناقش حاليا بشأن ملف إيران النووي. كما حذر روبيو من السماح لإيران بتهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق ممر دولي لا يحق لأي طرف السيطرة عليه.
4: هذا ممر مائي دولي، هم لا يملكونه، وما يفعلونه الآن هو تهديد بتدمير سفن تجارية تستخدم ممرا مائيا دوليا. هذا أمر غير قانوني بموجب أي مفهوم من مفاهيم القانون الدولي التي تحكمنا، لكن إذا سمحنا بأن يصبح ذلك أمرا طبيعيا فإننا سنضفي شرعية على وضع راهن غير مقبول، وسنرسخ لسابقة خطيرة يمكن تكرارها هنا في هذه المنطقة وفي أماكن متعددة حول العالم.
3: قالت وكالة التسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة. وكانت الوكالة قالت إنه وفقا لتفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن، فإن أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأموال المجمدة وسحاب القوات القتالية الأمريكية من محيط إيران. كما ستلتزم واشنطن برفع العقوبات النفطية المفروضة على طهران خلال فترة المفاوضات، وهي خطوة ستمكن إيران من بيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة. بعد ذلك ستمنح فترة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه ستحدد فترة 60 يوما للمفاوضات بشأن الملف النووي. قال محسن الرضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن إدارة طهران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما الأخيرة في الخليج، مشيرا إلى أن إيران تعتزم إدارة المضيق.
5: إدارة إيران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما في الخليج الفارسي. سندير مضيق هرمز كي لا يتزعزع أمن المضيق والخليج الفارسي مرة أخرى.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي وفق تعبيره. أضاف نتنياهو في بيان أن ترامب أكد له مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. استطلع آخر التفاصيل المرتبطة بالاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران مع شبكة مراسلين معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، من طهران حازم كلاس مراسلنا، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن لمعرفة آخر التصريحات الأمريكية وردود الفعل أيضا على الصورة التي نشرها ترامب على حسابه.
6: نعم سهام، حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أجزاء كبيرة من التسريبات ما بين الصحف والمؤسسات المختلفة، جميعها يدور حول فكرة مركزية باتت واضحة أنه لا اتفاق سيعلن اليوم. كان هناك أنباء أن الاتفاق سيعلن اليوم الأحد، لكن يبدو أنه سيأخذ بضعة أيام ربما وليس حتى يوما واحدا، لا سيما أن هناك نقاط عالقة حول من يبدأ ماذا، خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات. مسألة رفع العقوبات أو تيسير بعض الأموال المجمدة لدى الجانب الأمريكي أو بفعل الإدارة الأمريكية لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بالبدء بها، بل تريد أن ترى من إيران تطبيقات عملية فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز حتى تبدأ في إعطاء إيران بعض من هذه الأموال أو رفع القيود عن بعض الأصول المجمدة، ولا سيما كما قالت الصحف الأمريكية أنها ستكون في قطاع النفط، بمعنى أن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن يكون هذه القيود أو أن تكون هذه القيود أو هذه الأموال المجمدة متعلقة بالمسألة النفطية والنفط الإيراني وبيع وتسهيل خروجه من الموانئ الإيرانية وبيعه في الأسواق العالمية، لأن هذا بطبيعة الحال سيحقق مصلحة أمريكية من خفض الأسعار عالميا وحتى سيخفف من الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى الآن لا نعرف ما إذا كانت إيران ستوافق حول فكرة أنها هي من تبدأ الفعل قبل أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي نوع من الأموال أم لا. النقطة الثانية هي حول الخلاف حول مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. دونالد ترامب كما نعلم، وهذه نقطة فنية هامة جدا، دونالد ترامب كان يرغب في صورة استسلام من الجانب الإيراني لكنه لم يحصل عليها، لذلك ربما هناك حالة إصرار الآن تتسرب في الإعلام الأمريكي من الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الحصول بنفسها على اليورانيوم عالي التخصيب للتخلص منه أو التعامل معه. كانت هذه نقطة غير موجودة سابقا، ورأينا انفراج بأنه يمكن إيران أن تخرجه إلى أحد الدول سواء كان الجانب الصيني أو الجانب الروسي. الآن يبدو أن هناك نوع من أنواع التصلب في الموقف الأمريكي حول التعامل مع هذا اليورانيوم ومتى يتم التعامل معه، هل يتم إخراجه خلال المرحلة الأولى أم يدخل في مرحلة التفاوض النهائية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، لأن البرنامج النووي الإيراني له أكثر من شق، شق اليورانيوم عالي التخصيب 440 كيلوغرام، شق مستوى التخصيب المستقبلي وفكرة التخصيب نفسها وفي أي محطات أو أي منشآت إيرانية. هذه نقطة أيضا قالت CNN أنه لم يتم حسمها إلى كم من السنوات ستقوم إيران بوقف التخصيب، وإذا خصبت بعد ذلك كم ستكون النسبة. هذه نقطة مؤجلة، لكن النقطة التي خلاف حول ما إذا كانت تؤجل أم لا هي فكرة اليورانيوم عالي التخصيب، وإذا لم تكن مؤجلة حتى لو وافق الجانب الإيراني على التخلص منه، هل يقبل الجانب الإيراني أن يعطي صورة الاستسلام الضمنية أو الرمزية لدونالد ترامب بأن أن تقوم إيران بتسليم يدا بيد الجانب الأمريكي هذا اليورانيوم عالي التخصيب، أم ترى إيران في ذلك نوع من أنواع صور الاستسلام فترغب في أن يتم التعامل معه وتخفيفه على أرضها عبر وسطاء دوليين ووكالة الطاقة الذرية؟ هذه نقطة أيضا غير محسومة وتمثل نقطة خلاف فنية من النقاط التي ربما أشار ماركو روبيو إليها حينما قال نحن الآن نناقش بعض النقاط الفنية حول البرنامج النووي الإيراني. أيضا النقطة الثالثة المتعلقة بمسألة لبنان، يعني نحن نرى أنباء ونسمع أنباء من إسرائيل بأن إياد زمير وأن الجيش الإسرائيلي يوقع على خطط في لبنان، في حين أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي يشيران أو يلمحان إلى أن لبنان ستكون جزء من الاتفاق. هذه نقطة أيضا غير معروفة، وإلى أي مدى يمكن أن تكون نقطة من الاتفاق في ظل تصريحات نتنياهو. وبالتالي هذه النقاط الدقيقة العالقة ضمن الإطار يعني كلا الطرفين وحتى هنا أمريكيا، كل الأنباء كانت تشير أنه تم الاتفاق على الإطار الرئيسي وهناك نقاشات في التفاصيل بسيطة ثم بعدها سيعلن اتفاق. الآن دونالد ترامب يقول أنه ليس متعجلا خاصة بعد الضغوطات التي واجهها من الداخل. ماركو بومبيو رئيس CIA السابق وزير خارجيته السابق في فترتها الأولى، ليندسي جراهام وغيرهم في الكونغرس، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سيناتور من ولاية نورث كارولينا أو كارولينا الشمالية وغيرها. وبالتالي أيضا يبدو أن مسألة التعطيل لا تتعلق بالنقاط الفنية فقط سهام، ولكنها أيضا تتعلق بضغوطات من مقربين جدا من اللوبي الإسرائيلي، وبالتالي ربما نرى بضعة أيام قبل أن يخرج هذا الاتفاق إلى النور.
3: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف من واشنطن. الآن أتحول إليك حازم كلاس، يعني حدثنا زميلنا في واشنطن عن مجموعة من القيود أو التعقيدات التي تعرقل الإعلان عن اتفاق أو إعلان مبادئ بين الأمريكيين والإيرانيين. هل ينظر إلى الموضوع من نفس الزاوية؟ بمعنى هل هي ذات النقاط التي تبدو بحاجة لمزيد من التفاوض قبل أن تحسم بالنسبة للإيرانيين بحسب التسريبات؟
7: يعني يمكن القول أن هناك تقاطع في بعض النقاط فيما يتعلق بهذا الأمر. إيران قالت بشكل واضح سهام بأنها قدمت كل ما تستطيع تقديمه من أجل إنجاح المفاوضات التي انخرط فيها بشكل كبير عدد من الدول، إسلام أباد وقطر ودول أخرى في المنطقة كانت معنية بشكل كبير بإنجاح هذه المفاوضات.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: وأول أرض

0: لعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM تمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بينما نتنياهو يقول بأن كل شيء على ما يرام بينه وبين ترامب.
3: بالفعل سهام التسريب ربما يأتي في إطار طبيعي، وما يخرج عن الإطار الطبيعي هو حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا الاتفاق أو هذا الإطار، لأن المنظومة الأمنية طيلة الفترة الماضية وفق التسريبات على الأقل من جلسات مختلفة، نقاشات أمنية، جلسات للكابينت الأمني والسياسي ممثلة بكافة أجهزتها من الجيش حتى الموساد، كانت تتحدث عن سيناريو العودة إلى العمل العسكري كسيناريو مرجح لإنهاء المهمة وفق ما كان يستخدم من مصطلح إسرائيلي. بالتالي الجيش الإسرائيلي

0: الإيراني الذي يعتبر بالنسبة لهم خطرا استراتيجيا أو حتى الخطر الاستراتيجي الأكبر وفق ما تحدثوا به، إضافة إلى أنه لا يستعرض على الإطلاق مسألة ملف الصواريخ البالستية. الحديث عن الصواريخ البالستية الذي حضر بقوة قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية وحضر في بداية وأثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، اليوم كان غائبا في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد أنه ينسق بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعلى المستويات، وأن هناك خطوط حمر وضعت بتوافق بين الجانبين تتعلق بإزالة الخطر النووي متمثلا بمسألتين: أولا تفكيك منشآت التخصيب، تحدث نتنياهو عن ذلك، والآخر أو المسألة الأخرى هي إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. هذه مسائل مهمة توضع كخطوط حمر في وقت تحدث فيه نتنياهو عن ما وصفه بمذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز، يحاول أيضا أن يقلل على كفة أخرى من هذه المباحثات ومن إطار هذه المباحثات، ليس بوصفها إطارا تفاوضيا يقود إلى صفقة شاملة، إنما بوصف حالي وضعه في إطار ما سماه بمذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز. قال: تحدثت مع الرئيس الأمريكي ترامب حول مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز التي ستليها مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ثم تحدث بعد ذلك عن الخطين الأحمرين الذي المتعلقان بمسألة إخراج اليورانيوم المخصب وتفكيك مراكز تخصيب اليورانيوم ومنشآت تخصيب اليورانيوم من داخل إيران، لكن لم يتطرق إلى ملف الصواريخ البالستية. المنظومة الأمنية تقدر وفق إيديعوت أحرونوت أن لدى إيران قدرة على العودة إلى الإنتاج المتسارع السريع للصواريخ البالستية في فترة زمنية ليست طويلة جدا، وبالتالي إهمال هذا الملف يعد أيضا خطر استراتيجي على الإسرائيليين. وكذلك كانت هناك بعض التقديرات أن ترامب لن يكون مستعدا بسهولة للعودة إلى الحرب إذا ما طال بالفعل الحديث والتفاوض خلال هذا الاتفاق أو خلال هذا إطار الاتفاق الذي يتم الحديث عنه من قبل الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. قالت الخارجية العمانية إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال استقبال نائبه كاظم غريب أبادي في مسقط. وأوضحت الوزارة في بيان أن رسالة عراقجي أكدت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. أضاف البيان أن وفدي السلطنة وإيران عقدا اجتماعا موسعا بحث فيه المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر المضيق وفقا للقانون الدولي، كما تبحث وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حرية الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية حول طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران، ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
2: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون: هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون: لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر: هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى: لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس

0: بشكل دائم. قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
1: قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران، وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
2: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
1: وأكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
3: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز، تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة، وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المذيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
4: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
3: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
5: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
3: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شبابا من كافة المحافظات الإيرانية يعملون 20 ساعة يوميا تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخرسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حسابي ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
1: 15 شهر من الدبلوماسية لم تنفع. التزمت الدولة اللبنانية، التزم حزب الله، التزمت المقاومة، لم تلتزم إسرائيل بشيء. نحن نقدر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار، ويقولون بأنهم عاجزون ونصدق بأنهم عاجزون، لكن لا تقولوا لنا بأنكم عاجزون، قولوا لأمريكا بأنكم عاجزون. عاجزون أيضا عن أن تفرضوا ما تريدون خدمة لإسرائيل في الداخل.
0: دعا نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون إلى جانب شعبها.
1: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهر
3: في إسلام أباد، ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
2: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكوناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
4: شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشييع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة ظهر أمس، عثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاد أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية. أقل مدير دائرة الصيدلية للمستشفيات بالوزارة إن القوائم الصفرية من الأدوية التي نفدت بلغت نسبا عالية، داعيا المؤسسات الدولية إلى إنقاذ المرضى ودعم المستشفيات فورا بالأدوية والمستلزمات الطبية.
5: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
4: شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار بـ40 مبنىً سكنياً ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. أفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن فرق الإنقاذ والخدمات المختصة تواصل منذ ساعات الليل العمل في مواقع الهجمات الروسية لإخماد النيران والبحث عن مصابين تحت الأنقاض، مؤكدا أن الدولة ستقدم المساعدة لجميع المصابين جراء الضربات، وأن عدد المصابين منذ بداية اليوم بلغ نحو 83 شخصا على الأقل، مشيرا إلى سقوط قتلى من دون تحديد حصيلة نهائية. كاميرا العربي جالت في أحياء المدينة المتضررة.
6: هجوم روسي واسع ضرب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ضرب أكثر من 40 موقعا في المدينة، من بين المواقع هنا في حي لوكيانفكا. هذا المركز التجاري تدمر بالكامل نتيجة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى ذلك هناك سوق بجانب هذا المكان أيضا تعرض لأضرار كبيرة جدا. هذا الحي عايش ليلة رعب حقيقية محطة مترو لوكيانيفسكا الواقعة بالقرب من هذا المكان مدخلها الرئيسي، أيضا تعرض لأضرار واسعة في الوقت الذي كان يحتمي فيه العشرات من المدنيين في هذه المحطة مخاوف من الاستهداف الروسي في هذا الهجوم. اتهامات أوكرانية للجانب الروسي باستهداف أماكن البنية التحتية والمدنية في هجوم استخدمت فيه أزيد من 600 مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 90 صاروخا من طرازات مختلفة، أيضا من بينها صواريخ فرط صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ مضادة للسفن. ولأول مرة استخدمت القوات الروسية في هذا الهجوم صاروخ أوريشنيك في ضرب منطقة بيلات سيركف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. مواقع عديدة في كييف تعرضت لأضرار وأدت إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وعدد من القتلى وفق ما تقول السلطات المحلية، في الوقت الذي يواصل فيه رجال خدمة الطوارئ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. الهجوم الروسي جاء بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية وفقا لتقارير استخباراتية ومعلومات من شركاء بلاده الغربيين بأن القوات الروسية ستهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة. وبالتزامن أيضا أصدرت السفارة الأمريكية هنا في كييف بيانا حذرت فيه من هجوم روسي وشيك، حالة من التصعيد والتصعيد المضاد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية يكشف عنها هذا الهجوم الجديد. محمد زاوي، تلفزيون العربي، لوكيانيفكا، العاصمة كييف.
4: أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت الصاروخ الباليستي الفرط صوتي من طراز أوريشنيك بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصواريخ لضرب قواعد عسكرية وجوية ومنشآت صناعية في أوكرانيا. أضافت الوزارة أن الهجوم جاء رداً على هجمات أوكرانية استهدفت منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية. رصدت كاميرا العربي أثر الدمار الذي لحق بسكن طلبي في مقاطعة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 21 شخصاً.
1: هنا ستاروبيلسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار شديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
4: النقاش معنا من موسكو أندري أونتيكوف الباحث المختص بالشأن الروسي، معنا من بروكسل نيكولاس ويليامز مسؤول سابق بحلف الناتو. أهلا بكما، ونبدأ من موسكو معك سيد أندري. لماذا هذا الهجوم العنيف على العاصمة الأوكرانية كييف بالمسيرات والصواريخ الفرط الصوتية والباليستية؟ هل هي محاولة لإيصال رسائل معينة أم خطوة جديدة نحو تصعيد أكبر؟
7: نعم، هي رسالة بسيطة، ونحن قبل قليل قد سمعنا في تقريركم سبب هذه الرسالة. يعني 21 طفلا قتلوا نتيجة الضربات المتكررة من قبل السلطات الأوكرانية في مدينة ستاروبيلسك، فهذا ما سجل من قبل المراسلين بما في ذلك مراسل قناتكم. فلذلك هذه الضربات المكثفة الروسية المضادة هي رسالة تقول شيئا بسيطا، يعني يجب ألا تتجرى كييف لشان مثل هذه الضربات في المستقبل، فحيث يقتل الطفل، حيث يقتل الأطفال عفوا، وإلى ما هنالك. الأضرار كانت كبيرة في كييف، في أماكن الأخرى، ولكن الخسائر البشرية لم تكن مثل ما كانت لدى روسيا في مدينة ستاروبيلسك، ولكن الهدف الرئيسي هو ألا تتكرر مثل هذه الهجمات الإرهابية من قبل السلطات الأوكرانية.
4: سيد نيكولاس، لماذا لا توجه انتقادات لأوكرانيا عندما تستهدف مواقع مدنية، ويعني تخلف هذه الضربات قتلى في صفوف المدنيين كما حدث في لوهانسك، بينما يعني كل انتقاد يوجه لروسيا على أي هجوم كان، سواء هجوم بسيط أو هجوم موسع؟
8: مساء الخير سهام، تحياتي لك ولضيوفك ولضيفك ومشاهديك، وأعتقد أن هذا سؤال وجيه. نعم، كان ثمة إدانة لأوكرانيا لمهاجمة موقع، أو على الأقل ارتكاب خطأ في مهاجمة موقع، وكان يحوي أشخاص يافعين وأطفال، وأعتقد أن التفسير لذلك هو أنه كان ثمة الكثير، كما قال مراسلك في موسكو، كان ثمة سرديات متضادة، و إن الضربات الأوكرانية كان يمكن أن تكون خطأً، والغرب يرجح أنها خطأ، ولكن 600 صاروخ ومسيرة وصاروخ أوريشنيك ليست خطأً ولا تشكل خطأً فيما يتعلق بما يراه ومنظور الغرب لها، بل هي انتقامية وغضبية وتصعيدية.
4: لكن في النهاية هي لم تخلف ذات العدد من الضحايا سيد نيكولاس، فلماذا كل هذا الهجوم وكل هذه الانتقادات للطرف الروسي، مع العلم بأن هذه الصواريخ لم تستخدم للمرة الأولى؟ يعني
8: إنها المرة الثالثة التي تستعمل، والغرب ليس لديه أي مضادات لهذه الصواريخ، والغرب خائف من هذه الصواريخ، وهذه الإدانة، إدانة روسيا مجدداً، هي حركة مضادة دبلوماسية وسردية مضادة دبلوماسية للحؤول على الأقل لردع روسيا عن القيام بذلك مجددا فيما يتعلق بالتصعيد، لا سيما حينما ينظر إليه كتصعيد وعمد إليه كتصعيد من قبل روسيا، ويجب أن يعرفوا أن الغرب سوف يرد بشكل قاسي على هذا التصعيد فيما يتعلق بزيادة دعمهم لأوكرانيا.
4: سنتحدث عن هذا الجانب لاحقا. سيد أندري أونتيكوف تقول بأن هناك رسالة من وراء هذا الهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، هل تعتقد بأن الرسالة وصلت إلى البريد الأوكراني بشكل أو بآخر؟
7: نعم، ذلك بسبب أن أود أن أضيف أن كان هناك رسالة إضافية في دو أن أوكرانيا لم تتمكن من إسقاط أكثرية هذه المسيرات والصواريخ. على ما يبدو هذا دليل واضح بأن نحن نتحدث ليس عن نقص لمضادات أو في نقص لمنظومات الدفاع الجوي قرب عاصمة كييف، بل نتحدث عن غياب شبه كامل لتلك المنظومات الدفاع الجوي. فهذه الرسالة تشير إلى قدرات الروسية لتشن الضربات ضد الأماكن الأوكرانية المختلفة، وبالعودة إلى صاروخ أوريشنيك، يعني بعض المحللين العسكريين يشيرون إلى نقطة مهمة جدا. هذا صاروخ على ما يبدو ووفقا لتقديرات لم يكن مزودا بالمتفجرات، بل كل التخريب قد جاء نتيجة يعني أسورة ضخمة ودرجة الحرارة الضخمة في هذه القنابل. فلذلك لو كانت لو لجأت روسيا إلى استخدام هذا الصاروخ متزود بالمتفجرات، الدمار كان أكبر بكثير. فمجدداً نحن نتحدث عن رسالة بسيطة، هي ليست التصعيد من قبل الجانب الروسي، هي رسالة تقول بأن كييف يجب ألا تقوم بالضربات التي تؤدي إلى قتل العديد في صفوف الأطفال، وخاصة ضيفكم يتحدث عن الخطأ لأوكرانيا. هذا ليس الخطأ، بسبب لو كانت هناك مسيرة واضحة استهدفت هذا المبنى السكني في مدينة ستاروبيلسك لا كانت هناك إمكانية لنبحث عن الخطأ، ولكن كانت هناك مسيرة ومسيرة وعدة المسيرات الإضافية استهدفت مرارا وتكرارا هذا المبنى السكني. حاليا الدول الغربية، وكانت بالمناسبة حتى الأحاديث في صفوف في أوساط السياسية الأوكرانية وبعض الدول الغربية بأن روسيا هي التي استهدفت هذا المبنى السكني، شيء غير المقبول غير المفهوم. فلذلك يعني الرسالة هنا مجدداً البسيطة، يعني يجب أن يكون هناك تخفيض التوتر، وفي دون روسيا قادرة أن تستهدف الأماكن الأوكرانية مختلفة بما في ذلك في عاصمة كييف، وفي دون عدم وجود أي منظمات الدفاع الجوي قادرة على إسقاط تلك الصواريخ والمسيرات لدى السلطات الأوكرانية، وروسيا في المقابل قادرة على فرض الأضرار والتخريب ضخم جدا. طيب، ولكن
4: سؤالي كان يا سيد
7: أندري إلى ذلك
4: عن الرسائل من هذا الهجوم الروسي في حد ذاته بالنسبة للجانب الأوكراني، هل الموضوع بالفعل مرتبط بالضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة الهجمات الأوكرانية، أم ربما أيضا رسالة مرتبطة بتصعيد أوكرانيا لعملياتها العسكرية ضد الطرف الروسي بشكل يهدد العاصمة الروسية موسكو مباشرة خاصة في الآونة الأخيرة؟
7: أنا بصراحة لا أعتقد ذلك، بسبب أن لو كان الأمر مرتبط بالهجمات الأوكرانية على عاصمة موسكو لكان الرد الروسي قبل هذا اليوم، يعني لا توجد هناك حاجة لتشكيل هذا الرد خلال أسبوع أو أسبوعين، ولكن هذا الرد جاء بعد أيام قليلة بعد استهداف هذا المبنى السكني لطلاب في مدينة ستاروبيلسك. مجدداً يمكن أن نقول بأن 21 طفل قتلوا في هذا الهجوم الأوكراني، ومثل هذه الأحداث يجب أن لا تتكرر، خاصة أن ليس لأول مرة نحن نرى أن أوكرانيا تقوم باستهداف الأبرياء والأطفال وإلى ما هنالك. هذا الأمر نشاهده منذ عام 2014، هذه ليست المرة الأولى.
4: طيب سيد نيكولاس، يعني ضيفنا يتحدث كلام منطقي، يقول لك أوكرانيا تستهدف منشآت مدنية وتقتل أطفال، والجانب الأوروبي كنت تحدثنا الآن عن مزيد من الدعم، يعني البحث عن آليات رادع جديدة ضد روسيا. لا تبدو الموضوع مرتبط بأزمة أخلاقية لدى الجانب الأوروبي في توصيف ما يجري على الميدان؟ إذا كانت هناك جريمة ارتكبت ضد مدنيين يجب توصيفها بهذا الشكل؟
9: نعم، أعتقد أن ضيفك لديه نقطة وجيهة، ولكن هو يفترض أن الأوكرانيين استهدفوا بشكل عمدي هذا الموقع الذي كان يأوي أطفالا وتلاميذ، والغرب لا يعتقد ذلك بالتحديد أن أوكرانيا استهدفت عمدا هذا الموقع، وقد يكون كان ذلك خطأ، ولكن لا نعرف. كل ما أقوله هو أن 690 مسيرة أو صاروخا ومسيرة وصاروخ أوريشنيك، صواريخ أوريشنيك التي أطلقت على كييف كانت تصعيدا غير متناظر وانتقاميا ومبني على الغضب وغير متناظر وعشوائي، لأن الروس لا يمكن أن يعرفوا كم من الأشخاص قتلوا وكيف كان سيؤول هذا الانتقام إليه. لذلك نعم، إن ضيفك يتحدث بمنطقية، ولكنه لا يمكن
4: في هذه النقطة، ولأن الجرائم تتلاحق ضد المدنيين، لا نتحدث فقط عن خسائر في صفوف العسكريين إنما عن خسائر في صفوف المدنيين والأطفال. الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصف هذه الحرب بأنها عبثية ولا يجب أن تستمر. ألا يعد أي دعم جديد أوروبي لأوكرانيا في ظل الأحداث والوقائع التي تجري في الساعات الماضية أو التي جرت في الساعات الماضية بأنه شكل من أشكال المساهمة في تعميق الأزمة؟
9: نعم، إنه كذلك، ولكن ما يقلق الأوروبيون حياله هو أنه ثمة هجمات روسية بلا هوادة على أوكرانيا، وأيضا القتل المستمر للشعب الأوكراني والجنود الأوكران، وهذا الحادث هو حادث في خضم حرب بدأها الروس.
4: واضح، وصلت الفكرة. أعتذر على المقاطعة، انتهى وقتنا من بروكسل. نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق بحلف الناتو، ومن موسكو أندري أونتيكوف، الباحث المختص بالشأن الروسي. مشاهدينا، نشير لهذا الخبر العاجل، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز يقول لا اتفاق مع إيران دون الغبار النووي. إذن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز يقول لا اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. إذن تستحوذ أنباء التوصل اتفاق بين واشنطن وطهران على الصحف العالمية التي لم تغفل أيضا الممارسات الإسرائيلية في غزة والقلق الأوروبي المتنامي من قرارات واشنطن، إضافة إلى التوترات الداخلية في موسكو. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم على رأس الساعة المقبلة حامد عناذر، إلى اللقاء.
10: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة، وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية. ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا، وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ. ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي متزايد، رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم، مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.
11: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي في روسيا لتطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف الإيراني الذي يشهد أحداثا متسارعة. في آخر التطورات، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول لفوكس نيوز الاتفاق مع إيران دون الغبار النووي، وبعبارة أخرى لا غبار يعني لا دولارات، ويؤكد عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، وبالتالي لا توقيع اليوم أو غدا عليه. لكن في الوقت نفسه يستدرك المسؤول الأمريكي بالقول إن الاتفاق على الإطار العام وصل إلى نحو 95%، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة على الصياغة بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كان من أسوأ الاتفاقات، لأنه منح إيران طريقا نحو تطوير سلاح نووي. وأضاف ترامب أن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. كما شدد على أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه، مجددا التأكيد على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. وأشاد ترامب بدعم دول الشرق الأوسط للمفاوضات ملمحا لإمكانية انضمام إيران مستقبلا إلى اتفاقات أبراهام. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في العاصمة الهندية إنه من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق. وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أن مسائل تقنية تناقش حاليا بشأن ملف إيران النووي.
12: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
11: كما حذر روبيو من السماح لإيران بتهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق ممر دولي لا يحق لأي طرف السيطرة عليه.
12: هذا ممر مائي دولي، هم لا يملكونه، وما يفعلونه الآن هو تهديد بتدمير سفن تجارية تستخدم ممرا مائيا دوليا. هذا أمر غير قانوني بموجب أي مفهوم من مفاهيم القانون الدولي التي تحكمنا، لكن إذا سمحنا بأن يصبح ذلك أمرا طبيعيا فإننا سنضفي شرعية على وضع راهن غير مقبول، وسنرسخ لسابقة خطيرة يمكن تكرارها هنا في هذه المنطقة وفي أماكن متعددة حول العالم.
11: هذا وكانت وكالة تسنيم قالت إنه وفقا لتفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين طهران وواشنطن، فإن يتفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأموال المجمدة وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من محيط إيران. كما ستلتزم واشنطن برفع العقوبات النفطية المفروضة على طهران خلال فترة المفاوضات، وهي خطوة ستمكن إيران من بيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة. وبعد ذلك ستمنح فترة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه ستحدد فترة 60 يوما للمفاوضات بشأن الملف النووي. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية إن إدارة طهران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما الأخيرة في الخليج، مشيرا إلى أن إيران تعتزم إدارة المضيق.
13: إدارة إيران لمضيق هرمز تعني وضع حد لزعزعة الأمن خلال 50 عاما في الخليج الفارسي. سندير مضيق هرمز كي لا يتزعزع أمن المضيق والخليج الفارسي مرة أخرى.
11: قال قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية علي عبد الله إن بلاده في حالة حرب وهي في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو على أي مستوى. وفق قوله:
14: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى. القوات المسلحة الإيرانية بدعم من الشعب تمتلك القدرة القتالية لخوض أي حرب، واليوم يجب أن نكون مستعدين أيضا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
11: في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو في بيان أن ترامب أكد له مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفق قوله: وللمزيد تنضم إلينا الآن شبكة مراسلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران حازم كلاس، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من واشنطن. عبد الرحمن يوسف، على الأقل بحسب مسؤول أمريكي تحدث لفوكس نيوز أنه لا اتفاق من دون غبار نووي، ما يعني أننا عدنا إلى المربع الأول.
15: نعم صحيح حامد، دونالد ترامب أيضا أصدر اليوم تصريحان أو كتب تغريدتان على موقع تروث سوشيال، ذكر فيهما اتفاق أوباما وأن الاتفاق سيكون مختلفا عنه، وأنه لا أحد يعلم تفاصيل هذا الاتفاق الحالي أو الفعلي الذي سيجري الاتفاق عليه، وأنه ليس متعجلا. وأشار إلى نقطة أكدتها أكسيوس أيضا يقول فيها، بالطبع هذا يحتاج تأكيد من هذه الدول، يقول فيها وكما قالت أكسيوس أنه قال للدول التي كانت وسيطة وهي دول عربية وإسلامية التي تحدث معها يوم السبت وهم قادة الإقليم والمنطقة، أنه يرغب أن يراهم منضمين إلى اتفاقات إبراهام. وهذا ما دفع السيناتور الصقوري ليندسي جراهام الذي انتقد هذا الاتفاق، هو ومايك بومبيو وغيرهما من الصقور اليمينيين سواء في الكونغرس أو حتى من أعضاء الإدارة السابقة في فترة ترامب الأولى، ليقول أنه إذا انضمت هذه الدول إلى اتفاقات إبراهام فإن هذا سيكون اتفاقا جيد جدا. بالطبع هذه نقطة تحتاج إلى تبيان وتوضيح، هل بالفعل هناك وعود من هذه الدول بالانضمام إلى اتفاقات إبراهام إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تلك الضغوطات التي مورست عليها من أجل عدم تجديد هذه الحرب أم لا؟ هذه نقطة أيضا تجعل المسائل شائكة. الأمر الآخر الذي قاله المسؤول الكبير لمراسلة فوكس نيوز، هي لم تشر هو منتمي إلى أي فرع في الإدارة لكنها قالت أنه مسؤول كبير، قال أيضا أنه لن يكون هناك اتفاقا أو توقيعا اليوم أو غد عند الحد الأدنى، وأنه ربما يترك الأمر لبضعة أيام، 5 أو 6 أيام. وقال أيضا أنهم أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية مستعدون لاستئناف الضربات العسكرية. هذه التصريحات وهذه العبارات بطبيعة الحال رفعت منسوب التشاؤم قليلا عند البعض، ليس لأنه لا يوجد اتفاق إطاري، بالعكس الجميع هناك إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها وحتى في إيران أن هناك 95% من الفكرة الأساسية للاتفاق أو الإطار الخارجي للاتفاق المبدئي الذي سيقود إلى مفاوضات قد اتفق عليه، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا سيما من يبدأ ماذا، هل تقوم إيران بتطبيق مسألة فتح مضيق هرمز وإعطاء بعض الضمانات العملية وليس فقط الشفهية كما قيل سابقا لمسألة اليورانيوم عالي التخصيب، حتى تمنح الولايات المتحدة الأمريكية بعض من الأموال المجمدة أو ترفع بعض من القيود على مسألة النفط الإيراني بما يعزز مسألة تخفيض الأسعار دوليا وحتى تخفيضها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن إيران ستتمسك بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعطي دلالة أو تعطي شيئا رمزيا من الأموال المجمدة أو تفرج عن بعضها أو تتيح تصدير النفط الإيراني بأريحية بحيث تقوم بتقديم هذه الضمانات المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب. أيضا فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم عالي التخصيب، نحن كنا رأينا سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت أن يتم إخراج هذا إليها، ثم عادت وقالت أنها توافق على دولة ثالثة وكان الحديث الصين أم روسيا، ثم الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ألا تتخلص منه إيران بمعرفتها، بل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلص منه. وهذه نقطة هامة حامد، لأنها ببساطة شديدة فيها رمزية الاستسلام، أن تسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية بها رمزية استسلام لم يستطع دونالد ترامب الحصول عليها من خلال الحرب بطبيعة الحال كما هو معروف. وبالتالي إيران ربما من حيث المبدأ ترفض أن يتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية حتى لو وافقت التخلص منه، وهذه معضلة، يعني قد توافق إيران على التخلص منه بغض النظر تدريجيا مرة واحدة الآن بعد الآن، لكن كيفية التخلص أصبحت عقدة إضافية في النقاش. هل تقبل إيران بالتخلص منه عن طريق تسليم الولايات المتحدة الأمريكية أم نعم توافق على التخلص منه ولكن عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تخفيفه أو إعطائه إلى دولة ثالثة؟ هذه نقطة أضيفت للتعقيدات الموجودة في النقاشات المتعلقة بمن يبدأ ماذا. الأمر أيضا الآخر الذي حتى الآن لا يوجد حسم ولم تشر إليه تصريحات فوكس نيوز، هي مسألة ربط الاتفاق بمسألة لبنان. حتى الآن هذه نقطة غامضة، والولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد أحد يتحدث فيها عن هذه النقطة. وإن قال نتنياهو قال من جانبه بأن دونالد ترامب منحه الوعد بأن من حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في لبنان أو أي مكان آخر. وبالتالي أيضا هذه النقطة ربما لم تطفو على السطح لكن تكون ربما صاحبة تعقيدات. وبالتالي مسألة الاتفاق الإطاري الذي رفع منسوب التفاؤل أمس واليوم انخفض بفعل هذه التصريحات وبفعل تأكيدات دونالد ترامب بأنه لن يبرم صفقة سيئة وأنه لا أحد يعلم ماذا في هذا الاتفاق وأنه ليس متعجلا. في التغريدة قبل السابقة على تروس سوشيال ميديا على تروس سوشيال قال أنه ليس متعجلا وأنه أعطى قرارا لممثليه بأنهم لا يتعجلون في تنفيذ الاتفاق. هذا بطبيعة الحال يجعل المسألة تأخذ بضعة أيام كما قال المسؤول لمراسلة فوكس نيوز ولا تأخذ مدة يومين بما يجعل بطبيعة الحال الجميع يتحسس موضع رأسه خشية أي خطوة خاطئة هنا أو هناك تربك المسألة برمتها. وما زلنا في انتظار مزيد من التصريحات لدونالد ترامب أو تبيان تلك النقاط العالقة بشكل ضبابي حتى نعرف ما إذا كان هناك في التفاصيل اتفاق أم أنه فقط اتفاق على الإطار حتى الآن.
11: نعم شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف من واشنطن نروي الآن بهذه الأخبار العاجلة المتعلقة بلبنان. الخارجية الأمريكية تقول نقف بثبات إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية وهي تعمل على استعادة سلطتها. نقف بثبات إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية وهي تعمل على استعادة سلطتها كما تقول الخارجية الأمريكية. كذلك تقول ندين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا. الخارجية الأمريكية تقول ندين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا. هذا تعليق مباشر للخارجية الأمريكية ربما على خطاب نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني. الخارجية الأمريكية الآن تقول أيضا حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار. الخارجية الأمريكية حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار. الآن نعود إلى سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أرحب من طهران بمراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم بقائي بالأمس قال إننا قريبون جدا من الوصول إلى اتفاق وبعيدون في الوقت نفسه. لأي الخيارين الآن تميل المعطيات في طهران؟
16: يعني إيران منذ البداية وكما أشرت حامد نظرت إلى الأمور بأنها قريبة وبعيدة في ذات الوقت. قريبة لأن طهران قدمت كل ما تستطيع تقديمه من خلال التشاور مع المسؤولين الباكستانيين والدول الوسيطة عموما، الوفد القطري الذي كان موجودا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المسؤولون الآخرون في تركيا ومصر والسعودية وغيرها. كانت هناك جهود إقليمية دبلوماسية مكثفة من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذه المذكرة التفاهم التي صيغت بما يراعي كل النقاط بطبيعة الحال. ولكن أيضا كانت طهران ترى بأن الأمر بعيدا لأنه ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، لأنها تدرك بأن الطرف الآخر الجانب الأمريكي الذي عليه كذلك أن يوافق على مذكرة التفاهم هذه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا داخلية وخارجية وخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حذرت منه إيران مرارا وتكرارا بأنه اللاعب الثالث الذي يخرب أي عملية تفاوضية، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. إيران من هذا المنطلق ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذا قالت بأننا بعيدون جدا وقريبون جدا في ذات الوقت. إيران لم تبدي تفاؤلا كبيرا ولكنها لم تبدي تشاؤما مطلقا كذلك. تركت الأمور بطريقة ترمي بها الكرة في ملعب الجانب الأمريكي وقالت إن نجحت هذه المفاوضات فهذا يعني أن الأمور مضت بخير. أما إن لم تنجح فالجانب الأمريكي هو المقصر في هذا الموضوع، لأنه لم يتمكن من إنجاح هذه المفاوضات. هناك قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها كما ذكر عبد الرحمن من واشنطن، ولكن بعجالة يمكن الإشارة إلى أن إيران لديها مخاوف كثيرة من التردد والتناقض في التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة بالخارج، فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها بشكل أساسي جبهة لبنان، ولديها أيضا مخاوف فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. لذلك أريد لمذكرة التفاهم أن تكون مرحلة أولى يبنى من خلالها الثقة بين الجانبين ليتمكنا لاحقا من الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا كالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم التوافق على الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم. ولكن الجانب الأمريكي وبحسب التسريبات كان دائما يرغب بالخوض في التفاصيل منذ البداية، وهذا يستغرق ربما أسابيع. إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 استغرق أشهرا حتى أنجز، ولا يمكن بعجالة الخوض في كل هذه التفاصيل. باختصار، إيران تقول بأنها قدمت ما تستطيع في العملية الدبلوماسية، الجانب الآخر عليه أيضا أن يقدم ما يمكنه لكي تنجح العملية برمتها، وإلا فالقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، ولو أن الخيار العسكري لن يوصل إلا إلى ذات الطريق التي أوصل إليها في حرب 40 يوما كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.

0: الحديث الإسرائيلي سلبيا، بمعنى أن إسرائيل ما كانت تنتظره كان طريقا مختلفا تماما عن طريق يتيح التوصل إلى اتفاق، كانت تنتظر العودة إلى الطريق العسكري، وكانت الرسالة الإسرائيلية والاعتقاد الإسرائيلي أن العودة إلى العمليات العسكرية هي فقط مسألة وقت وليس مسألة قرار، لأن هذه المفاوضات في طريقها للعرقلة في نهاية المطاف أو للفشل في نهاية المطاف. هكذا كان الاعتقاد الإسرائيلي حتى يوم أمس. بالتالي منذ أن أشيع هذا الحديث بداية بتصريح الرئيس الأمريكي ترامب أمس، كانت ردود الفعل تتحدث عن اتفاق سيء دون حتى أن تعرف كافة التفاصيل. تحدثت عن اتفاق سيء، عن أن مسألة الصواريخ البالستية على سبيل المثال ليست مدرجة ضمن التفاوض حتى وليس فقط ضمن الاتفاق. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خرج برسالة حملت نبرة مختلفة عن تلك النبرة، عن هذه النبرة القلقة. تحدث أولا عن وجود تنسيق رفيع المستوى مستمر جدا على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتحدث كذلك من وجهة نظر إسرائيلية، حاول أن يوصف هذه المباحثات ليست على أنها طريقا لاتفاق حتى، إنما قال إنها مباحثات بشأن مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز. هكذا وصف نتنياهو هذه المباحثات، وقال بعد ذلك إنها تقود إلى مفاوضات، على أن تقود لاحقا إلى مفاوضات تتعلق بالمسألة الأهم وهي البرنامج النووي الإيراني. وهنا وضع شرطين، تحدث عن شرطين أساسيين. قال إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة توافق تام بما يتعلق بهذين الشرطين اللذين يجعلان من البرنامج النووي الإيراني برنامجا معدوما. وهذا يتمثل أولا بإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وهذه جزئية ومسألة إشكالية كبرى، والأخرى هي تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني فك برنامج إيران النووي بصورة كاملة. هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يتعلق أيضا بنقطة أخرى كان المسؤولون الأمنيون قد أبدوا قلقهم وخشيتهم منها، وهي مسألة ربط ملف إيران والمفاوضات في إيران بالملف اللبناني. هنا تحدث نتنياهو مدعيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تفهمه وحاجة إسرائيل إلى أن تدافع عن نفسها وفق وصف نتنياهو في كل الجبهات أمام كل التهديدات بما في ذلك في الجبهة اللبنانية. بالتالي نتنياهو أوصل رسالة للإسرائيليين أن الاتفاق لن يقيد يد إسرائيل بصورة مطلقة، وهذا أيضا يأتي في ذات اليوم الذي تحدث فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن مصادقته على خطط جديدة ضد حزب الله، قائلا أنه لن يتراجع عن تنفيذ هذه الخطط أو هذه ما تمت المصادقة عليه اليوم في قيادة المنطقة الشمالية. بالتالي ما يطرح إسرائيليا على مستوى علني يختلف عن ما يطرح على مستوى التسريبات، أما الاختبار الحقيقي فيكون بطبيعة الحال للأيام المقبلة. حتى اللحظة لا تعليق إسرائيلي جديد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة أو ما تحدث به المسؤول الأمريكي لفوكس نيوز عن مسألة ما يسمى بالغبار النووي. معظم ما كان من تعليقات كان يتحدث عن خشية إسرائيلية لدى المنظومة الأمنية وحتى لدى المصادر السياسية من إمكانية التوصل إلى اتفاق، يصفونه هم بأنه اتفاق سيء.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد القادر عبد الحليم من القدس. نعود إلى بيان الخارجية الأمريكية بشأن لبنان، حيث أدانت بأشد العبارات ما سمته دعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، وقالت إنها تقف بثبات إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية وهي تعمل على استعادة سلطتها. للمزيد طبعا أعود مرة أخرى إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف في واشنطن. عبد الرحمن، هل نفهم لماذا يعني سارعت الخارجية الأمريكية إلى الرد على خطاب نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حتى قبل الحكومة اللبنانية؟
2: نعم حامد، يجب أن نضع هذا البيان في سياق أوسع، سياق سابق وسياق لاحق. السياق السابق هو العقوبات التي وقعتها الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة على 9 شخصيات من بينهم سفير إيران في لبنان ورئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام في لبنان، فضلا عن مدير دائرة الاستخبارات في الجيش للمنطقة المنطقة الجنوبية أو منطقة الضاحية بحسب الجغرافيا اللبنانية وشخصيات في البرلمان

0: لبناني، وحينها قلنا أنها عقوبات ذات طابع سياسي، هي ليست عقوبات على مصارف أو مؤسسات مالية أو ما إلى ذلك. وحينها قال البيان وقال سكوت بيسنت أنه سيتم تجفيف كل السبل وكذلك الخارجية على يد المتحدث باسمها. هذا البيان صادر باسم روبيو، وهذا يعطيه دلالة أخرى سنتطرق إليها. البيان السابق الذي أشير إليه والذي هو سياق سابق لفهم الإطار الخاص بهذا البيان كان باسم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. الآن هذا تصعيد لأن هذا البيان صادر باسم روبيو، وهذه دلالة سياسية هامة. تحدثت التصريحات لسكوت بيسنت والمتحدث باسم الخارجية المرة السابقة في حين تم توقيع هذه العقوبات على على هذه الشخصيات التسعة التي أشرنا إليها، تحدث عن عدم السماح لحزب الله بتقويض العملية السياسية وتقويض عملية السلام والتأكيد على تكفيف كافة المنابع الخاصة بحزب الله. وبالتالي بدأ من هذه العقوبات أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ مسارا تصاعديا سياسيا. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى جمع الحكومة اللبنانية التي تراها شرعية، والتي قالت في هذا البيان أنها حكومة شرعية منتخبة تسعى إلى الازدهار وإعادة الإعمار وبناء مستقبل إلى لبنان، أن هذه الحكومة تأتي بها إلى واشنطن وتقوم محادثات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وثم تحدد موعد هو السياق اللاحق 29 مايو للقاء في وزارة الحرب للتنسيقات الأمنية، ثم بعد ذلك لقاء آخر في 2 و3 يونيو في وزارة الخارجية من أجل استكمال المحادثات السابقة. ربما هذه المرة يكون حاضرا ماركو روبيو، كالمرة السابقة لم يكن حاضرا لسفره، لكن هذه المرة ربما يكون حاضرا. وبالتالي هذا المسار التصاعدي بدأ وكأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن يكون هناك حسم فيما يتعلق بالمحاولات التي تراها من حزب الله تمانع أو تعرقل تلك الجهود الدبلوماسية أو تلك الجهود السياسية التي تجمع الطرف اللبناني والإسرائيلي لأول مرة منذ فترات طويلة، ناهيك عن أن هذا التقويض السياسي ربما يحقق لها الهدف الذي تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بشكل علني، وهو إلغاء قانون أو قرار 1955 القاضي بعدم التطبيع مع إسرائيل، وانتقدته الإدارة الأمريكية بشكل علني واعتبرته أنه من الماضي وأنه ليس مفيدا لبناء علاقات مستقبلية وتنسيقات حقيقية تؤدي إلى نزع فتيل الأزمات ما بين لبنان وإسرائيل، هكذا تفكر الإدارة الأمريكية. وبالتالي هذا البيان عالي الحدة الذي يتهم حزب الله في جزء منه بأنها جماعة إرهابية تختطف أمة، هذه عبارات ثقيلة. الدبلوماسية الأمريكية دائما لديها عبارات دقيقة ومحددة ومنضبطة، فحينما يكون هناك تعبيرات مثل جماعة إرهابية تختطف أمة أو أن هذه دعوة لإسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا وكل تلك الألفاظ الكبيرة والاتهام بأن حزب الله يعمل ضد مصالح الشعب اللبناني في حين أن الحكومة تحاول إعادة الإعمار وبناء المستقبل للبنانيين، فهذا يعني أن الإدارة الأمريكية تمارس أو تستكمل هذا التصعيد السياسي الذي بدأته على تلك العقوبات المختلفة عن سابقتها من حيث الدلالة السياسية، لتصاعد بها الآن تمهيدا لهذا اللقاء المرتقب والذي يلقى انتقادا شديدا من حزب الله كما سمعنا ورأينا من مراسلينا، اللقاء الخاص بالتنسيقات الأمنية في وزارة الحرب، لأنه لقاء يرى بأنه تنسيق أمني لكيفية إما تسليح الجيش اللبناني لدخول في مواجهة مع حزب الله أو أنه كيفية وضع خطة عسكرية لنزع سلاح حزب الله. والبيان قال نقطة هامة يجب النظر إليها والتوقف عندها أيضا حامد إذا أذنت لي، وهو أنه تحدث عن أن حزب الله ما زال يستهدف مواقع إسرائيلية وينقل أسلحة إلى الجنوب. لم يحدد البيان أين تقع هذه المواقع الإسرائيلية، للسادة المشاهدين من أجل تبيان الصورة العامة، هذه المواقع نحن نفهم من مراسلينا أن هذه المواقع تقع داخل الحدود اللبنانية وخارج الحدود الدولية المعترف بها حدود 4 يونيو 67 إسرائيليا، فلم يذكر البيان ما هي هذه المواقع الإسرائيلية، فقط قال أن الحزب ما زال يقود مسألة جهود وقف إطلاق النار باستهداف مواقع إسرائيلية ونقل أسلحة إلى جنوب لبنان. وبالتالي أسقط هذا البيان الحديث عن التحديد موقع هذه المواقع الإسرائيلية إذا ما كان كانت في الحدود الإسرائيلية الدولية المعترف بها من الأمم المتحدة أم أنها داخل الحدود اللبنانية التي احتلها إسرائيل الآن بدعوى تنفيذ عمليات من أجل تقويض حزب الله، لكنها اعتبرها إشارة من أن حزب الله يقوم بتقويض جهود وقف إطلاق النار حامد، وبالتالي لدينا مسار تصاعدي سابق في العقوبات، لدينا لقاءات هامة في الخارجية والحرب، ويأتي بينهما هذا البيان الذي كما أشرت في البداية ربما يكون ردا على بيان السيد.
1: طيب في السياق يعني وبالنظر إلى التوقيت، هل ترى أي رابط بين هذا البيان وهذا الانتقاد شديد اللهجة لحزب الله ومع المفاوضات التي تجري في إيران، إيران التي تطالب بإيقاف الحرب على كل الجبهات، مع أن هذا البيان خلى من أي إشارة إلى إيران؟
0: نعم حامد، أشكرك لطرح هذه النقطة، لأنه بطبيعة الحال إذا تحدثنا عن السياق الزمني السابق والسياق الزمني اللاحق فهناك سياق جغرافي حاضر بطبيعة الحال، هناك التاريخ الزمن وهناك الجغرافيا المكان. على مستوى الجغرافيا والمكان بطبيعة الحال نحن نرى أن كما أشرنا في بداية هذه النشرة أن نقطة مسألة وقف الحرب على لبنان ما زالت نقطة غامضة فيما يتعلق بالإطار التفاوضي والسياق التفاوضي الخاص بالاتفاقية الإطارية أو مذكرة الإطارية ما بين إسرائيل وإيران. وتحدثنا عن أن مسألة الغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب وما إلى ذلك ما زال يطغى على ما دونه من نقاش، بالإضافة إلى مضيق هرمز باعتبارهما منطقيا النقطتان الأخطر والأهم والأكثر تفصيلا، لكن أيضا أشرنا إلى أن هذه النقطة غامضة. فربما أيضا الجانب الأمريكي على مستوى السياق السياسي يحاول أن يدفع الحكومة اللبنانية أو يدفع الرأي العام بصفة عامة بأن يضغط على حزب الله حتى يستطيع هو من جانبه الضغط على إسرائيل لوقف العمليات، فيستطيع دونالد ترامب أن يحقق اختراقا مع الإيرانيين، لأننا لا نعلم ما مدى هم بطبيعة الحال الإيرانيين يطرحون فكرة أن مسألة انهاء الحرب على لبنان وعلى حزب الله مرتبطة بالاتفاق معهم، لكن إلى أي مدى متمسكون وإلى أي شيء، هذا أيضا ضمن إطار الغموض الشامل الذي يحيط بهذه الاتفاقية الإطارية أو مذكرة الإطار. لكن بطبيعة الحال بسبب هذا التزامن يجعلنا كما أنت أشرت حامد يجعلنا ننظر إلى أنه ربما يكون هناك محاولة لتسريع انهاء المسألة اللبنانية بحيث تتزامن مع الاتفاق. وكما أشرنا في المسؤول الأمريكي الذي تحدث المسؤول الرفيع الذي تحدث إيسالا فوكس تحدث عن بضعة أيام قبل الوصول إلى حالة الاتفاق، فربما أرادت الحكومة الأمريكية أن تبدأ أيضا مسارا تصعيديا ضاغطا بحيث بعد بضعة أيام يكون هناك انتهاء أو صورة نهائية لمسألة وقف الحرب بشكل عملي حقيقي، حتى لو بقيت الأوضاع على ما هي عليه بحيث إسرائيل توقف عملياتها لكن تبقى في الأراضي التي احتلتها وتقوم الحكومة.
1: وهناك مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق في 29 من هذا الشهر أيضا عبد الرحمن.
0: صحيح، هذه هي الأمنية 29 في وزارة الحرب و2 و3 يونيو في وزارة الخارجية.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. نبقى في شأن اللبناني، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
2: 15 شهر من الدبلوماسية لم تنفع، التزمت الدولة اللبنانية، التزم حزب الله، التزمت المقاومة، لم تلتزم إسرائيل بشيء. نحن نقدر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار، ويقولون بأنهم عاجزون ونصدق بأنهم عاجزون، لكن لا تقولوا لنا بأنكم عاجزون، قولوا لأمريكا بأنكم عاجزون، عاجزون أيضا عن أن تفرضوا ما تريدون خدمة لإسرائيل في الداخل.
1: ودعا نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون إلى جانب شعبها.
2: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة. يا عمي والله حالكم تعرفوا، هاي تجربة الاجتياح الإسرائيلي الكبير سنة 1982 واضح ماذا تريد إسرائيل.
1: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلال سكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا تضمن إنذارا عاجلا للسكان الموجودين في بلدات وقرى كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار في النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرائب في صيدا بضرورة إخلاء منازلهم تحسبا لشن هجمات جديدة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في النبطية جنوبية لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أكدت سقوط 11 شهيدا منهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على صير الغربية بقضاء النبطية.
3: وقف إطلاق نار على الورق، على الأرض مشهد بواقع مغاير تماما. تحت مسمى الهدنة أو التهدئة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تسجيل خروقاته اليومية ضاربا بالتفاهمات الدبلوماسية والقرارات الدولية عرض الحائط. في النبطية دمرت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في المدينة، ما تسبب بتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز، ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات تعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في بلدة طورة جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان استهدفت مسيرات إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل، وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارات إسرائيلية استهدفت أوتستراد حبوش وأخرى استهدفت محلة تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. أمام هذه الانتهاكات المستمرة وإعلان طهران ربط لبنان بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.
4: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان، ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
3: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
1: في قطاع غزة شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشييع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقع الشرطة ظهر أمس وعثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاذ أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقال مدير دائرة صيدلة المستشفيات بالوزارة على حلس إن القوائم الصفرية من الأدوية التي نفذت بلغت نسبا عالية، داعيا المؤسسات الدولية إلى إنقاذ المرضى ودعم المستشفيات فورا بالأدوية والمستلزمات الطبية. نظمت عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج. وتواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: ضروري بنطلب في حياتنا تكون مع عائلات، ما بنطلب الإشي المستحيل.
1: تظاهر الآلاف في شوارع مدينة بلباو شمالية إسبانيا احتجاجا على تعرض المتضامنين مع نشطاء أسطول الصمود يوم أمس لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول النشطاء إلى مطار بلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين. ورغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة فإن بيانات الشجب من القوى السياسية الإسبانية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
5: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة، كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
6: هو الرحلة متوقعة، معناها أنه مش يكون فيها مخاطر، خاصة وأنه معناها العدو صهيوني على أبواب انتخابات، معناها كل شيء، ولكن معناتها من الأول عارفين اللي فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من أجل هدف واحد وهو كسر الحصار على أطفال ونساء ونساء غزة أولا، ثانيا وهو الأهم أن نعري هذا الكيان أمام الغرب، خاصة لأنه في المرحلة الأخيرة بدينا نشوفوا اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم مناضليكم شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى أمام أمر واقع يلزمهم يواجهوا الواقع هذا اللي هذه دولة فاشية، دولة معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم أن يواجهوها فقط.
5: الحمد لله على السلامة صابر. إذن كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي أسطول الصمود من مواصلة تحركاتهم الداعمة لقطاع غزة ولفلسطين. أميرم هذا بالتلفزيون العربي تونس.
1: في تركيا تظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا من والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي. وكانت محكمة الاستئناف التركية قد ألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 وعزت قرارها إلى مخالفات تنظيمية.
3: صورة أخرى عن السياسة في تركيا، قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشيا مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
7: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
8: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة هيومان رايتس ووتش من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
9: وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد سمير صالح الباحث في العلاقات الدولية الذي ينضم إلينا من إسطنبول. سيد صالح أهلا بك معنا. يعني هل ما جرى هو فرض كليجدار أغلو بقوة السلطة على حزب الشعب الجمهوري؟
10: مساء الخير للجميع. أولا يعني طبعا حزب الشعب الجمهوري يتحمل مسؤولية أساسية برأيي في إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد. صحيح أنه قرار محكمة الاستئناف يأتي بعد 3 سنوات على الحادثة، وصحيح أيضا أنه حزب الشعب الجمهوري ذهب إلى 3 مؤتمرات، واحد مؤتمر استثنائي ومؤتمرين عاديين باتجاه التغيير على مستوى القيادات في الحزب، لكن قرار المحكمة هذا يأتي بعد صعوبة أو استحالة حصول تفاهمات بين قيادات حزب الشعب الجمهوري أنفسهم، أقصد بين جناح كمال كلشداروغلو وبين جناح أزغر أوزال. لو حدثت هذه التفاهمات خلال هذه الفترة الزمنية ربما لما كنا وصلنا إلى قرار المحكمة بهذا الشكل.
9: وهذا القرار وتنفيذ هذا القرار بالقوة إلى أين يؤدي؟ إلى مزيد من الانقسام في الحزب أم ربما الانصياع إلى السلطة؟
10: يعني طبعا الكرة ستكون برأيي في ملعب كمال كلشداروغلو الآن الذي عاد بقرار قضائي إلى رئاسة الحزب. كيف سيتصرف كلشداروغلو في الساعات المقبلة؟ هو يعرف تماما ربما اليوم الليلة أنه استطاع بدخول قوى الأمن على الخط استرداد مبنى الحزب في أنقرة، لكن يعرف أيضا أنه القواعد الشعبية ليست معه، يعرف أنه المنظمات الحزبية لا تسانده، يعرف أنه رئاسات البلديات أيضا، يعرف عنده مشكلة مع الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري. هو الآن لا يملك هذه الأوراق التي فعلا تخوله إلى قيادة الحزب بهذا الشكل. السيناريو الأقرب عنده الذهاب إلى بأسرع ما يكون إلى مؤتمر حزبي استثنائي يحسم هذه الخلافات. هل هذا ما سيفعله أم لا؟ رأيي الشخصي أنه سيتريث ويحاول استرداد ما فقده.
9: طيب
10: نفوذ بشع.
9: هل يبدو التيار الآخر الذي يقوده أوزغور أقوى؟ ما هي فرصه في حال إعادة الانتخابات داخل هذا الحزب؟
10: بالأمس كان في انتخابات داخل الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وتم انتخاب أوزغور أوزال رئيسا لهذه الكتلة بأغلبية 93 صوت، أغلبية مطلقة وقفت إلى جانبه ودعمته في هذا المنصب الجديد. الآن كيف هذا يؤكد أنه أوزغور أوزال قوي على مستوى الحزب في أكثر من مكان، لكن الآن النقاش سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، من الذي سيتحدث أمام الكتلة البرلمانية في البرلمان التركي، أوزغور أوزال أم كمال كلشداروغلو؟ هذا يساعدنا ربما على قراءة أو استشفاف المرحلة المقبلة وشكلها؟ يعني هل سيكون هناك تفاهمات ضمنية بين الرجلين أم أنه هذه المواجهة ستستمر وتضاعف؟ رأيي الشخصي الخيار الثاني هو الأقرب، يعني المزيد من التصعيد على بين جناحي أزغر أوزال وكمال قرشدارولو.
9: طيب، هناك من يتهم السلطة التي يقودها الرئيس أردوغان بمحاولة لهندسة الوضع السياسي في البلاد بطبيعة الحال حتى داخل الأحزاب المعارضة تمهيدا للمرحلة المقبلة والانتخابات المنتظرة، ويعني لضمان مواجهة خصوم ضعفاء مثل كلشدار أغلو. إلى أي حد لهذا الاتهام ما يسنده في الواقع؟ وعلى فكرة حتى هيومان رايتس ووتش حذرت من ذلك.
10: صحيح، حتى الآن حزب العدالة والتنمية وقياداته تجنبوا الدخول في هذا النقاش، يعني قرار محكمة الاستئناف والتعليق عليه. الذي علق على هذا القرار كان دولة باشري، زعيم حزب الحركة القومية اليميني، حليف تحالف الجمهور، حليف حزب العدالة والتنمية، وهو دعا كمال قلشدارأوغلو لعدم الذهاب وراء المزيد من التصعيد والإسراع في حسم مسألة المؤتمر الاستثنائي. رأيي الشخصي أنه حزب العدالة والتنمية أيضا سيعتمد نفس الاستراتيجية، سيبقى خارج أو بعيد عن هذا التوتر داخل حزب الشعب الجمهوري. الدخول حزب العدالة في نقاش من هذا النوع سيخلط الأوراق وربما يعقدها أكثر فأكثر على مستوى السياسي في الداخل التركي. ولا أظن أنه لحزب العدالة والتنمية أي مصلحة الآن، خصوصا أنه كما تعرف عندنا أزمة اقتصادية ما زلنا نعيشها، وأنه في تخوف من ارتدادات أيضا اقتصادية لتفاعل هذا الملف في الداخل التركي.
9: نعم، شكرا جزيلا لك سيد سمير صالح الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا. شنت روسيا هجوما واسعا ليلا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار ب40 مبنى سكني ومدارس بحسب الإدارة العسكرية لكييف. وأفاد رئيس بلدية كييف بتضرر عدد من المباني الشاهقة ومدرسة واحدة على الأقل، كما حث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ الساعات الأولى من صباح اليوم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت الصاروخ الباليستي الفرط صوتي من طراز أورشينيك بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصواريخ لضرب قواعد عسكرية وجوية ومنشآت صناعية في أوكرانيا. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الدمار الذي لحق في ستاروبوليسك بمقاطعة ليوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 21 شخصا.
11: هنا في ستاروبوليسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبوليسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبوليسك، مقاطعة لوغانسك.

0: تستحوذ أنباء التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران على الصحف العالمية التي لم تغفل أيضا الممارسات الإسرائيلية في غزة والقلق الأوروبي المتنامي من قرارات واشنطن، إضافة إلى التوترات الداخلية في موسكو. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة ثم تلتقون مع سهام بابا في الساعات الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة، وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية. ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا، وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ، ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الجارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي متزايد. رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنس حمبابا، وهذه ملفات الليلة. مع اقتراب واشنطن وطهران من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، حديث أمريكي عن اتفاق لفتح مضيق هرمز وتمسك إيراني بصيغة جديدة لإدارته. نسأل عن مستقبل وضع المضيق وموقع دول الخليج في أي اتفاق. وفي لبنان ترقب لمصير الحرب، تباين في تصريحات بشأن انعكاسات الاتفاق المرتقب مع إيران في ظل إصرار إسرائيلي على حرية الحركة. نسأل في ملفنا الثالث، ما سبب الاستياء الإسرائيلي من الاتفاق؟ وهل يعوض نتنياهو وقف الحرب على جبهتي لبنان وإيران بالعودة إلى العدوان على قطاع غزة في ظل تصعيد الاعتداءات اليومية؟

في الجغرافيا يبدو مضيق هرمز مجرد شريط مائي ضيق عند خاصرة الخليج، لكن في السياسة والاقتصاد والطاقة يبدو كأنه صمام العالم الخفي. هنا بين جبل وصحراء ومياه مزدحمة بالناقلات، لا تعبر السفن وحدها بل تعبر معها أسعار النفط واستقرار الأسواق وأمن الدول وكلفة الحياة اليومية لمليارات البشر. لهذا فإن أي تفاهم أمريكي إيراني بشأن حرية الملاحة في هرمز لا يقرأ بوصفه اتفاقا عابرا، بل باعتباره حدثا يعيد رسم توازنات الأمن والطاقة والتجارة حول العالم بأسره. إذن تمضي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو التوصل إلى اتفاق محتمل يتضمن بنودا وتفاهمات بشأن ملفات عدة، منها ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فما الذي يعنيه ذلك اقتصاديا وأمنيا؟ في واقع الأمر، استئناف فتح المضيق ليس مجرد عبور آمن للسفن، بل هو إعادة ضخ الأكسجين في شرايين الاقتصاد العالمي. يمر عبر المضيق يوميا في ظروف طبيعية أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته، أي نحو ثلث استهلاك العالم للطاقة، إضافة إلى 5 تجارة الغاز المسال عالميا. ذلك يعني ببساطة أن إعادة فتح هرمز تعني عودة سلاسل الإمدادات العالمية إلى إيقاعها الطبيعي، خصوصا في أسواق الطاقة والصناعات الثقيلة وقطاعي النقل البحري والجوي، ما يمنح دول المستوردة للنفط فرصة لالتقاط الأنفاس وخفض كلفة الإنتاج، لا سيما أن هذا ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والسلع حول العالم. ماذا أيضا الأسواق العالمية تتنفس سريعا؟ البورصات تستعيد الثقة، التضخم يتراجع والنفط يهدأ. آسيا هي المستفيد الأكبر من ذلك كله، إذ تتجه أكثر من 80% من صادرات نفط الخليج عبر مضيق هرمز إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وقد كان الضرر مضاعفا على هذه الدول بسبب الحرب في المنطقة بعد أن بلغ سعر برميل النفط 103 دولارات مقارنة ب 72 دولارا ما قبل فترة الحرب. بالنسبة لدول منطقة الخليج، فإن استقرار الملاحة في هرمز من شأنه حماية المصدر الرئيسي للإيرادات السيادية وضمان استمرار تدفق مئات المليارات من عائدات النفط والغاز دون اضطراب. على المدى المتوسط من شأن ذلك كله تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في أسواق المنطقة، خصوصا على صعيد المشاريع العملاقة التي تنفذها دول خليجية عدة في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا. أما على المدى البعيد، فثمة مؤشرات عدة إلى أن دول المنطقة باتت تفكر جديا في تسريع بناء موانئ وخطوط أنابيب ومسارات تصدير بديلة لتقليل الاعتماد على أي ممر بحري حساس في المستقبل. على الصعيد الأمني، إعادة فتح المضيق وإن كانت تزيل أخطار الاحتكاك العسكري المباشر وتعيد الأمن والاستقرار لواحد من أكثر الممرات حساسية في العالم، إلا أن المنظومة الدولية باتت مطالبة بالإجابة عن سؤال مفاده: ما مدى منطقية رهن أمن الطاقة العالمي بممر بحري لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً؟ مما لا شك فيه أن الأزمة الحالية كشفت بشكل واضح أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فقط، بل عنصراً مباشر في أمن الغذاء والطاقة والنمو الاقتصادي العالمي. لهذا يبقى مضيق هرمز نقطة صغيرة على الخريطة، لا يستغرق عبوره سوى ساعات، لكنها قادرة على تحريك العالم كله. كما كشفت الأزمة أن الحروب الحديثة لم تعد تقاس بعدد الصواريخ فقط، بل بقدرة أي طرف على تعطيل سلاسل التجارة والطاقة والتأثير في الاقتصاد العالمي من دون إطلاق رصاصة واحدة، بعد أن تحولت الممرات المائية إلى أوراق ضغط استراتيجية لا تقل أهمية عن حقول النفط نفسها.

0: معنا للنقاش ما شاء الله شمس الواعظين، عضو اللجنة الإعلامية في الحكومة الإيرانية من طهران، ومعنا مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض. أهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من الرياض لنفهم موقع مضيق هرمز من التفاهمات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هناك حديث أمريكي عن ضرورة استعادة أمن الملاحة دون رسوم، وتأكيد إيراني على أن الوضع لن يكون كما كان سابقا. ماذا نفهم؟
1: مساء الخير أستاذ سيام وزميل ما شاء الله زين الواعظين ومشاركي الكرام. يعني التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي قبل قليل، تابعت أنا وأنت على القنوات، إشارة مهمة جدا عندما قال أنني أوعزت للمفاوضين بأن لا يستعجلوا في التوقيع، بإشارة إلى أنه لا يريد أن يقع في الخطأ الفادح وهو تطبيع وضع سيطرة إيران على مضيق هرمز من خلال التصريحات والتسريبات التي تتحدث عنها طهران، بأنها تقول أريد أن أضع إدارة أو هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز ليس للسيطرة عليه، في مسعى من إيران لتغيير مصطلحات، لا أقول تلاعب بالألفاظ ولكن تغييرا في المصطلحات، في محصلة النهائية إيران تريد أن تخلق واقع جديد تفرضه على دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا وليس على الاقتصاد العالمي، بقدر ما أنها تريد أن تسيطر على هذا الممر وتجعله محصلة النهائية من محصلات ونتائج الحرب، حتى أنها يعني تتحدث عن أن هناك نوايا لعقد اجتماعات مع الجانب العماني لإدارة هذا المضيق. هذه ناحية. الناحية الثانية، من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي كشفت للرئيس الأمريكي قوة تأثير هذا المضيق على أمنها الاستراتيجي، كما تفضلت في مقدمتك. كل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي يعني تعتمد اعتمادا كليا على هذا المضيق، راتبي وراتبك أنت وحتى راتب الزميل قبل معنا يعتمد اعتمادا كليا على هذا المضيق، ولذلك رهنه للسيطرة الإيرانية بأي شكل من الأشكال في اعتقادي أنه يضع رقبة دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد العالمي في يد النظام الإيراني. ما هو هذا النظام الإيراني؟ لا نعلم حتى الآن من يقود في إيران، لا زلنا في مرحلة ضبابية في مسألة من يصدر القرارات ومن يتخذ القرارات، وهناك تضارب كبير جدا. أعود إلى مضيق هرمز، في اعتقادي أن الرئيس الأمريكي عندما قال أنني لن أكرر الخطأ الكبير الذي وقع فيه الرئيس باراك أوباما عندما شرعنا وسمح للنظام الإيراني بالبرنامج النووي، هو الآن لا يريد أن يقع في مطب شرعنة وسيطرة النظام الإيراني على مضيق هرمز.
0: سادة ما شاء الله شمس الواعظين، أتعرف معك على حقيقة الموقف الإيراني، يعني هل ترى أدنى استعداد إيراني سواء الآن أو بعد حين لإعادة فتح مضيق هرمز كما كان الوضع سابقا؟
2: شكرا على الاستضافة وأرحب بالضيف الكريم. أعتقد بأن المضيق كان مفتوحا ولا زال مفتوحا في هذه المرحلة أيضا، ولكن بشرط أن تكون مسألة المرور من المضيق بالتنسيق مع إدارة الموانئ الإيرانية، وهذا ما يحصل فعلا.
0: ليس يعني هذا ما حصل، اسمح لي، ليس هذا ما حصل، لا يمكن تشويه الحقائق بهذه الصورة وبهذا الشكل. ما حصل هو أن إيران زرعت ألغام، وهذا يعني وفق حديث المسؤولين الإيرانيين، وما حصل هو اعتداء على ناقلة النفط حتى لدول صديقة لإيران قبل بدء الحصار الأمريكي، هذا ما حصل.
2: هذا صحيح، ولكن القضية تتعلق بالمياه الإقليمية في خط القعر للباخرات وناقلات النفط، كما يعلم الجميع بأن خط القعر هو في المياه الإقليمية الإيرانية، يعني أعني الباخرات والناقلات النفطية عندما تملئ بالبترول لا تستطيع أن تستخدم القنوات المتعلقة بدولة عمان بالساحل العماني، لذلك يجب عليها أن تستخدم الكوريدور الإيراني، وعند تفريغها حمولتها تستطيع أن تمر من الكوريدور العماني. هذه هي المشكلة الطبيعية في مضيق هرمز، والأمريكيين والدول العربية كلها تعرف هذا الشيء جيد جدا. ما أقدمت عليه إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد استخدام الكوريدور الجنوبي لمضيق هرمز لعبور سفنها الحربية، لذلك أقدمت إيران على ما أشرت إليه لكي تمنع دخول
0: خلي ضيفنا سيد مبارك طيب سأبتعي قليلا عن هذا النقاش كي يجيبك ضيفنا سيد مبارك العاتي عن هذه النقطة بالتحديد، الوضع في المضيق قبل وبعد الحصار الأمريكي.
1: أقدمت على تلغيمه، أتمنى أن يقول أقدمت على تلغيمه، لكن ماذا قبل 28 فبراير؟ كانت السفن تعبر بدون أي تنسيق، بدون شرط، أنت قلت شرط التنسيق مع السلطات الإيرانية، من منحكم هذا الشرط؟ ممرات مائية يكفلها قانون البحار الدولي والمياه العميقة، ليس لإيران أي تدخل لا قانونيا ولا جرف قاري، الجرف القاري الإيراني بعيد كل البعد عن المياه الدولية، ولذلك مسألة توظيف الجرف القاري والممرات المائية والقانون الدولي اليوم لصالح نظام إيران في اعتقادي أنها مكشوفة أمام الجوار الخليجي. النقطة الأخرى أيضا مسألة ادعاء التنسيق مع سلطنة عمان أن تنثر إيران الألغام البحرية دون خرائط، قبالة السواحل الإماراتية والسواحل العمانية مع صمت عماني، ربما صمت عماني يؤكد على أن النظام الإيراني بالفعل يريد
0: العاتي. هناك تنسيق عماني إيراني، هناك زيارات متكررة لمسؤولين إيرانيين إلى عمان للحديث عن موضوع إدارة المنطقة، هذا موجود
1: حتى اليوم كان هناك حديث عن هذا الموضوع، لكن أقصد في مسألة السيطرة على الكوريدور الجنوبي، إيران تريد أن تلغمت الخليج العربي أو المضيق هرمز لكي تجبر السفن على أن تمر من المياه الإقليمية الإيرانية حتى تدفع رسوم وتنسق معها وتفرض واقع جديد، لكن عندما تقدم الخرائط للتحالف الدولي الجديد الذي تقوده بريطانيا وفرنسا في اعتقاد أنه سيتم تنقية المياه خلال في غضون 48 يوما، وسيتم أيضا عودة المياه إلى مجاريها كما كانت قبل 28 من فبراير. أما تسييس الممرات والسيطرة عليها بالألغام البحرية، بكل تأكيد أن السفن ستضطر إلى أن تذهب عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا هو الواقع يا أستاذ ما شاء الله.
0: عودة لضيفي في طهران، يعني المطلوب بحسب التسريبات التي ترد عن ما يسمى بالاتفاق الإطاري أو اتفاق المراحل بين الإيرانيين والأمريكيين، المطلوب من إيران إزالة هذه المضائق، إزالة هذه الألغام لنعود إلى الوضع الذي كان سابقا في مضيق هرمز. هل تعتقد بأن الإدارة الأمريكية ترامب نفسه سيقبل بهذا الكوريدور الإيراني بأمر الواقع الذي تحاول إيران فرضه في المضيق؟
2: لا تستطيع أي دولة أن لا تستخدم هذا الكوريدور. لماذا أقول ذلك؟ لأن المضيق هو فيما يتعلق طبعا بالبواخر أو الناقلات التي تكون مليئة بالبترول أو الغاز المسال، هذا شيء طبيعي. عندما كنا قبل الحرب كانت البواخر والسفن والناقلات النفط تستخدم هذا الكوريدور، ما كان أحد حتى الضيف الكريم لم يشعر بهذه الحركة الطبيعية التي كانت تجري في هذا الكوريدور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعتقد بأن الضيف الكريم معلوماته حول القوانين عالي البحار ضئيلة جدا. لماذا؟ لأن القوانين تؤكد خاصة المادة 26 تشير إلى أنه الدول المشاطئة على المضائق الدولية لها الحق إذا ما شعرت بأن السفن التي تعبر هناك هي تسيء إلى البيئة من جهة، ومن ناحية الأمنية تسيء إلى المقول الأمني الأمن الوطني أو القومي للدولة المشاطئة، يحق لها أن تستخدم هذا المضيق للتفتيش عن كل البواخر التي تعبر. هذا ما تشير وتستند إليها إيران في هذه المرحلة.
0: لكن إيران لا تستند إلى موضوع الكوريدور وموضوع التأمين السفن يعني مجانا، هي تحاول فرض رسوم على السفن التي تعبر.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، هذا ليس رسوما بقدر ما هو إعطاء الخدمات البيئية والخدمات العبور والعبور الآمن، وكل هذا يعني كان في الماضي بصورة مجانية تقدمها إيران، لكن في هذه المرحلة عندما شعرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الإقليميين تستخدم هذا. نعم
0: طيب نعم. تفضل سيد مبارك.
2: تستخدم هذا المضيق
0: واضح.
1: إذا سمحت لي أستاذ ما شاء الله ملاحظة بسيطة، يعني قانون البحار الدولي لم يمنح إيران حرية القرصنة في الخليج العربي وأن تضع القمرق على السفن التي تريد أن تعبر وتنشأ، ولم يسمح القانون الدولي بأن تستخدم إيران نفوذها في هذه المنطقة بوضع الألغام. من أتاح لها وضع الألغام البحرية بلا خرائط؟ أعتقد أن مسألة القانون الدولي للبحار وعالي البحار بكل تأكيد أن إيران اليوم

0: مثل البيئة التي أنت أشرت إليها حضرتك. يجب أن نتحدث أستاذ ما شاء الله بواقعية، نظرا لأن نحن متشاطئون ولا انفكاك لنا عن بعضنا البعض في جغرافيا هي تفرض علينا ذاك. فعلى الأشقاء في إيران التعاون والتعامل مع أشقائهم العرب على الخليج العربي، وتطبيق فقط نطالب بتطبيق القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
1: طيب ما ردك سيد ما شاء الله؟
2: يعني الضيف الكريم يصور الوضع وكأنه وضع طبيعي، كل ما قاله هذا صحيح، لكن في وضع طبيعي عندما فرضت حربا من الممكن أن نسميها دولتين نوويتين ضد إيران، استخدمت هذا المضيق ضد الدولة المتشاطئة الكبيرة يعني إيران. يا أستاذ، يعني أطلب وأرجو منك أن يعني جميعا أن ندرك الوضع الذي أصبح بعد الحرب المفروضة ضد إيران. كانت تستخدم الولايات المتحدة هذا المضيق بعيدا عن أي دولة مشاطئة بالخليج ضد المصالح القومية الإيرانية وضد أراضيها وضد أجوائها. الطائرات كانت تقلع من الأسطول الخامس وهي كانت ترسو.
1: طيب أنت تتحدث عن أجواء حرب
2: في سواحل
1: بعض الدول العربية. الكل استمع للخطاب الإيراني في أجواء الحرب، لكن الآن نحن نتحدث عن اتفاق يقال بأنه وشيك مع طرف الأمريكي. هل يمكن لإيران أن تقدم مرونة أو أن تتجاوب على الأقل مع الجهود الخليجية التي تحاول إنهاء هذه الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أمام السفن؟
2: بالتأكيد أعتقد بالتأكيد أن إيران ستقوم بما يمديه القانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى الظروف التي تتيح لإيران فرص الاستخدام الآمن لهذا المضيق. ليس من المعقول أن نعطي فرصة لأعدائنا لكي تضرب إيران عبر هذا المضيق والظروف الأخرى أو الفرص الأخرى.
1: طيب أعود لضيفي سيد مبارك العتيب، سؤال أخير، يعني إلى أي درجة يعقد هذا الخطاب الإيراني في الحديث عن إدارة جديدة لمضيق هرمز مساعي دول الخليج في دعم المسار التفاوضي والوصول إلى نقطة حاسمة في اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أنا نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سمو أمير دولة قطر وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بذل جهود سياسية كبيرة جدا. لو ارتهنا إلى الخطابة والسردية الإيرانية التي نسمعها الآن من الزميل لتوقفت كل الجهود، لكن دول مجلس التعاون الخليجي تغلب مصالح الشعوب الخليجية والشعب الإيراني الشقيق، ولذلك بذلت جهود كبيرة جدا لثني الرئيس الأمريكي عن شنه ضربة عسكرية قوية جدا ضد النظام الإيراني، وأعاد الرئيس أيضا وعقد اتصال جماعي مع أصحاب جلالة والسمو والفخامة دول مجلس التعاون الخليجي والمدن المحيطة ليضعهم في حقيقة الوضع. بكل أسف الآن النظام الحاكم في طهران يغلب مصلحة بقاء النظام على مصلحة الشعب الإيراني. نحن في منعطف خطير جدا، وداخلت القضية قضية معقدة جدا. باعتقادي أن ما كانت يلوح من بارقة أمل بقرب توقيع هذا الاتفاق، أعتقد أن هناك صوتا في طهران ارتفع اليوم ضد التصريحات الإيجابية وبدأ يمسك الخطاب من جديد. الحرس الثوري عاد ليقول أننا نحتاج مزيدا من الدراسة لأنه لا يريد أن يخسر هذه الواقعة أمام الشعب الإيراني. بكل تأكيد قلنا عبر قناتكم دائما أستاذ سيام بأن النظام في طهران لديه خطابين متناقضين، خطاب يتوجه إلى الجبهة الداخلية الإيرانية ويضع نفسه كأنه منتصر وكأنه صمد وأنه يعني حارب الشيطان الأكبر وأسقط، لكن حقيقة الأمر إيران ضربت وطحنت وضرب البنية التحتية بأكملها. ما نلبث إلا أن تضع الحرب وزارة وسنرى عواقب هذه الحرب. سيخرج الشعب الإيراني كاملا في المحافظات 31 ليقول كلمته من جديد. لذلك النظام الإيراني اليوم أستاذ سيام وواقع بين طرقة الضغط الأمريكي والسنديان الرفض الداخلي الإيراني، وذلك نرى خطابين متناقضين.
1: شكرا جزيلا لضيفي مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض، ما شاء الله شمس الواعدين، عضو اللجنة الإعلامية في الحكومة الإيرانية، حدثنا.

0: مع تسارع وتيرة الحديث عن قرب توقيع الاتفاق الأمريكي مع إيران، تتزايد التساؤلات عن مصير العلاقة مع ما يسمى حلفاء أو وكلاء طهران في المنطقة. حزب الله في لبنان، الفصائل المسلحة في العراق، والحوثيون في اليمن. تتحدث تقارير أمريكية وإسرائيلية عن مساع لإنتاج إطار تهدئة سريع يمنع انفجار مواجهة إقليمية شاملة، فيما يبقى مصير الحرب على لبنان معلقا بين وعود إيران لحزب الله وتحذيرات إسرائيل والمطالباتها المتكررة بحرية الحركة في جميع هذه الجبهات. إذن وكالة أنباء فارس الإيرانية تقول إن مسودة الاتفاق تنص على أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يهاجموا إيران أو حلفائها. في المقابل تتعهد طهران بعدم شن هجمات استغباقية عليهم. لكن خلف هذا التقدم يبرز سؤال أكبر: ماذا سيحدث للجبهات المرتبطة بإيران، لبنان، العراق واليمن؟ بحسب وول ستريت جورنال، فإن الاتفاق الإطاري المرتقب لا يتضمن معالجة واضحة لبرنامج إيران الصاروخي أو لقضية دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، أي أن الاتفاق بصيغته الحالية يبدو أقرب إلى إدارة الاشتباك لا إلى تسوية نهائية، مع تأجيل الملفات الأعمق إلى مفاوضات لاحقة. في لبنان تبدو الصورة أكثر تعقيداً. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجه رسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد فيها أن طهران لن تقبل بأي اتفاق ما لم يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في لبنان، مشدداً على أن دعم إيران لحزب الله مبدأ ثابت لن تتراجع عنه، وهي رسالة تعكس إصرار طهران على ربط الجبهة اللبنانية مباشرة بأي تفاهم إقليمي أوسع مع الجانب الأمريكي. هذا الموقف يتلاقى مع ما نقلته وكالة تسنيم حول تضمن مسودة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان كحزمة واحدة. بناء على هذه المظلة يدفع حزب الله بقوة لربط الساحة اللبنانية كليا بالتفاوض الإيراني الأمريكي، سعيا لتحويل إنهاء الحرب على لبنان إلى بند أصيل وغير قابل للفصل في الصفقة الإقليمية الكبرى بين واشنطن وطهران. عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله قال إن إيران تربط أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الحرب على لبنان والمنطقة، مؤكدا استمرار دعمها للمقاومة.
1: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران.
0: بالمقابل السلطات اللبنانية تنظر إلى المسألة بشكل مختلف، فالحكومة في بيروت تريد الاستفادة من التهدئة الإقليمية من دون أن يتحول لبنان إلى ملف تفاوضي ملحق بإيران. هنا يظهر جوهر الخلاف. حزب الله يريد ضمانة إقليمية توقف الضربات وتحفظ موقعه، بينما تريد السلطة اللبنانية فصل المسار اللبناني عن التفاوض الإيراني الأمريكي. في المقابل تبدو إسرائيل متمسكة بمعادلة مختلفة تماما، فبحسب شبكة CNN أبلغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن تدعم حرية التحرك الإسرائيلي ضد أي تهديد على جميع الجبهات بما فيها لبنان، أي أن إسرائيل تتحدث عن احتفاظ دائم بحق الضرب حتى لو وقع اتفاق التهدئة مع الطرف الإيراني. في العراق لا يبدو أن الاتفاق سيفكك الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، لكنه قد يغير طريقة عملها. واشنطن ما تزال تضغط باتجاه تحجيم هذه الفصائل، خصوصا بعد أشهر من الهجمات المتبادلة على القواعد الأمريكية ووسط قيود مالية وعقوبات صارمة فرضتها الخزانة الأمريكية مؤخرا لتمهيد الأرضية السياسية. المعطيات الحالية تشير إلى أن الاتفاق قد يدفع نحو تهدئة غير معلنة كهدنة تقنية تلتقط فيها هذه الفصائل أنفاسها وتراجع خسائرها اللوجستية، خفض للهجمات على الأمريكيين مقابل تخفيف الضغط على إيران. هذا يعني أن العراق قد ينتقل من ساحة صدام عسكري مباشر إلى ساحة تنظيم نفوذ مقيد بين واشنطن وطهران. أما في اليمن فالتأثير المحتمل يرتبط مباشرة بالملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ويتحول إلى ورقة مقايضة اقتصادية مباشرة لطهران. الحوثيون استخدموا هذه الجبهة كورقة ضغط إقليمية مرتبطة بالحرب في غزة والتصعيد ضد إيران، ولوحت قياداتهم بإغلاق باب المندب واستهداف السفن إذا توسعت الحرب ضد طهران. لكن في الوقت نفسه تتحدث تقارير غربية عن أن الحوثيين يتعاملون بحذر، لأن تفجير جبهة بحرية واسعة قد يهدد أيضا مسار التهدئة المستمرة مع السعودية. ومع تضمين بند إزالة الألغام وفتح مضيق هرمز في مسودة الاتفاق، تصبح طهران ملزمة بكبح جماح الحوثيين في باب المندب لضمان استمرار تدفق نفطها وإعفاءاتها الاقتصادية. لهذا يبدو أن باب المندب سيبقى ورقة ضغط احتياطية. إذا نجح الاتفاق تخفض الهجمات وتعود الملاحة تدريجيا لتأمين مصالح إيران، وإذا انهار الاتفاق يعود التصعيد البحري بسرعة كأداة مشاكسة رئيسية.

0: النقاش معنا توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي، معنا من بيروت أيضا أسعد بشارة الكاتب والباحث الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد شومان، ربط أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوقف الحرب في لبنان والمنطقة، هل تعتقد بأنه وعد إيراني أم شرط قابل لتطبيق في تقديرك؟ يعني يمكن للأمريكي أن يقبل به؟
1: لا، هو شرط. أولا تحياتي إليك وتحياتي أيضا إلى الزميل أسعد بشارة ولكل المشاهدين. هو شرط إيراني، وأعتقد بأنه بالاتفاق الإطار المتوقع أن تتوصل إليه طهران وواشنطن تهدئة الجبهة اللبنانية ووقف إطلاق النار عليها سوف يكون طبيعيا وواقعيا وأكثر من ممكن، على الأقل هذا ما يقوله الأمريكيون حتى هذه اللحظة، وهذا هو القلق الأساسي الذي يسيطر الآن على العقل السياسي والأمني الإسرائيلي. كان هذا واحد من الشروط الباكستانيون أيضا، وأنا أجريت حقيقة أكثر من اتصال بزملاء في إسلام أباد مقربين من وزارة الخارجية أيضا أكدوا هذه المسألة، زائد أيضا بأن معظم أو كل الصحف الباكستانية، وأستشهد بالصحافة الباكستانية لأن إسلام أباد تلعب أو تؤدي دور الوسيط. شرط أساسي تهدئة الجبهات، تهدئة على كل الجبهات، وبالتالي ضمن هذه التهدئة يندرج اتفاق الإطار. هلأ ربما أيضا قد يكون هناك تساؤل في محله، ماذا على بنيامين نتنياهو أن يفعل أو كيف تكون ردة فعله، لكن أظن بأن تصريحا صارخا وواضحا أيضا لدونالد ترامب قال قبل يومين أنا الذي أقرر، ولكن يبقى مسألة أساسية وهي كيف نفسر حرية الحركة التي يتحدث عنها الإسرائيليون، وخصوصا بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو قبل أقل من 48 ساعة. هذه بدون شك بحاجة إلى نقاش، ولكن على سبيل المثال أو على سبيل الافتراض بأن بنيامين نتنياهو اعتبر حرية الحركة بأنها ضوء أخضر أمريكيا، هذا يعني بأننا لن نكون أمام وقف لإطلاق النار، وأظن ساعة ذاك طيب. لأن المقاومة اللبنانية سوف تتعاطف،
0: سنتحدث في هذا الجانب خاصة يعني عن ما ورد في حديث بين ترامب ونتنياهو. سيد أسعد بشارة، ضيفنا يقول لك بأنه هذا شرط، وإذا كان هذا الشرط قابل للتحقق ضمن مفاوضات أمريكية إيرانية صفقة إقليمية، يعني سمها ما شئت، لماذا لا تقبل به الحكومة اللبنانية؟ لماذا لا تقبل بهذه الصيغة؟
2: أيضا مساء الخير لحضرتك وللأستاذ توفيق وللمشاهدين. طيب، إذا كان هناك من مسعى إيراني لوقف الحرب على كل الجبهات، أليس هذا هو المسعى الذي تقوم به الدولة اللبنانية؟ لماذا؟
0: لكن الدولة اللبنانية ما وصلت إليه
2: الدولة
0: الآن.
2: الدولة اللبنانية يرفض مبدأ التفاوض.
0: اسمح لي أستاذ أسعد، ما وصلت إليه الدولة اللبنانية الآن هو وقف لإطلاق النار لا تلتزم به إسرائيل ولا تنفذه، وتم فقط الاكتفاء بتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت، بينما يتحدث الجانب الإيراني عن أن هناك تفاهم على وقف دائم لإطلاق النار في لبنان.
2: لأفترض جوابا على السؤال، لأفترض أن إيران نجحت بأن تشمل لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، كيف سيكون وقف الاتفاق هذا كيف سيترجم؟ سيترجم ببقاء الوضع على ما هو عليه، أي بقاء الاحتلال الإسرائيلي. ليس المهم فقط وقف إطلاق النار، إنما المهم الوصول إلى تسوية شاملة وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، التي وصلت إلى الليطاني وشمال الليطاني. وبالتالي الحكومة اللبنانية إنما تعمل وفق الأجندة اللبنانية التي هي على مراحل: وقف الحرب، وقف إطلاق النار، ثم التفاوض لانسحاب إسرائيل بشكل تام وبسط سيادة الدولة بشكل تام. وبالتالي يعني هو هنا يبقى سؤال لا يجيب عليه حزب الله أبدا، لماذا مسموح لإيران أن تفاوض أمريكا التي اغتالت المرشد والتي نفذت ما نفذت في إيران؟ يعني إيران تفاوض براغماتيا وواقعيا عدو هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إسرائيل، فيما لبنان يمنع عليه أن يفاوض مباشرة. وقف إطلاق النار الهدنة الذي تحدثنا عنها كان يمكن أن يتم تطويرها، لقد حيرت الضاحية وحيرت مئات ألاف النازحين والبقاع إلى حد ما وجبل لبنان وجزء من الجنوب. وفلسفة التفاوض هي لحماية هذه المناطق، حماية المرافق العامة التي كانت إسرائيل تنوي ضربها، والتمهيد للانتقال إلى مرحلة ثانية عنوانها سحب الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو جوهر التفاوض. هلأ بالنسبة لإيران، يعني عندما تدخل لبنان رغما عنه في حرب ليست في لا مصلحته وعادت عليه بكوارث كبيرة، لا يمكن أيضا أن تسحب ورقة التفاوض من الدولة اللبنانية وتقول هذا ملف تابع لنفوذي في المنطقة. هذا أكبر تحدي للدولة اللبنانية، ولأغلبية وازنة من اللبنانيين تريد أن تحيد بلدها عن أن يكون يعني طابة في ملعب كرة قدم تتقاضفها أمريكا وإسرائيل وإيران على حد سواء، وهذا حق طبيعي للدولة اللبنانية.
0: طيب، كلام مهم سيد توفيق شومان، يعني كيف ترد؟ ضيفنا يقول لك كيف سيترجم أي اتفاق بين الأمريكي والإيراني يشمل الجبهة اللبنانية، بمعنى إن كان هناك وقف لإطلاق النار في لبنان ضمن صفقة بين الأمريكي والإيراني لن يضمن في النهاية انسحاب إسرائيل إلا عبر مفاوضات هو يراها رسمية تأتي تحت مظلة رسمية تقودها الدولة اللبنانية.
1: يعني مرة أخرى أؤكد على الشرط الإيراني لوقف إطلاق النار، وبالتالي هذه ضمانة لاستمرار وقف إطلاق النار على الأقل. يعني هذا هو المضمون الأولي لأحد بنود التوافق المفترض أو إطار الاتفاق المفترض بين طهران وواشنطن، هذا الشيء وقف إطلاق النار، وثلاث تحديات أخرى شيء آخر، هي الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة الأهالي أيضا إلى ديارهم ومدنهم في جنوب اللبناني، والنقطة الثالثة الإعمار. هذه من مهام الدولة اللبنانية، لذلك أعتقد بل أجزم يعني بأن الإيرانيين يجزئون ما بين وقف إطلاق النار وبين التدخل في الشؤون اللبنانية. هذه يعني بما له علاقة بالتحديات الثلاث متروكة للشأن اللبناني الداخلي. هنا أطرح فكرة قد يساندني بها الزميل يعني أسعد بشارة، وهي بأنه على الدولة اللبنانية يعني أن تدعو إلى رئيس الجمهورية بالتحديد، يعني أن يدعو لمؤتمر للحوار الوطني، وبالتالي يتم التوافق فيه على الثوابت الوطنية تحت هذه العناوين، تحت هذه العناوين الثلاث. وأعتقد ساعة ذاك يعني يمكن
0: ما هي الثوابت الوطنية؟ لأنه ألا ترى سيد توفيق شومان، ألا ترى بأن هناك ابتعاد كبير؟
1: أنا قلت الانسحاب
0: طيب ماذا فيما يتعلق بوضع الحزب نفسه؟
1: أنا قلت الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي وأيضا الإعمار، زائد الاستراتيجية الدفاعية أيضا. يعني هذه أربع نقاط أساسية لا يمكن للبنانيين أن يتوصلوا إلى وفاق حولها إلا من خلال مؤتمر للحوار الوطني. وأظن بأنه اليوم أيضا الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله طرح مثل هذه المسألة. لذلك أيضا يعني في مسألة أساسية أنه بما له علاقة بالانسحاب، أنا شخصيا لا أتوقع انسحابا مباشرا وسريعا، بدون شك أنه هذا عامل قد يستغله الاحتلال الإسرائيلي لفرض شروط معينة على المفاوض اللبناني. من هنا أظن بأنه أساس أي عملية تفاوضية بصرف النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، وأنا شخصيا مع المفاوضات غير المباشرة، بس يعني أتكلم بصورة عامة عن المفاوضات، أنه إذا لم يكن هناك وفاق داخلي لبناني هذه بدون شك شرخ سوف يستغله العامل الإسرائيلي، وبدون شك بغطاء أمريكي واضح.
0: طيب ولذلك ساعة أنتقل بهذه المسألة
1: فكرة
0: باختصار سيد توفيق شومان، باختصار
1: لا لذلك يعني عملية الشرخ الوطني الحاصلة في لبنان يستغلها الإسرائيليون وبغطاء أمريكي. لذلك يطرحون مرة تشكيل لواء داخل الجيش اللبناني أو تحديد منطقة لما يسمونه نزع سلاح المقاومة. لكن عندما يكون هناك وفاق وطني أعتقد بأن مثل هذه الشروط لا يمكن أن يضغط بها لا الأمريكيون ولا الإسرائيليون على لبنان.
0: طيب أستاذ أسعد بشارة، أشرت في لنقطة جدا مهمة في بداية كلامك، قلت بأن لبنان قد تحول إلى كرة يتقاذفها الجميع، وفهمت من كلامك بأن الامتعاض الأساسي من إيران وإسرائيل. لكن في النهاية البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية والذي قال بأنه يدين دعوة حزب الله المتهورة لإسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، ألا يعد هذا تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية أو ربما محاولة للاستثمار في الانقسام الداخلي؟
2: يمكن أن يصنف على أنه موقف عالي السقف، نعم، ولكن إذا قامت أي دولة وقالت أنا مع الشرعية اللبنانية، هل هذا يعني نوع من تدخل أو هو التدخل محاولة للانقلاب على الشرعية لإثارة الفوضى ولا استقرار؟ وهنا يعني مستغربة جدا، ليست مستغربة هي متوقعة، لأنه حزب الله يعتمد دائما أسلوب هز الاستقرار عبر الضغط على الحكومة، لا يمكنهم الآن أن يعني ينظموا أي شيء ضد رئيس الجمهورية، فبالتالي الخاسرة الرخوة هي نواف سلام. يعتقد حزب الله أن هذه خاسرة رخوة وأن إيران خرجت منتصرة، وبالتالي ترجمت هذا الانتصار في لبنان هو في محاولة إقالة هذه الحكومة في الشارع تحت عنوان مطلبي أو غير مطلبي. أنا أعود إلى الزميل توفيق وأقول طيب بعد وقت لقى النار أنه إيران ستترك لهذا شأن داخلي، موضوع الانسحاب والعودة والإعمار وغيره. طيب موضوع الانسحاب هو الأهم، هو الأهم، لا عودة ولا إعمار من دون انسحاب إسرائيلي، هذا متفقون عليه. ماذا تفعل الحكومة اللبنانية؟ ماذا يفعل رئيس الجمهورية؟ أنه يفاوض من أجل الانسحاب الإسرائيلي بكل وضوح، هذه الأجندة التي يتم على أساسها التفاوض، وهذا حق سيادي، هذا حق سيادي. لا يعني لو كان لدى حزب الله حد معقول من الحكمة لوقف خلف الدولة اللبنانية بما تقوم به، لأن الدولة اللبنانية تحاول معالجة أثار حربي الإسناد التي أعتقد أن الأستاذ توفيق أيضا له على يعني عنده علامات استفهام كثيرة عليها. يعني لم يكن هناك، هل كان هناك لزوم لفتح،
0: لكن إسرائيل لم تكن منسحبة من إسماني، إسرائيل كانت موجودة في جنوب لبنان.
2: لا لم تكن، كانت انسحاب تام، كانت هناك نقاط حدودية فاوض لبنان على نقاط حدودية بحرية وحصل اتفاق وكان يمكن التفاوض على نقاط حدودية على الخط الأزرق، كان هناك انسحابا تاما يعني تحرير تام منذ العام 2000 وإلى العام 2023 بس خرق في العام 2006 بالحرب نتيجة عملية الخط الأزرق. بالتالي لن نفتح، لن نعود بمفعول رجعي إلى الوراء. سأختصر وأقول هنا المصلحة الوطنية الآن أن تكون للبنان دولة وهي كذلك، وأن تحدد أجندتها الوطنية ومصلحة لبنان الوطنية في أن تفاوض لاسترجاع الأرض المحتلة، إعادة الأعمار، إعادة أهالي الجنوب المنكوبين إلى قراهم التي دمرت وسحقت، هذه هي الأولوية، إخراج لبنان من أي بزار إقليمي، هذه هي الأولوية.
0: شكرا جزيلا لضيفي أسعد بشارة الكاتب والصحفي وتوفيق شومان الصحفي والباحث السياسي، شكرا لكما، كنتما معنا من
2: كل الشكر.

بينما تتزايد المؤشرات على تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران قد يعيد رسم قواعد الاشتباك في أكثر من ساحة، تتجه إسرائيل وفق المعطيات الميدانية والتصريحات السياسية نحو مزيد من التصعيد في غزة، لكنها تعيد تعريف لحظة اللاسلم كخيار استراتيجي في هذا المشهد. لا تبدو تطورات بالنسبة لإسرائيل مجرد تتابع للأحداث، بل انعكاسا لبنية سياسية ترى الحرب والعدوان امتدادا للبقاء، وفي الميدان ساحة لإعادة إنتاج الحسابات الداخلية والخارجية معا. لأسباب سياسية وانتخابية وأخرى تتعلق بالمصالح الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تعد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة قادرة على التأقلم والتعايش مع أي حالة سلم في المنطقة، وقد باتت الحروب وإراقة الدماء شريان الحياة لها، بينما تتزايد المؤشرات على قرب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من التوصل إلى اتفاق أو تفاهم ينهي الحرب في المنطقة، تتجه إسرائيل إلى تسخين جبهتي لبنان وغزة. ذلك ما تؤكده الإجراءات على الأرض والتوجهات المعلنة للقادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين ما انفكوا يؤكدون رفضهم التام لوقف الحرب ضد طهران. وسائل أعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك، فضلا عن إجراءات إسرائيلية تصعيدية في قطاع غزة تتحدث عن نفسها بدءا باستمرار عمليات القصف واستهداف المدنيين، مرورا بتوسيع الخط الأصفر والسيطرة على مزيد من أراضي القطاع، وليس انتهاءا باستمرار تقييد إدخال المساعدات الغذائية. كما أكد قادة الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مناسبة رغبتهم في بقاء الجيش داخل القطاع لأجل غير مسمى. الذريعة الإسرائيلية المعلنة هنا لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها لغزة، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين وغيرهم. أبرز هذه الأهداف مد الائتلاف الحاكم في إسرائيل بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما يوصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت الإسرائيلي نقل في سياق ذلك عن الضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما دام نتنياهو على رأس السلطة فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت، وإن تغيرت الأمكنة صحت.

0: نقاش معنا الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية بمعهد دوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم أهلا بك معنا اليوم، ونحن نتحدث عن اتفاق محتمل بين الطرف الإيراني والأمريكي. هناك مخاوف إسرائيلية على ما يبدو، اتفاق يوصف بأنه سيء بالنظر إلى بنوده بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة إلى بنيامين نتنياهو شخصيا. حالة الحفاظ على الحرب وأيضا المساعي المتكررة للحفاظ على البقاء بالنسبة لنتنياهو، إلى أين يمكن أن تقوده؟
1: سؤال مهم. أعتقد أن إسرائيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ 7 أكتوبر حتى الآن تعيش بحالة من الحروب التي يحاول من خلالها نتنياهو تغطية الوصمة التي كانت وصمته حدث 7 أكتوبر، وحالة الهزيمة التي كانت مني بها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية من خلال ما حدث في 7 أكتوبر، وبالتالي حاول التعويض عن ذلك بتحويل 7 أكتوبر إلى لحظة تحول داخل إسرائيل لإنجاز ما يسميه شرق أوسط جديد من خلال القوة. ولكن ما ميز مرحلة نتنياهو خلال الثلاث سنوات الماضية هو أمرين: فائض قوة إسرائيلي موجود صحيح، ولكن لم يستطع حسم أي معركة بشكل كامل، ولم يستطع توظيف المنجزات العسكرية الإسرائيلية بين قوسين إذا سميناها منجزات وفق التفكير الإسرائيلي إلى عملية سياسية وإلى أهداف سياسية يتم تحقيقها. فإذا اتجهنا إلى حالة غزة، في حالة غزة إسرائيل استمرت في حرب لمدة تقريبا 3 سنوات، ومع ذلك لم تستطع تحقيق ما أرادت مع بداية الحرب، القضاء على حماس وقدراتها السلطوية وقدراتها الأمنية في قطاع غزة، ولم تستطع الإنهاء على الفلسطينيين هناك، وبالتالي لم ينجح نتنياهو في ذلك، وإن كان نجح في طبعا تكبيد الفلسطينيين حالة من المعاناة والقتل التي عاشها الفلسطينيين بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، ولكن لم يستطع حسم المعركة، وثانيا لم ينجز اتفاق سياسي واضح يفيد إسرائيل استراتيجيا. إذا ذهبنا إلى حالة إيران، في الحالة الإيرانية الآن المشهد الإسرائيلي، يعني الرأي العام الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأننا لم ننجز شيء. الثلاثة أهداف التي وضعها نتنياهو مع بداية الحرب، بداية بتهيئة الأرضية لإسقاط النظام، جاء النظام يعني يبدو أنه يصر على ما كان عليه النظام السابق، بمعنى أن خامنئي الابن ما زال بمطالب أكبر من خامنئي الأب في بعض القضايا المهمة، وبالتالي هو وضع نتنياهو أمام حجر صلب بأنه لن يستطيع إنجاز شيء في موضوع تغيير النظام في إيران، ولم يستطع موضوع اليورانيوم لم يتم حسمه، موضوع الصواريخ الباليستية لم تطرح على الاتفاق الذي وضع الآن، وكذلك الموضوع الآخر المرتبط بعلاقة إيران بحلفائها في المنطقة لم يتم التطرق إليه، بل على العكس إيران تضع هذا شرطا في الاتفاق الذي يمكن أن يكون مع واشنطن، وبالتالي لم يتم تحقيق إنجاز سياسي واضح في هذا الاتجاه حتى الآن، وإن كان هناك إنجاز عسكري أو ضربات عسكرية قامت بها إسرائيل، لم تستطع هذه الضربات العسكرية أن تنجز حالة تفوق أو حسم للمعركة، بل على العكس إعادة خلط الأوراق، ولم تستطع إسرائيل حسمها. وفي لبنان نفس الأمر، في لبنان إسرائيل دخلت في الحرب ولكنها لم تستطع إنهائها، وهي الآن في معضلة بين محاولة الاستمرار في هذه الحرب وبنفس الوقت الطلب الأمريكي المرتبط باتفاق إيران بضرورة إيقاف الحرب، وبالتالي هي لم تستطع إنجاز ما تريد إنجازه في موضوع حزب الله. وبالتالي نتنياهو راهن على إمكانية التغيير من خلال القوة، ولكن هذا رافقه عدم وجود رؤية سياسية وعدم وجود حسم من خلال ما قام به نتنياهو، ولكن كان مهما لنتنياهو الحفاظ على حالة الحرب هذه لأنها تحفظ مستقبله السياسي، يحاول من خلالها تجميع المجتمع الإسرائيلي حوله بأن نحن في حرب ويجب أن نكون مجتمعين، يجب أن نكون موحدين، وأن هناك عدوا خارجيا وهذه استراتيجية يتم استخدامها، عدوا خارجيا يجب التعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف لمحاولة صد العدو الخارجي. طيب. هذا يترافق مع ملفات تلاحق نتنياهو، مع الدعوة الإسرائيلية لأن يكون هناك طبعا محاسبة على ملف 7 أكتوبر، وبالتالي نتنياهو يحاول تجاوز هذه الملفات، وإن كان صحيح يمكن أنه كان يريد أن يحول ما حدث في 7 أكتوبر إلى إنجاز استراتيجي، ولكنه أخفق في ذلك، والإعلام الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي يرى أن ذلك إخفاق لنتنياهو وليس نجاح، وإن كان هناك بعض التغييرات التي حدثت من خلال الضربات التي قام بها ولكن لم تغير شكل المعركة بل زادت من العبء على إسرائيل.
0: طيب، ذكرت الكثير من النقاط المهمة دكتور إبراهيم، لكن ما فهمته من كلامك وكأن موضوع غزة كان عبارة عن جبهة مؤقتة مؤجلة من البداية، لم يكن اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، لأن هناك حديث اليوم لا يقتصر فقط على نتنياهو، يعني هنا المشكلة، الموضوع لا يقتصر على نتنياهو ولا على الائتلاف الحاكم وعلى اليمين المتطرف، إنما أيضا المؤسسة العسكرية التي يعني تشتكي من موضوع التجنيد والجنود هي أيضا مندفعة بشكل كبير للعودة إلى قطاع غزة. فهل يعني ما فشل نتنياهو في تحقيقه بالقوة قد يؤدي إلى مزيد من القوة، يعني قد يدفع بنتنياهو إلى مزيد من استخدام القوة بشكل أكبر في المستقبل؟
1: هناك عدة عوامل تلعب
0: في غزة تحديدا.
1: صحيح. إذا ذهبنا إلى ملف غزة بشكل خاص، هناك عدة عوامل تلعب دورا في قرارات نتنياهو، جزء منها مرتبط بملفاته السياسية، ولكن هناك عامل مركزي يؤثر وما زال يؤثر وسيؤثر في مستقبل سياسه السياسي لنتنياهو وقراراته السياسية، هو القرار الأمريكي، قرار ترامب الذي أوقف الحرب في قطاع غزة، كان مرتبطا طبعا مع صمود الفلسطينيين هناك، كان مرتبطا بالاتفاق الذي أنجزه ترامب. الذي أوقف الحرب في إيران هو ترامب. الذي أوقف جبهة لبنان وأن لم تقف بشكل كامل هو ترامب. عامل ترامب كان يستخدمه نتنياهو كآلية للصعود السياسي والإنجاز حروبه، والآن بات يعود على نتنياهو كآلية لوقف ولجم نتنياهو، بمعنى أن تضارب المصالح الإسرائيلية الأمريكية بين قوسين، إذا تحدثنا عن تضارب مصالح لحد ما، لأن هناك حالة من التوافق بالمصلحة الاستراتيجية، وإن كان الأمور التكتيكية هناك يمكن أن يكون بعض وجهات النظر المختلفة، الوجهة النظر الأمريكية لترامب هي التي لجمت نتنياهو، ونتنياهو لا يريد ذلك، بمعنى أن هذا ليس بمصلحة نتنياهو، وبات يدرك نتنياهو أن هذا الأمر يمكن أن يشكل عليه عبئا. ولكن إذا تحدثنا عن العوامل الأخرى المرتبطة بجبهة غزة بشكل خاص، إذا تحدثنا عن قرار ترامب واتفاقه، هذا يمكن أن يضغط على نتنياهو في سبيل محاولة طبعا التعامل مع ملف غزة بشكل مغاير، ولكن هو يضغط على الإدارة الأمريكية في سبيل إعادة الحرب، والملفات الداخلية تلعب دورا، بمعنى الجيش الإسرائيلي وإن كان هناك تصريحات تقول أنه يريد العودة إلى الحرب، ولكن هناك داخل الجيش الإسرائيلي تصريحات قالها يعني قائد الأركان رئيس الأركان الإسرائيلي أن هناك عبئا على الجيش الإسرائيلي. صحيح. مرتبط بعدد
0: دائما هناك شكاوى من هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لكن لا شيء يتغير.
1: صحيح. ونتنياهو ما زال يدعم عدم تجنيد الحريديم اليهود في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك حالة من الرأي العام الإسرائيلي. طيب. الممتعضة من خطوات نتنياهو الذي يريد الذهاب نحو حروب من دون إنجاز شيء سياسي ومن دون الذهاب قدما في تعزيز الجيش الإسرائيلي بين قوسين.
0: تبقى لنا دقيقة أو اثنان دكتورة إبراهيم، أحاول أن أفهم منك سبب عودة الحديث عن تطبيع اليوم. ترامب تحدث عن موضوع التطبيع، لينسي جراهام أيضا تحدث عن التطبيع فيما يبدو محاولة لربط مع إيران. إسرائيل كيف يمكن أن تستغل هذا الموضوع؟ هل هو في مصلحتها؟ وكيف يمكن لها أيضا أن توظفه في سياق ربما يعني الإغفال العين على القضية الفلسطينية والعودة مجددا إلى قطاع غزة عسكريا؟
1: طبعا هذا ممكن أن يكون تعويضا لنتنياهو عن إيقاف الحرب مع إيران، بمعنى أن يقول يحاول تسويق هذا للرأي العام الإسرائيلي في خطوة أننا لم يعني ننجز بالملف الإيراني ما كنا نريده، ولكن أنجزنا بالملف السياسي من خلال تطبيع مع دول عربية، وهذا يحاول من خلاله ترامب إرضاء نتنياهو. إذا كان ذلك بتنسيق بين نتنياهو وترامب، سيحاول نتنياهو توظيفه في الانتخابات القادمة والقريبة، لأنه أنا قمت بإنجاز عسكري يحاول تسويقه نتنياهو من خلال ما حصل في إيران وغزة ولبنان، وإن كان يدرك المجتمع الإسرائيلي أن ذلك لم يتم كما يحاول تسويقه نتنياهو، ولكن أنجزت سياسيا من خلال ملفات التطبيع والتطبيع مع دول عربية وإسلامية مركزية، وبالتالي سيحاول نتنياهو الاستفادة منه في الانتخابات القريبة، خصوصا أن الاستطلاعات تعطي نتنياهو يعني 52 مقعد من أصل 120 مقعد، وبالتالي لن يستطيع تشكيل حكومة. صحيح. إلا إذا كان هناك تعزيز لموقعه في المجتمع الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، الآن التغطية مستمرة مع زميل حامد النظر. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف الإيراني الذي يشهد تطورات متسارعة. في آخر هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. بدوره قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز الاتفاق مع إيران دون الغبار النووي، وأكد عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. وفي المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
1: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم عالي التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
2: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
1: على الجانب الإيراني، مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
3: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
1: وعلى خوط المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: وللمزيد أرحب من واشنطن بالصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك من جديد، ما إذا كانت هنالك معلومات أو مواقف جديدة متعلقة بالملف الإيراني؟
4: نعم حامد، حتى الآن الموقف هو حالة ترقب بعدما أدلى دونالد ترامب بدلوه مرتين مؤكدا عدم تعجل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أحد لا يعلم ما في الاتفاق ولم يراه فعليا، وانتقد من أسماهم الفاشلين الذين ينتقدون كل شيء دون أن يعلموا أو دون أن يعرفوه، وقال أنه لا يعقد صفقات سيئة، وقال أيضا كل هذا في منشورين هو إجمال ما ذهب إليه دونالد ترامب، أنه طلب من ممثلي عدم التعجل، وقال مسؤول رفيع لفوكس نيوز بأن ذهنية الرئيس دونالد ترامب تتصور أن تعطي الإيرانيين ما بين 4 إلى 5 إلى 7 أيام بسبب تلك النقاط العالقة، والنقاط العالقة وفقا لCNN ونيويورك تايمز والعديد من المؤسسات هي النقاش التفصيلي حول التصرف في اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون أن الإيرانيين وافقوا من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز، ووافقوا من حيث المبدأ على تسليم أو التخلي عن، بمعنى أدق، التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، لكن النقاش والتفاصيل هي حول كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. نحن سابقا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطلب أن تتسلمه، ثم بعد ذلك خرجت تصريحات وكان هناك إشارات أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تقبل تخلي إيران عن هذا اليورانيوم المخصب لصالح أو بإخراجه إلى دولة مثل الصين أو روسيا، لكن بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعود وتصر بأنها هي من تستلم هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي هذه نقطة معضلة، لأنه لا يبدو أن الإيرانيين يقبلون بهذا الأمر، لأنه سيعطي صورة استسلام أو صورة تسليم للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الحصار أو الحرب أدت بأنهم يسلموا مباشرة بيدهم يدا بيد إلى خصومهم أو إلى أعدائهم في هذه الحرب، وبالتالي هذه نقطة معضلة يبدو أنها غير محلولة، خاصة أن المسؤول الذي تحدث، الرفيع الذي تحدث لفوكس نيوز، قال أنه لا غبار نووي لا دولارات، بمعنى أنه سيتم ربط أيضا ليس فقط مسألة مضيق هرمز ولكن مسألة يورانيوم عالي التخصيب بالأموال المجمدة المزمع تسليم بعض منها إلى الإيرانيين في حال تم الموافقة والتوقيع على هذا الاتفاق، لكن المعضلة هي من يبدأ الفعل أولا. الجانب الأمريكي يرى أن كل هذا يجب أن يكون مرتبطا بسلوك إيران في فتح مضيق هرمز، ثم الآن تربطه أيضا بمسألة تسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو عند الحد الأدنى التوقيع أو الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الإيرانيين يرون أن لديهم الحق في أن يكون هناك نوع من أنواع الإشارات الإيجابية متمثلة في أن يقوم الأمريكيين بمنحهم بضع من هذه الدولارات أو يعني بضع مليارات أو عدد منها أو حتى ملايين، مقابل أن تقوم إيران باتخاذ هذه الإجراءات المتفق عليها حول فتح الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام والوعد بالدخول في مفاوضات تفصيلية حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني على مستوى سنوات التخصيب ومستوياته. وبالتالي مسألة المعضلة من يبدأ الفعل هذه واحدة، معضلة اليورانيوم عالي التخصيب التي أصبحت معضلة مرتبطة أيضا بمسألة فك تجميد الأصول، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها أن يكون هناك منح مالية قليلة تمنح للإيرانيين فيما يتعلق برد الأموال مع رفع العقوبات المتعلقة بالنفط بما يساهم في استقرار الأسواق العالمية على النفط، لكن معضلة الأموال هي الكبيرة، لأن دونالد ترامب انتقد كثيرا أوباما بصفة عامة واعتبر اتفاقه فاشل، لكن أكثر ما كان ينتقده هو تسليم مليار ونصف من المليارات من الدولارات كاش إلى الإيرانيين، فما المبلغ الذي يرغب في تقديمه؟ والأخبار تتحدث عن 15 مليار إلى 20 مليار، هل سيكونوا دفعة واحدة؟ هل سيكونوا مقسمين؟ أم سيكونوا في نهاية اتفاق التفاوض؟ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن غير واضحة في طريقة ونسب المبالغ، وهذه أيضا ربما من النقط الموجودة في الكواليس التي هناك اتفاق إطاري على اتفاق مبدئي عليها أنه سيكون هناك أموال تعطى للإيرانيين، لكن دون تحديد النسبة والكمية ومتى، فأيضا شيطان التفاصيل يقفز هنا. نقطة أيضا غامضة ربما تكون مرتبطة بالبيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية فيما فهم من روبيو شخصيا، فيما فهم أنه ردا على كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم انتقد فيها انتقادا شديدا وبلهجة تصعيدية غير مسبوقة وسياسية أيضا وليست دبلوماسية، هو بيان بلهجة سياسية وليست دبلوماسية، رغم أن وزارة الخارجية ووزيرها هم رجال دبلوماسية أكثر منهم هم رجال سياسة بالمعنى المباشر كأعضاء الأحزاب. النقطة الخاصة بلبنان، في الجانب الإيراني هناك تصور وأحاديث عن أن الوقف الحرب ستقف أيضا في لبنان، في حين أن بنيامين نتنياهو يتحدث عن أن دونالد ترامب وعده في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها سواء في لبنان أو في أي مكان آخر. وبالتالي هل هذه المدة التي تحدث عنها المسؤول الرفيع لفوكس التي قد يعطيها دونالد ترامب مهلة لإنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه من 4 إلى 5 إلى 7 أيام على حد قوله، هو ذكر هذه المدد، هل هذه المدة من أجل الضغط على حزب الله بحيث يتم وقف القتال أو تقوم الدولة اللبنانية بفعل أي شيء بحيث لا يكون هناك هجوم من حزب الله على ما أسمته الخارجية الأمريكية في بيانها المواقع الإسرائيلية دون أن تحدد أين هذه المواقع، وإن كان مفهوما للمشاهد أنها الأراضي المحتلة في لبنان، لكن هكذا ذكرت الخارجية الأمريكية. وبالتالي هناك نقط ضبابية غامضة كثيرة. ليندسي جراهام على سبيل المثال خلط الأوراق، في الصباح هاجم وأمس هاجم هذا الاتفاق بضراوة، ومعه بومبيو رئيس السي اي اي الأسبق ووزير الخارجية في فترة ترامب الأولى، هاجم ليندسي جراهام هذا الاتفاق، ثم تحدث بعد ذلك عن أنه قد يكون اتفاقا تاريخيا إذا ما انضمت بعض الدول الإسلامية وذكر قطر والسعودية وباكستان في تغريدته إلى الاتفاقات الإبراهيمية. ودونالد ترامب في اتفاقات في تغريدته الأولى على تويتر سوشيال صباح اليوم بتوقيت واشنطن تحدث عن أنه قد يكون هناك انضمام للاتفاقات الإبراهيمية، بمعنى أنه طلب ذلك من هؤلاء الدول. وأكسيوس تقول أنه حينما قال ذلك على الهاتف ساد صمت طويل بين هذه الدول، حتى أنه قال بين قادة هذه الدول على الهاتف حتى أنه قال لهم هل ما زلتم على الخط، بمعنى أن هناك أيضا خلط للأوراق حاصلا الآن، هل تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ابتزاز الوسطاء بأن تقوم بإنجاز هذا الاتفاق الذين هم توسطوا وضغطوا وهندسوا وعملوا بجهد ليل النهار من أجل الوصول إليه وتجنيب المنطقة كارثة كبيرة ورفعوا حالة التفاؤل بين الناس، هل يتم مساومتهم من قبل دونالد ترامب أو اليمين الأمريكي من أجل الضغط على دخول في مفاوضات حول الاتفاقات الإبراهيمية رغم رفضها شعبيا في هذه الدول؟ نحن بطبيعة الحال لا نعرف. هذا أيضا خلط الأوراق ظهر فقط اليوم، وأكسيوس بدأت تكتب عنه وإن كانت أشارت إلى أنهم صمتوا، بمعنى أن دونالد ترامب هو من فاجأهم، ولا نعرف الرد حتى الآن من قادة هذه الدول. وبالتالي هناك في الساعات الأخيرة حدث نسبة تفاؤل وحدث نسبة توقع لتوقيع اتفاق اليوم، ثم تقول CNN وتقول أكسيوس على لسان مسؤولين أنه لن يكون هناك اتفاق حتى على مستوى فوكس نيوز، لن يكون هناك إمضاء اليوم الأحد الذي مر وأيضا غدا، ثم يقول مسؤول رفيع أنه قد يأخذ بضعة أو خمسة أيام، 4 أو 5 أو 7 أيام. هذا يعني أنه بالفعل هناك معضلات تفصيلية على الرغم من أنه هناك اتفاق مبدئي على النقاط الأساسية التي سيتم بموجبها توقيع مذكرة التفاهم التي ستجنب المنطقة العودة إلى الحرب بصورتها الكبيرة لمدة على الأقل 60 يوما. هذا طبيعة الحال سيمنح دونالد ترامب فترة التقاط أنفاس هامة خلال كأس العالم وخلال احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا سرت هنا بجانب المكتب بجانب البيت الأبيض وشارع كونستيتيوشن أفينيو ستجد أعلام تأسيس 250 عاما للولايات المتحدة الأمريكية، فدونالد ترامب منشغل بهذا الأمر. فستين يوم مدة كافية بحيث يقوم بالاحتفال بعيد ميلاده والاحتفاء الذي يتزامن مع 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وعيد الاستقلال وكأس العالم. فهل بالفعل يغامر دونالد ترامب بهذه الفرصة الكبيرة التي تعطيه مهلة 60 يوما لهذه الأحداث الكبيرة التي ينتظرها ويروج لها منذ أمد بعيد من أجل إرضاء إسرائيل التي تضغط، واللوبي الخاص بها الذي انتقد دونالد ترامب علنية، حتى أن البعض قال أن ذكر الفاشلين لا يقصد به الديمقراطيين وإنما يقصد بعض أركان إدارته القديمة وبعض أعضاء الكونغرس الذين اتهموا دونالد ترامب بأنه يسلم إيرانا نصرا لا يستحقونه، وكما قال ويروجون أن النصر في حالة الاستسلام، وذكروا كثيرا منهم نموذج اليابان وذكره سابقا كثيرا الهندسي جرهام. فهل يغامر دونالد ترامب بهذه الفرصة التي أو طوق النجاة الذي أعطاه إياه الوسطاء، أم أنه سيقوم فقط بنوع من أنواع الضغط في الساعات الأخيرة ثم سنرى اتفاقا في الأيام القادمة؟ للأسف الساعات الماضية يعني رفعت منسوب التشاؤم بعدما كان منسوب التفاؤل في السطح، ربما يكون في الساعات القادمة غدا أو بعد غد أي نوع من التوضيحات، لكن حتى الآن حامد الصورة غامضة والتفاصيل شيطان التفاصيل يبدو أنه يعقد الأمور على الرغم من الاتفاق النهائي أو الاتفاق العام على الأطر المبدئية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية حول طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران، ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
5: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب، في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا، بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
0: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.

0: المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
1: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
0: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
2: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
0: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات. وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
3: قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاست للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران، وأضاف هاست أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
4: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
3: تداعيات إغلاق مضيق هرمز وصلت فعلا إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
5: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
6: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
5: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
7: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
5: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
8: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى، وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم

0: والاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
1: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءا وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء. تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
2: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التقى محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباباً من كافة المحافظات الإيرانية يعملون 20 ساعة يومياً تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة. سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: الآن إلى لبنان، حيث استشهد 18 وجرح عدد من المواطنين اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. وأشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة طورة بالجنوب أيضا. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في النبطية جنوبية لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية أكدت سقوط 11 شهيدا منهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على صير الغربية بقضاء النبطية.
1: وقف إطلاق نار على الورق، على الأرض مشهد بواقع مغاير تماما. تحت مسمى الهدنة أو التهدئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تسجيل خروقاته اليومية ضاربا بالتفاهمات الدبلوماسية والقرارات الدولية عرض الحائط. في النبطية دمرت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني الإقليمي في المدينة، ما تسبب بتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز. ووثقت مشاهد ميدانية رافعات ومركبات تعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في بلدة طورة جنوبا في أعقاب غارة إسرائيلية. وفي المنطقة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني جنوبي لبنان، استهدفت مسيرات إسرائيلية مركبة ما تسبب في احتراقها بالكامل. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارات إسرائيلية استهدفت أوتستراد حبوش، وأخرى استهدفت محل تجارية في مرج بلدة حاروف جنوبي لبنان. أمام هذه الانتهاكات المستمرة وإعلان طهران ربط لبنان بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.
2: لن تقف الحرب فقط في إيران، إنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
1: نيران الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى صفوف الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة جندي بجروح متوسطة في إحدى ثكناته في مدينة النبطية. من جهته جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين جراء استهدافهم من قبل حزب الله بمسيرة انتحارية داخل إسرائيل. وبين التزام لبناني رسمي بالتهدئة واعتداءات إسرائيلية متواصلة، تترنح الهدنة الهشة لتضع الجهود الدولية والوسطاء أمام اختبار حقيقي قبيل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الشهر القادم.
0: على الصعيد السياسي، هاجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية خطاب أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية، ووصفت ذلك بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. بدوره أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته. في مقابل ذلك قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
3: رهانات على أن تفتح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نافذة تهدئة في المنطقة، لكن الوقائع السياسية والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
4: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
3: وفي الداخل اللبناني صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
4: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
3: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توتراً وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه الصيادين من دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
5: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة، كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
6: هو الرحلة متوقعة، معناها انه مش يكون فيها مخاطر، خاصة وانه معناها العدو الصهيوني على ابواب انتخابات، معناها كل شيء، ولكن معناتها من الاول عارفين انه فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من اجل هدف واحد وهو كسر الحصار على اطفال ونساء ونساء غزة اولا، ثانيا وهو الاهم ان نعري هذا الكيان امام الغرب خاصة، لانه في المرحلة الاخيرة بدينا نشوفوا اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم مناضليكم شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى امام امر واقع يلزمهم يواجهوا الواقع هذا، اللي هذه دوله فاشيه، دوله معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم ان يواجهوها فقط.
5: شكرا الحمد لله على السلامه صابر. اذا كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي اسطول الصمود من مواصله تحركاتهم الداعمه لقطاع غزه ولفلسطين. اميره مهذا بالتلفزيون العربي تونس.
0: حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعبي برشلونة لامين يامال بسبب رفع العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها، إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضورا في الحملة. التفاصيل في التقرير التالي.
7: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا، إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات، تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً، توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5%، إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو، إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتين تيروريست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال 3 دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني، إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية، برز إدواردو مينوني وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينون يامال مطالبا بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مسبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: تظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا من والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي. وكانت محكمة الاستئناف التركية قد ألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 وعزت قرارها إلى مخالفات تنظيمية.
8: صورة أخرى عن السياسة في تركيا، قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشيا مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
9: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
8: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله، طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس، حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة هيومان رايتس ووتش من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن فرق الإنقاذ والخدمات المختصة تواصل العمل في مواقع الهجمات الروسية، مؤكدا أن الدولة ستقدم المساعدة لجميع المصابين جراء الضربات، وأن عدد المصابين بلغ أمس أكثر من 83 شخصا، مشيرا إلى سقوط قتلى. كاميرا التلفزيون العربي جالت في أحياء المدينة المتضررة في حي لوكيانيفكا.
10: هجوم روسي واسع ضرب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ضرب أكثر من 40 موقعا في المدينة من بين المواقع هنا في حي لوكيانيفكا. هذا المركز التجاري تدمر بالكامل نتيجة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى ذلك هناك سوق بجانب هذا المكان أيضا تعرض لأضرار كبيرة جدا. هذا الحي عايش ليلة رعب حقيقية. محطة مترو لوكيانيفسكا الواقعة بالقرب من هذا المكان مدخلها الرئيسي أيضا تعرض لأضرار واسعة في الوقت الذي كان يحتمي فيه العشرات من المدنيين في هذه المحطة مخاوف من الاستهداف الروسي في هذا الهجوم. اتهامات أوكرانية للجانب الروسي باستهداف أماكن البنية التحتية والمدنية في هجوم استخدمت فيه أزيد من 600 مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 90 صاروخا من طرازات مختلفة أيضا، من بينها صواريخ فرط صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ مضادة للسفن. ولأول مرة استخدمت القوات الروسية في هذا الهجوم صاروخ أوريشنيك في ضرب منطقة بيلات سيركف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. مواقع عديدة في كييف تعرضت لأضرار وأدت إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وعدد من القتلى وفق ما تقول السلطات المحلية، في الوقت الذي يواصل فيه رجال خدمة الطوارئ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. الهجوم الروسي جاء بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية وفقا لتقارير استخباراتية ومعلومات من شركاء بلاده الغربيين بأن القوات الروسية ستهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة. وبالتزامن أيضا أصدرت السفارة الأمريكية هنا في كييف بيانا حذرت فيه من هجوم روسي وشيك، حالة من التصعيد والتصعيد المضاد في مسار الحرب الروسية الأوكرانية يكشف عنها هذا الهجوم الجديد. محمد زاوي، تلفزيون العربي، لوكيانيفكا، العاصمة كييف.
0: في المقابل أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت الصاروخ البالستي الفرط صوتي من طراز أوريشينيك بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصواريخ لضرب قواعد عسكرية وجوية ومنشآت صناعية في أوكرانيا. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الدمار الذي لحق في ستاروبوليكس بمقاطعة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 21 شخصا.
11: هنا في ستاروبوليكس لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبوليكس تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستارو بيلسك، مقاطعة لوغانسك.

0: أما الآن فإلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية، ومن بعد ذلك تستكمل معكم التغطية زميلة سيهان بابا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة، وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية. ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا، وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ، ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الجارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي متزايد. رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.
2: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ هذه الساعة بملف إيران، وفي آخر التطورات قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. من جهتها قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز الاتفاق مع إيران دون الغبار النووي، أكد عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
3: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
4: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
3: على الجانب الإيراني مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
5: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
3: وعلى خطى المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
2: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل دول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. أفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. الآن نعود لنطلع على تفاصيل الموقف الأمريكي وآخر التصريحات الواردة من هناك مع الزميل عبد الرحمن يوسف في واشنطن. لك عبد الرحمن.
6: نعم سهام، يبدو أن حتى الآن في واشنطن الموقف معلق على الصورة الضبابية التي أضافها دونالد ترامب حينما كتب على تروث سوشيال بأنه لا أحد من الذين ينتقدون هذا الاتفاق يعلم ما هو محتواه، وأن المناقشات أو المفاوضات ما زالت جارية حوله، وأنه لا يقدم على صفقة سيئة وأنه لا يعقد صفقات سيئة، فضلا عن أنه قد تحدث في تغريدته الأولى، أن لديه تغريدتان رئيسيتان اليوم بتوقيت واشنطن، عن أن هناك احتمالية وأن هناك ربما يكون هناك انضمام دول عربية وإسلامية للاتفاقات الإبراهيمية. وما كشفت أكسيوس أنه قد عرض على كل من قطر والسعودية وباكستان في المكالمة من قبل دونالد ترامب، فاجأهم بمعنى أدق هذا العرض، إلا أن هؤلاء الرؤساء التزموا أو القيادات التزموا الصمت حتى ظن أنهم قد أغلقوا الخط. وهذه نقطة هامة، لأننا رأينا تغيرا بسيطا في موقف ليندسي جراهام الرجل الصقوري حينما كتب على موقع إكس بعدما انتقد هذا الاتفاق واعتبر أنه هزيمة، واعتبر وقال أو تبنى سردية، ومعه مايك بومبيو رئيس الـ CIA الأسبق، أن لا يوجد اتفاق إلا بالاستسلام أو أنه المنتصر من يفرض شروطه، واستخدموا هذه المعاني كثيرة. لكنه قال أنه إذا كانت هذه الاتفاقات ستدفع دولا للانضمام إلى اتفاقات إبراهام فإنها ستكون اتفاقية ناجحة وهامة جدا. البعض فسر ذلك بأن هذا تراجعا أمام نقد دونالد ترامب أو غضب دونالد ترامب من الانتقادات الموجهة من داخل معسكره، والبعض الآخر رأى أنه بالفعل أن ربما يكون هذا هو الثمن الذي قدمه دونالد ترامب لنتنياهو في المكالمة التي جرت بينهما، ولا نعرف الكثير من فحواها، سوى أن نتنياهو أكد أن دونالد ترامب منحه حق أو أعطى لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها سواء في لبنان أو في غيرها، البعض رأى أن هذا ربما يكون الثمن الذي حاول دونالد ترامب إقناعه بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران فإن بعض من هذه الدول ستقبل أن تدخل في اتفاقات إبراهام. هذه نقطة جديدة على الأحداث لكن لا تنفي الأسباب الأساسية للتأجيلات التي جرت فيما يتعلق بالإعلان عن هذا التوقيع. هذا التوقيع كان مقرر له اليوم بحسب أخبار أمس وحالة التفاؤل عالية الشدة التي وصلنا إليها أمس، لكن اليوم في CNN وفوكس نيوز ونيويورك تايمز وأكسيوس أيضا كثير من المسؤولين الأمريكيين يقولون أنه لن يكون هناك توقيع اتفاق اليوم الأحد بتوقيت واشنطن أو حتى غدا. وفي فوكس نيوز قال المسؤول رفيع المستوى الذي تحدث إلى فوكس نيوز بأنه دونالد ترامب ربما قد يعطيهم أربعة أو خمسة أو سبعة أيام، هكذا هي الأيام أو عددها التي ذكرها، بما يعني أننا قد نكون أمام بالفعل نوع من أنواع التعقيدات الحقيقية في التفاصيل، حتى لو كان الإطار المبدئي الذي تحدث عنه قد بلغ نسبة 95% من التوافق على حد تعبيره. وبالتالي شيطان التفاصيل قد يدفع هذه المفاوضات أو هذه النقاشات لوضع اللمسات الأخيرة سواء على مستوى الصياغة أو التفصيلات التي سنذكرها نحو أيام وليس يوم أو أيام من أجل هذا التوافق. في التفاصيل أو شيطان التفاصيل يكمن في نقطة هامة استجدت على المباحثات، وهي كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى أنه في الاتفاق المبدئي بينهما والذي رفع منسوب الأمل والتفاؤل عند الناس وعند الكثيرين هو أن إيران مستعدة بالفعل للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت أن يتم تسليم هذا اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليست إلى جهة أخرى، وليس لإيران أن تتصرف به بمفردها، لأن أحد التصورات الإيرانية التي كانت طرحت قبل ذلك هو تخفيف هذه النسبة تحت إشراف دولي والوكالة الدولية وما إلى ذلك، لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تسليمه إليها. بالطبع هذا أضاف تعقيدا على المشهد. الشيء الآخر والذي استخدمه أو التصريح الذي استخدمه المسؤول رفيع المستوى في فوكس أنه قال أنه لا غبار نووي لا دولارات، هذا يعني أن هناك ربطا آخر عقد المشهد أو أضاف خيطا في تلك البكرة المتشابكة من الاشتراطات، وهي أنه لن يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية إلا بعد التعامل مع هذه المسألة، رغم أن إيران كان تصورها الاتفاق المبدئي أن إيران ستسلم هذا اليورانيوم عالي التخصيب أو سيتم التعامل معه، لكن في المرحلة التفاوضية المتعلقة بمناقشة البرنامج النووي الإيراني وليس في الاتفاقية المبدئية أو اتفاقية النوايا. وبالتالي هذا سيجعل إيران أيضا ربما تتخذ وقتا من التفكير، لأن إيران كانت تتصور أو تطلب بمعنى أدق أن يكون هناك ولو بضع ملايين بضع مليارات، لكن جزء من الأموال المجمدة يتم الإفراج عنها مع رفع جزء من العقوبات والتي تريده الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع النفط، من أجل أن يكون ذلك بادرة حسنية من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل اتخاذ خطوات إضافية. نعم. ولكن هذه النقطة أضافت جوهر جديد للتعقيد، وربما سنرى في الساعات القادمة ما إذا كان أحد الطرفين سيقدم تنازلا فيه.
2: شكرا لك عبد الرحمن يوسف من واشنطن. في مداخلة سابقة واكب مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الإيرانية طهران آخر التطورات وردود الفعل الإيرانية على مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة.
7: يعني إيران منذ البداية وكما أشرت حامد نظرت إلى الأمور بأنها قريبة وبعيدة في ذات الوقت، قريبة لأن طهران قدمت كل ما تستطيع تقديمه من خلال التشاور مع المسؤولين الباكستانيين والدول الوسيطة عموما، الوفد القطري الذي كان موجودا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المسؤولون الآخرون في تركيا ومصر والسعودية وغيرها. كانت هناك جهود إقليمية دبلوماسية مكثفة من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذه مذكرة التفاهم التي صيغت بما يراعي كل النقاط بطبيعة الحال، ولكن أيضا كانت طهران ترى بأن الأمر بعيدا لأنه ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، لأنها تدرك بأن الطرف الآخر الجانب الأمريكي الذي عليه كذلك أن يوافق على مذكرة تفاهم هذه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه ضغوطا داخلية وخارجية وخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي حذرت منه إيران مرارا وتكرارا بأنه اللاعب الثالث الذي يخرب أي عملية تفاوضية، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. إيران من هذا المنطلق ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن التوصل إلى مذكرة تفاهم هذا قالت بأننا بعيدون جدا وقريبون جدا في ذات الوقت. إيران لم تبدي تفاؤلا كبيرا ولكنها لم تبدي تشاؤما مطلقا كذلك، تركت الأمور بطريقة ترمي بها الكرة في ملعب الجانب الأمريكي وقالت إن نجحت هذه المفاوضات فهذا يعني أن الأمور مضت بخير، أما إن لم تنجح فالجانب الأمريكي هو المقصر في هذا الموضوع لأنه لم يتمكن من إنجاح هذه المفاوضات. هناك قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها كما ذكر عبد الرحمن من واشنطن، ولكن بعجالة يمكن الإشارة إلى أن إيران لديها مخاوف كثيرة من التردد والتناقض في التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة بالخارج، فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها بشكل أساسي جبهة لبنان، ولديها أيضا مخاوف فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. لذلك أريد لمذكرة تفاهم أن تكون مرحلة أولى يبنى من خلالها الثقة بين الجانبين ليتمكنا لاحقا من الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا كالبرنامج النووي الإيراني على أن يتم التوافق على الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم. ولكن الجانب الأمريكي وبحسب التسريبات كان دائما يرغب بالخوض في التفاصيل منذ البداية، وهذا يستغرق ربما أسابيع. إنجاز الاتفاق النووي عام 2015 استغرق أشهرا حتى أنجز، ولا يمكن بعجالة الخوض في كل هذه التفاصيل. باختصار إيران تقول بأنها قدمت ما تستطيع في العملية الدبلوماسية، الجانب الآخر عليه أيضا أن يقدم ما يمكنه لكي تنجح العملية برمتها، وإلا فالقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، ولو أن الخيار العسكري لن يوصل إلا إلى ذات الطريق التي أوصل إليها في حرب الأربعين يوما كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
2: كما تناول مراسل العربية من القدس في مداخلات سابقة ردود فعل مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين على محتوى مذكرات الاتفاق بين إيران وأمريكا والذي وصفه أغلبهم بالسيء.
8: كان هناك حالة من الإجماع إسرائيليا على مستوى المصادر الأمنية، ما تحدثت به المصادر الأمنية من المنظومة الأمنية سواء عبر قياديين في الجيش أو حتى قياديين أمنيين آخرين، والمستوى السياسي كذلك ما تحدثت به المصادر السياسية منذ أمس حين بدأ الحديث متفائلا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أو مذكرة تفاهم أو إطار لاتفاق إيراني أمريكي. كان كل الحديث الإسرائيلي سلبيا، بمعنى أن إسرائيل ما كانت تنتظره كان طريقا مختلفا تماما عن طريق يتيح التوصل إلى اتفاق، كانت تنتظر العودة إلى الطريق العسكري، وكانت الرسالة الإسرائيلية والاعتقاد الإسرائيلي أن العودة إلى العمليات العسكرية هي فقط مسألة وقت وليس مسألة قرار، لأن هذه المفاوضات في طريقها للعرقلة في نهاية المطاف أو للفشل في نهاية المطاف. هكذا كان الاعتقاد الإسرائيلي حتى يوم أمس. بالتالي منذ أن أشيع هذا الحديث بداية بتصريح الرئيس الأمريكي ترامب أمس كانت ردود الفعل تتحدث عن اتفاق سيء دون حتى أن تعرف كافة التفاصيل. تحدثت عن اتفاق سيء، عن أن مسألة الصواريخ البالستية على سبيل المثال ليست مدرجة ضمن التفاوض حتى وليس فقط ضمن الاتفاق. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خرج برسالة حملت نبرة مختلفة عن تلك النبرة، عن هذه النبرة القلقة. تحدث أولا عن وجود تنسيق رفيع المستوى مستوى مستمر جدا على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتحدث كذلك من وجهة نظر إسرائيلية، حاول أن يوصف هذه المباحثات ليست على أنها طريقا للاتفاق حتى، إنما قال إنها مباحثات بشأن مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز، هكذا وصف نتنياهو هذه المباحثات، وقال بعد ذلك إنها تقود إلى مفاوضات، على أن تقود لاحقا إلى مفاوضات تتعلق بالمسألة الأهم وهي البرنامج النووي الإيراني. وهنا وضع شرطين، تحدث عن شرطين أساسيين، قال إن نتنياهو قال إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة توافق تام بما يتعلق بهذين الشرطين اللذين يجعلان من البرنامج النووي الإيراني برنامجا معدوما، وهذا يتمثل أولا بإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وهذه جزئية ومسألة إشكالية كبرى، والأخرى هي تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني فك برنامج إيران النووي بصورة كاملة، هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يتعلق أيضا بنقطة أخرى كان المسؤولون الأمنيون قد أبدوا قلقهم وخشيتهم منها، وهي مسألة ربط ملف إيران والمفاوضات في إيران بالملف اللبناني. هنا تحدث نتنياهو مدعيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تفهمه وحاجة إسرائيل إلى أن تدافع عن نفسها وفق وصف نتنياهو في كل الجبهات أمام كل التهديدات بما في ذلك في الجبهة اللبنانية. بالتالي نتنياهو أوصل رسالة للإسرائيليين أن الاتفاق لن يقيد يد إسرائيل بصورة مطلقة، وهذا أيضا يأتي في ذات اليوم الذي تحدث فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن مصادقته على خطط جديدة ضد حزب الله، قائلا إنه لن يتراجع.

0: من إمكانية التوصل إلى اتفاق يصفونه هم بأنه اتفاق سيء.
1: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. تساءلت نيويورك تايمز على غرار عدد من الصحف الأمريكية حول طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران. ومع اقتراب أو إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
2: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا؟ بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم. قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة، يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
1: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
3: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
4: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
3: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر.

0: والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
1: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
0: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات. وفق البحرية البريطانية تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
2: قال مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي كيفن هاسيت للتلفزيون العربي إن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق مزيدا من التسارع رغم تأثير الحرب مع إيران، وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه في العام الماضي.
3: الاقتصاد الأمريكي يتسارع رغم الحرب، وفي الوقت الراهن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي ينمو بنحو 4%، وهو أسرع مما كان عليه العام الماضي.
2: وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
4: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود، أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
5: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
6: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
4: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود $4. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون $6. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
7: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل $80 البوكس اللي هو 12 كيلو، 25 باوند، يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
4: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
8: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
4: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء. تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
2: استمرارا لتسليط تلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شبابا من كافة المحافظات الإيرانية، يعملون 20 ساعة يوميا تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک.
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة.
0: تمام استان ها نیرو داشتیم.
1: سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى لبنان، حيث استشهد 18 شخصا وجرح عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. وأشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء نبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة طورة بالجنوب أيضا. هاجمت الخارجية والأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية ووصفتها بالخطوة المتهورة. قالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. أعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته. في مقابل ذلك، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن تنازلات الدولة اللبنانية توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، مشيرا إلى أن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي.
1: رهانات على أن تفتح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران نافذة تهدئة في المنطقة، لكن الوقائع السياسية والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل، أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
1: وفي الداخل اللبناني، صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
2: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
1: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توترا وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشيع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة ظهر أمس، وعثر على جثته صباح اليوم في خيمة قرب موقع الاستهداف. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاد أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
3: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر الباي باج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من مرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
0: تظاهر الألاف في شوارع مدينة بلباو شمالية إسبانيا احتجاجا على تعرض المتضامنين مع نشطاء أسطول الصمود يوم أمس لاعتداء من الشرطة المحلية في إقليم الباسك لدى وصول النشطاء إلى مطار بلباو قادمين من تركيا عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. المتظاهرون اعتصموا وسط المدينة مطالبين بإقالة ومحاسبة ضباط الشرطة الذين عرقلوا احتفالية استقبال الناشطين. رغم إعلان الشرطة فتح تحقيق داخلي في الحادثة، فإن بيانات الشجب من القوى السياسية الإسبانية لم تتوقف، بينما أعلن الحزب القومي المحلي في الباسك استدعاء وزير الأمن المحلي للإجابة على أسئلة في برلمان الإقليم. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. اعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
4: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة، كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهتوا فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
5: هو الرحلة متوقعة، معناها أنه مش يكون فيها مخاطر، خاصة وأنه معناها العدو الصهيوني على أبواب انتخابات معناها وكل شيء، ولكن معناتها من الأول عارفين أن فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من أجل هدف واحد وهو كسر الحصار على أطفال ونساء ونساء غزة أولا، ثانيا وهو الأهم أن نعري هذا الكيان أمام الغرب، خاصة لأنه في المرحلة الأخيرة بدنا نشوفه اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم مناضليكم شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى امام امر واقع يلزمهم يواجهوا الواقع هذا، اللي هذه دوله فاشيه، دوله معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم ان يواجهوها فقط.
4: شكرا وحمد الحمد لله على السلامة صابر. إذن كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي أسطول الصمود من مواصلة تحركاتهم الداعمة لقطاع غزة ولفلسطين. أميرة مهذب، التلفزيون العربي تونس.
0: حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. فريق مسبار تتبع مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات والحسابات والمنحنى الزمني لها، إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضورا في هذه الحملة. نتابع.
6: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعداً واضحاً بدءاً من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي، أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات، تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً، توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5% إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتينج تيرورست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال 3 دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني، إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية، برز إدواردو مينوني وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و1101 أنشئت عام 2025 و569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مسبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: تظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة. تأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمراً من نوال أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي.
7: صورة أخرى عن السياسة في تركيا، قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشيا مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
8: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
7: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله، طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس، حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة Human Rights Watch من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري، قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
0: أكدت وزارة الدفاع الروسية أن استخدمت الصاروخ الباليستي الفرط صوتي من طراز أوريشنيك، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصواريخ لضرب قواعد عسكرية وجوية ومنشآت صناعية في أوكرانيا. ورصدت كاميرا العربي أثر الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة في مقاطعة لوغانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 21 شخصا.
9: هنا في ستاروبيلسك لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، وإنما محطة جيدة في تاريخ هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا. خلفي هنا تقف السلطات الروسية لتقول إن هذا المبنى تلقى ضربة أدت إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من الطلاب وإصابة 42 آخرين. لا يبدو المشهد مجرد مبنى مدمر، بل محطة جديدة ستقود إلى تحول في الحرب الروسية الأوكرانية. جميع الضحايا تم التعرف إلى هوياتهم. ما جرى هنا بالنسبة لنا يقول المسؤولون هو استهداف لموقع مدني، لكن أوكرانيا تقدم رواية مختلفة وتقول إن الهدف كان منشأة مرتبطة بتقنيات المسيرات الروسية. المكان يبدو مدنيا بشكل واضح، لكن التحقيق المستقل من كل التفاصيل يبقى معقدا في ظل الحرب. وفي المقابل جاء الرد الروسي بضربة صاروخية على كييف ونواحيها في تطور يعكس اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين. وبين الروايتين تبقى الحقيقة الكاملة غير محسومة، لكن المؤكد أن ستاروبيلسك تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط الحرب حساسية وإلى اختبار جديد لحدود التصعيد بين موسكو وكييف. سعد خلف، التلفزيون العربي، ستاروبيلسك، مقاطعة لوغانسك.
0: الآن مع عرض الصحف ويلقاكم على رأس الساعة أبانا الحكيم، إلى اللقاء.
10: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلط الكاتب ديفيد سانجر الضوء على حالة الغموض التي ما تزال تكتنف المقترح الأمريكي الجديد لوقف التصعيد مع إيران، رغم حديث إدارة ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة أن ملامح التفاهم المطروح تبدو بعيدة عن خطاب الاستسلام غير المشروط الذي تبناه ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب. وقال الكاتب إن الجدل داخل واشنطن تصاعد بصورة لافتة بعدما شن صقور الحزب الجمهوري هجوما على كل تسوية محتملة مع إيران، معتبرين أن تقديم تنازلات الآن قد يبدد المكاسب العسكرية والسياسية التي حققتها الولايات المتحدة خلال المواجهة الأخيرة. وخلص إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بأي اتفاق نهائي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها مستقبل مضيق هرمز وطبيعة العقوبات الأمريكية وآلية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما يجعل الحديث عن اتفاق شامل ونهائي ما يزال سابقا لأوانه. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وتجرى مفاوضات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الموقع أن هذه الاتفاقية قد تعمل على تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس ترامب النووية. ويشير الموقع إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تكشف أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وإن كان نتنياهو قلقا بشأن هذا الشرط وأعرب عن مخاوفه بشأن جوانب أخرى من الاتفاق. ويلفت الموقع إلى أن الخطوة المتقدمة في المفاوضات حصلت بعد أن استطلع ترامب آراء العديد من القادة العرب والمسلمين بشأن الاتفاق في مكالمة جماعية، وأكدوا جميعا دعمهم له. وفي وول ستريت جورنال الأمريكية سلط الكاتبان دوف ليبر وإيما براون الضوء على التوسعات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يعزز سيطرته على قطاع غزة موسعا بشكل كبير الأراضي التي يسيطر عليها بموجب وقف إطلاق النار، ومعززا الخط الفاصل بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها حماس. ويشير الكاتبان إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 59% من القطاع، بعد أن كانت تسيطر على 53% منه عند بدء وقف إطلاق النار، إذ تأتي هذه الزيادة مع قيام القوات الإسرائيلية بتحريك ما يسمى بالخط الأصفر. ويؤكد الكاتبان أن الخط الفاصل مغطى الآن بسبعة مواقع استيطانية جديدة على الأقل، كل منها محمي بسواتر رملية، ما يظهر تفاقم الانقسام في غزة وسط جمود عملية السلام التي يقودها الرئيس ترامب. ويرى الكاتبان أن الوضع الحالي في القطاع يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون بين الأنقاض، ويخلق منطقة عازلة داخل القطاع، وهي منطقة لطالما نفت إسرائيل رغبتها في احتلالها بشكل دائم. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه كتب كريس لونداي عن التعامل الأوروبي مع التقلبات المستمرة من واشنطن تجاه الناتو، وأن تقلب موقف ترامب بشأن نشر القوات الأمريكية في بولندا يدفع أوروبا إلى معاينة كيفية عملها للحفاظ على عمل حلف الناتو حتى عندما تصبح واشنطن مصدرا للشك. ويشير الكاتب إلى أن التناقضات القادمة من واشنطن بدءا من قرار وزير الدفاع بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا ثم تراجع ترامب عن القرار تركت الكثير من القلق يخيم على وارسو والعواصم الأوروبية. ويعتبر الكاتب أن الرسائل الأمريكية المتضاربة أحدثت صدمة سياسية ونفسية كبيرة في بولندا، وأقنعت أوروبا أن أمريكا لا تزال مهمة جدا للدفاع عن القارة، لكنها الآن غير قابلة للتنبؤ. ويرى الكاتب أن موازنة المصالح الداخلية مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالتحالف والتي لا يمكن التنبؤ بها باتت تشكل موضوعا رئيسيا في كل الاجتماعات والمؤتمرات الأوروبية. ختاما، في صحيفة الجارديان البريطانية يرصد تقرير بيوتر ساوير وشون ووكر تصاعد التوتر داخل النخبة الروسية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين في ظل تدهور اقتصادي متسارع وسخط اجتماعي، رغم إصراره على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وأن بوتين رغم ظهوره العلني بصورة القائد الهادئ القريب من الناس يواجه عزلة سياسية متنامية داخل دوائر الحكم مع تزايد القناعة بأن قراراته في الحرب والسياسة الداخلية تقود إلى مسار ذاتي التدمير دون أفق واضح لنهاية الصراع. وأوضح أن النخب رغم قلقها من المسار الحالي لا تزال عاجزة عن بلورة بديل سياسي أو تحرك منظم، في حين أن الاقتصاد الروسي يتعرض لضغوط متزايدة تشمل تضخم الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب قيود واسعة على الإنترنت وتقييد منصات التواصل، ما أثار موجة غضب غير مسبوقة في بعض شرائح المجتمع. واعتبر أن روسيا تدخل مرحلة تراجع طويل الأمد أكثر من كونها على حافة انهيار سريع، حيث يظل بوتين مصمما على تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا رغم تآكل الدعم الداخلي وتزايد مؤشرات الاستنزاف السياسي والاقتصادي.
11: أهلا بكم، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل وللتطورات في الشرق الأوسط. وفي آخر تطورات الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء، مؤكدا أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. من جهته قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفوكس نيوز إنه لا يوجد أي اتفاق مع إيران دون الغبار النووي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. في المقابل قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق، وذلك بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة.
12: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكرياً متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
13: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
12: على الجانب الإيراني مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
10: نحن في حالة حرب وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
12: وعلى خط المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
11: أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لفشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بشكل راسخ بمعاهدة عدم الانتشار النووي وأركانها الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتعامل خلال اتصالاتها المستمرة مع عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة عن التعامل بجدية مع التهديد الإيراني لمنظومة عدم الانتشار النووي العالمية وفق البيان. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. تساءلت نيويورك تايمز عن على غرار عدد من الصحف الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب منذ بدء حربها على إيران، ومع إعلان قرب تحقيق اتفاق لوقف الحرب اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس وفريقه لم يحسموا بعد أي هدف من تلك الأهداف المعلنة.
14: يتحدث الرئيس ترامب وإدارته عن قرب الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في وقت لا تزال فيه الكثير من الأسئلة المرتبطة بأهداف هذه الحرب ومدى تحقيقها، حاضرة بقوة في الصحافة الأمريكية. يتساءل متابعون، هل يقتصر الاتفاق على استئناف التجارة في مضيق هرمز؟ يجيب آخرون، لكن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل بدء الحرب. سؤال آخر، هل توافق واشنطن على الإفراج عن أي جزء من 25 مليار دولار الإيرانية المجمدة؟ إجابة أخرى، لكن ترامب انتقد بشدة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أفرج عن 1,700,000,000 دولار فقط عام 2015. ثم هل تكتفي واشنطن بأن تتنازل طهران عن 970 رطلا من اليورانيوم شبه المخصب في وقت تتحدث فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود 11 طنا آخر متفاوت التخصيب بحوزة إيران؟ وهل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا بينما يتحدث ترامب عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما وليس بشكل دائم؟ قد تجد تل أبيب أيضا إدارتها معنية بإيجاد إجابات لهذه الأسئلة وأخرى أكثر من واشنطن، خصوصا ما تعلق بمصير ترسانة الصواريخ الإيرانية التي لم تأتي على ذكرها تسريبات الاتفاق. علامات استفهام كثيرة، يحاول ترامب جاهدا أن يتجنب الوقوف أمامها ما دامت أجوبتها معلقة.
11: أكدت بريطانيا استعدادها لنشر قوات وتوفير أنظمة ذاتية لكشف الألغام ضمن إطار مهمة متعددة الجنسيات من 40 دولة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب التوترات.
15: رفعت القوات البريطانية في جبل طارق مستوى جاهزيتها لنشر منظومة متقدمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز تمهيدا لدعم مدمراتها التابعة للبحرية الملكية بسفينة دعم برمائية مجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع البحري وتطهير الألغام، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة وفق ما نقلته نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد بريس. العملية متعددة الجنسيات تهدف إلى إزالة حقول ألغام متطورة يعتقد أنها مزروعة في المضيق، بما يتيح فتح ممر ملاحي آمن لخروج نحو 700 سفينة تقل قرابة 20,000 بحار. ومن المقرر لاحقا إنشاء ممر معاكس لضمان استعادة انسياب حركة الملاحة وتأمين صادرات الطاقة من منطقة الخليج.
16: ضمن إطار يضم 40 دولة، بريطانيا مستعدة للتحرك عند توفر الظروف المناسبة لمعالجة تهديد الألغام في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة والتجارة باستخدام قدرات بحرية ذاتية التشغيل لتسريع استعادة النشاط الاقتصادي في المضيق.
15: وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها بأنظمة سونار متقدمة وذخائر وطائرات مسيرة متخصصة لتكون منصة قيادة وسيطرة لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة القادرة على مسح قاع البحر والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر مع الحد من المخاطر على الطواقم البشرية.
17: هناك مجموعة واسعة جدا من أنواع الألغام، فهي تتراوح بين ألغام تستقر في قاع البحر وأخرى تكون مثبتة على كابلات مع لغم في الأعلى يمكن أن تصطدم به السفن، لذا هناك تنوع كبير وأنواع متعددة قد نواجهها.
15: مهمة متعددة الجنسيات قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وفق البحرية البريطانية، تحمل في طياتها أبعادا سياسية في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة وفي مؤشر على تعبئة غربية واسعة تهدف إلى إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.
11: وصلت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى محطات تعبئة الوقود في أمريكا، وبينما ارتفع متوسط سعر جالون الوقود إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يشكك اقتصاديون في إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء لمدة أطول في حال استمرار الحرب.
18: يعيش الأمريكيون هنا في محطات تعبئة الوقود أحد أهم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على جيوبهم.
19: The prices are at least 1.5 times what it used to be, so that's not nothing.
7: ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن ضعف ونصف، وأنا أستطيع تحمل ذلك، ويجب أن نفكر في أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار والقرارات التي تؤدي إلى ذلك.
18: للمرة الأولى منذ سنوات تجاوز متوسط سعر جالون الوقود 4 دولارات. في كاليفورنيا على سبيل المثال تجاوز سعر الجالون 6 دولارات. لا يقتصر ارتفاع الأسعار على محطات الوقود وزيوت السيارات، ولكن على نواحي الحياة كافة. هنا في هذا المطعم الذي يخلو من الزبائن، يشكل ارتفاع الأسعار تحدياً ليس فقط أمام المستهلكين والزبائن، بل أمام أصحاب المطاعم أيضاً.
20: الأسعار ارتفعت بطريقة حوالي 2.5 ضعف. يعني على سبيل المثال البندورة كنا نجيبها ب 17-18 دولار قبل الحرب، وصلت ل 80 دولار البوكس اللي هو 12 كيلو 25 باوند يعني 11 كيلو، وهلأ نزلت شوية صارت 45، بس anyway ظلت 2.5 ضعف يعني كل المواد.
18: تؤكد الأرقام ما يشعر به المواطنون، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.9% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفق أرقام حكومية. يعد هذا الارتفاع أعلى معدل تضخم سنوي تشهده هذه الفئة من السلع منذ أغسطس 2023، تضخم يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمله حتى الآن يقول محللون، لكن استمراره سيترك أثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
21: يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، ولكن السؤال الأهم إلى متى؟ وإذا ما استمر الاضطراب في هرمز والحرب وعدم الاستقرار، فيمكن أن نتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيشكل تحديا للأمن الأمريكي، وأيضا سيؤثر على انتخابات الكونغرس المقبلة.
18: هذه الأخبار السيئة للمواطن الأمريكي قد تزداد سوءاً وفق ما يرى محللون اقتصاديون، إذ يشيرون إلى أن الصدمة الأولى للحرب أثرت بشكل أولي على قطاع الطاقة، بينما ينتظر اقتصاديون تأثير عمليات الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز والتعرفة الجمركية على أسعار الغذاء، تأثيرنا يتخوفون أن يماثل ما يعانيه قطاع الطاقة الآن من ارتفاع حاد في الأسعار. يزداد الأمريكيون تشاؤما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن 16% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد جيد أو ممتاز. هذا الاستطلاع المعروف بمؤشر غالوب للثقة الاقتصادية أظهر تراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات. ريما أبو حمدية، التلفزيون العربي، فيرفاكس، فيرجينيا.
11: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب قصتنا هذه المرة من إيران. التحق محمد مهدي إيماني بفريق عمل تطوعي يضم شباباً من المحافظات الإيرانية كافة يعملون 20 ساعة يومياً تلبية لنداءات الأسر المتضررة لإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأمريكي من وحدات سكنية.

0: محمد مهدی ایمانی هستم از استان قزوین نزدیک
1: أنا مهدي محمد إيماني من محافظة قزوين، أبلغ من العمر 23 عاماً، تزوجت قبل نحو 4 أشهر، أي قبل الحرب بشهرين تقريباً، ومنذ شهرين مع بدء العدوان التحقت للتطوع هنا في العاصمة، وبدأت العمل في ورشة الزجاج هذه.
0: همه اینا وجود داره، دلتنگی خانواده، دوری خانواده، همه اینا هستش.
1: ما دفعني إلى المجيء هو وضع الشعب ممن تضرروا. تركت عائلتي بهدف لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب تحطم أجزاء من بيوتها. أنا أدرس في حوزة دينية وأواصل دراستي عن بعد. نعمل هنا من ساعات الفجر حتى منتصف الليل. في بعض الأيام لا نتمكن من النوم سوى 2 أو 3 ساعات من كثرة العمل، إذ يصعب عدم تلبية النداءات. فبعض البيوت نوافذها محطمة من شدة الانفجار، وساعة الليل كانت شديدة البرودة.
0: تمام استان ها نیرو داشتیم.
1: سأواصل عملي خدمة لأبناء شعبي. فريقنا من كل المحافظات، من إيلام وخوزستان وخراسان وقزوين وقم، ومن شباب العاصمة أيضا. هنا لا أحد يتقاضى مبلغا مقابل عمله. ما يهيأ لنا هو الغذاء والمسكن، وأنا أنفق على حساب ما أحتاج إلى شرائه، لكن هذا لا يهمني. أنا واثق تماما بأن الله سيعوضني.

0: إلى لبنان، حيث استشهد 18 شخصا وجرح عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب البلاد. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الدوير في قضاء نبطية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة طورة بالجنوب. أيضا
1: وجه السلطان محل ما فيلم كان سيان.
0: هجمت الخارجية الأمريكية حزب الله على خلفية كلام أمينه العام الداعي إلى إسقاط الحكومة اللبنانية، ووصفتها بالخطوة المتهورة. وقالت الخارجية الأمريكية إن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وواصل نقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوبي لبنان، ما يزعزع استقرار البلاد على حساب مستقبل الشعب اللبناني. وأعربت الخارجية الأمريكية عن وقوفها إلى جانب الحكومة التي تسعى لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، عكس حزب الله الذي يعمل على إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار وفق تعبيرها. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأكد أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله.

0: والميدانية توحي بعكس ذلك، مع تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية وتزايد التباينات حول شكل المرحلة المقبلة. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش صادق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل عازمة على تعميق استهداف حزب الله بكافة تشكيلاته ومنظوماته، وأضاف أن استهداف الحزب يتم بشكل منهجي ومتواصل، مشددا على أن مهمة الجيش تتمثل في إحباط أي عدو وتدمير البنى التحتية وتشكيل خط دفاع أمامي لحماية بلدات الشمال. التصريحات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل تل أبيب بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية ضمن مسار التفاوض الجاري بين واشنطن وطهران. فصحيفة يديعو تحرنوت نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لا تريد أن يشمل أي اتفاق محتمل مع إيران ملف لبنان. في المقابل أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل لبنان.
1: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل.
0: وفي الداخل اللبناني صعد نعيم قاسم لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، معتبرا أن تنازلات الدولة توالت حتى وصلت إلى تجريم المقاومة، كما دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة قائلا إن نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة.
1: أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة.
0: وبين التصعيد الإسرائيلي والانقسام اللبناني المتصاعد، تبدو الجبهة الجنوبية أمام مرحلة أكثر توتراً وسط تداخل الضغوط العسكرية مع الخلافات السياسية حول مستقبل المواجهة ومسار التفاوض.
2: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا يمنع بموجبه على الصيادين دخول البحر رغم وقف إطلاق النار. شيع فلسطينيون جثمان شاب استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، كما جرى تشيع طفل استشهد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة، وعثر على جثته صباح أمس في خيمة قرب موقع الاستهداف. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاذ أصناف هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
3: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البايباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
2: نظم عدد من النساء وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة للمطالبة بالسفر من أجل لم الشمل مع أفراد عائلاتهن الذين سافروا مطلع الحرب للعلاج في الخارج، ويواجه النسوة إجراءات السفر البطيئة والمعقدة عبر معبر

0: معبر رفح البري الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. وصل عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فيما كان عدد من النشطاء في استقبالهم بالهتافات الداعمة لغزة وفلسطين والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المشاركون أن الرحلة الإنسانية التي خاضوها كانت محفوفة بالتحديات والمخاطر، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة دعم سكان قطاع غزة المحاصر.
1: نحن الآن في مطار تونس قرطاج، ومنذ قليل كما تشاهدون وصل نحو 6 من مشاركي أسطول الصمود 2. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر خاضها هؤلاء المشاركون في إطار تحرك مدني وإنساني يسعى إلى إيصال صوت الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاولة إيصال مساعدات رمزية ورسائل تضامن إلى القطاع المحاصر. رغم ما رافق هذه الرحلة من اعتراضات وتضييقات واعتداءات، يؤكد المشاركون أن كل ذلك لم يثنيهم على مواصلة تحركاتهم الداعمة. بخصوص أكثر تفاصيل على هذه الرحلة والتحديات، ينضم إلينا صابر الماجري، أحد المشاركين في أسطول الصمود. صابر، الحمد لله على السلامة. كيف كانت الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يعني واجهت فيها اعتداءات إسرائيلية واعتراضات؟
2: هو الرحلة متوقعة، معناها انه مش يكون فيها مخاطر، خاصة وانه معناها العدو الصهيوني على ابواب انتخابات، معناها كل شيء، ولكن معناتها من الاول عارفين ان فما مخاطر، ولكن خذينا هذا القرار فقط من اجل هدف واحد وهو كسر الحصار على اطفال ونساء ونساء غزة اولا، ثانيا وهو الاهم ان نعري هذا الكيان امام الغرب خاصة، لانه في المرحلة الاخيرة بدينا نشوفوا اللي الغرب يغض البصر عن جرائم الاحتلال، فهاو أولادكم، مناضليكم، شعوبكم الحرة قاعدة تتضرب من طرف العدو الصهيوني. دونك حطينا لي بوان سور لي زي، توا ما عندهم حتى أمام أمر واقع، يلزمهم يواجهوا الواقع هذا اللي هذه دولة فاشية، دولة معناها بمنطق النازي الجديد، عليهم أن يواجهوها فقط.
1: الحمد لله على السلامة صابر. إذن كل هذه الاعتداءات لن تثني مشاركي أسطول الصمود من مواصلة تحركاتهم الداعمة لقطاع غزة ولفلسطين. أميرم هذا بالتلفزيون العربي تونس.
0: تظهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لرفض حزب الشعب أمرا من والي أنقرة بإخلاء مقر الحزب وتسليمه إلى السلطات بناء على أمر قضائي.
3: صورة أخرى عن السياسة في تركيا، قنابل وغاز وعناصر شرطة مقابل حشود وهتافات وأعلام حزبية، أعلام حملها أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين عبروا عن رفضهم إخلاء مقر حزبهم تماشياً مع أمر قضائي صدر منذ عدة أيام نص على تسليم المقر إلى السلطات التركية، لكن رئيس الحزب رفض المغادرة وشحذ همم الأنصار في كلمة من داخل المقر الحزبي.
4: الآن وصلت الشرطة، يريدون اقتحام المبنى برذاذ الفلفل والهروات، يريدون تدمير هذا المبنى، يريدون السيطرة عليه، لن نغادر من هنا، لست متأكدا من مدى قدرتنا على المقاومة.
3: وفي محاولة منهم لمنع السلطات من إقفاله، طوق أنصار حزب الشعب المقر وأغلقوا مداخله، ما دفع الشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستخدمة قنابل الغاز. جذور الأزمة السياسية تعود إلى يوم الخميس، حينما ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أجريت عام 2023، معتبرة أن التصويت حينها شابته عدة مخالفات. ولم يشكك القرار القضائي فقط في نتائج انتخابات الحزب، بل قرر تجريد الرئيس الحالي له أصغر أوزيل من منصبه وإعادة تنصيب كمال كلجدار أغلو على رأس المؤسسة الحزبية. القرارات القضائية هذه دفعت أنصار الحزب إلى التجمع والتظاهر خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تدخل السلطات القضائية فيما اعتبروه شأنا داخليا للحزب. وإزاء هذا الواقع المستجد، تخوفت منظمة هيومان رايتس ووتش من تقويض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري من أقدم الأحزاب في تركيا، وهو ذو توجه علماني يساري قد أنشأه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 عقب توليه رئاسة الجمهورية، لكنه يتموضع الآن في خط المعارضة السياسية.
0: والآن إلى برنامج مسبار.
5: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. مسيرة ضخمة وحديثة مؤيدة للنظام في طهران، والولايات المتحدة تفجر مدن الصواريخ الإيرانية، وحزب الله يقصف تل أبيب. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بالعامية المصرية يقولون اللي حنعيده حنزيده، وبالتونسية يقولوا المعاودة في دقيق لحرش، استنكارا لترديد نفس الكلام وإعادته دون طائل أو جدوى، وهو بالضبط ما يفعله هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد للمرة الألف بالحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بطريقة أو بأخرى، ملوحا بإجراءات حاسمة إذا لم تستجب طهران لمطالبه ومطالب حلفائه. في مقابل هذا الهوس الأمريكي تبدو إيران مهتمة أكثر بجبتها الداخلية، حيث أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أعرب فيه عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم وإسناد وصنع ما أسماه بملحمة التجمعات الليلية الجماهيرية في أنحاء إيران، وهي مسيرات حاشدة يخرج فيها الإيراني دعما للقوات المسلحة لبلادهم. وبمجرد أن أصدر الحرس الثوري البيان تهافتت صفحات تطلق على نفسها اسم إخبارية للترويج لمقطع مصور مع تعليق يقول الشعب الإيراني الشجاع ينزل الآن إلى الشوارع لدعم النظام والحرس الثوري، وهو مستعد لما قد يكون طارئا خلال الفترة المقبلة. أن من عندي كتبوا طارئ هم فقط، على أي حال مش طارئ اللي هو طارق، طارئ اللي هي طارئ، لكن يجب أن تكون طارئا. قبل أن نشاهد الفيديو لفت انتباهي أن النص مترجم عن الفارسية بالذكاء الاصطناعي، حتى الذكاء الصناعي غلط في النحو، فبعض التراكيب في الحقيقة أعجمية لما قد يكون طارئ يعني مش صحيحة، وأيضا مش مشكلة بشكل غريب بشكل دقيق. عموما نشاهد الفيديو.

بما أنك في مسبار ستجد فيديو حقيقي لكنه مضلل، كيف ذلك؟ بحثنا العكسي كشف أن المنشور مضلل مع أن الفيديو صحيح، وهو يوثق بالفعل مسيرة ليلية داعمة للنظام الإيراني في العاصمة طهران، غير أنها ليست حديثة لأن المقطع صور في أول أيام الحرب، أي في 28 من شهر فبراير الماضي في ذلك السبت. وفي ذلك اليوم خرجت مسيرات كبيرة في 12 مدينة إيرانية على الأقل، ندد المشاركون فيها بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادهم، ورددوا هتافات مؤيدة للمرشد السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وللقوات المسلحة الإيرانية. الجدير بالذكر أنه وفقا لمشروع رصد النزاعات الدولي ACLED، فقد شهدت إيران تجمعات جماهيرية حاشدة مؤيدة للنظام منذ اندلاع الحرب، وقد بلغت ذروتها في الأسبوع الثالث من الحرب، إذ سجل المشروع أكثر من 195 مظاهرة مؤيدة للنظام في تلك الفترة، ركزت على الحداد على خامنئي الأب وعلى إدانة إسرائيل والولايات المتحدة. تلا ذلك تسجيل 158 مظاهرة في الأسبوع التالي، وما يقرب من 300 مظاهرة في الفترة من 13 إلى 19 من مارس. أما مظاهرات هذه الليالي التي نشرها المفبركون فهي مظاهرات قديمة، لذلك فيديو حقيقي في تاريخ جديد يعتبر تضليلا. قبل مئات السنين قال الشاعر العربي: من شاء دل النفس في هوة ضنك، ولكن من له بالمضيق. ولم يدر بخالده أبدا أننا سنتمثل بشعره لوصف حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حشر نفسه والعالم في أزمة مضيق هرمز واحتار في الخروج منه وهو محتفظ بماء وجهه، ولا أظن أنا لترامب ماء في وجهه أصلا. فتضاربت تصريحاته وتصريحات مسؤوليه حول الأمر. مؤخرا قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لم تقدم طلبا محددا لحلف شمال الأطلسي للحصول على المساعدة بشأن مضيق هرمز، لكنه شدد على ضرورة وجود خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة فتح الممر البحري. موقف الإدارة الأمريكية المتخبط واعترافها بأن إيران هي من تسيطر على المضيق صراحة اعتبره البعض على منصات التواصل الاجتماعي هدية من السماء، فاجتهدوا في استغلال ذلك الاعتراف بنشر مقطع مصور أرفقوه بخبر من سطر واحد يقول: شاهد قوة الزوارق الإيرانية الانتحارية وسط مضيق هرمز، شاهدناها كثيرا في مسبار وسنعيد مشاهدتها في هذه الحلقة.

حين رجع فريق مسبار في التلفزيون العربي الفيديو عثرنا عليه منشورا على موقع الإعلام الحربي الخاص بجماعة أنصار الله الحوثيين بتاريخ 30 من شهر يونيو من عام 2024، أي منذ سنتين، مرفقا بوصف يقول: مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية للسفينة ترانس وورد دي أو ترانس وورد نافيجيتور التابعة لإحدى شركات المخالفة لحظر دخول سفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق من طراز طوفان المدمر. وفي التفاصيل ذكر جماعة أنصار الله الحوثيين أن طوفان المدمر هو زورق هجومي مسير محلي صنع له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأسا حربيا يتراوح وزنه ما بين 1000 إلى 1500 كيلوغرام، وهو مزود بتكنولوجيا متقدمة بتحكم يدوي وعن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة، ويعمل في جميع الظروف البحرية، وأن الكشف عنه كان في العملية التي استهدفت سفينة ترانس وورد نافيجيتور. حبيبي تخيل قنبلة تتجه إليك ويتم التحكم بها مثل قارب، زوارق انتحارية، عجيب يا حوثيين. مدن الصواريخ الإيرانية كانت مفاجأة الحرب الأخيرة، حيث استمرت في العمل رغم القصف الجوي الكثيف والغارات الأمريكية والإسرائيلية التي اعتقدت أنها ستحسم الأمر في سويعات، لكن يبدو أنها ودعت أو خرجت عن الخدمة بحسب ما جاء في منشور أرفق بمقطع مصور وتعليق يقول: انفجارات ضخمة تحت الأرض تهز منطقة جبلية قرب بندر عباس جنوب إيران، والحديث عن موقع يشتبه أنه مخزن لصواريخ. سنشاهد المقطع سويا. الحساب اسمه الحرب نيوز، ولا علاقة له لا بالحرب ولا بنيوز. المنشور مضلل تماما، حيث لم تطلب السلطات الإيرانية إخلاء المناطق المحيطة بمدينة بندر عباس، ولم تذكر أي جهة رسمية ولا غير رسمية أن انفجارات ضخمة هزت مخازن صواريخ جنوب إيران. الأهم من ذلك هو أن الفيديو ليس حديثا، بل هو يعود إلى 14 من شهر إسفند بالتقويم الفارسي الذي يوافق 5 من شهر مارس الماضي، 14 إسفند 5 مارس. يلا، وقد نشرته وسائل إعلام إيرانية مع وصف يبين أنه، أي الفيديو، يظهر لحظات من الهجمات والانفجارات في مدينة أبسرد بمحافظة دمواند الإيرانية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة ذلك اليوم. ومرة أخرى، إذا أخطأت في نطق أسماء المناطق أو التواريخ أو الأشهر في إيران فاعذروا لغتي الفارسية الضعيفة. أعلنت إيران أنها تسعى إلى إنشاء آلية مشتركة مع سلطنة عمان لضمان أمن الملاحة واستدامة حركة السفن في مضيق هرمز. أما عمان فثابتة على موقفها في الوساطة والدعوة إلى خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية رغم مشاركتها في مباحثات تتعلق بأمن الملاحة والمرور الآمن عبر المضيق. تلك هي صورة على أرض الواقع والحقيقة. أما في العالم الافتراضي وفي السوشيال ميديا فالأمر مختلف، فقد نشرت صفحات إخبارية مقطعا مصورا مع خبر نتحفظ على صياغتها حقيقة وعلى الكلمات المستخدمة فيه والاتهامات التي يتضمنها. يقول: عمان تعرقل سقوط نظام في إيران، سلطنة عمان تستخدم أسطول الظل الذي يقوده الأفغان لكسر الحصار على إيران. وطبعا أتحفظ من جديد، سنشاهد الفيديو.

صراحة متعم يا الخليج العربي. المقطع المصور لا علاقة له بسلطنة عمان لا من قريب ولا من بعيد، كما أن تاريخه ليس حديثاً. الفيديو يعود إلى 11 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2025، وهو منشور على تيك توك تحت عنوان دبي تو إيران، وجاء في وصفه أنه يوثق رحلة من دبي إلى إيران لاستكشاف الثقافة والمناظر الطبيعية. ويبدو أن الشباب أخذوا معهم أكياس من الجوز، يبدو يحبوا يأكلوا جوز هناك في إيران. أنا مش متأكد إذا هو جوز ولا لا، شكله بطاطا صغيرة أو جوز. شوفوا الفيديو بعدين وخبروني. العدوان الإسرائيلي على لبنان مستمر، فطيران الاحتلال يقصف المناطق المدنية دون توقف ودون تمييز، والمقاومة أيضا مستمرة في مواجهة جنود الاحتلال وألياته ببسالة على الأرض. لكن مقطعا مصورا منتشرا على منصة إكس يوحي بأن المقاومة قصفت كبرى مدن الاحتلال، بحسب ما جاء في منشور يقول: صباح الخير تل أبيب، في هذا الصباح كيف أصبحت بسبب هجوم حزب الله؟ سنشاهد.

شايفين أنه مضلل فعلاً دون شك. هذا منشور ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة بل ليس من منطقتنا أصلاً. الصحيح أن الفيديو مجتزأ من تغطيات إعلامية لحريق غابات اندلع قرب مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 18 من الشهر الجاري، عرف باسم حريق ساندي. هذا كل ما في القصة ولا علاقة له باستهداف حزب الله لمناطق في إسرائيل. لا بد من صنعاء وإن طال السفر. بعد غياب لفترة وانشغال الناس بالحرب الأمريكية على إيران، عادت الصفحات والحسابات المهتمة بالترويج لأخبار اليمن إلى النشاط وبقوة. فمثلا روجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول: عيدروس الزبيدي يشهد يوم السبت تخرج دفعة التدخل السريع، نهاية الإخوانج وأصحاب البناكس تقترب في الجنوب العربي. لغير العارفين باللهجة اليمنية الجنوبية، بناكس هي جمع بنكس، والمقصود بها الظرف أو المظروف الذي يكون في داخله المرتب، وهي مأخوذة من كلمة بنك الأنجليزية. من بنك صارت بناكس. تعريب ولا مش تعريب يا متعلمين بتوع المدارس؟ في الأصل كان المرتب يسمى باي باكيت ويصرف في البنك بالطبع. طبعا هذا الاستطراد مرده أن المنشورة خرافي وخزعبلي. عيدروس الزبيدي القائد السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي ما زال هاربا ومختفيا خارج اليمن، والمهم أنه الموضوع فيه بناكس. سنشاهد الفيديو.

أنغام يمنية ورياضة وبناكس، موضوع ممتع بصراحة. كما أسلفنا الخبر وليس صحيحا، الأهم من ذلك هو أن الفيديو ليس من اليمن أصلا، هذا فيديو من سوريا. تاريخ نشره لأول مرة هو 11 من شهر مارس الماضي 2026، وقد تداولته حسابات وصفحات مرتبطة بتداول مواد الجيش العربي السوري وهيئة التدريب، مرفقا بوسوم من بينها الجيش العربي السوري وهيئة التدريب. فقط هذا كل ما في القصة. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: مقتل مدني كل 14 دقيقة في نزاعات العالم. تابعونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. حملة إسرائيلية ويمينية ناطقة بالإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعب برشلونة لامين يامال بسبب رفعه العلم الفلسطيني. تتبع فريق مسبار مسار الحملة الرقمية وحلل حجم المنشورات ومنحناها الزمني ورصد أبرز الحسابات التي دفعت الخطاب المعادي للاعب إلى جانب اللغات والمناطق الجغرافية والكلمات المفتاحية الأكثر حضورا في تلك الحملة. التفاصيل في التقرير.
1: إلى قلب المشهد الرياضي يعود اسم فلسطين، هذه المرة مع لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي رفع علم فلسطين أثناء احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني لاليغا. لكن اللقطة السريعة تحولت إلى حكاية طويلة أقطابها تضامن كبير مع الفلسطينيين مقابل أطراف سعت إلى تجريمه وربطه بالإرهاب ضمن خطاب يخلط بين التضامن مع شعب تحت الحرب وبين دعم العنف. أظهر تحليل فريق مسبار للتفاعلات المرتبطة باسم لامين يامال تصاعدا واضحا بدءا من 10 مايو بالتزامن مع انتشار مشهد رفعه العلم الفلسطيني، واستمر الارتفاع خلال اليومين التاليين وبلغ ذروته في 12 و13 مايو مع اتساع موجة هجوم قادتها حسابات إسرائيلية ويمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية. على مستوى حجم التفاعل، رصد التحليل قرابة 1,000,000 منشور مرتبط باسم لامين يامال شارك فيه نحو 500,000 حساب. وفي المقابل أظهر حصر المنشورات المعادية للاعب نشر أكثر من 39,000 منشور شارك فيه ما يزيد على 22,000 حساب. برزت في توصيفات هذه الحسابات ورموزها أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا إلى جانب شعارات مثل إسرائيل خاي أي شعب إسرائيل حي، وعبارات يمينية مثل أنتي كومونيستا وأنتي ثوردوس، فضلاً عن إشارات مرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. كما ظهر علم السلفادور في بعض الحسابات بما يشير إلى مشاركة حسابات يمينية مؤيدة لإسرائيل من خارج السياقين الإسرائيلي والإسباني المباشرين. على مستوى اللغات تركزت تفاعلات الحسابات المشاركة في الهجوم باللغة الإسبانية بنسبة 71%، تلتها الإنجليزية ب 25%، وتوزعت النسبة المتبقية على لغات أوروبية أخرى. جغرافياً توزعت الحسابات المشاركة في الهجوم بين إسبانيا ب 36% والمكسيك ب 14% والولايات المتحدة ب 10% وفرنسا وفنزويلا ب 5% إلى جانب دول أخرى بنسب أقل. يعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملة خارج دائرة التفاعل المحلي مع احتفالات برشلونة وتحولها إلى موجة رقمية عابرة للحدود توظف القضية الفلسطينية موضوع استقطاب سياسي وإعلامي. كشف تحليل الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً أن الخطاب المعادي للاعب تمحور حول محاولة تجريم التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع العلم بدعم الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وأظهرت السحابة النصية حضور كلمات وعبارات مركزية مثل لامين وبالستينا وبانديرا وبالستينو إلى جانب مفردات اتهامية مثل تيروريسمو وحماس وسوبورتينج تيرورست وتيرور أندر أتاك ونتنياهو. أظهر تحليل فريق مسبار للحسابات الأكثر حضوراً في موجة الهجوم على لامين يامال 3 دوائر رئيسية: شخصيات إسرائيلية رسمية أو مؤثرة، منها وزير الأمن إسرائيل كاتس ضمن أبرز الأصوات التي هاجمت يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني إذ اعتبر الخطوة دعماً للإرهاب، وطالب نادي برشلونة بموقف يتبرأ من تصرف اللاعب. في الفضاء الناطق بالإسبانية برز إدواردو مينوني، وهو ناشط ومحلل سياسي يميني من السلفادور ومن الوجوه الرقمية المدافعة عن إسرائيل وعن اليمين المتطرف. هاجم مينوني يامال مطالباً بطرده من المنتخب الإسباني. إلى جانب الشخصيات المعروفة، رصد التحليل حسابات مؤثرة لا تتوفر عنها معلومات شخصية واضحة، بينها فيفيد، وهو حساب أظهرت تحديثات منصة إكس أن موقعه الهند، وشارك في الهجوم على يامال واتهمه بدعم الإرهاب وربط العلم الفلسطيني بالعنف والوحشية. كما برز حساب إلي أفريات، وهو من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وغير الواضحة الهوية الشخصية، إذ أعاد نشر مقطع للمؤثرة الإسرائيلية نوام ترابيس وهي تقطع قميص يامال. رصد التحليل مشاركة نحو 4400 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وهو ما يعكس حضوراً ملحوظاً لحسابات منخفضة التأثير الفردي، لكنها قد تكتسب وزناً عند تحركها جماعياً ضمن موجة تفاعل واحدة. أما من حيث تاريخ الإنشاء، فشاركت حسابات حديثة في دفع التفاعل، بينها نحو 569 أنشئ خلال العام الجاري حتى تاريخ الرصد. وبحسب توزيع تواريخ الإنشاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شملت العينة 946 حساباً أنشئت عام 2024 و 1101 أنشئت عام 2025 و 569 أنشئت في العام الجاري، بإجمالي بلغ 2616 حساباً. وأمام المعطيات السابقة التي كشفها فريق مسبار في التلفزيون العربي، يظهر لنا حجم الخوف والكراهية لدى إسرائيليين ويمينيين متطرفين عبر العالم حين تذكر فلسطين ضمن أي شكل، وإن كان الأمر يتعلق باحتفال رياضي.
0: هي فرصة لأدلي أيضاً بتعليق ربما أندم عليه لاحقاً، لكن في فورة الأدرينالين التي أحسها الآن سأقولها. أنا برشلوناوي وأفتخر بلامين يامال وبالعزيز بيب غوارديولا، نصيري فلسطين العزيزين. ولأني أعشق التباين الذي يظهر الحقائق، أقدم لكم تصريحات متناقضة. هنا نراجع واقعة كشفت أكثر من مجرد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث ظهر وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وهو يحاول إذلال معتقلي أسطول غزة إلى أو يحول هذا الإذلال إلى عرض سياسي علني، ويحاول إذلالهم بالفعل، لكنه لم ينجح بالتأكيد في كسر الإرادة الصادقة. فيما سارع في المقابل رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر إلى إدانة المشهد لفظيا، احنا مش عاجبنا، من دون أن يترتب عن هذه الإدانة أي إجراء فعلي بحق بن غفير، وهل يستطيعان؟ هكذا لم يعد التناقض فقط بين من يهين ومن يعترض، بل بين سلطة تسمح بالفعل ثم تحاول التنصل منه بعد وقوعه، من دون أن تغير شيئا في موازينها الداخلية أو محاسبة مرتكب الخطأ. هذا إذا كان خطأ فهو سياسة لنتنياهو وبن غفير. فإذا كان ما فعله بن غفير وفق وصف نتنياهو نفسه لا ينسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها، فإن السؤال لا يتعلق فقط بسلوك الوزير، بل أيضا برئيس حكومة يقبله شريكا أساسيا ثم يكتفي بتوبيخه حين تتحول أفعاله إلى عبء سياسي ودبلوماسي. بدأ المشهد حين نشر إتمار بن غفير فيديو يظهر فيه معتقلين من أسطول الصمود ذاهبين إلى غزة ركعين ومقيدي الأيدي، مرفقا بتعليق قال فيه: هكذا نستقبل مؤيدي الإرهاب، أهلا بكم في إسرائيل. سبحان الله كيف تنقلب الموازين. لم تكن زلة أو تصرفا فرديا عابرا، بل استعراضا مقصودا للإهانة ومشهدا مصمما للاستهلاك السياسي، يحول أشخاصا محتجزين إلى مادة دعائية تخاطب الغرائز الأكثر تطرفا داخل اليمين الإسرائيلي المجرم. وفي هذا التصرف لم يكن بن غفير يتصرف على هامش السلطة، بل من داخلها وبصفته وزيرا مسؤولا عن جهاز أمني، ما يجعل الإهانة هنا ليست انحرافا شخصيا فقط كما يحاول نتنياهو أن يوحي لنا، بل ممارسة تصدر عن وزير يفترض أنه جزء من حكومة تدعي التزام المعايير والقوانين بعد قتل أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني. لكن بعدما خرج المشهد إلى العلن وأثار الغضب، سارع بنيامين نتنياهو كما قلنا إلى التبرؤ منه عبر تدوينة على حساب رئيس الوزراء بمنصة إكس، معتبرا هذا السلوك غير منسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها على حد تعبيره. كما أعاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نشر الفيديو على حسابه وعلق قائلا: إن بن غفير ألحق ضررا متعمدا بإسرائيل عبر هذا الاستعراض المشين، وإنه بدد جهودا مهنية واسعة بذلها جنود وموظفون في الخارجية وآخرون، قبل أن يختتم بالقول: لا، أنت لست وجه إسرائيل. والله وجه إسرائيل قنابل طن اللي نازلة على البيبيز. غير أن هذه الإدانة بدت في جوهرها محاولة لاحتواء الضرر لا لمحاسبة المسؤول عنه. بن غفير لم يعزل ولم يجبر على الاعتذار ولم يواجه أي إجراء سياسي حقيقي، ما يجعل التوبيخ الصادر عن نتنياهو أقرب إلى إدارة أزمة دعائية منه إلى موقف مبدئي، وهو كذلك بالفعل. اللافت أن بن غفير نفسه عاد ليرد على تغريدة جدعون ساعر عبر إكس، إذ قال: هناك من في الحكومة لم يستوعب بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب. من المتوقع أن يدرك وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد دولة ضعيفة، أي شخص يأتي إلى أراضينا لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس سيختطف ولن نتسامح معه، يقول بن غفير. يشير هذا التناقض في داخل الحكومة إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بسلوك الوزير نفسه، بل أيضا بطريقة تعامل الحكومة مع تداعيات سلوك الوزير. المسألة لم تعد مقتصرة على مشهد الإهانة العلني، بل امتدت إلى الفجوة بين توصيف السلوك باعتباره مخالفا لما يفترض أنها قيم إسرائيل ومعاييرها المعلنة لفظيا فقط والمخالفة فعليا، وبين غياب ما يدل على محاسبة سياسية واضحة في أعقاب مثل هذا الفعل. في المحصلة تكشف هذه التصريحات المتناقضة عن تباين داخل الحكومة الإسرائيلية بين من قدم الواقعة بوصفها استعراضا للقوة ومن سعى لاحقا إلى النأي الرسمي عنها بعدما توجهت أسهم الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل. لكنني أذكركم في ختام كل هذا أن إسرائيل تفعل كل ما يناقض أقوالها، وأن إسرائيل هي عنوان وحيد وأوحد للجريمة بكل أشكالها، بغض النظر عما يكتب على إكس. نصل في ختام مسبار إلى آخر فقراتنا، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا أو مفبركا أو غير حقيقي، لكنه للأسف صحيح تماما. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن المدنيين يواصلون دفع ثمن مدمر للنزاعات المسلحة حول العالم، مؤكدة أي الأمم المتحدة أن مدنيا واحدا يقتل كل 14 دقيقة تقريبا خلال عام 2025 في النزاعات التي تتابعها المنظمة. أضافت أدام وورسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا أن هذه الأرقام تمثل فقط الوفيات التي تمكنت الأمم المتحدة من توثيقها عبر 20 نزاعا مسلحا، مشيرة إلى أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. أكدت وورسورنو خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة أن العاملين في القطاع الصحي وفرق الإغاثة يتعرضون بشكل متزايد للهجمات، مشيرة إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على تبني مجلس الأمن القرار 2286 الخاص بحماية الرعاية الطبية أثناء الحروب، إلا أن الوضع ازداد سوءا. وكشفت أن الأمم المتحدة سجلت خلال عام 2025 أكثر من 1350 هجوما على المرافق والخدمات الطبية في 18 نزاعا شملت استهداف مستشفيات وسيارات إسعاف وقتل واعتقال وتهديد عاملين صحيين أثناء تأدية عملهم. كما حذرت المسؤولة الأممية من خطورة التقنيات الحديثة في النزاعات المسلحة، موضحة أن الطائرات المسيرة المسلحة والذكاء الاصطناعي يسرعان وتيرة العنف ويزيدان نطاقة خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مشيرة إلى أن استخدام الطائرات المسيرة في النزاعات ارتفع بنسبة 4000% بين عامي 2020 و2024. من جانبها حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أصبحت أمرا معتادا في مناطق النزاع، وأضافت أن القادة الذين يوجهون جيوشهم للعمل دون قيود ويصفون أعدائهم بأنهم أقل من البشر، تذكر ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي، لا يكتفون بالتحريض على جرائم الحرب بل يهددون بتدمير الأسس الأخلاقية لمعنى الإنسانية، هذا إذا بقيت أسس. كما أشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواجه قيودا متزايدة في الوصول إلى المعتقلين رغم الالتزام الشكلي والظاهري للدول بالسماح بزيارات اللجنة، معتبرة أن ذلك يمثل تآكلا خطيرا للمعايير الإنسانية الدولية. خلاصة كل هذا أن خرق القانون الدولي أصبح عادة ونمطا، بل ربما لم يعد هناك قانون دولي في أذهان صانعي هذه الحروب. وأذكر من جديد بأن إسرائيل على رأس القائمة. هذا ختامنا اليوم في مسبار، موعدنا يتجدد معكم كل ثاء المقبل، وللمفبركين نقول الأعزاء المفبركون نحن لكم بالمسبار.

أهلا بكم، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. وفي آخر تطورات الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الحالية مع طهران تسير بشكل منظم وبناء،